0: بالعكس
1: ظهرك بدأ يعورك. أول نصيحة شيك لا تتحرك، انسدح وريح ظهرك، وتحس إن هي منطقية. إذا الحركة توجع، إذا عدم الحركة هو الحل. بس في كثير حالات ألم أسفل الظهر بالعكس. الراحة القصيرة ممكن تكون مناسبة حسب الحالة، لكن ملازمة السرير لفترة طويلة مو بالضرورة تسرع التحسن، وقلة الحركة لفترة طويلة ممكن تخلي الجسم أضعف وأكثر تيبساً. وهذا طبعاً مو معناه تقوم تتمرن بقوة وإنت متألم، ولا إنه كل ألم ظهر نعالجه بنفس الطريقة، لكن كقاعدة عامة ظهري يعورني إذا لازم أسدح أيام، هذا الشيء أبداً مو ضروري. أحياناً الحركة المناسبة جزء من التعافي.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان رضا الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه فوق ما يصفه الواصفون، فهو راض في الغنى والفقر، راض في السلم والحرب، راض وقت القوة والضعف، راض وقت الصحة والسقم، راض في الشدة والرخاء. عاش مرارة اليتم وأسى اليتم ولوعة اليتم فكان راضياً. كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، ويقترض شعيراً من يهودي ويرهن درعه عنده، وينام على الحصير فيؤثر في جنبه. تمر 3 أيام لا يجد شيئاً يأكله، ومع ذلك كان راضياً عن الله رب العالمين. رضي عن ربه وقت المجابهة الأولى، يوم وقف هو في حزب الله ووقفت الدنيا، كل الدنيا تحاربه بخيلها ورجلها، بغناها، بزخرفها، بزهوها، بخيلائها، فكان راضيا عن الله. رضي عن الله في الفترة الحرجة، يوم مات عمه وماتت زوجته خديجة، وأوذي أشد الأذى، وكذب أشد التكذيب، وخدشت كرامته، ورمي في صدقه،

رضي يوم طرد من بلده ومسقط رأسه، فيها مرات عصباه وملاعب طفولته وأفانين شبابه، فيلتفت إلى مكة وتسيل دموعه ويقول: إنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت.

رضي عن الله وهو يذهب إلى الطائف ليعرض دعوته، فيواجه بأقبح رد وبأسوأ استقبال، ويرمى بالحجارة حتى تسيل قدماه، فيرضى عن مولاه. يرضى عن الله وهو يخرج من مكة مرغما، فيسير إلى المدينة ويطارد بالخيل، وتوضع العراقيل في طريقه أينما ذهب. يرضى عن ربه في كل موطن وفي كل مكان وفي كل زمان. يحضر أحد فيشج رأسه وتكسر ثنيته، ويقتل عمه ويذبح أصحابه ويغلب جيشه، فيقول: صفوا ورائي لأثني على ربي. يرضى عن ربه وقد ظهر حلف كافر ضده من المنافقين واليهود والمشركين، فيقف صامدا متوكلا على الله، مفوضا الأمر إليه. وجزاء هذا الرضا منه عليه الصلاة والسلام: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وختم على

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابا

0: مرشدا حكيما وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات. مع تحيات جدة اف ام.
3: الافكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية نعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

0: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات. مع تحيات جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة اف ام.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
5: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: بالعكس
1: ظهرك بدأ يعورك. أول نصيحة جيك لا تتحرك، انسدح وريح ظهرك، وتحس إن هي منطقية. إذا الحركة توجع، إذا عدم الحركة هو الحل. بس في كثير حالات ألم أسفل الظهر بالعكس. الراحة القصيرة ممكن تكون مناسبة حسب الحالة، لكن ملازمة السرير لفترة طويلة مو بالضرورة تسرع التحسن، وقلة الحركة لفترة طويلة ممكن تخلي الجسم أضعف وأكثر تيبساً. وهذا طبعاً مو معناه تقوم تتمرن بقوة وأنت متألم، ولا إنه كل ألم ظهر نعالجه بنفس الطريقة، لكن كقاعدة عامة ظهري يعورني إذا لازم أنسدح أيام، هذا الشيء أبداً مو ضروري. أحياناً الحركة المناسبة جزء من التعافي.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة: بحر، ميناء، وحكاية قديمة. صوت خرج من البحر، السمسمية.

0: على هواك. بالعكس،
1: أكيد سامعين هذه الجملة، الإنسان يستخدم بس 10% من مخه، طب وباقي 90 كأنهم قوة خارقة تنتظر أحد يفتحها. فكرة رهيبة للأفلام، بس علمياً بالعكس، ما عندنا 90% من المخ جالسة فاضية تنتظر التفعيل. مناطق مختلفة من الدماغ لها وظائف مختلفة وتشتغل بدرجات مختلفة حسب إيش القاعدة وإيش تسوي، تتكلم، تتحرك، تتذكر، تشوف أو حتى تنام. أكيد مو كل خلية شغالة بأقصى طاقتها في نفس الثانية، لكن هذا مختلف تماماً عن إن نحن ما نستخدم غير 10% بس. يعني للأسف ما في زر سري يفتح 90% الباقية ويحولنا عباقرة خارقين. نستخدم مناطق الدماغ المختلفة أكثر بكثير من هذا الرقم، فالعشرة في المية بس أبداً مو منطق.

0: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل. بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة FM. خلف المايك أعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
2: بناء على جدة FM.
1: وثاني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة والتي تستمعون إليها في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع عبر أثير إذاعة جدة FM. الإنسان بطبعه يبحث عن الأفضل ويسعى إليه جاهدا حتى يتحقق هذا الهدف الذي يعد هدفا استراتيجيا، لابد من توافر العوامل التي تحققه، وأول تلك العوامل العناية بالذات وبناء الشخصية القادرة على تحقيق أهدافها بعد التخطيط المنطقي والجيد والمدروس. ثم تأتي الخطوة الأهم التي تحسن المهارات وتكتسب من خلالها المعارف الجديدة وتجعل من صاحبها أكثر قدرة على التعامل مع متغيرات الحياة، وهي بلا شك رحلة تطوير وبناء الذات. وبدء هذه الرحلة لا يعني أن الإنسان لا يمتلك شيئا وسيبدأ من الصفر دون أي مهارات أو معارف أو خبرات حياة، بل هي مؤشر أن هذا الشخص أدرك قدرته وإمكاناته وما لديه مما يحقق من خلاله الأفضل إذا ما اكتسب مهارات جديدة تساعده في ذلك. وتطوير الذات تطويرا حقيقيا يحتاج بالدرجة الأولى إلى الوعي بالذات والمعرفة التامة بنقاط القوة لاستثمارها وبنقاط الضعف لتعزيزها بالمهارة والتطوير وبنائها من جديد. وما يستحق الإشارة إليه أن بناء وتنمية وتطوير الذات ليست خطوة يتيمة أو فصل ينتهي أو مرحلة زمنية محددة، بل هو رحلة حياة مستمرة. فالنمو الإيجابي حين يتوقف يشير إلى ضعف في السير نحو الهدف.

ضعف في التغذية المهارية والمعرفية المتجددة والتي تبني الذات البشرية بناء حقيقيا يصنع منها قوة لا تقهر. وللحديث عن تنمية وبناء الذات مستمعين الكرام لنا حديث مفصل بإذن الله تعالى بعد الفاصل القصير مع ضيوفنا في هذه الحلقة الأستاذ حسن الزهراني والأستاذة منال أبو ذراع. فاصل قصير ونعود لكم.

0: 105 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: بناء على جدة اف ام.
4: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. حين نتحدث عن تنمية وتطوير الذات فنحن نتحدث عن إنسان يملك وعيا عاليا وإدراكا حقيقيا لإمكاناته وقدراته، ويرى فيها استثمارا رابحا لتحقيق الأفضل في كافة المجالات. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام عن هذا الموضوع الهام تنمية وتطوير وبناء الذات، يسعدنا أن يكون معي في الدقائق التالية ضيوف البرنامج وضيوف الحلقة الكاتب والمدرب الأستاذ حسن الزهراني. مرحبا بكم أستاذ حسن.
5: حياكم الله وحياكم أهلا استضيف الله، حيا الله المستمعين الكرام والضيوف الكرام.
4: أيضا الترحيب بضيفة البرنامج وضيفة هذه الحلقة مدربة تطوير الذات الأستاذة منال أبو ذراع. مرحبا بكم أستاذة منال.
6: أو مرحبا بكم جميعا ومرحبا بالمستمعين، يا أهلا وسهلا بكم.
4: بداية أستاذ حسن الحلقة إن شاء الله ستكون شيقة بوجودكم وبإثرائكم الذي ستطرحونه في هذه الحلقة وأيضا بموضوعها اللي يهمنا جميعا. خلينا نبدأ أستاذ حسن بداية من التغيير للأفضل واللي يعتبر مطلب أساسي، لكن هذا التغيير متى يبدأ بهدف التطوير وما الذي يسبقه من خطوات حتى يكون هذا التغيير فاعلا؟
5: الحقيقة أن التغيير الحقيقي لا يبدأ عندما نقول نحن نريد التغيير، وإنما يبدأ عندما نصل إلى وعي صادق بالفجوة بين الواقع الحالي وما نريد أن نكون. في علم النفس في حاجة يسمونها الفجوة، أو ما يسمى بفجوة الذات، اللي هي الفرق بين ذاتي كما أنا وذاتي كما أتطلع إليها أو كما أريدها. هذه الفجوة إذا فهمناها بطريقة صحيحة يمكن أن تكون دافع قوي جدا لتطوير ذاتنا، بدل ما تتحول مثلا إلى جلد الذات. فالتغيير يمر بخمس خطوات بسيطة، أولها الوعي، ثم القناعة، ثم القرار، ثم الفعل، وأخيرا الاستمرار. فالوعي دائما يحتاج أنه أسأل نفسي ماذا أحتاج أن أطور، أين أنا الآن، ثم القناعة بمعنى هل هذا التغيير مهم فعلا بالنسبة لي أو مجرد فقط استجابة مؤقتة، وتحديد الوجهة مهمة جدا، ماذا أريد. ثم أبدأ في المرحلة الرابعة بسلوك صغير قابل للتنفيذ حتى ما يكون هناك شيء كبير وبالتالي أحيانا قدمي لبعض الناس، وأخيرا الاستمرارية والمراجعة لكل خطوة من هذه الخطوات تساعدنا لبدء سلسلة من التحسينات اللي ممكن تكون مستمرة معنا. فلابد أن يبدأ التغيير من سؤال ما الذي ينقصني أنا، وسؤال أهم جدا ما هي الخطوة التالية التي سأفعلها بعد هذا التحديد.
4: بالفعل أستاذ حسن الوعي الذي يقودنا إلى إدراك ذاتي كما أنا والذات التي أطمح أن أكون عليها هو هذا التحدي الحقيقي، وهذه ربما تكون هي الخطوة الأولى مثل ما ذكرت في حديثك، لأن الإنسان حينما يحدد واقعه وإمكاناته ووضعه ومكانه هو بلا شك يعني يرسم خارطة الطريق ليتجه من خلالها إلى المنطقة التي يرغب بالوصول إليها، وهي دائما ما تكون هي الأفضل، ولا بد أن تسبق أهداف موضوعة بتخطيط جيد حتى يستطيع أن يحدد

0: نحققها تحقيقا سليما، وبالفعل تكون التغيير هذا تغيير نحو الأفضل، وهذا جزء من تطوير الذات. أستاذة منال، المصطلح الشائع طبعا دائما اللي هو تطوير الذات، نسمعه كثيرا، ما نوع التطوير التي تكون دائما تحت هذا المصطلح اللي هو تطوير الذات؟
1: لما نقول تطوير الذات أحيانا تبادر كده إلى ذهاننا إنه ممكن تكون حضور دورة أو قراءة كتاب أو تعلم مهارة جديدة، لكن التطوير الحقيقي أعمق بكثير، يعني زي ما ذكر الآن الأستاذ. تطوير الذات الحقيقي هو إنه أصبح إنه أنا أصبح يعني نسخة أكثر وعيا وقدرة من نفسي، وليس مجرد نسخة أكثر معرفة، وهنا الفرق. أحب أقول دائما إنه التطوير الحقيقي لا يظهر في كمية ما تعرفه، بل في الطريقة اللي أصبحت تتصرف فيها بعد أن عرفت. عشان كده تطوير الذات أنا أشوفه إنه ممكن يشمل 4 جوانب أساسية: وعي الذات زي ما توكم ذكرت، يعطيكم العافية، إن أنا أعرف نقاط قوتي وضعفي، إيش اللي حفزني، إيش اللي يعيقني، إني أطور مهاراتي، أعرف كيف أتواصل، أحل المشكلات، إدارة الوقت، التفكير، اتخذ القرار. التطوير الأهم تطوير للسلوك، إني أحول المعرفة اللي أنا عرفتها إلى ممارسة يومية. ويمكن أهم تطوير إنه إحنا كأشخاص نسعى له اللي هو تطوير العلاقات. أتعلم كيف أتحاور، كيف أضع حدود صحية، كيف أختلف مع الآخرين دون أن أخسرهم. وأنا أقترح على كل مستمع يريد أن يبدأ اليوم ما يقول بس أني أريد أطور نفسي، لأنه هذه جملة كبيرة جدا. اسأل نفسه سؤال واحد: ما السلوك الصغير اللي لو غيرته اليوم حتصير حياتي أفضل بعد 6 شهور؟ ممكن يكون فقط أني أتوقف عن التسويف، أو أني أقول لا لما في الوقت اللي أحتاج أني أنا أقول فيها لا، أو أتعلم مهارة كنت أنا آجلها دائما. لأن التغيير الكبير غالبا لا يبدأ بقرار كبير صراحة، بسلوك صغير يتكرر حتى يصبح جزء من شخصيتنا. وفي النهاية تطوير الذات مو علشان أنت تصير شخص آخر، لا، عشان تكتشف أفضل ما فيك ثم تمنحه فرصة أن يظهر في حياتك
0: وتستثمر الاستثمار الأمثل. طيب،
1: صحيح،
0: اقترن يمكن في مفهوم كثير من الناس اليوم أنه تطوير الذات لابد أن يكون هناك طرف آخر حتى تستطيع أن تكتسب هذا النوع من التطوير. ما صحة هالفكرة هذه الشائعة بين الناس؟ هل ممكن الإنسان أن يعتمد على نفسه فقط في تطوير ذاته؟
1: لا طبعا، مو أنه يعتمد على نفسه، يحتاج في البداية يأخذ هو القرار بنفسه، هذا هو الأهم. بعد كده لما هو يبدأ القرار، سبحان الله، كل الأبواب حتبدأ تنفتح، وكل الأشخاص حيكونوا جنبه، وكل الفرص حتظهر في حياته. لكن في البداية لازم هو منه. صحيح. هو سبحان الله
0: تكون عنده الرغبة. طيب،
1: أي صح.
0: أستاذ حسن، كيف يعرف الإنسان من اليوم أن قراراته واختياراته تعبر عنه بالفعل وليس هي مجرد انصياع لرغباته وضغوطات الآخرين عليه؟ متى نقول أن والله قراراتنا واختياراتنا هي خام وتخصنا وتمثلنا نحن فقط؟
2: جميل. الحقيقة أؤكد على ما ذكرتها الأستاذة منال بأن الشخص يجب أن تكون قراراته بنفسه، لكن هذا لا يمنع أن يستشير الآخرين. ولذلك هناك سؤال مهم يمكن للإنسان أن يختبر به قراراته، مثلا يسأل نفسه يقول: لو مثلا ما أحد عرف بهذا القرار اللي اتخذته، أحد ما أحد مثلا مدحني، ما أحد انتقدني، هل ما زلت أختار هذا القرار أم لا؟ فيفكر في هذا السؤال، واللي يكشف الحقيقة كثير من دوافعنا. وبالتالي هناك نظرية اسمها نظرية التحديد الذاتي، من أهمها تعتبر هذه النظرية اللي هي عادة تدفع الناس لأنها تعرف معنى الاستقلالية ومعنى الكفاءة وما معنى الشعور بالانتماء. وطبعا المقصود بالاستقلالية إن ما أرفض مثلا نصائح الآخرين، إنما أشعر بهذا الاختيار إنه فعلا صادر عن قناعة داخلية من نفسي أنا، وليس نتيجة مثلا لسيطرة أو ضغط خارجي، أو ربما أحيانا الرأي يكون يخلينا نقول أقوى من رأيي. وبالتالي حتى أعرف إنه القرار فعلا يعبر عن نفسي، لازم أسأل نفسي 3 أسئلة. السؤال الأول: هل هذا القرار اللي بتخذه الآن يتفق مع قيمي؟ وهل مثلا النتائج اللي ممكن تحدث أستطيع تحملها؟ ثم لو اخترت مثلا، خلينا نقول لو كان مثلا الناس اللي يضغطون علي مثلا اختفوا، هذا الضغط، هل فعلا هذا القرار سأتخذه بالفعل أو لا؟ ثم لازم نفرق بين حاجة اسمها الاستشارة والانصياع. إحنا نستشير الناس، ما عندنا مشكلة، الناس ما شاء الله فيهم الحكيم والعليم والعارف والمجرب وكذا،
0: وصاحب التجربة. نعم،
2: وصاحب التجربة، فبالتالي ممكن يسمع لصديقة، يسمع لصاحبة، يسمع لصاحب تجربة، لخبرة، لكذا. لكن في النهاية لا يسلم على قولهم المقود لهم، وبالتالي هم يقودون حياته. لازم يكون عنده رأي وحكمة، وأيضا

0: يعني أخذ الدورات. ما أهم المصادر اللي ترين اليوم أنها فاعلة في إكساب الشخص مهارات تطوير الذات وفي نفس الوقت هي غير مكلفة عليه ولا تحتاج منه مثلا وقت كبير؟
1: أعتقد أنه أجمل ما في تطوير الذات اليوم أنه ما صار يحتاج إلى ميزانية كبيرة، بقدر ما يحتاج إلا نرجع ونقول قرار أني أنا أبدأ. اليوم صارت جوالاتنا اللي إحنا نشيلها في يدينا يمكن تكون هي جامعة مفتوحة،
0: صحيح.
1: تكون كتاب إلكتروني، بودكاست، دورة مجانية، محاضرة، وأحيانا تجربة شخص آخر، لكن يمكن يكون في مصدر أنا أشوفه أثمن من ده كله اللي هو الحياة نفسها. مثلا كل شخص لازم يتفحص حياته، يتفحص شخصيته. مثلا لو شخص يتكرر معاه خلاف مع أحد أفراد أسرته كل يوميا، وكل مرة يغضب ويرفع صوته، فبدل ما يقول أنا هذه طبيعتي، لازم يقرر أنه هو يتعلم مهارة التحكم في الانفعال. وفي المرة الثانية بس بحاجة بسيطة أنه يصمت 10 ثواني قبل أنه يرد. هذه 10 ثواني هي حاجة بسيطة، لكن ربما أنها تمنع كل ما يندم عليها سنوات. هنا حدث التطور الحقيقي، معلومة تحولت إلى سلوك، والسلوك غير نتيجة الموقف. لذلك رسالتي للمستمع، لا تنتظر دورة لتبدأ، ولا تنتظر المال لتتطور. ابدأ بما بين يديك وطبق فكرة واحدة اليوم، لأن المعرفة اللي لا تغير سلوكنا تبقى مجرد معلومات.
0: تماما أستاذ حسن، أشرنا في جزء من حديثنا السابق إلى أنه معرفة نقاط الضعف والإلمام بها، وهذا معرفة ذاتية طبعا، هي جزء من الخطوة الأولى نحو التطوير. البعض يعلم جيدا أنه يحتاج إلى التطوير في عدد من الجوانب، لكنه لا يقدم على هذا التطوير أو اتخاذ هذا القرار. بتقديرك ما الأسباب التي تحول بين هذا الشخص وبين الخطوة الأولى نحو التطوير؟
2: بالفعل هذه تعتبر يمكن من أكثر القضايا شيوعا. الإنسان أحيانا يعرف المشكلة ويعرف الحل، ومع ذلك لا يتحرك. هنا لازم نقول أنه المعرفة وحدها لا تصنع التغيير. قد يكون خلف عدم التحرك أسباب، مثلا زي الخوف من الفشل، زي مثلا انتظار الظروف المثالية، زي أحيانا يكون عندنا نرسم أهداف كبيرة جدا وتكون ضخمة، أو ربما أحيانا الخوف من آراء الناس، وقد يكون من التسويف وأيضا من خلال انخفاض الطاقة عند البعض. ومن المهم أنه دائما ما نفسر كل تسويف بأنه كسل، لأنه أحيانا في دراسات حديثة تنظر إلى هذا الجانب باعتباره مشكلة، مثلا في تنظيم المشاعر. بعض الناس يعرف ينظم مشاعره، فبالتالي الإنسان يؤجل المهام على أنها مثلا تصبح عنده نوع مما يسمى بالملل أو القلق أو كذا، فيختار راحة قصيرة على حساب هدف مثلا بعيد. فهنا لازم يكون فيه نوع من المعالجة، بدل ما مثلا أقول لنفسي يجب أن أصبح مثلا أكثر انضباط، خلينا نغيرها بأسلوب أو بطريقة أخرى. إيش اللي يجعلني أهرب من هذه المهمة؟ ليش ما أنفذ المهام بناء على مثلا أهدافي اللي وضعتها؟ ثم بعد ذلك نحاول قدر المستطاع أن نصغر هذه المهام إلى أشياء بسيطة، يعني بدل ما تكون مهمة كبيرة ممكن تصغيرها. مثلا لو أردت مثلا أكتب كتاب، بدل ما أقول أكتب كتاب خلينا نقول نبدأ في فقرة اليوم. بدل مثلا أريد أن أمارس الرياضة بشكل يومي وإلى آخره، خلينا مثلا نقول نمشي 10 دقائق. الهم عندنا تصغير هذه الأشياء الكبيرة حتى نعتاد عليها. ثم بعد ذلك صغر البداية دائما مهم جدا، لكن أهم شيء ألا نصغر الهدف.
0: جميل.
2: إحنا نمشي البدايات البسيطة هذه من أجل الوصول للهدف الأكبر. مع الاستمرار سنصل بإذن الله إلى هدفنا، وبالتالي نحاول قدر المستطاع أن كل ما صغرنا الهدف، كل ما استمرينا فيه، كل ما بدأنا خطوة خطوة، قد يأتي في وقت لنستمر أكثر وأكثر. فبالتالي أنه لا ننتظر ده مثلا حتى نشعر مثلا بالرغبة في العمل أو بوجود الجو المناسب أو الوقت المناسب. كثير ما تأتي الرغبة بعد العمل، وكثير من الناس حققوا أهدافهم بعد ما عملوا، حتى وإن كانت الأعمال تبدأ بسيطة ثم تكبر مع الوقت.
0: جميل، تفصيل وتشخيص جميل أستاذ حسن كالعادة. ويبقى يعني جزء من التغلب على هذه المشكلة ارتفاع الوعي لدى الفرد، وهذه نقطة مهمة. متى ما ارتفع الوعي لدى الإنسان وأدرك أهمية التطوير، هو بلا شك سيقدم على هذا التطوير. أستاذ حسن، أستاذ منال، اسمحوا لي بس نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا بعد الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير، نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي.

0: وكمان أونلاين وكمان
1: لحظة هذه بغالها جلسة مو أقل من ساعتين.
2: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
1: وتجارب وآراء
2: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
5: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
5: اسمع تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11:00 صباحا على جدة FM.
8: بناء على جدة FM.
9: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى الحلقة الأهم التي نحتاجها اليوم، وهي حلقة تطوير وتنمية وبناء الذات. ويسعدني أن أجدد الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، الكاتب المدرب الأستاذ حسن الزهراني، وكذلك أيضا مدرب التطوير الذات الأستاذة منال أبو ذرع. عودة لكم أستاذة منال. ماذا يفعل من يجد أن صوت الخوف الداخلي من الخطوة الأولى لديه أقوى من صوت الطموح والرغبة؟ ويمكن أستاذ حسن أشار إلى نقطة الخوف من التطوير هذه في جزء من حديثه، ونريد أن نستكمل معك الحديث الأكبر والتفصيل الأهم حول هذا السؤال.
10: خليني أقول لمن يجد أن صوت الخوف داخله أعلى من صوت الطموح، أقول له لا تنتظر حتى يختفي الخوف، أبدأ رغم وجود الخوف، لأن الخوف غالبا ما يقول لنا ترى أنت لا تستطيع أو أنت ما تقدر، لا، يقول أنا لا أعرف ماذا سيحدث، يدخلنا في الخوف من المجهول. عشان كده زي ما قال الأستاذ حسن، ما نبدأ بخطوة كبيرة، نصغر الخطوة عشان يصبح الخوف قادر على احتمالها. مثلا شخص يخاف من بدء مشروع، ما نقول له أترك وظيفتك وأبدأ من بكرة والمشروع ناجح، حيخاف. نقول له أكتب فكرتك اليوم، أبحث عنها غدا، تحدث مع شخص لديه تجربة، ثم جربها على نطاق صغير. وأحيانا ترى تكون أول خطوة مجرد رسالة أو حتى اتصال أو تسجيل في دورة أو قرار إني أبغى أجرب اليوم أو أجرب بس لمرة واحدة. لأنه الشجاعة مو إننا إحنا ما نخاف، الشجاعة إنه إحنا ما نخلي الخوف هو اللي يكتب مستقبلنا أو يقرر مستقبلنا. أنا أطلب من كل مستمع الآن إنه بس يفعل حاجة بسيطة، أكتب على ورقة شيء واحد تخاف أن تبدأ فيه، ثم أكتب تحته أصغر خطوة تستطيع القيام بها خلال 24 ساعة ثم نفذها
9: من أجل التغلب على الخوف.
10: بالضبط، لا نستنى يوم الأحد ولا نستنى بداية الشهر ولا نستنى حتى نقول أنا لما أكون مستعد، لا، أبدأ اليوم بخطوة صغيرة، لأنه كثير من الأحلام لا تموت أو لا تموت لأنها مستحيلة، بل لأنها ظلت تنتظر أن نحن نشعر بالشجاعة الكاملة. نبدأ اليوم، لأنه الخطوة الصغيرة اللي نأخذها اليوم قد تكون بداية الحياة اللي نتمنى أن احنا نعيشها بكرة بإذن الله.
9: أنا عجبتني جدا الشجاعة الكاملة.
10: أيوه ضروري.
9: والله أن الشجاعة الكاملة، يمكن اتفق معنا سيد حسن، اليوم احنا بحاجة للشجاعة في كل شيء، في قراراتنا، في الخطوات الجديدة، الشجاعة مهمة جدا، والفشل ليس عيبا، حتى وان كنت اتخذت خطوة ولقدر الله كتب لها الفشل فهي تجربة ومدرسة حياة ربما تقودك إلى نجاح أفضل. أستاذ حسن، في مقولة جميلة عجبتني في مجال تطوير الذات، يقول لا يمكن أن تطور نفسك دون أن تعرف من أنت وماذا تريد. هذه المقولة أستاذ حسن ماذا تقول لنا وببساطة؟
11: بالفعل هذه المقولة جميلة جدا، العبارة هذه تختصر جزء كبير من فلسفة تطوير الذات، لأن التطوير بلا معرفة للذات يجعل الإنسان يتحرك بسرعة.
9: المعرفة الذات هي الوعي بالذات؟
11: نعم، معرفة الذات والوعي بالذات. هذا التحرك قد يكون سريع لكنه في الاتجاه الخطأ. العبارة هذه عندما يجعل الإنسان من نفسه معرفة، فبالتالي لابد أن يعرف نفسه، يعرف قدراته، قيمه، نقاط قوته، ضعفه، إيش اللي مثلا يعطيه معنى، الأدوار المهمة في حياته، الصورة الكلية التي ينبغي أن يكون عليها. أما سؤال ماذا أريد، فهو الذي يحول الوعي إلى الاتجاه. عندما يعرف الإنسان ماذا يريد سيتحول مباشرة إلى الجهة التي يرغبها. لذلك ممكن أن نقول مثلا معرفة الذات تحدد نقطة البداية، ومعرفة هذا الهدف تحدد نقطة الوصول. وطبعا بين هذا وذاك في خطة تطوير، أحيانا يقع الإنسان في خطأ المقارنة، مثلا يشوف ناس ناجحين يقلدهم وينسى أنه نجاح الآخرين يكمن مثلا في مصادر وطرق وأساليب أخرى ربما ما تنطبق عليه. دائما إذا

0: أخذنا قالب الحياة من الآخرين وطبقناه علينا ربما يكون هناك بعض الإشكاليات. لذلك لازم نميز بين ثلاثة أشياء، والأشياء هذه نضعها كدوائر نتخيلها مع المستمعين، إنه دائرة أولى ماذا أستطيع أن أفعل، ودائرة أخرى ما أحب أن أفعله، ودائرة ثالثة ما يستحق أن أبذل وقتي من أجله. التقاطع بين هذه الدوائر كلها تبدأ ملامح الاتجاه الشخصي نحو الظهور، وبالتالي يعرف الإنسان نفسه. وممكن أن نختصرها مثلا في عبارة، قبل أن تسأل كيف أصبح أفضل اسأل نفسك أولا أفضل من ماذا وليش ولماذا،
1: معيار.
0: لأن بالضبط، لأنه هذا الأمر ليس أن تصبح نسخة من الآخرين، أنت بتطور ذاتك، لا يعني هذا أن تصبح نسخة من الآخرين، إنما أن تصل إلى أفضل نسخة منك أنت.
1: تخرجها جميل جدا. طيب
0: صحيح
1: أستاذ منال، ينتاب البعض أو بعض الأشخاص شعور أنه متأخر عن أقرانه أو عن من هم في مثل عمره، كيف يستطيع الشخص اللي مر بمثل هذا الشعور أن يتعامل مع هذا الشعور، وما الذي يجب أن يكون بعد ذلك؟
2: أعتقد أنه أول شيء يحتاج الإنسان عندما يشعر أنه هو متأخر أنه هو يتوقف عن محاكمة نفسه، لأنه الحقيقة أنه الحياة ليست سباق لها خط نهاية واحد، ولا توجد ساعة نقول في هذا العمر يجب عليك أنك تكون أنت قد وصلت خلاص، ما فيش هذه الساعة. وللأسف في أشخاص لا يتألموا من تأخرهم بقدر ما يتألموا من إنهم يشوفوا الآخرين تقدموا أمامهم. لكن لابد إنه إحنا نتذكر إنه كل إنسان ظروفه وكل إنسان تحدياته وأبوابه اللي تنفتح في أوقات مختلفة، فليس كل من وصل قبلك وصل بالطريقة نفسها، وليس كل من تأخر عنك في شيء متأخر عنك في كل شيء. قد تكون أنت تأخرت في جانب لكنك سبقت غيرك في جانب النضج أو الخبرة أو تحمل المسؤولية أو في قدرتك على النهوض بعد الأزمات. أحيانا يكون السؤال الخطأ لماذا أنا متأخر، والسؤال الصح ماذا أستطيع أن أفعل من هذه اللحظة. لأنه بحقيقة الماضي ما يحتاج مننا أن احنا نعاقب أنفسنا عليه، يحتاج فقط أن احنا نتعلم منه. فإذا كان شخص يستمع إلينا الآن ويشعر أنه عمره مضى وأنه الفرصة فاتته، فأنا أحب أقول له ما دام فيك نفس وفي قلبك رغبة وفي عقلك قدرة على التعلم فما زالت هناك بداية. لا تنتظر أن تشعر أنك مستعد تماما، ولا تنتظر أن تختفي المقارنات، خذ خطوة واحدة فقط ثم خطوة أخرى، فربما بعد سنوات لن تندم لأنك بالتأكيد بدأت متأخر.
1: طيب هل الصوت هذا يعتبر إيجابي أستاذ منال؟
2: طبعا أكيد إيجابي.
1: شو رأيك أستاذ حسن؟
2: إيجابي. أنت قصدك المقارنات إيجابية؟
1: لا أنه يعني أنا عندي صوت داخلي لماذا أنا متأخر،
2: هو لا يأخذ يأكل من نفسيتنا كثير، لكن هو حاجة كويسة أنه ممكن يكون
1: يعني
2: تشخيص يشخص أنا أين أقع الآن، يكفيني ألين هنا،
1: وممكن يدفع، ويمكن هو رغبة في الدفع للأمام.
2: أنا لما أشخص أين أنا الآن،
1: تتفق معنا أستاذ حسن؟
0: أنا أتفق معكم، إذا كان زي ما تفضلت أن يكون الصوت الداخلي دافع وحافز قوي أن يدفعنا للأمام، أما إذا كان فقط للتأنيب ولوم الذات
1: وجلد الذات
0: وجلد الذات فهذا غير مناسب.
1: جميل. أستاذ حسن، وهذا السؤال أختم الجزئية الخاصة بك، نقاط الضعف بلا شك يا ثغرات، كيف ندير نقاط الضعف التي يصعب التخلص منها تحديدا؟
0: أحيانا نظرتنا لنقاط الضعف لازم إحنا نغيرها، مو شرط أنه كل نقطة ضعف لازم نحولها إلى قوة، أحيانا قد تكون بعض
1: فيها
0: نقاط الضعف
1: فيها شيء من الصعوبة ربما
0: فيها شيء من الصعوبة وربما الاستحالة. النضج لازم أني أعرف ما الذي يجب أن أطوره، وما الذي يجب أن أديره وأتحكم فيه، وما الذي يمكن أن أعوضه وغيره بتغيير آخر. فإذا كانت مثلا نقطة الضعف تؤثر مباشرة على حياتي أو على عملي فلابد من تطويرها إلى حد الكفاية أستطيع به تجاوز هذه النقطة. أما إذا كانت نقطة لا تؤثر بشكل كبير من الأفضل أني أستثمر يعني الوقت في نقاط قوة أخرى، وهنا ما يسمى بإدارة النقاط، حيث يمكن إدارة هذه النقاط بأربع طرق. الطريقة الأولى وهي التطوير، إذا كانت المهارة قابلة للتحسين أتدرب عليها، أو بالتعويض بمعنى أني أستخدم أدوات أو أنظمة تساعدني بحيث أني مثلا خلينا نقول مثلا أنسى بعض الأشياء التي ربما لا تساهم وتساعد في أني أعوض هذا الأمر، فبالتالي تطيع أن أضع بعض التذكيرات بدل الاعتماد مثلا على الذاكرة. أحيانا بعض الناس أبغى أتطور، أبغى أسوي، أبغى لكن يعتمد على ذاكرته دون أن يكون هناك قيود أو تسجيل. النقطة الرابعة اللي هي ما يسمى بالتكامل، أعمل مثلا مع أشخاص عندهم نقاط قوة، يكونون محفزين دافعين. ثم أخيرا الوقاية، بحيث أنه أعرف المواقف التي تظهر فيها نقطة ضعف وأضع نظام يمنع مثلا هذا الأمر من حدوثها. مثلا عندنا ناس سلبيين يتحدثون إلينا إيش سويت في تطويرك، إيش كذا كذا، فأقفل هذا الأمر تماما وأغلق كل بوابة يمكن أن تؤثر عليه. فالإنسان الناجح ليس شخصا بلا نقاط ضعف، كلنا نملك نقاط ضعف.
1: صحيح.
0: إنما كيف ندير هذه النقاط بحيث إنه ما نسمح لها بقيادة حياتنا إلى الفشل، فلابد من الانتباه لهذه النقاط.
1: جميل أستاذ منال، مشكلة كثير من الناس اليوم ليس أنهم غير قادرين على النجاح، ولكن مشكلتهم الرئيسية ربما تكون في بناء الأهداف. سؤالي لك باختصار، كيف نحول الأهداف الكبيرة إلى أهداف واقعية تتوازى وإمكاناتنا وتكون قابلة للتحقيق؟
2: يعني بصراحة الهدف الكبير لا يخيفنا لأنه مستحيل، بل لأننا ننظر إليه كامل دفعة واحدة. أبرز الخطوات اللي تساعدنا على تحويل الهدف الكبير إلى هدف واقعي وحقولها على بشكل سريع. أول حاجة لابد أنه يكون في وضوح للهدف، لا تقول أريد أنا أتطور بس، لا، لابد أنك تحدد ماذا تريد بالضبط، طور اللغة، طور إيش بالضبط حابب بتطوره. حاجة ثانية، قيم إمكاناتك، اسأل نفسك ما الوقت وما المهارات وما الموارد اللي أنا فعلا أملكها وما الذي أحتاج إلى تطويره حتى أصل. وهذه السؤالين جدا مهمة عشان نكون واقعيين مع أنفسنا. الشيء الثالث، لازم أجعل الهدف قابل للقياس حتى تعرف هل أنت فعلا جالس تتقدم أم لا. يعني يكون في رقم أو في نتيجة واضحة نستطيع أن إحنا نقيسها لما نوصل إن شاء الله بإذن الله. لازم يكون في إطار زمني له، الهدف بلا وقت يبقى مجرد أمنية. الشيء الخامس، قسم الهدف الكبير إلى مراحل صغيرة زي ما تكلمنا فيها، حول السنة إلى أشهر، الشهر إلى أسابيع، الأسبوع إلى خطوات يومية. آخر شيء هي إن إحنا نبدأ بالأصغر والأهم، لا تسأل كيف سأحقق الحلم كله، لا، ما الخطوة اللي أنا أستطيع أن أنفذها اليوم. وأخيرا، راجع تقدمك، عدل خطتك إذا تغيرت ظروفك، لأن الواقعية لا تعني أن نصغر أحلامنا. يمكن فهم المستمعين من ذا الكلام، لا، بل إنه إحنا نبني لها طريق يناسب إمكاناتنا ويتطور معاها. الحلم الكبير يحتاج رؤية كبيرة، لكنه يحتاج خطوات صغيرة ومتكررة حتى يصبح واقع، لأنه الحلم يصبح هدف عندما نحدد له طريق، ويصبح واقع عندما نبدأ بالسير فيه فعلا ونبدأ الخطوات الحقيقية فعلا. ويمكن أجمل ما يمكن أن نترك به المستمع نقول له لا تصغر حلمك حتى يناسب إمكاناتك، لا، كبر إمكاناتك تدريجيا حتى تقترب من حلمك.
1: جميل، كبر إمكاناتك، وأجمل عبارة ممكن نختم فيها هذا الحوار الجميل. وتبقى أيضا مهارة بناء الأهداف من أهم المهارات التي تساعد بإذن الله تعالى وتحقق النجاح. ومع ختام هذا الحوار الجميل والوقت الممتع اللي قضينا معكم ضيوف الحلقة وضيوف البرنامج، كل الشكر الجزيل للكاتب والمدرب الأستاذ حسن الزهراني، شكرا جزيلا أن كنت معنا، شكرا لما قدمت.
0: شكرا لك
1: أستاذ. أيضا الشكر الجزيل لضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة منال أبو ذراع، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمتي.
2: وشكرا لكم ويعطيكم العافية، رب يبارك جهودكم يا كريم.
1: شكرا لكم المستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم رحلة تطوير الذات.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1:00 ظهرا على جدة FM.
6: بناء، على جدة اف ام.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم للحلقة الأهم في رحلة تطوير الذات وبنائها، وأيضا بناء المهارات التي تساعد على تطوير الذات. مصطلح تطوير الذات من أكثر المصطلحات الرائجة والشائعة في حياتنا اليومية وفي مواقع

0: التواصل الاجتماعي، وأيضا تتصدر الإعلانات عن تلك الدورات التي تعنى بهذا المجال والتي تكاد تكون بشكل يومي بعناوينها البراقة وأهدافها المتنوعة. وأمام هذا الكم الهائل من مصادر التطوير وتنمية الذات وأيضا بنائها، جزء من الوعي المطلوب علينا أن ندرك تماما أن التطوير الذاتي ليس بكم الدورات التي نحصل عليها وحتى بمدتها وبالشهادات التي نتوج بها تلك الدورات، بل جزء مهم جدا اليوم أننا نحتاج الاختيار الدقيق للمجال الذي نرى أننا نحتاجه ونحتاج المزيد من التطوير فيه. مهم جدا اليوم أنني أختار الدورة التي أنا أحتاجها، هل أنا أحتاج في المهارات الناعمة، هل أنا أحتاج في التواصل الفعال، هل أنا أحتاج في التطوير الإداري والمهاري، هل أنا أحتاج في بناء الأهداف. حينما أعرف احتياجي أنا أستطيع أن أنخرط أو أختار الدورة التي تهمني. أيضا الدورات التدريبية مهما كانت جودتها، ما لم تعزز بممارسة عملية لما تعلمته وتطبق أيضا على أرض الواقع، فلن تحقق النمو والتطوير الذي سعيت له من خلال هذه الدورات. وهذه نقطة غاية في الأهمية. اليوم حينما تأخذ الدورة وتجاز في هذه الدورة، حتى وإن كانت دورة طويلة المدى أشهر أو حتى سنة وأكثر، إن لم يرافق هذا الكم المعرفي والتطوير المهاري والتدريب ممارسة حقيقية، فهذه الدورة ستبقى بلا قيمة. ولا يزال مستمعين الكرام لدينا الكثير من الحديث حول مهارات تطوير الذات. فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم حديثنا بوجود ضيفتنا وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذ رويدة الصعيبي. مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حلقتنا. الخطوة الأولى في رحلة تطوير وبناء وتنمية الذات هي الخطوة الأهم في هذه الرحلة التي يخوضها الإنسان بوعي ومسؤولية من أجل الارتقاء بقدراته وتحقيق أهدافه التي يسعى إليها. ولمزيد من الحديث حول هذه الرحلة التطويرية، سعدنا أن يكون معي في هذه الدقائق ضيفة البرنامج وضيفة الحلقة مستشارة التدريب ومدربة التطوير الأستاذة رويدة صعيبي. مرحبا بكم أستاذ رويدة.
1: حياك الله يا أستاذ ضيف الله، وحيا الله جميع المستمعين، سعيدة بتواجدي معكم في هذا اللقاء.
0: ونحن سعداء بوجودك. وخلينا نبدأ أستاذ رويدة، هل من الممكن أن يعيد الإنسان بناء شخصيته حتى وإن كان في وقت متأخر من العمر، أم أنه والله الشخصية لا يمكن بناها من جديد؟
1: أكيد طبعا ممكن إنسان يعيد بناء شخصيته مهما تقدم فيه العمر، مهما كانت التجارب اللي مر فيها، لأن الإنسان بطبيعته هو كائن قابل للتعلم والتطور والنمو، والشخصية ما هي شيء جامد يتوقف عند عمر معين. أنا أشوف أن أول خطوة في إعادة بناء الشخصية هي الوعي بالذات.
0: جميل.
1: الإنسان لما يبدأ يسأل نفسه بصدق، مين أنا؟ إيش الأشياء اللي تعبر عني فعلا؟ إيش السلوكيات اللي تعودت عليها لكن ما عادت تناسبني أو تحقق لي التوازن؟ لأنه أحيانا نعيش سنوات طويلة وإحنا نتصرف بطريقة معينة، مو لأنها بالضرورة هذه أفضل طريقة بالنسبة لنا، لكن نكون إحنا تعودنا عليها،
0: اعتدنا عليها.
1: فممكن شخص يتعود إنه يسكت الرايو، خايف من ردود فعل الآخرين لو رد عليهم، أو إنه يرضي الجميع على حساب راحته النفسية. وفي أشخاص يخافون من الفشل لدرجة أنه ممكن ما يخوضون تجارب جديدة، فمع الوقت إيش راح يقول هذا الشخص؟ أنا كذا، هذه شخصيتي وما أقدر أتغير. لكن هنا لازم إحنا نفرق بين جوهر الشخصية وبين السلوكيات والعادات اللي نقدر نطورها. فأنا ما أحتاج أني أغير القيم الجميلة اللي موجودة عندي، أني أتنكر لشخصيتي، لكن أقدر أتعلم أني أكون أكثر ثقة، أكثر وضوح، حدود صحية في علاقاتي مع الآخرين، أتعامل مع المواقف بطريقة أكثر نضج. مثلا الشخص اللي كان يخاف أنه يتكلم قدام الناس يقدر يبدأ بخطوة بسيطة، يتدرب على التعبير عن رأيه، يخوض تجارب جديدة بالتدريج. مع الممارسة ممكن يكتسب مهارات وثقة ما كانت موجودة عنده من قبل. وهنا أحب أؤكد على نقطة مهمة، أنه إعادة بناء الشخصية ما هي أن الإنسان يبدأ من الصفر، لكنها تعني يفيد من تجاربه، يراجع قناعاته، ويختار كيف ممكن أنه يبني المرحلة القادمة من حياته.
0: جميل. طيب شخص قرر أن يبدأ من هذه اللحظة رحلة تطوير ذاته، ما أهم ثلاث خطوات ترين أنها تكون قبل كل شيء؟
1: بالنسبة لهذه النقطة صديق الله وأعزائي المستمعين، أنا حابة أقول أنه لو قرر الإنسان من هذه اللحظة يبدأ رحلة تطوير ذاته، أنا أشوف أن في ثلاث خطوات أساسية. أهم شيء أنها تكون مرتبة، لأن تطوير الذات مو مجرد أني أجمع دورات وكتب ومعلومات، لكنها رحلة تبدأ من الداخل وتنعكس على سلوكي وحياتي. فالخطوة الأولى أني أعرف نفسي قبل ما أقول أبغى أتغير. لازم أسأل نفسي وش الشيء اللي أبغى أغيره بالضبط،

0: أحتاج أكون صريحة مع ذاتي، أعرف نقاط قوتي، نقاط الضعف اللي عندي، عاداتي وطريقة تفكيري وحتى الأشياء اللي تعطلني. فممكن أكتشف مثلا أني أنا ماني ضعيفة في اتخاذ القرار لكني أخاف من الخطأ، أو أكتشف أني ما عندي مثلا قلة في الثقة بالذات لكني أعطي رأي الآخرين فيني مساحة أكبر من اللازم. وهنا يبدأ الوعي الحقيقي، هنا يبدأ الوعي الحقيقي بالذات. الخطوة الثانية أني أحدد هدف واضح وصغير. فأحيانا نتحمس نقول من اليوم بغير حياتي كلها، وبعد أسبوع نتعب ونترك كل شيء. الأفضل أني أحدد جانب واحد أشتغل عليه وأحوله لهدف واضح وقابل للقياس. فبدل ما أقول أبغى أكون واثقة من نفسي، أقول إيش؟ خلال هذا الشهر راح أتدرب على التعبير عن رأيي في 3 مواقف أسبوعيا. هنا إيش؟ صار الهدف واضح
1: وفي خطوات عملية
0: وتحول التطوير من أمنية إلى ممارسة. مو أني أنا بس أبغى أكون واثقة من نفسي، أنا أطبق خطوات عشان أوصل لهذه النتيجة. أما الخطوة الثالثة أني راح أبدأ بالممارسة الفعلية، الخطوة اللي أنا راح أمشي فيها باتجاه تطوير ذاتي وأستمر، مش أوصل للكمال. وهذه من أهم النقاط، صح. لأن المعلومة وحدها ما رح تغيرني أنا كإنسان. ممكن أنا أقرأ 20 كتاب عن الثقة بالنفس لكن لو ما طبقت ما رح يتغير شيء. زي ما أنت ذكرت في البداية أنه أنا ممكن أخذ دورات في تطوير الذات ولكن أنا ما طبقت أو ما مارست منها ولا أي شيء، فهنا أنا ما رح أتغير. التغيير الحقيقي يظهر لما أبدأ أمارس السلوك الجديد وأكرر المحاولة وأتعلم من أخطائي. فلو ألخص الخطوات الثلاثة في 3 كلمات رح أقول: اعرف نفسك، حدد وجهتك، وابدأ بخطوة.
1: جميل. طيب، الدعم مهم جدا يعني، ولا أحد ينكره، سواء كان دعم فردي أو مجتمعي. ولكن ماذا عن من يريد النجاح دون دعم من أحد، يريد فقط الاعتماد على ذاته، عنده قناعة كذا أني أنا والله ما أبغى أحد يوقف معاي، تركوني أنا بحقق نجاح لوحدي. هل ممكن أن يحقق الإنسان ذلك يعني النجاح دون دعم الآخرين؟ وما التحديات التي قد تواجهه في حال أنه وقف دون دعم الآخرين له؟
0: هو ممكن الإنسان يحقق هذا النجاح بالاعتماد على ذاته، وممكن يكون عنده دافع داخلي قوي يعني يخليه يبدأ ويستمر حتى لو ما كان حوله دعم كبير. لكن بالنسبة لي أنا في فرق مهم بين الاعتماد على الذات وبين أني أعيش بمنزل عن الآخرين. لما أنا بعتمد على ذاتي يعني بكون مسؤولة عن قراراتي وأتحمل نتائجها وأبادر وما أنتظر أحد يجي وينقذني أو يدفعني كل مرة. لكن هذا ما يعني أني أرفض النصيحة أو أني أتعلم من الآخرين أو أعتبر طلب المساعدة ضعف. أحيانا الإنسان يقول أنا أعتمد على نفسي ويحولها إلى أنا ما أحتاج أحد، وهنا ممكن تبدأ المشكلة. ليش؟ لأن الإنسان مهما كان قوي عنده حدود في المعرفة والخبرة والطاقة، ممكن يختصر سنوات من التجربة لو استفاد من شخص سبق وفي نفس الطريق. الشخص اللي يقرر ينجح بدون دعم، أول تحدي ممكن يواجهه هو الوحدة. فلما يواجه مشكلة أو يفشل في التجربة أو يحس بالإحباط، ما رح يكون عنده شخص أو يشجعه أو يدعمه، وهنا ممكن يفقد الدافع إذا كان يعتمد فقط على الحماس. في تحدي ثاني هو صعوبة رؤية نقاط العمى عنده، وهذه اللي هي موجودة في نافذة جوهري. فأحيانا إحنا ما نشوف أخطاءنا بوضوح، نحتاج شخص محايد يقول لنا انتبه، هذا الأسلوب ممكن يكون سبب المشكلة. التحدي الثالث هو الضغط الزايد على النفس. فالشخص اللي يعتمد على نفسه ممكن يحمل نفسه مسؤولية كل شيء، وإذا تأخر أو أخفى يقول أنا السبب وأنا ما قدرت، وهذا ممكن يحول رحلة النجاح من رحلة نمو إلى استنزاف. عشان كذا أنا أؤمن أن الإنسان يبدأ بنفسه، يكون هو المسؤول الأول عن تطوير ذاته، لكن يستفيد من الأشخاص والفرص اللي حوله. باختصار أنا أعتمد على نفسي في القرار لكن ما أستغني عن خبرات الآخرين.
1: جميل. طيب، النجاح محبب للجميع ومنتج نهائي رائع جدا والكل يسعى له، لكن هل النجاح المستمر والمتوالي قد يمثل خطر على الإنسان، وكيف نتعامل مع نجاحاتنا المستمرة؟
0: أنا أعتقد أن النجاح بحد ذاته ما هو خطر على الإنسان. بالعكس، النجاح شعور جميل ويعطي الإنسان دافع أنه يستمر، لكن أحيانا طريقة تعاملنا مع النجاح المستمر ممكن يكون فيها بعض المخاطر. ليش؟ طيب إيش السبب؟ لأنه عادة نتكلم كثير عن كيفية التعامل مع الفشل وننسى أن النجاح أيضا يحتاج وعي. فتخيلوا شخص نجح مرة ثم نجح مرة ثانية وثالثة، وكل تجربة ينجح فيها أكثر من اللي قبلها، ممكن يبدأ يتكون

0: دائماً عنده شعور داخلي يقول أنا دايم أعرف الصح وأنا دايم أنجح.
1: الغرور.
0: طبعاً هنا تبدأ أول مشكلة زي ما قلت اللي هو الغرور أو الثقة الزائدة. طبعاً الثقة شيء حلو، لكن إذا تحولت للغرور أو خلت الإنسان يوقف إنه يتعلم، ممكن النجاح نفسه يصير سبب في تأثره. عشان كذا أول شيء أحتاج أسويه مع نجاحاتي إني أفرح فيها وأقدرها، لكن ما أعتبرها ضمان للنجاح الدائم، لأن كل نجاح له ظروفه وكل مرحلة تحدياتها. ثاني شيء أتعلم من هذا النجاح زي ما أتعلم من الفشل، فبعد كل نجاح أقول الحمد لله أني نجحت، وأسأل نفسي عدة أسئلة: إيش اللي نجح معي؟ إيش القرارات اللي ساعدتني؟ إيش المهارات اللي استخدمتها؟ إيش الشيء اللي ممكن أطوره أكثر؟ لأن النجاح إذا ما تحول إلى خبرة ممكن يكون مجرد إنجاز جميل وينتهي، أما إذا تعلمت منه راح يصير عندي رصيد يساعدني في الخطوة القادمة.
1: جميل. النجاح حقيقة يعطينا دافعية ويعطينا حماس ويعطينا يعني خلينا نقول طاقة إيجابية إن نحقق نجاحات أخرى، ولكن متى ما تعامل الإنسان، يمكن تتفقين معي أستاذ رويدة في النقطة، متى ما تعامل الإنسان مع كل هدف جديد وكأنه أول هدف في حياته، أعتقد أنه لن يقع في يعني فخ النجاحات المستمرة التي قد تتحول إلى غرور أو إلى تعامل سلبي مع النجاحات. وخليني أختم معك يا أستاذة رويدة برسالة نريدها تكون مباشرة لكل شخص اليوم يقول أنا ليس لدي الوقت اللازم لتطوير الذات.
0: أول شيء أنا بقول له أنا أتفهمك، لأنه فعلا الحياة اليوم مليانة مسؤوليات بين العمل والأسرة والالتزامات، وأحيانا الإنسان يشعر أن يومه انتهى قبل ما يبدأ. لكن خلونا نسأل سؤال مختلف: هل فعلا أنا ما عندي وقت؟ أو أن تطوير الذات مو موجود أصلا
1: أو أني أصطنع هذه الفكرة؟
0: أيوة، أنه ما في وقت. طيب 24 ساعة، هل 24 ساعة ما عندي فيها 10 أو 15 دقيقة يوميا أستمر عليها في ممارسة أي شيء ممكن أنه يطور من ذاتي؟ لأنها مو راح تصنع فرق كبير مع الوقت.
1: صحيح.
0: ممكن أدرس صفحتين من كتاب وأنا أشرب قهوتي، أسمع بودكاست وأنا في السيارة، أتعلم مهارة جديدة لمدة 10 دقائق، أخصص دقائق بسيطة قبل النوم وأسأل نفسي إيش الشيء اللي تعلمته اليوم، إيش الشيء اللي يحتاج أغيره، إيش التصرف اللي ممكن أتعامل معه بطريقة أفضل بكرة. وهذا بحد ذاته تطوير للذات، لأنه أحيانا المشكلة مو في قلة الوقت، في أن نعتقد أن تطوير الذات ممكن يكون مشروع كبير. فعشان كذا أنا أوجه كلمة أخيرة للأشخاص اللي يسمعوني، أنه أشوف تطوير الذات ما هو شيء نضيفه لحياتنا، هو شيء نطور من خلاله الطريقة اللي نعيش بها حياتنا أصلا،
1: هو جزء من التغيير.
0: وأختم برسالة. أيوة نعم. وأختم برسالة بسيطة: مو المهم كم عندك من الوقت، المهم أنت إيش تسوي بالوقت اللي عندك. لأن الإنسان ما يحتاج وقت كبير عشان يبدأ، يحتاج بس أنه يعطي نفسه أولوية. شاكرة ومقدرة لك وجميع المستمعين، وأتمنى أنه يكون اللقاء حاز على إعجابكم.
1: اللقاء جميل وشيق، ولا أضيف إلا أنه اليوم تطوير الذات ليس شرطا أن تذهب إلى معهد، وليس شرطا أن تلتحق بدورة. تطوير الذات كما ذكرت أستاذ رويدة ممكن اليوم نستمع له في سيارتنا، وممكن حتى من خلال الجوالات الذكية اللي في أيدينا. ومع ختام هذا الحوار الجميل والشيق، شكرا جزيلا مستشارة التدريب ومدربة تطوير الذات الأستاذة رويدة الصايبي، شكرا كنت معنا، شكرا لما قدمتي.
0: شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين، شاكرة ومقدرة لكم هذا اللقاء الرائع.
1: شكرا.
0: شرفت بالتواجد معكم. السلام.
1: مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير، ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
5: بناء على جدة FM.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا اليوم التي تحدثنا فيها عن أهمية تطوير وتنمية وبناء الذات. الإنجازات الكبيرة، النجاحات النوعية، التميز المنشود في كافة المجالات تبدأ بطموح وقرار ربما يكون صغيرا كما يقال، ولكن القرار الذي يغير مسيرة الإنسان ويمثل البداية الحقيقية التي تفصل بين حياة الظل إن صح التعبير ومنصة الإنجاز والنجاح. والتميز هو القرار الحقيقي الذي يبدأ بتطوير الذات. فثقافة النجاح لا تعني البقاء دون سقوط كما وصفها بعض الفلاسفة، بل هي امتلاك المهارة والقدرة والعزيمة على النهوض حين تسقط بفشل أو خطأ أو غيره. ومن امتلك هذه الثقافة فقد امتلك المفتاح الأهم الذي يفتح له أبواب الأهداف بعدما يتعلم كيف يستخدمه. وهذا ما يقدمه لك تطوير الذات وبناء المهارات. اليوم بناء الذات وتطوير المهارات هو يحفزنا رقم واحد، وأيضا يعلمنا كيف نقدم على الخطوة التالية. فكل مهارة نتعلمها ونتقنها ونطبقها تصنع لنا نجاحا جديدا، وكل مشكلة نحاول البحث لها عن حلول حتى نجدها هي مدرسة حقيقية نكتسب منها الخبرة التي نحتاجها. ويبقى كل هدف صنع بطريقة خاطئة وفشلنا في تحقيقه هو بحد ذاته تجربة نخرج منها بمهارة صناعة الهدف الحقيقية الذي نسعى لتحقيقه. وقبل الختام مستمعين الكرام، لنتذكر جميعا أن تطوير الذات هو النمو والتمكين الأهم في الوصول للأفضل. ختاما تقبلوا تحياتي من خلف المايك إعدادا وتقديما، محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
4: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل. بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع. حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجداية.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور. من هنا بدأت الحكاية. الخبز. يرتبط تاريخ الخبز بتاريخ استخدام الإنسان للحبوب، ويعتبر اسم الخبز هو المرادف للحياة في كل حضارات العالم، فيشار إلى كسب القوت والمعيشة بالعامية، فيقال أكل عيش ويرمز للحياة والخبز في نفس الوقت. فكيف اكتشف الإنسان الخبز والطحين من حبة القمح الصغيرة؟ فمن حبة القمح بدأت الحكاية.

العام 8000 قبل الميلاد. الإنسان قديماً يدخل الحبوب في نظامه الغذائي، فالإنسان الآن بدأ بالاستقرار وممارسة الزراعة، وكان القمح من أوائل وأهم المنتوجات الزراعية.

0: يمكن في ذاك التاريخ القديم كان هرس بعض الحبوب وخلطها مع بعض علشان تصير شيء زي العجينة، كان بالصدفة البحتة. ويمكن هذيك العجينة أو الطحين اللي تبللت بالموية بالصدفة كمان اتعرضت للنار أو أشعة الشمس، وبالتالي جاء الإنسان ولمس هذه العجينة اللي اتيبست من الحرارة، فوجد إنها صارت شيء يصلح للأكل وأيضا شيء وطعم كمان. ويمكن هذه هي طريقة ظهور الخبز الأول في التاريخ. وفي حفريات تثبت إنه الإنسان قام بطحن الحبوب بالحجارة وبللها بالموية من أجل الحصول على الخبز.
1: العام 6000 قبل الميلاد، بلاد سومر. تؤكد الآثار قيام الإنسان في أجزاء من بلاد سومر بإعداد الخبز بنفس الطريقة التي نراها اليوم تقريبا، فكانوا يستخدمون الرماد من أجل عمل الخبز، فيضعون العجين في حفرة فيها الرماد وبقايا النار حتى ينضج.
2: مصر القديمة 4000 قبل الميلاد.

0: من المؤكد أن المصريين كانوا أول من اكتشف الخميرة للخبز، وأيضا هم أول من اختار القمح فقط من بين بقية الحبوب لصنع الخبز بدءا من 1003 قبل الميلاد. فقد كانت ظروف زراعة القمح في حوض النيل مواتية. أيضا يرجع الفضل للمصريين في اختراع الفرن، حيث تظهر كامل عمليات الخبز والعجن والأفران مرسومة على جدران مقبرة رمسيس الثالث.
1: العجينة لما تخليها في الهواء كان يجيها بعض الأحياء وبعض البكتيريا والجراثيم، هذه هي اللي كانت السبب في عمل الخميرة، لأنه بدون تخمير العجينة كان حيصبح العيش ناشف وقاسي. وكان المصريين القدامى يضيفوا أيضا الخميرة اللي كانوا يسووها من البيرة أو من حبوب أخرى فيها نسبة من الجلوتين، والجلوتين هذا هو البروتين المسؤول عن عملية التخمير. يعني المصريين القدامى هم اللي اكتشفوا التخمير، وأيضا مزج عدة أنواع من الحبوب لصنع الخبز. وكان المصريين عندهم أنواع كثيرة من الخبز، لأنهم كمان اخترعوا الرحى، والرحى أول أشكال الطواحين في التاريخ القديم.
2: العام 168 قبل الميلاد.
0: الحضارتان اليونانية والرومانية تساهمان في تطور صناعة الخبز. ففي العام 168 قبل الميلاد اكتشف في روما دليل خاص للخبازين. شكل ذلك الدليل أو المنهج قاعدة صناعة خاصة للخبازين مستقلة عن باقي الأعمال، وتم افتتاح معهد للخبازين. وكان الحرفيون الخبازون هم العمال الأحرار الوحيدون في روما، فقد كان عمال الحرف الأخرى عبيداً.

من أيام الفراعنة كان الخبز دليل على التفرقة الطبقية في المجتمعات، فكان الخبز أيام الفراعنة ثلاثة أنواع. أول نوع من دقيق القمح وهذا للأغنياء، والثاني من دقيق الشعير وهذا للطبقة الثانية. أما الفقراء يا عيني عليهم فكان لهم الخبز الأسمر أو البر، لأنه كان خشن وينشف في الحلق فكانوا يتركوه للفقراء. أنت تعرف أن من أيام الفراعنة تقدر تميز الفقير من الغني من العيش حقه؟ يعني لو كنت واقف في المخبز وجاء واحد اشترى من المخبز عيش، تعرف إذا كان هذا غني ولا فقير من نوعية العيش. لكن في اليومين هذه اكتشفوا أنه دقيق البر هذا أو العيش الأسمر هذا طلع أفضل بالفيتامينات والألياف اللي فيه من العيش الأبيض. تعرف أن اليونانيين القدامى أو الخباز اليوناني كان يدخل بعض المكونات على العيش، يعني كان يعمل حركات كده زي ما تقول مكسرات، يحط عسل، يعني زي ما تقدر تقول زي الشيز كيك حقنا الحين بس بشكل بدائي.

0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية. روما العام 30 قبل الميلاد، ازدهرت صناعة الخبز في أوروبا، وكان من الممكن إيجاد أكثر من 328 مخبزا في روما وحدها، وقد كانت صناعة الخبز والخبازين مهنة هامة جدا، فتم عمل تماثيل لبعض الخبازين مثل ماركو أوريساثيس.
1: كان واضح من الآثار الرومانية استخدام الآلات لصناعة الخبز، وكانت مكانة الخباز رفيعة لدرجة أن الخباز الجيد كان يمثل الشعب في المجالس الحكومية.
0: كان الخبز والقمح عاملا سياسيا مؤثرا آنذاك، فكانت بدايات توسع الإمبراطورية الرومانية باحتلال الأراضي الجديدة لتوفير القمح، وهكذا بدأ أغسطس الاحتلال الروماني للأراضي الإسبانية من العام 218 إلى عام 17 قبل الميلاد، حتى تم احتلال الجزيرة الأيبيرية بالكامل.
1: أنت تعرف كيف تعرفوا على أشكال الخبز الروماني؟ اكتشفوها وعرفوها بوضوح عن طريق البقايا اللي لقيوها متحجرة في مدينة بومبي. بومبي الإيطالية مو الهندية، اللي ثار عليها بركان فيزوف الشهير. فوجدنا في الآثار هذه أنواع الخبز اللي هي كانت متحجرة، أشكال على شكل مدور وأطرافه شكلها كده كأنه أوراق الورد، وكانوا يضيفوا لها بعض الأشياء زي الملح والجبن، وأحيانا يضيفوا لها لحم الخنزير.
0: العام 1191، أصبح الخبز مهنة يشترك فيها أفراد متعددون من المجتمع، فكان هناك أشخاص مهمتهم طحن الحبوب، وآخرون لإعداد العجين، وآخرون في إعداد الأفران. وظهرت في القرن 12 نقابة الخبازين في برشلونة، وظهر أول قوانين إعداد الخبز في إسبانيا أيضا في القرن 15.

0: القرن السادس عشر الميلادي. أدخل الطهاة الإيطاليون نوعا جديدا من الخبز وهو البسكويت، وفي العام 1615 ظهرت أول أشكال الكعك أو الحلوى الإسفنجية. ونتيجة لظهور الأفران الحديثة فقد ارتفع إنتاج الخبز بشكل كبير.
1: استخدام الزبدة والسكر في إعداد الخبز، هذه هي اللي أدخلت لنا نوع من أنواع الحلويات الجديدة وأشكال من أشكال جديدة زي البساكيت والحلويات والكعك. فصار في ذيك الأيام الخبازين انقسموا، قسم يسووا العيش وقسم يسووا الحلاوة والكيك.

0: made of wheat or rye. Brown or white, sliced or whole, I don't know which to buy. There's long and thin.
1: وما دمنا نتكلم عن الخبز لابد من أن نمر على الساندويتش. وهذا الساندويتش ترجع تسميته بهذا الاسم إلى الشخص اللي اسمه جون مونتاغو، هو اللي أطلق اسم ساندويتش على شكل من أشكال الخبز في عام 1765. هذا الساندويتش قدمته في العام 1840 لأول مرة الطباخة إليزابيث ليسلي في وصفة ساندويتش كانت وصفتها في كتابها الشهير.
2: الجذور، من هنا بدأت الحكاية. القرن السابع عشر، إيطاليا، نابولي. ظهور نوع جديد من الخبز يسمى فوكاتشيا، وكان ذلك الخبز توضع عليه طبقة صلصة الطماطم والتي أطلق عليها بعد ذلك اسم البيتزا. وفي العام 1830 بدأ بيع البيتزا في الأماكن العامة. أدت الثورة الصناعية إلى ظهور أفضل أنواع المطاحن والأفران، مما أدى إلى ارتفاع إنتاج الخبز بشكل كبير جدا.
1: كان عدد السكان عام 1800 حوالي مليار آدمي، ووصل في 50 سنة إلى 1.3 مليار، إلين وصلوا 6 مليارات في بداية القرن 21. هذا الانفجار السكاني أجبر الدول على تكثيف وتحسين إنتاج الأغذية الأساسية مثل القمح والخبز، وقاموا باستخدام الأسمدة الكيماوية مثلا، وانتقلت الكثير من الصناعات من أوروبا لأمريكا.

بنجامين فرانكلين أول من اخترع الفرن الحديدي في العام 1728، وشهد العام 1826 ولادة أول فرن غاز بفضل البريطاني جيمس شارب، ليشهد العام 1891 ولادة أول فرن كهربائي اخترعه ويليام هاداوي. وهذا المخترع هو نفسه الذي اخترع التوستر في العام 1910 للميلاد، ليرى المايكرويف النور في العام 1946 للميلاد.

والآن عزيزي المستمع، أصبحت تعرف قصة رغيف الخبز وما ارتبط بها من صناعات عبر التاريخ. فمن هنا كانت البداية والجذور. الجذور مع عادل الزهراني ومؤيد عمر وياسين أبو الجدايل.

0: مستمعينا سعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من ريبورتاج. اليوم بنكون معاكم في موقع اثر جديد ونتعرف اكثر على هذا المعلم، خليكم ويانا. حلقتنا اليوم بتأخذكم لموقع ممتع لمحبي السباحة والمياه العذبة، وهي عين الجوهرية. قبل نتعرف أكثر على عين الجوهرية، خلونا نسمع البعض شنو يعرف عن عين الجوهرية.
1: عين الجوهرية هي مكان في البقالية، في الغور الشرقية عند البقالية، ومن أفضل العيون اللي في الحساء.
2: ومن بين نخيل الأحساء تنبع تلك العيون التي اشتهرت بها الأحساء، ومن ضمنها عين الجوهرية والتي تنسب إلى رجل يدعى جوهر، وهي من العيون القديمة التاريخية ولها ذكريات كثيرة مع أهالي الأحساء.
3: عين الجوهرية هي طبعا من أشهر العيون بالأحساء، وهي من الأماكن اللي يكثر الإقبال عليها، طبعا أكيد لجمالها وروعتها.
0: عين الجوهرية إحدى أهم الأماكن الطبيعية، يسعدنا نشاركنا في حلقتنا المرشد السياحي بالإحساء الأستاذ جعفر السلطان.
4: تقع عين الجوهرية في بلدة البطالية ضمن بلدات شمال واحة الأحساء، وتحديدا في الجزء القربي من بلدة البطالية، وتعتبر هذه العين المصدر الرئيسي لري مزارع بلدات الأحساء الشمالية مثل البطالية طبعا، والجرن والشعبة والجرين والشقيق وجليجة وغيرها من البلدات المجاورة والتي توجد كما ذكرنا في شمال الأحساء. وتتكون العين من فوهتين بيضاويتين يخرج منها كميات كبيرة من المياه تتراوح ما بين 20 و22 ألف جالون، وتعتبر من أعذب المياه. وتنسب هذه العين إلى شخص يقال له جوهر حسب ما هو متداول، ويقال أن هذا الشخص هو الذي قام بحفر هذه العين.
0: يقبل أهالي محافظة الأحساء شرق المملكة وزوارها هذه الأيام الحارة على عين الجوهرية للتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة 38.
4: يرتاد هذه العين ويزورها عدد كبير جدا من الزوار من مختلف الأعمار من داخل وخارج محافظة الأحساء، إلا أن هناك مواسم معينة تشهد إقبالا وحضورا كثيرا، خصوصا في فصل الصيف وفي إجازات من نهاية الأسبوع، وأيضا في شهر رمضان حيث يزداد عدد زوارها، وكما قلنا من داخل ومن خارج الأحساء، وأيضا في بعض المناسبات يكون هناك حضور وتواجد مميز، خصوصا في مناسبات كالأعياد مثلا، وأيضا في بعض المناسبات كالزواجات. أيضا في هذه المناسبات يكون استقطاب للزوار من أجل الاستمتاع بالسباحة في مياهها الباردة والعذبة. وعين الجاهرية كغيرها من عيون الأحساء هنالك جزء في بعض العيون مخصص للنساء، وقد يكون في أماكن أخرى وقت معين يكون مخصص للنساء. عموما العين لها أيضا نصيب في هذا الجانب في مسألة توزيع الأوقات أو توزيع المواقع ما بين النساء والرجال.

0: هم شباب الأحساء الذين يجدون في مياه العذبة الملاذ الوحيد في مواجهة حرارة الشمس.
1: لعين الجاهرية تاريخ طويل وذكريات جميلة جدا ما بين أهالي الأحساء، فارتباط الأحسائيين بالعيون بصفة عامة ارتباط وجداني وارتباط عاطفي وارتباط ثقافي وارتباط اقتصادي، وعين الجاهرية تتمثل فيها كل هذه الروابط، فعلاقتها بالأحسائيين وعلاقة الأحسائيين بها علاقة كبيرة جدا، وهناك ذكريات طويلة وكثيرة ما بين الطرفين، وذكرنا في أحد المداخلات سابقا كيف أن العين كانت ترتبط ببعض المناسبات، وذكرنا منها مناسبة الزواجات حيث كانت في مرحلة من المراحل تمثل أحدى المحطات التي تنطلق منها مراسم الأفراح والزواجات، ولذلك كان ارتباطها مع الأحسائيين في جانب المناسبات السعيدة هو ما جعل لها مكانة في نفوسهم وفي قلوبهم وفي وجدانهم.
0: تسجل عين الجوهرية يوميا إقبالا كبيرا من الزوار الذين يفدون إليها من بعد أدائهم لصلاة العصر، حيث يستمتعون بالسباحة وسط أجواء الهواء المنعش. تحولت عين الجوهرية إحدى العيون التاريخية في محافظة الأحساء إلى موقع سياحي جاذب يجتمع فيه يومياً أهالي الأحساء وزوارها من داخل المحافظة وخارجها خاصة من دول الخليج.
1: أيضاً هناك عدد كبير من أبناء الخليج من مارس السباحة في هذا العين، إضافة إلى جنسيات أخرى، وقد شاهدنا بعيوننا هذا الأمر. وتعد عين الجاهرية في إحدى أهم المراحل السياحية لكثير من الزوار الوافدون للأحساء، وذكرت في بعض المقالات وبعض التحقيقات الصحفية في كثير من الصحف والجرائد الخليجية والعربية، فلا شك أن للعين مكانة كبيرة جدا وسمعة كبيرة جدا، وإلا لما وجدنا لها ذكر في وسائل إعلامية غير سعودية كما ذكرنا، ولا نلمس ذلك من خلال أيضا ما ذكرناه الزيارات التي يحرص عليها السواح من داخل ومن خارج الأحساء لزيارتها، واللي تكون جزء من برامجهم في زيارتهم للأحساء.

0: لا تزال عين الجوهرية شاهداً حقيقياً على التاريخ الجميل الذي لا ينسى في محافظة الأحساء.
1: في الحقيقة العيون دخلت في الموروث الثقافي والاجتماعي من عدة جوانب، ذكرنا منها مثلاً جانب الأفراح والمناسبات، وتعد عين الجاهرية تحديداً وأيضاً شقيقتها الأخرى عين مسبعة من أكثر العيون التي ارتبطت بمثل هذه المناسبات بالإحسائيين. ذكرنا قبل شوي في موضوع ما يتعلق بالزواجات كمثال، أيضا في مناسبات أخرى في الأعياد مثلا، أيضا في بعض الأوقات المعينة من السنة مثلا في الصيف، كلها فترات زمنية أو مناسبات معينة كونت أو وجدت فيها علاقة مميزة بين أهل الأحساء وبين عيونهم وتحديدا عين الجاهرية. فالذكريات جميلة جدا التي تربط بين الطرفين، خصوصا الجيل القديم نوعا ما، يعني اللي كان ارتباط كبير، يعني خلينا نقول من أعمارهم الآن في الخمسينات والستينات تقريبا، كانت كل زواجاتهم بدأت من عين الجاهرية، أو مراسم زواجاتهم بدأت من عين الجاهرية، لذلك الصلة وثيقة والذكريات جميلة بين

0: وصلنا مستمعين نهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة عين الجوهرية بالأحساء والاستمتاع بمياهها العذبة الباردة. في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: شاغو، والويكند لوناسو، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟
2: في العقود الماضية كان فتح محل تجاري أو استخراج رخصة البلدية يشبه الدخول في متاهة من الإجراءات المعقدة. كانت القصة تبدأ بطباعة المخططات، ثم المراجعة الميدانية للبلدية، والانتقال بين إدارة الدفاع المدني والجهات الإشرافية، مع الانتظار لأسابيع طويلة للحصول على المعاينة والختم النهائي. وكل يوم تأخير كان يعني إيجارا يندفع وديكور معطل. اليوم تغير هذا الواقع كليا. الإجراء اللي كان يستهلك أسابيع من التردد على المكاتب الحكومية ودفع التكاليف أصبح ينجز بكامل متطلبات الفنية والسلامة في دقائق معدودة وأنت في موقع المحل نفسه. فيصل شاب قرر فتح مقهى صغير في حيه. قبل بضع سنوات كان يلزم تفريغ جدول أعماله كامل، والتردد بين البلدية والدفاع المدني وانتظار فرق التفتيش ومتابعة الملفات الورقية بين الأقسام، وهو يشوف الأيام تمضي وإيجار المحل يحسب عليه دون أي تشغيل. قبل فترة كان فيصل يقف داخل محله الجديد مع العمال للتأكد من إنهاء الديكورات والتجهيزات الأخيرة، وكان يرغب في الافتتاح التجريبي في نفس اليوم بدلا من حمل ملف الأوراق والانطلاق في مشوار المراجعات. أخرج جواله، فتح منصة البلديات والأعمال الموحدة، أدخل بيانات الموقع والنشاط، رفع الصور المطلوبة والامتثال لاشتراطات السلامة ودفع الرسوم المقررة، وفي أقل من 10 دقائق صدر ترخيص المحل الفوري معتمدا وشاملا لكافة موافقة الجهات. يقول فيصل، الموضوع ما كان فقط أن الرخصة صدرت في دقائق، القصة هي حماية استثماري وراحة بالي. لم يضيع وقتي ولا خسرت أموالي في انتظار المراجعين، وبدأت مشروعي فور جاهزية دون أن تتوقف عجلة عملي يوما واحدا. حين نشاهد مصطلحات مثل الترخيص الفوري أو التكامل المنظومي للأنشطة التجارية، قد نظن أنها مجرد ربط بين سيرفرات وشاشات في أروقة الوزارات، لكن الحقيقة هذا التطور هو في أصله دعم حقيقي للاستثمار والإنسان. هدفه الأكبر هو إزالة البيروقراطية وتمكينك من تشغيل مشروعك ورزقك دون تعطيل أو إهدار لوقتك وأموالك. كل ترخيص يصدر بنقرة زر، وكل موافقة تعتمد إلكترونيا، هي أيام إنتاجية أضيفت لمشروعك وراحة ذهن وفرتها عشان تفكر في تطوير تجارتك وخدمة زبائنك. المرة القادمة اللي تبدأ فيها مشروعك وتستخرج ترخيص محلك في دقائق، تذكر أن خلف هذه السهولة سنوات من إصلاح الأنظمة وتسهيل البيئة الاستثمارية لتكون الانطلاقة أسرع وأسهل. تأمل حجم التغيير بين بطء الإجراءات سابقا وسرعتها الآن. الانتظار والضغوط المالية تحولت إلى مرونة وثقة تستثمرها في تحقيق نجاحك وتوسيع تجارتك. وهذا الجهد التقني والتنظيم الضخم ما كان مجرد تطوير شكلي، بل هو إعادة تعريف لدعم رواد الأعمال لتصبح الخدمات الحكومية تعمل وتتسارع مع سرعتك وطموحك لا العكس.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نخاف من التغيير؟ التغيير حتى لو كان نحو الأفضل يخلينا نحس بقلق غريب. السبب إنه الدماغ مصمم أساساً ليحافظ على بقائنا، وأكثر طريقة للبقاء هو الثبات والمألوف. أي شيء جديد يعني مجهول، والمجهول يعني احتمال خطر، فيقاوم العقل التغيير حتى لو كان واقعنا الحالي متعبنا. عشان كذا نلاقي أنفسنا أحياناً متمسكين بوضع غير مناسب بس لأنه مريح ومعروف، لكن الحقيقة إنه كل تطور في حياتنا حصل بعد ما تجاوزنا هذا الخوف. فالأفضل إننا ما نطلب من أنفسنا قفزة كبيرة مرة واحدة، بل نبدأ بخطوات صغيرة يقدر العقل يتقبلها من غير إنذار. كل ما حققنا خطوة نثبت لأنفسنا إنه التغيير ممكن وآمن، فيقل الخوف تدريجياً. اتذكر، الراحة الحقيقية مو في البقاء مكانك، بل بالنمو الهادئ خطوة بعد خطوة.

0: على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: مرافق المملكة على جدة أف أم مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد.
4: على الساحل الشرقي للمملكة وتحديدا في منطقة رأس الخير الاستراتيجية التي تلتقي فيها شرايين التجارة العالمية بمياه الخليج العربي، ينهض مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية ليشكل أضخم صرح بحري متكامل من نوعه في الشرق الأوسط والعالم، معيدا صياغة مستقبل صناعة السفن والمنصات البحرية وخدمات الصيانة الإقليمية والدولية. لم يعد هذا الموقع مجرد مرفأ صناعي تقليدي، بل تحولت رأس الخير عبر هذا المجمع العملاق إلى ورشة هندسية جبارة يمتد على مساحة أساسية تبلغ نحو 4.9 مليون متر مربع، تصل مع نطاق أعمال التجريف واستصلاح التربة والأحواض البحرية الشاملة إلى نحو 12 مليون متر مربع، وممتدا على الساحل بطول ضخم يبلغ 4 كيلومترات. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية الكبرى، ناهزت التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذا الصرح نحو 4.3 مليار دولار، ما يعادل قرابة 16 مليار ريال، مستهدفا إحداث نقلة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 17 مليار دولار، وخفض الواردات بنحو 12 مليار دولار، وتوفير أكثر من 80,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن بحلول عام 2030.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: النفايات ليست نهاية الاستخدام.

0: بل بداية مسؤولية، إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام. كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد

0: بالحفاظ عليها.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: على الساحل الشرقي للمملكة وتحديدا في منطقة رأس الخير الاستراتيجية التي تلتقي فيها شرايين التجارة العالمية بمياه الخليج العربي، ينهض مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية ليشكل أضخم صرح بحري متكامل من نوعه في الشرق الأوسط والعالم، معيدا صياغة مستقبل صناعة السفن والمنصات البحرية وخدمات الصيانة الإقليمية والدولية. لم يعد هذا الموقع مجرد مرفأ صناعي تقليدي، بل تحولت رأس الخير عبر هذا المجمع العملاق إلى ورشة هندسية جبارة يمتد على مساحة أساسية تبلغ نحو 4.9 مليون متر مربع، تصل مع نطاق أعمال التجريف واستصلاح التربة والأحواض البحرية الشاملة إلى نحو 12 مليون متر مربع، وممتدا على الساحل بطول ضخم يبلغ 4 كيلومترات. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية الكبرى، ناهزت التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذا الصرح نحو 4.3 مليار دولار، ما يعادل قرابة 16 مليار ريال، مستهدفا إحداث نقلة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 17 مليار دولار، وخفض الواردات بنحو 12 مليار دولار، وتوفير أكثر من 80,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن بحلول عام 2030. وعلى الصعيد التشغيلي والهندسي المتقدم، يتوزع المجمع على 4 مناطق تشغيلية رئيسية تحتضن 7 أحواض جافة و17 رصيفا بحريا من مختلف الأنواع لبناء وصيانة السفن التجارية العملاقة وناقلات النفط ومنصات الحفر البحرية، إضافة إلى تقديم خدمات الإصلاح بأعلى معايير الكفاءة والاستدامة العالمية مع الاعتماد على أحدث تقنيات التصنيع المتقدم والأتمتة الرقمية في إدارة العمليات وضمان حماية البيئة البحرية للخليج العربي. أغلق عينيك قليلا وتخيل ضخامة الرافعات العملاقة والهياكل المعدنية الضخمة وهي ترتفع بشموخ فوق أرصفة رأس الخير، وصوت لحام الفولاذ المتسارع مع دقة الهندسة البحرية التي تصنع سفن المستقبل في ملحمة صناعية سعودية تعانق أعالي البحار. في أفق رؤية السعودية 2030، أثبت مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية أن طموحات المملكة تتسع لتطويع البحار والصناعات الثقيلة صانعة ريادة عالمية لا تعرف المستحيل. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند عملاق رأس الخير وصناعتها البحرية الفذة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في عالم يشهد تحديات متسارعة ومخاطر متنوعة، أصبحت إدارة الأزمات والطوارئ ضرورة لا غنى عنها لحماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرار الحياة والخدمات. الأزمات لا تبدأ لحظة وقوعها.

0: وخطط تحدد حجم القدرة على مواجهتها وتقليل آثارها. تظهر الأرقام والتجارب الدولية أن التخطيط الاستباقي يقلل الخسائر البشرية والمادية بنسب حاسمة، فوفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الأزمات والكوارث، تسببت الكوارث الطبيعية والأزمات جراء النزاعات في خسائر اقتصادية عالمية تجاوزت 2.97 تريليون دولار خلال العقدين الأخيرين. كما تؤكد تقارير البنك الدولي أن كل دولار واحد يستثمر في الجاهزية والوقاية قبل وقوع الأزمة يوفر ما بين 4 إلى 7 دولارات من أضرار وخسائر التعافي المستقبلي. في هذه الحلقة من برنامج نقاش نسلط الضوء على إدارة الأزمات والطوارئ أثناء الكوارث والحروب، ونتناول أهمية الجاهزية المسبقة ودور الفرد والمجتمع وخطورة الشائعات وأهمية العلم والتقنية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستعداد والاستجابة للمخاطر. للحديث حول هذا الموضوع معنا اللواء الركن المتقاعد سلطان العتيبي، الخبير المتخصص في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية واتخاذ القرار تحت الضغط. ضيفنا لديه خبرة مهنية تمتد ل3 عقود. حياك الله لواء سلطان. في البداية، ما قبل الأزمة؟ كيف نفهم الخطر ونقرأ المؤشرات والنذر؟ عادة ما نحس بالأزمة إلا إذا وقعت وبدأنا نرى آثارها، لكن هل الأزمة فعلا تبدأ في تلك اللحظة أو أنها تبدأ قبلها وكانت هناك إشارات ربما لم ننتبه لها؟
1: يا هلا وسهلا أخوي عزام، الأخوة المستمعين والمستمعات في إذاعة جدة، حياكم الله. في بداية هذا اللقاء أمرك أحب نوصل الفكرة من بدايتها، وهي أن الأزمة في الغالب ما تبدأ يوم نشوف نتائجها، تبدأ عادة قبل ذلك. في كثير من الأزمات تكون في إشارات، إما خلل يتكرر أو تحذير ما أخذناه بجدية، أو معلومة مثلا ما ربطناها بالصورة الأكبر، أو كذلك خطر عرفناه لكن قل احتمال حدوثه. وأنا أشبهها بشيء بسيط وهو مثل الدخان. الدخان في كثير من الأحيان يسبق الحريق، لكن إذا انتظرنا النار حتى تتحرك فقد خسرنا جزء كبير من وقت الثمين. لذلك إدارة الأزمات ما تبدأ من غرفة العمليات بعد وقوع الحدث، تبدأ قبلها من الوعي وقراءة المؤشرات وكذلك الاستعداد.
0: نعم. طيب لواء سلطان، اليوم نحن نعيش وحولنا مخاطر كثيرة وبشكل يومي، ومع ذلك ليس كل خطر يتحول إلى أزمة. متى نقول الموضوع تجاوز كونه خطر عادي وأصبح أزمة تحتاج إلى تدخل وإدارة مختلفة؟
1: بشكل بسيط أخوي عزام، الخطر شيء ممكن يحدث، أما الأزمة فهي موقف بدأ يتجاوز قدرتك الطبيعية على التعامل معه، ويحتاج ذلك إلى قرارات وإجراءات غير اعتيادية. خلنا نأخذ مثال بسيط في هالجانب. انقطاع الكهرب في مبنى لدقائق معينة مثلا قد يكون للمطلع عطل عادي، لكن إذا امتد وتأثرت من خلال المستشفيات واتصالات وكذلك إشارات مرور وخدمات أساسية، ما عاد هنا يعتبر كمجرد عطل، أصبحت عندنا هنا آثار متداخلة. وهذه نقطة مهمة، حجم الأزمة مو دائم في حجم الحدث نفسه، أحيانا في سلسلة الآثار اللي يسببها هذا الحدث.
0: دائما نقول لواء سلطان لابد أن نكون مستعدين قبل الأزمة، لكن يمكن الآن كل واحد في باله سؤال، كيف أعرف أني فعلا مستعد؟ وكيف تعرف جهة أو مؤسسة أنه خطتها راح تنجح وقت الأزمة وليس فقط أنها موجودة على الورق؟
1: شيء جميل.

0: وجود الخطة لا يعني بالضرورة وجود الجاهزية. بالنسبة لي هنا سؤال بسيط في هالجانب هذا، لابد أنك تسأل هل جربت خطتك قبل ما تحتاجها؟ دائما التمارين والمحاكاة مو هدفها تثبت أن كل شيء يكون هنا ممتاز، بالعكس نبيها تكشف الأخطاء في وقت نقدر نصلحها فيه. وعندنا في المملكة العربية السعودية مثال واضح على فكرة الاستعداد قبل الحدث، مثل المنصة الوطنية للإنذار المبكر. الفكرة أنك ما تنتظر الخطر حتى يصل للناس، وإنما تستخدم هذه التقنية لتحذيرهم وتوجيههم في الوقت المناسب. الجاهزية الحقيقية مو ملف على الرف، إنما هو جاهزية تعرف الأدوار وتجرب الخطط وتكسب أكبر قدر ممكن من الوقت قبل الأزمة.
1: نعم، يمكن البعض يسأل ويقول عندنا جهات مختصة ومدربة على أعلى مستوى للتعامل مع الأزمات والطوارئ، أنا كفرد ما هي علاقتي؟ ليه لابد أن أكون مستعد؟ تصرف شخص واحد أو أسرة أو مجتمع ممكن يفرق في نجاح إدارة الأزمة؟
0: أكيد بالطبع يفرق، يمكن حتى يكون أكثر مما تتخيل أخوي عزام. يعني مثلا أنا كفرد مو مطلوب مني أكون رجل إنقاذ، لكن مطلوب أعرف دوري وحدودي، ألتزم بالتعليمات، أعرف مخارج الطوارئ، ما أتجمع في موقع الحدث ولا أعطل فرق الإنقاذ. حتى الأسرة لازم تعرف إذا تفرقنا وين نجتمع، من يساعد الطفل أو كذلك كبير السن، وإذا تعطلت وسائل الاتصال وش المطلوب وش الخطوة اللي بعدها. لذلك الفرد الواعي مو متفرج على إدارة الأزمة، هو أصلا جزء من نجاحها.
1: نعم، طيب سعادة اللواء، استعدينا وضعنا خطط وعرف كل فرد دوره بالضبط، جاء اليوم اللي ما أصبحنا فيه نتكلم عن احتمال وقوع أزمة، وقعت كارثة أو أزمة سواء كانت طبيعية أو صناعية أو نتيجة لنزاعات، اليوم الناس أو في تلك اللحظة الناس أمام حدث حقيقي، في اللحظات الأولى من أين نبدأ في إدارة الأزمة؟
0: هنا أخوي عزام المعادلة تتغير، أصبح أمامنا إنسان ووقت ومعلومة وكذلك قرار. أول شيء نفهم ماذا حدث ونحمي الإنسان، وش حجم الحدث، وين الخطر، ومن المحدد، وكذلك الخطر هل انتهى أم ما زال مستمر. في نفس الوقت ما نقدر ننتظر حتى تكتمل الصورة 100%، الأزمة ما تعطيك نوعا من الرفاهية، لذلك اتخذ أفضل قرار بالمعلومة المتاحة، أولا تحمي الأرواح ثم تحدث قرارك كلما اتضحت لك الصورة.

0: أستأذنك لواء سلطان وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
1: نقاش على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف.

0: بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
1: جدة أف أم على هواك.
2: نقاش على جدة أف أم.
3: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن إدارة الأزمات والطوارئ أثناء الكوارث والحروب. ضيفنا اللواء ركن متقاعد سلطان العتيبي الخبير المتخصص في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. لواء سلطان، الآن في مرحلة ما بعد وقوع الكارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو ناتجة عن حادث صناعي أو اعتداءات، في الدقائق الأولى ربما تكون الصورة غير واضحة والمعلومات ناقصة والشائعات كثيرة،

0: انتظارك في كل معلومة جديدة.
1: طيب لو أخذنا أصعب لحظة بعد وقوع الكارثة، لدينا أرواح تحتاج إلى إنقاذ، وأيضا مصابين يحتاجون إلى علاج، ومواقع متضررة وخدمات ربما توقفت أو تكاد تتوقف، وموارد مهددة. كيف نرتب الأولويات وسط كل هذا، ومن يحدد بماذا نبدأ؟
0: هنا تظهر الصعوبة أخويا عزام. أحيانا ما تختار بين شيء مهم وغير مهم، تختار بين أشياء كلها مهمة. الأولوية حماية الأرواح وتقليل الخسائر، وبعدها تسأل وين الخطر الأكبر، وين التدخل اللي الآن يصنع أكبر فرق، وش الشيء إذا تأخرنا فيه ممكن يكون هناك تضاد لأثاره. وهنا تظهر أهمية القيادة الواضحة، لأن وقت الكارثة مو وقت تسأل من صاحب القرار. وأحيانا أصعب قرار للقائد مو وش نسوي، إنما وش اللي راح تقدم الآن، وش راح تؤجل ولماذا.
1: طيب في الكوارث الكبيرة لواء سلطان تكون في أكثر من جهة في الميدان، من قطاعات وفرق مختلفة، وكل جهة عندها مسؤوليتها. كيف يتحول هذا العدد من الجهات إلى منظومة واحدة تتخذ قراراتها وتتحرك بتناغم، بدلا من أن تصبح متنافرة وغير قادرة على خلق زخم واحد تجاه حل هذه الأزمة؟
0: هنا يظهر لنا قيمة التكامل قبل الكارثة، مو التعارض أثناءها. كثير من الأحيان كل جهة ممكن تكون ممتازة في تخصصها، لكن إذا كان كل جهة تعمل بصورة مختلفة، من الممكن راح يكون عندك جهد كبير والنتيجة راح يكون أقل من المتوقع. نجاح إدارة الكارثة ما يقاس بعدد الجهات الموجودة، يقاس بقدرتها على العمل كمنظومة واحدة. وعندنا في المملكة العربية السعودية نموذج نشوفه كل عام في موسم الحج. الحج مو أزمة، لكن إدارة هذه الحشود الكبيرة في مكان وزمن محددين يحتاج جهات كثيرة تعمل بتنسيق عالي ومعلومات لحظية وتقنيات تدعم القرار. وهنا يضح الفكرة، قوة المنظومة مو في كل جهة لوحدها، قوتها في تكامل هذه المنظومة.
1: نعم، أحيانا ربما نتصور أن السيطرة على الكارثة تعني إيقاف الخطر فقط، لكن الناس في الوقت نفسه تحتاج إلى خدمات، مستشفيات ومياه وكهرباء واتصالات وطرق وخدمات أساسية. كيف يمكن أن تدار الأزمة وتحمى الأرواح، وفي الوقت نفسه نحافظ على استمرار حياة الناس والخدمات المقدمة لهم؟
0: السيطرة على موقع الحدث لا تعني بالضرورة أن الأزمة انتهت، حتى ولو أنك احتويت الخطر. لكن مثلا توقف مستشفى أو انقطاع المياه والاتصالات، من الممكن راح تبدأ لك أزمة جديدة ناتجة عن الأزمة الأولى. لذلك ما نتعامل مع فقط مع الحدث، نتعامل مع استمرارية الحياة حول هذا الحدث. في الكارثة ما يكفي أنك تنقذ إنسان من الخطر المباشر، لازم تحافظ قدر الإمكان على الخدمات اللي يحتاجها حتى تستمر حياته.
1: طيب ممكن يكون عندك خطط ممتازة لواء سلطان وفرق مدربة وغرفة عمليات تعمل بكفاءة، لكن في المقابل هناك آلاف أو ربما ملايين الناس، وكل شخص ممكن يتصرف بطريقة مختلفة لحظة الخوف، لحظة وقوع الأزمة. إلى أي درجة ممكن سلوك الناس يساعد في احتواء الكارثة أو يفاقمها؟
0: من الممكن أنك تدير الميدان باحترافية، لكن إذا الناس ما تعرف وش تسوي وتحركت بدافع الخوف، من الممكن راح يتولد عندك ضغط جديد. الفرق هنا يصنع الوعي قبل الخوف. هل تعرف وين تروح؟ هل تلتزم بالتعليمات؟ هل تعرف متى تساعد ومتى تترك المهمة للمختصين؟ والمجتمع الواعي في ذلك مو مجرد متلقي للخدمة، وجزء من قدرة هذا المجتمع على الصمود أمام الكارثة.
1: نعم، موقف الإنسان وقت الأزمة اللي غالبا يكون خائف ومرتبك، ويكون أمامه أيضا وقت ضيق ربما ثواني يقرر فيها ما الذي سيفعله حيال نفسه، حيال أسرته، حيال جيرانه، ما وش الشيء اللي يخلي

0: لشخص يتصرف بشكل صحيح وشخص آخر يتصرف بطريقة ممكن تعرض أو تعرض غيره للخطر؟
1: أول شيء أخي عزام لازم نعترف في نقطة مهمة، وهي أن الخوف وقت الخطر طبيعي عند الإنسان، ما تقدر تطلب من الإنسان أنه ما يخاف، لكن نقدر نساعدك كيف يعرف وكيف يتصرف وهو خائف. والفرق غالبا يصنع الشيء اللي يتعلم قبل الأزمة، إذا عرف وش يسوي وين يروح ومن يتبع، هنا تقل مساحة الارتباك. فالوعي والتدريب ما يلغي الخوف لكنه يقلله.
0: طيب أنا شخص عادي وقعت حولي كارثة لا قدر الله، من الطبيعي لواء سلطان أنه يكون تفكيري بنفسي وأسرتي كأولوية، لكن في الوقت نفسه أنا جزء من مجتمع كبير يتعامل مع الحدث. ما هو الدور الحقيقي اللي أستطيع أن أقوم به بحيث أساعد من غير ما أتدخل بطريقة تعطل فرق الإنقاذ أو تزيد الموقف صعوبة؟
1: أول دور لك تحمي نفسك ومن معك، وتلتزم كذلك بالتعليمات، لأن آخر شيء نحتاجه أن الشخص اللي جاي يساعد بحسن نية يتحول إلى شخص يحتاج إلى إنقاذ. إذا عندك تدريب مثلا ومهارة مطلوبة، شارك من خلال القنوات المنظمة، لكن إذا ما عندك لا تتجمع ولا تعطل الطرق، ولا كذلك لا تنشر أي معلومة غير مؤكدة. المساعدة مو دائم أنك تكون في الصف الأول، أحيانا الالتزام نفسه والعزام نوع من المساعدة.
0: نعم، في الكوارث نرى قطاعات مختلفة تتحرك بسرعة للمساعدة، متطوعين، جمعيات، منشآت، قطاعات تقدم كل إمكاناتها. كيف نستفيد من هذه القوة الكبيرة ونحولها من مبادرات متفرقة إلى جهد منظم يكمل بعضه بعضا؟
1: الحماس جميل، لكن الحماس وحده ما يكفي، تحتاج قبل الأزمة تعرف من الجهات التطوعية وش قدراتها ومن عندها النقل ومن يقدر يوفر الإيواء وكذلك الغذاء أو الدعم اللوجستي، وكيف نستدعي هذه الإمكانات. هنا تتحول المبادرة من رد فعل جميل إلى قدرة مجتمعية منظمة. قوة المجتمع أخوي عزام مو فقط في عدد اللي يبغون يساعدون، هي في قدرتنا على توجيه مساعدتهم للمكان الصحيح وفي الوقت الصحيح.
0: نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل في نقاش وللحديث بقية، وحديثنا اليوم عن إدارة الأزمات والطوارئ أثناء الكوارث والحروب. ضيفي هو اللواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير المتخصص في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. لواء سلطان، تقريبا مع كل حدث كبير ومع انتشار أيضا السوشيال ميديا ينتشر خبر أو مقطع أو ما يعرف بالشائعة اللي تكون مصاحبة لأي أزمة أو أي خبر. متى تتحول الشائعة أثناء الكارثة إلى أزمة ثانية ربما تكون أخطر من الحدث نفسه، وكيف نتعامل معها قبل أن تؤثر على سلوك الناس وتعاطيهم مع الأزمة؟
1: يا عزام، المعلومة وقت الكارثة من الممكن أن تتحول إلى سلوك. تخيل تنتشر رسالة خاطئة تقول مثلا في طريق معين هو طريق الإخلاء، ممكن تتحرك أعداد كبيرة له، يحدث ازدحام وتتأخر فرق الطوارئ. هنا الشائعة ما عاد هي رسالة في الجوال، أصبحت مشكلة على الأرض، وعشان كذا الناس تحتاج مصدر موثوق ومعلومة سريعة وواضحة. وعندي قاعدة بسيطة، إذا كانت المعلومة تمس سلامة الناس، مسؤولياتك في التحقق منها أكبر من رغباتك في أن تكون أول واحد يرسلها.
0: نعم. طيب، في حال أنه كان في سيل من الشائعات وخصوصا مرتبطة بأحداث لها علاقة مثلا بالحروب والأزمات، كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الحالة؟
1: نعم، الفرق أنك ما تدير حدث وقع وانتهى، تدير بيئة خطر مستمرة ومتغيرة، وهنا لازم يكون عندك أكثر من اهتمام وتكون مستعد لتعدل قرارك بسرعة، وتظهر تحدي مهم جدا وهو الاستنزاف. الإنسان يتعب والفرق تتعب والموارد تستهلك.
0: طيب، لو تحدثنا عن الحروب تحديدا، الخطر ممكن يستمر لفترة طويلة ربما أشهر وفي بعض الحالات سنوات، وكل يوم هناك تحدي جديد. ما الذي يتغير في طريقة إدارة الأزمة لما نعرف أو لما ما نعرف متى تنتهي هذه الأزمة أو هذه الحرب أو هذا الخطر؟
1: الفرق بسيط، أنك كيف تدير بيئة خطر مستمرة ومتغيرة. النجاح هنا مو أنك تكون جاهز اليوم الأول فقط، النجاح أنك تكون قادر أنك تحافظ على قدرتك على استجابة إذا طالت مثل هذه الأزمات.
0: طيب، لو تصورنا المشهد أثناء الحرب، ممكن هناك وفي وقت واحد يكون عندك مصابين وناس تحتاج إلى إجلاء وضغط على المستشفيات وتعطل في بعض الخدمات، وبالإضافة إلى احتياجات إنسانية تتزايد، كيف نرتب الأولويات عندما تكون لدينا كل هذه التحديات؟
1: هنا أخوي عزام لازم نرجع للقاعدة الأولى اللي ذكرناها قبل شوي، وهي حماية الأرواح ثم تمنع الوضع من أن يكون أسوأ من ذلك. لكن لا تنظر فقط لمن يحتاج الآن، اسأل أيضا وش الشيء اللي إذا ما تدخلت فيه الآن راح يخلق لك مشكلة أكبر بعد ساعة أو بعد يوم. الأولويات في الأزمة ما راح تكون ثابتة، ترتبها، تراجعها، وكذلك تغيرها مع تغير الموقف. والقرار الجيد أخوي عزام أحيانا مو القرار اللي يحل كل شيء، القرار هو اللي يمنع أكبر خسارة ممكنة بالإمكانات المتاحة.
0: نعم. طيب لواء سلطان، الناس مهما كانت الظروف اللي تمر فيها تحتاج أنه تستمر حياتها، تحتاج إلى ماء وغذاء ودواء وكهرباء واتصالات وخدمات صحية وتعليمية. كيف تحافظ الدول والمجتمعات على استمرار هذه الخدمات الأساسية وقت الحروب، خصوصا إذا استمرت الأزمة لفترات ممتدة أو طويلة؟
1: هنا ندخل أخويا زام في مفهوم ما يسمى بالصمود. الصمود مو أن كل شيء يستمر وكأن ما في أزمة، الصمود أن المجتمع يحافظ على وظائفه الأساسية ويستعيد ما يتأطل بأسرع وقت. هل عندك بدائل احتياطات؟ إذا تعطلت منشأة هل في طريقة ثانية للخدمة؟ طيب إذا انقطع مسار الإمداد، هل عندي مسار بديل؟ دائما قوة المجتمع ما تقاس فقط بقدرته على تحمل الصدمة الأولى، وإنما بقدرته على الاستمرار والتكيف والتعافي.
0: استمرار الخطر، ونحن نتحدث هنا عن مثلا خطر الحروب، في

0: بعض الأحيان يفرض إخلاء مناطق أو نقل أعداد كبيرة من الناس إلى أماكن أكثر أمناً. كيف تدار عملية بهذا الحجم بحيث ما يكون هدفنا فقط إخراج الناس من منطقة الخطر، وإنما أيضاً ضمان سلامتهم وإيوائهم واستمرار الاحتياجات الأساسية بعد الإجلاء في المكان الآمن؟
1: هنا أشوف أن لا بد أن الواحد ينتبه لهذه النقطة. الإجلاء لا ينتهي عند خروج الإنسان من منطقة الخطر. أنا أشوف كسلسلة متراتبة وراء بعض: تحذير، حركة آمنة، إقبال، إيواء، ثم استمرار احتياجات هذا الإنسان. ما نقدر نفترض أن الجميع عندهم نفس القدرة. عندك مثل طفل كبير، عندك طفل وكبير في السن ومريض وشخص من ذوي الإعاقة، وكذلك أسرة ما عندها وسيلة نقل. ولهذا إحنا ما ننقل أرقام من موقع إلى موقع، إحنا نتعامل مع بشر، لكل واحد ظروف واحتياجات. وهنا يظهر لنا البعد الإنساني اللي نشوفه اليوم في الدور اللي تقوم فيها المملكة خارج حدودها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الاستجابة للكوارث والأزمات، من الإغاثة والإيواء إلى الاحتياجات اللوجستية. فالرسالة هنا واضحة: إدارة الأزمة ما تتعامل مع الحدث بس، تتعامل مع إنسان يحتاج أمن وأمان واحتياجات أساسية وكرامة.
0: نعم، تحدثنا عن خطر الشائعات، وأيضا أثناء الحروب ربما يكون الخطر أكبر، لأنه في أخبار وصور ومقاطع ورسائل تصل كل دقيقة، بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح. متى تصبح إدارة ما يصل إلى الناس من معلومات جزءا من إدارة الأزمة نفسها؟
1: الإنسان في وقت الحرب يعيش حدثين في نفس الوقت: الحدث اللي حوله والصورة اللي تصل له. وفي الحرب المعلومة ممكن تمس أكثر من السلوك المباشر، ممكن تمس وعي المجتمع وثقته وتماسكه. ولهذا التواصل مو أمر ثانوي، الناس تحتاج معلومة صحيحة وواضحة وفي الوقت المناسب، وذلك لأن الفراغ المعلوماتي إذا ما ملأته ويزام المعلومة ملأته بالمعلومة الموثوقة غالبا راح يملا شيء آخر.
0: لواء سلطان، في الحرب الناس بطبيعتها تبحث عن المعلومة وتريد أن تعرف ما هي آخر الأخبار، وفي الوقت نفسه تكون الأخبار كثيرة ومتسارعة ومتضاربة. لماذا تحديدا في أوقات الحروب تلقى الشائعة بيئة أسرع للانتشار والتصديق؟
1: أخوي الزام، الإنسان هنا في هالجانب هذا ما يبحث عن المعلومة من باب الفضول، ويبحث عنها لأنه خائف على نفسه وأهله. وإذا كانت الأحداث أسرع من المعلومة الموثوقة يتكون فراغ، والناس تحاول دائما تملأ بأي شيء متاح. لذلك الشائعة تجد بيئتها في الخوف والغموض وسرعة الأحداث وكذلك نقص المعلومة الموثوقة. وكلما كانت المعلومة الصحيحة واضحة وسريعة ومستمرة ضاقت هنا المساحة اللي راح تتحرك من خلالها الشائعة.
0: طيب، كيف ممكن معلومة واحدة غير صحيحة تغير سلوك الناس وتعاطيهم مع الأزمة وتزرع الخوف بينهم و ربما القلاقل، أو حتى تؤثر على تماسك المجتمع وقت الأزمة؟
1: الخطورة هنا لا تقاس مثلا بعدد الناس اللي وصلتهم هذه المعلومة، هي تقاس ما أثرها بعد ذلك، وش سوت فيهم يعني بعد كذا. يعني ممكن تزرع لهم خوف أو تضعف الثقة أو تجعل الإنسان مع الوقت يقول أنا ما عدت أعرف أصدق من، وهنا تصبح القضية أعمق. المجتمع وقت الأزمة يحتاج الويش للثقة مثل ما يحتاج للمعلومة. فحماية المجتمع من الشائعة مو فقط تصحيح خبر، هي أيضا محافظة على الثقة اللي تجعل الخبر الصحيح مسموع وقت الحاجة.
0: طيب، أنا كمواطن لواء سلطان أو مقيم، وصلني خبر أو صورة أو تحذير أثناء وقوع كارثة أو اعتداء أو حرب ممكن يكون الموضوع يمس سلامة الناس، من الطبيعي أني أقول لازم أحذر غيري وبسرعة. في هذه اللحظة ما هو حجم مسؤوليتي قبل أن أقوم بالإرسال وإعادة التغريد؟

0: مثلا، وكيف أفرق بين مساعدة الناس بالمعلومة وبين أنه ومن غير قصد أشارك في نشر الشائعة أو المعلومة الخاطئة؟
1: أول شيء توقف ثواني قبل ما ترسل وتسأل 3 أسئلة: من المصدر؟ وهل الجهة موثوقة أكدت المعلومة؟ طيب إذا أرسلتها وطلعت خاطئة، وش الأثر اللي راح أكون أنا مسبب لذلك؟ حسن النية أخوي عزام وحدها ما تكفي فيها الجانب عليه. المسؤولية الرقمية وقت الأزمة جزء من المسؤولية المجتمعية، وأحيانا عدم النشر هو الموقف الأكثر مسؤولية.
0: نعم، طيب المسؤولية ليست فقط على الفرد لواء سلطان، عندنا جهات رسمية وإعلام ومؤسسات وقطاعات مختلفة، كيف يكون التواصل معهم ومع المجتمع وقت الحرب بحيث تصل المعلومة الصحيحة بسرعة وتحافظ في الوقت نفسه على ثقة الناس ولا تترك فراغ تملأه الشائعات؟
1: المسؤولية التواصل الفعال وقت الأزمة يحتاج إلى سرعة ووضوح واستمرارية ومصداقية، والسرعة هنا لا تعني أن تكون معلومة غير دقيقة. إذا ما عرفت بعض التفاصيل من الممكن تقول بوضوح هذا المؤكد الآن وهذا ما زلنا نتحقق منه. أحيانا كلمة لا نعرف حتى الآن إذا قيلت بصدق أفضل من فراغ تملأها 10 روايات. فالهدف مو فقط أنك تصل المعلومة بسرعة، أن تصل المعلومة واضحة موثوقة يعرف الإنسان منها ماذا يحدث وماذا يفعل.
0: طيب استاذنك لواء سلطان واستاذن مستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن إدارة الأزمات والطوارئ أثناء الكوارث والحروب. ضيفنا لواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير المتخصص في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. لواء سلطان، ربما كثير من الناس لما يفكر في كارثة أو أزمة أو اعتداء يتخيل فرق الإنقاذ وغرف العمليات والجهات الموجودة في الميدان، لكن ربما ما يخطر في باله دور الباحث والجامعة ودور العلم بشكل عام أثناء الأزمة. ما الدور اللي ممكن يقوم به العالم والباحث وتقوم به الجامعة والأكاديميات قبل الأزمة وأثناءها وربما نحن لا نلاحظه؟
3: أخي عزام، أنا وأنت وأي مواطن دائما يشوف سيارة الإسعاف ورجل الإنقاذ وغرفة العمليات، لكن يقف خلف هذا كثير من القرارات الناجحة فيها معرفة بنيت قبل الأزمة بسنوات. الجامعة تدرس المخاطر وتحلل البيانات وكذلك تبني السيناريوهات وتطور الحلول وتدرب كذلك الكفاءات، وأثناء الأزمة ممكن تساعد الخبراء والتحليل، وبعدها نرجع نتعلم مما حدث. فالجامعة ما تحل محل الميدان، دورها أن تجعل قرار الميدان أقوى بالمعرفة.
2: نعم، وهذا ينقلني للسؤال عن الأثر اللي تترك كل أزمة، ربما تجارب ناجحة، قرارات خاطئة، كيف نحول هذه التجارب إلى معرفة نتعلم منها وخبرات متراكمة بدلا من أنه نبدأ من جديد مع كل أزمة؟
3: هذه نقطة مهمة. من أكبر الخسائر أن تنتهي الأزمة وتنتهي معها الدروس اللي دفع الإنسان ثمنها. بعد كل أزمة نسأل وش نجح، وش الشيء اللي تأثر، وليش، ولو طيب لو رجع بنا الوقت وش بنسوي بشكل مختلف. لكن الأهم الإجابات تتحول إلى تعديل في خطة أو تدريب أو إجراء أو كذلك قرار، ونتعلم أيضا دائما من تجارب العالم، لكن ما ننسخها كما هي. نسأل وش اللي يناسب بيئتنا ومجتمعنا وإمكاناتنا.
2: دائما تتحدث لواء سلطان عن أهمية المحاكاة والسيناريوهات للتدرب على مواجهة الأزمات. إلى أي درجة تساعد المحاكاة والسيناريوهات الافتراضية والتمارين في كشف نقاط الضعف واختبار جاهزية الناس والجهات قبل أن تختبرهم أزمة حقيقية؟
3: أخي عزام، حنا ما نقدر نصنع الكارثة، لكن نقدر نصنع ظروف قريبة من الضغط اللي تفرض هذه الكارثة. نفترض مثلا وسيلة الاتصال تأطلت، هنا نكتشف هل البديل اللي كتبناه في الخطة يعمل فعلا؟ وأنا أقول التمرين اللي يكشف 10 أخطاء تمرين ناجح. ليش؟ لأنه كشفها في وقت ما فيه أرواح تدفع ثمنها. حنا ما نتمرن عشان نثبت أن حنا جاهزين، حنا نتمرن عشان نعرف وين ما زلنا غير جاهزين.
2: نعم، طيب، عندنا أبحاث ودراسات وأرقام وإحصاءات ومعرفة كبيرة داخل أروقة الجامعات وفي الجهات البحثية. في المقابل عندنا متخذ للقرار يحتاج إلى معلومة واضحة وسريعة وقابلة للتطبيق أثناء الأزمة. كيف نختصر المسافة بين الباحث والميدان بحيث أنه تتحول نتائج الأبحاث من الورق إلى قرارات وممارسات قابلة للتطبيق؟
3: المشكلة هنا مو نقص المعرفة، المشكلة هنا هي المسافة بين من ينتج المعرفة ومن يحتاجها. متخذ القرار أخوي عزام وقت الأزمة ما عنده وقت يقرأ مئات الصفحات، يحتاج يعرف المشكلة والخيارات وكذلك المخاطر وش الشيء أيضا اللي يمكن تطبيقه. في المقابل الباحث يحتاج يسمع من الميدان ويعرف أسئلته الحقيقية واختصرها في جملة. الميدان لازم يدخل الجامعة، والجامعة لازم تكون قريبة من الميدان.
2: نعم، إذا كان العلم اليوم لواء سلطان يساعدنا على فهم المخاطر وبناء السيناريوهات والاستعداد لها، نحن الآن أمام أدوات تستطيع تحليل كميات هائلة من البيانات والتعلم منها بسرعة، أعني بذلك الذكاء الاصطناعي وخصوصا الذكاء الاصطناعي التوليدي. إلى أي مرحلة ربما يساهم ذلك إلى في وقوع أزمة؟ أعني الذكاء الاصطناعي كيف يمكن يتحول من أداة للمساعدة في البحث إلى أداة تصنع أزمة؟
3: أي نعم، حنا اليوم أمام تحول كبير. الذكاء الاصطناعي أخوي الزام ممكن يساعدنا نشوف أنماط وإشارات وسط كمية ضخمة من البيانات، وهذا يعطينا شيء ثمين جدا اللي هو الوقت، لكن لا ننظر له كأنه يعرف المستقبل. هو يعتمد على البيانات وممكن يخطئ، لذلك أشوفه أداة تدعم الإنسان ما تستبدله.
2: نعم، طيب كيف ممكن يساعد الذكاء الاصطناعي متخذ القرار على فهم المشهد بشكل أسرع ويحدد الأولويات ويوجه الموارد للمكان الصحيح؟
3: نعم، أحياناً المشكلة مو نقص المعلومات، المشكلة

0: إلى أن عندك معلومات أكثر مما تستطيع استيعابه في الوقت المتاح. الذكاء الاصطناعي أخوي عزام ممكن يجمع لك البلاغات والخرائط والبيانات ويعطي متخذ القرار صورة أسرع عن الأماكن الأكثر تضرر والاحتياجات الأكبر. لكن القرار مو لأن النظام قال لك خلاص كذا، التقنية ترتب لك المشهد وتعطيك الخيارات، ويبقى عند الإنسان فهم هذا السياق وتحمل مسؤولية القرار.
1: نعم، طيب هذا هذه نقطة مهمة لواء سلطان. اليوم في اعتماد متزايد على الذكاء الاصطناعي، ولو دور إيجابي أكيد في اختصار المعلومة وإيصالها إلى الناس، لكن أين لابد أن نقف من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونقول هذا القرار يجب أن يتخذه الإنسان وليس الآلة؟
0: نعم، بالنسبة لي الخط هنا واضح، الآلة تساعدك في القرار لكن ما تعطيها مسؤولية الإنسان عن القرار. خلها تحلل لك البيانات وتقارن لك السيناريوهات وتنبهك، لكن القرار اللي يمس حياة الإنسان لازم يبقى فيه إنسان يفهم السياق ويتحقق ويتحمل المسؤولية. والسؤال مو فقط هل التقنية قادرة تسوي شيء هذا، السؤال هل من الصحيح نخليها تسوي؟ طيب ومن يتحمل المسؤولية إذا أخطيت؟
1: نعم، التقنية والذكاء الاصطناعي تحديدا أصبح قادر على خلق واقع مزيف، وأيضا ما يعرف بالتزييف العميق، نرى محتوى ربما يعتقد المشاهد العادي أنه حقيقي، ينشر معلومات وينشر أيضا شائعات وفيديوهات ومقاطع معالجة بالذكاء الاصطناعي تكون قريبة جدا في عين المشاهد اللي ما عنده خبرة من الواقع. أزمات المستقبل ممكن تكون أصعب لأنه ما رح يكون في قدرة على المتابع العادي أن يفرق ما بين الحقيقي والمصطنع. كيف تعلق على هذه الجزئية لواء سلطان؟
0: هذا التحدي أخوي عزام لازم أنا وأنت والمواطن والمواطنة نستعد له من الآن. التقنية اليوم ممكن تصنع لك صوت أو صورة أو مقطع يبدو حقيقي لك وهو أصلا غير حقيقي. والخطر مو فقط أن الناس تصدق المزيف، الخطر أن الإنسان يبدأ يشك حتى في الحقيقي. في جانب آخر كل ما اعتمدنا على التقنية لازم نسأل، طيب لو تعطلت هل عندك بديل؟ أنا مع الاستفادة من التقنية لكن ما أبني منظومة سلامة على أداة واحدة مهما كانت ذكية.
1: أتقدم بالشكر الجزيل لك لواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير المتخصص في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. شكرا جزيلا لك.
0: شاكر لكم قدر أخوي عزام، وشاكر للمستمعين والمستمعات في إذاعة جد. شكرا جزيلا.
1: وبعد مستمعين الكرام، تعاملنا مع الأزمة يبدأ دائما قبل وقوعها، ونتذكر أن لكل لحظة ثمن. في الختام تقبلوا تحيات محمد المرحبي في الإعداد، وتحياتي أنا عزام الخديدي في التقديم، وتحيات زميلي المخرج معتز سمير بخش.
2: نقاش على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: أسرار الألوان.
3: الأخضر موجود حواليننا أكثر مما نتخيل، في الأشجار، النباتات، الحدائق، وحتى إشارات المرور. ويمكن لهذا السبب ارتبط عند الإنسان بالطبيعة والحياة والتجدد. لكن للأخضر قصة ثانية مثيرة في علم النفس. في دراسة بعنوان Fertile Green, Green Facilitates Creative Performance أو الأخضر الخصيب، الأخضر يعزز الأداء الإبداعي، نشرت في عام 2012. لقوا الباحثين في 4 تجارب أنه التعرض القصير للأخضر قبل أداء مهام إبداعية ارتبط بتحسن في الأداء الإبداعي. والأجمل أنه الباحثين ما وجدوا أنه التأثير مجرد إحساس بالسعادة أو المزاج الجيد، ولكن ظهر ارتباط مباشر بالمهمة الإبداعية نفسها. وفي بحث آخر منشور في بوب ميد عام 2020، درسوا فيه الباحثين تأثير مشاهدة المناظر الحضرية الخضراء على الدماغ والاستجابة للضغط، ولقوا دلائل على مشاركة مناطق دماغية مرتبطة بمعالجة التوتر والانتباه. لهذا السبب وجود النباتات في المكتب أو البيت ما هو مجرد ديكور لطيف، اللون الأخضر ممكن يكون جزء من بيئة تساعدنا على الإحساس بالاتصال بالطبيعة. فإذا حسيت أفكارك معلقة، جرب تطلع للحديقة، يمكن الحل ما يحتاج شاشة جديدة بس يحتاج لشجرة. وهذا كان سر لوننا اليوم.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الخليجي 27.
1: ماجد احمد عبد الله في الدقيقة 41 يحط الكورة هدف على.
2: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: صحة ولياقة الآن على جدة FM.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، ورحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، رح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نناقش موضوع التستوستيرون أو كما يعرف بهرمون الذكورة، اسم ارتبط في أذهان الكثيرين بالقوة والعضلات وأيضا الرغبة الجنسية، لكن دوره في الجسم أكبر من ذلك بكثير. مع التقدم في العمر خصوصا بعد الأربعين يبدأ السؤال اللي يشغل كثير من الرجال، هل ما أشعر به من تعب أو تراجع في النشاط أو تغير في المزاج والرغبة مجرد نتيجة طبيعية للعمر وضغوط الحياة، ولا في هناك بالفعل نقص في هرمون التستوستيرون؟ في المقابل أصبحنا نشاهد انتشار واسع لإعلانات ومنتجات وحقن ومكملات تعد الرجل باستعادة القوة ورفع التستوستيرون، فهل كل رجل ينخفض لديه الهرمون يحتاج إلى علاج؟ وهل تناول هرمون التستوستيرون دون حاجة طبية ممكن يأتي بنتائج عكسية؟ بل هل ممكن يأثر أيضا في الخصوبة ولا لا؟ بين الانخفاض الطبيعي والنقص المرضي وبين العلاج أيضا الطبي والترويج التجاري، نفتح اليوم ملف نقص التستوستيرون عند الرجال. يسعدني نرحب حول هذا الموضوع بضيفنا العزيز الدكتور عبد الغني خوكير، استشاري جراحة المسالك البولية الترميمية والوظيفية والطب الجنسي والذكورة وصحة الرجل بمستشفى السلامة بجدة. حياك الله دكتور عبد الغني من جديد، وسعدنا أيضا بعودتك للبرنامج.
6: الله يحييك، صباح الخير محمد وجميع مستمعين إذاعة جدة FM، وأشكر لكم استضافة اليوم في موضوع هرمون الذكورة.
5: يا هلا فيك يا دكتور. طيب خلينا نبدأ دكتور، نفهم هذا الهرمون، ما هو هرمون التستوستيرون عند الرجال وأين ينتج في الجسم تحديدا؟
6: جميل. طبعا هرمون الذكورة اللي الناس تعرفه يمكن بالتستوستيرون، أو في ناس سميه هرمون الذكورة، وفي ناس يعني سموه هرمون الجنس، وفي ناس سموه هرمون الرجولة، لكن هو هرمون الذكورة أو التستوستيرون هو هرمون رئيسي عند الرجل، هو الهرمون الأساسي اللي يسبب أو يكون صفات الرجل الأساسية. هو هرمون مهم جدا للرغبة الجنسية، وهذا أكثر الناس اللي تعرفه، لكن هو هرمون مهم جدا لحالة الانتصاب، لبناء العضلات، المحافظة على العضلات، قوة العظام، توزيع الدهون في الجسم، أيضا إنتاج كريات الدم الحمراء، والطاقة والمزاج والشغف، أيضا الصفات الذكورية مثل خشونة الصوت، نمو الشعر في الجسم. 95% من هرمون الذكورة يأتي من الخصية عزكم الله، والباقي تقريبا يجي من الغدة الكظرية. العملية الأساسية لهرمون الذكورة تبدأ دائما من المخ، المخ هو الرئيس أو المدير في هذا الموضوع، ثم الغدة النخامية هي الوسيط، وبعدها المصنع اللي هو الخصية عزكم الله. الشخص غالبا يفرز 5-7 ميلي جرام في اليوم من هرمون الذكورة.
5: يعني المهام الهرمون هذا اللي هو التستوستيرون دكتور لا تنحصر في الرغبة الجنسية فقط؟
6: نعم، هو له علاقة في الصحة الجنسية، سواء رغبة وانتصاب، أيضا في النشاط العام، القدرات العضلية، البناء الجسمي، التكوين، الصفات الذكورية الخارجية، الشعر، شكل الجسم، كله له علاقة بهرمون الذكورة. وفي أيضا معلومة يمكن كثير ناس يستغرب منها، إنه هرمون الذكورة ما هو هرمون بلوغ فقط، هو الهرمون يكون موجود من داخل الجنين، يعني من يوم ما كان الجنين أو الذكر أو الرجل جنين في بطن أمه أو الرحم، يكون غالبا هرمون الذكورة يبدأ يتكون حتى تبرز الصفات الذكورية الأساسية. بعد كده هيكون في زيادة في هرمون الذكورة في فترة ما بعد الولادة، يسموها البلوغ المصغر، وبعد كده يصير البلوغ الأساسي عند الرجل، ويزيد هرمون الذكورة لأعلى مستوياته، وبعد كده تبدأ تصير الصفات الذكورية، وهي نسميها مرحلة البلوغ. في بعض الناس يعتقد أن هرمون الذكورة فقط بعد 18 أو 20، لكن هو موجود من بداية تكوين الجنين في البطن الأم.
5: متى يصل على مستوياته قصدك دكتور؟
6: هو طبعا أعلى مستويات بعد البلوغ إلى سن 18 إلى 20 وبعد كذا إلى نهاية 30 ويبدأ يتناقص تدريجيا.
5: طب عندما ينخفض دكتور التستوستيرون يعني مع العمر، متى نعتبر هذا طبيعي ومتى نسميه نقص مرضي؟
6: هنا الكلام اللي أكثر الناس دائما تخاف منه وتتخوف منه اللي هو هرمون الذكورة وانخفاضه التدريجي. طبعا هذا الشيء معروف عند كل الرجال، مع تقدم العمر حيكون في نقص بسيط في هرمون الذكورة، أغلب الناس ما تحس فيه، ما عندنا عمر معين متى الشخص يقل عنده هرمون الذكورة، أو خلينا نقول ينطفئ هرمون الذكورة عند الرجل. أغلب الدراسات اللي تتكلم من بعد سن 30 في تقريبا 0.5% معدل انخفاض سنوي، يزيد تقريبا بعد 40 إلى 1 إلى 1.5% سنويا يكون في نقص. لكن العمر ما هو العامل الوحيد، الشخص ممكن يكون عنده هرمون ذكورة إلى سنوات طويلة جدا، لكن في نقص يعني يكون تدريجي مع السنوات نظرا

0: ضمن لي تقدم العمر ونشاط الخصية اللي يقل عبر الزمن. ممكن في رجل يكون عمره 65 سنة يكون وزنه ممتاز، رياضي، ينام كويس وما عنده أمراض مزمنة، ويكون عنده الهرمون وهرمون الذكورة ممتاز. وفي رجل ممكن على 40 عنده سمنة، سكري، قلة في النوم، يكون هرمون عنده منخفض. الصحة العامة عامل مهم جدا في تحديد نسبة الانخفاض وأيضا تأثير الانخفاض على الشخص.
1: يعني نقدر نقول أنه في شيء طبيا اسمه سن اليأس عند الرجل، ولا هذا التعبير غير دقيق دكتور؟
0: طبعا هذا التعبير يعتبر مجازي، يعني يربط فيه كانوا يسموه الاندروبوز زي المينوبوز عند النساء، اللي هو انقطاع سن اليأس او سن اليأس او انقطاع الدورة الشهرية عند النساء. في بعض الناس يسموه انقطاع الهرمون الذكورة عند الرجل ويشبهوه بالتشبيه نفسه، لكن هو علميا احنا ما نشبهه بسن اليأس او انقطاع الدورة عند المرأة، لان المرأة يحصل عندها توقف واضح لوظيفة المبيض وانقطاع الدورة الشهرية، لكن الرجل يصير عنده انخفاض، والانخفاض تدريجي وليس مفاجئ، يعني ما هو انقطاع لكن انخفاض. ومك الرجل عنده انخفاض يعني عنده مشكلة او عنده اعراض.
1: يعني انخفاض التدريجي هذا ليس بالضرورة يصاحبه مشاكل، قد يكون طبيعي، هذا قصدك يا دكتور؟
0: طبعا هو الانخفاض طبيعي وهو شر لابد من عند كل الرجال، لكن مو كل رجل يكون عنده انخفاض يعني عنده مشكلة أو عنده أعراض.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدافة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM. ضيفنا اليوم الدكتور عبد الغني خوبير، استشاري جراحه المسالك البوليه الترمينيه والوظيفيه والطب الجنسي والذكوره وصحه الرجل بمستشفى السلامه في جده، وحديثنا عن هرمون التستوستيرون. طبعا واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم فيما يخص موضوع حلقه اليوم 800-244-28-28. طيب دكتور عبد الغني، وش اكثر شيء يجعلك تشك في وجود نقص حقيقي في التستوستيرون عند رجل يعني يأتيك للعيادة؟ ما هو هذا العرض؟
0: جميل. طبعا كثير من الناس يقولوا احنا عندنا اعراض نقص هرمون الذكورة او هرمون الذكورة ناقص. طيب ايش هي الاعراض هذه؟ ممكن يكون ما هو عارفها او اشياء عامة. انا اقسمها لثلاثة مجموعات. في اعراض تكون اعراض جنسية، مثلا انخفاض الرغبة الجنسية، قلة الانتصاب الصباحي او اختفائه لفترة طويلة، وأيضا في بعض الأحيان يكون في ضعف في الانتصاب. أيضا في أعراض تكون جسدية، يكون الشخص عنده تعب، قلة في الطاقة، نقص في الكتلة العضلية، نقص في القوة البدنية، زيادة الدهون في الجسم، خصوصا تكون في الدهون المركزية حول البطن، أيضا انخفاض في كثافة العظام، وفي بعض الأحيان يكون في فقر دم. وأيضا الأعراض الثالثة هي الأعراض النفسية، قلة الحماس والشغف وانخفاض النشاط والمزاج اللي يكون منخفض، بعض الأحيان في صعوبة في التركيز. كل هذه الأعراض الثلاثة الجنسية والجسدية والنفسية قد تكون أعراض انخفاض هرمون الذكورة، لكن اللي يقطع الشك باليقين هو التحليل أو التشخيص عن طريق تحليل هرمون الذكورة اللي راح نتكلم عنه بالتفصيل. هو اللي يحدد لي فعلا إذا كانت هذه الأعراض هي أعراض تعب عام أو إرهاق عام أو أعراض مشكلة هرمون الذكورة. يعني التعب اللي ممكن يجي الشخص بشكل عام ممكن يكون فقر دم أو قلة نوم أو مشاكل في الغدة الدرقية، ليست خاصة بهرمون الذكورة، وحتى ضعف الانتصاب اللي ممكن يكون عند الشخص ممكن يكون بسبب توتر نفسي، مشاكل مزمنة مثل السكري، أمراض الشرايين. عشان كده أنا ما أقدر أشخص الشخص بنقص هرمون الذكورة بمجرد

0: بعض، لكن يجب وجود أعراض زائد تحليل.
1: بس في كثير من الناس دكتور يربطون مثلا نقص او تراجع الرغبه الجنسيه ويخلونها انه اكثر دلاله على نقص الهرمون في في في في الجسم. هذا مو مقياس صحيح الى حد كبير؟
0: صحيح، مهم طبعا. الرغبه الجنسيه لها اشياء كثيره واسباب كثيره، ممكن تكون مشكله نفسيه او لها علاقه بالشريكه او علاقه بالعلاقه الزوجيه او مشاكل عامه او توتر او قلق، ايضا مشكله هرمونيه اللي هي مشكله هرمون الذكوره، نقص هرمون الذكورة أو زيادة في هرمون الحليب. فنقص هرمون الذكورة غالبا يسبب، إذا كان موجود فعلا، يسبب مشكلة في الرغبة الجنسية والنشاط الجنسي، يؤثر على ضعف الانتصاب لكن بشكل غير مباشر، لأن ضعف الانتصاب غالبا يعتمد، أو الانتصاب بشكل عام يعتمد على الشرايين والأعصاب وأمراض المزمنة اللي كانت موجودة. مشكلة في الرغبة الجنسية تؤثر أيضا على الرغبة في إتمام العلاقة، وبالتالي تؤثر على الانتصاب. الهرمون الذكورة مهم جدا للحفاظ على وظيفة الأنسجة الداخلة أو الداخلية في العضو الذكري، اللي هي تسبب استجابة العضو للمحفز الجنسي ويصير الانتصاب. فبالتالي هو تأثير غير مباشر على الانتصاب، لكن تأثير جدا مباشر على الرغبة الجنسية. فالشخص اللي عنده مشكلة في الرغبة الجنسية مع أعراض أخرى اللي قلناها، الضعف العام، النشاط، أيضا ممكن يكون في ضعف الانتصاب، غالبا قد يكون مشكلة في هرمون الذكورة.
1: بس دكتور، هل ممكن تكون مثلا الرغبة الجنسية جيدة ورغم ذلك في وجود في انخفاض في الهرمون، هرمون التستوستيرون؟
0: نادر جدا، لكن ممكن يكون في بعض الأحيان. غالبا إذا الشخص كان عنده مشكلة في هرمون الذكورة ونقص قوي في هرمون الذكورة، نقص يعني خلينا نقول بالتحليل وليس شعور، لا، نقص يكون قوي جدا يؤثر على الرغبة الجنسية بشكل كبير. وإذا تأثرت الرغبة الجنسية حتتأثر أيضا العلاقة من ناحية انتصاب. وممكن شخص يكون مثلا عنده انتصاب جيد لكن عنده الرغبة الجنسية تكون سيئة بسبب الهرمون أو غير الهرمون. فبشكل عام احنا ممكن نفسرها أنه التستوستيرون أو هرمون الذكورة هو يشغل الرغبة أكثر مما يشغل الميكانيكية وديناميكية العضو في ناحية الانتصاب. فكل ما زادت الرغبة عند الشخص يعني في العلاقة الجنسية، حيزيد عنده النشاط الجنسي والانتصاب. لكن هرمون الذكورة يؤثر بشكل مباشر، فكثير من الناس يكونوا في العيادة عندهم ضعف الرغبة وضعف في النشاط الجنسي، فبالتالي نحلل عندهم قد يكون عندهم ضعف في هرمون الذكورة.
1: طيب بالنسبة للتعب والخمول وقلة الحماس اللي ذكرتهم الدكتور، هذه متى تكون بسبب فعلا الهرمون، ومتى نبحث عن أسباب أخرى في رأيك يعني؟
0: ممتاز. طبعا مو كل شخص مشكلة في الطاقة أو النشاط، أو مثلا خلينا نقول في الشغف. في بعض الناس يقول إحنا تأثر عندنا مثلا نشاطنا الرياضي، أو مثلا نخطط أنه نسافر، أو مثلا ما عندنا رغبة مثلا بالخروج وانعدمت الحياة الاجتماعية، أن يعني يكون هرمون الذكورة. قد يكون بسبب ضغوط عمل، قد يكون بسبب ضغوط في الحياة الشخصية في المحيط الخارجي، قد يكون الشخص مثلا عنده مشاكل شخصية، أمراض مزمنة، أشياء كثيرة. هي علامات قد تكون بسبب هرمون الذكورة لكن ليست بالضرورة بسبب هرمون الذكورة. اللي خليني أحدد هل هو هرمون الذكورة ولا لا هو وجود أعراض أخرى، أعراض جنسية معها، يكون أعراض جسدية أيضا، وأيضا الأعراض النفسية. أيضا لازم نضيف عليها التحليل، يعني بدون التحليل ما نقدر نشخص الشخص أنه عنده ضعف في هرمون الذكورة أو قلة فيه.
1: طب ممكن توصل أحيانا إذا نقص هذا الهرمون دكتور أنه يوصل لأن الرجل مثلا يقل شعر الجسم عنده أو اللحية، ولا هذه مي دلالة؟
0: نعم، هو هرمون الذكورة كل ما طبعا يسبب الصفات الأساسية في نمو الشعر عند الرجل، اللي هي الصلع اللي مرتبط بهرمون الذكورة، توزيع الشعر في الجسم عند الرجل. فهذه الصفات الأساسية لهرمون الذكورة. كل ما نقص هرمون الذكورة كل ما كانت يعني يكون الشعر أكثر في الجسم، وكل ما كان هرمون الذكورة أكثر كل ما كان الشعر أقل في الجسم.
1: حتى على الشعر الرأس نتكلم عنه دكتور؟
0: نتكلم على شعر الرأس، لكن اللحيتين يكونوا أكثر في عند الشخص اللي عنده هرمون الذكورة عالي. لكن كل ما كان شعر الرأس يسموه الصلع اللي هو مرتبط بهرمون الذكورة، يكون على الصدغين في الجانبين أو الصلع الكامل، هذا مرتبط بهرمون الذكورة بشكل كبير. فكل ما زاد كل ما زاد الصلع أكثر.
1: يعني قصدك كل ما نقص الهرمون ولا كل ما زاد يرتبط بزيادة الشعر؟
0: كل ما زاد الهرمون أكثر في مناطق الشعر طبعا. أيه؟ اللي هي منابت الشعر يكون فيه صلع أكثر.
1: آها أوكي. طيب يعني مثلا دكتور رجل يسمعنا الآن وعنده بعض هذه الأعراض، هل تنصح يذهب

0: هل بزوال الظروف الخارجية المؤثرة فيه هل تحسن الموضوع ولا لا؟ لكن لو استمر الموضوع معه وبدون أي وجود أي مؤثرات خارجية أو ظروف معينة لازم يراجع حتى نعمل له تحليل هرمون الذكورة.
1: بس التحليل هذا دكتور شوية أعتقد له أوقات صعبة، يعني قرأت أنه في أوقات محددة لازم يكون فيها التحليل، مو ما ينفع تسوي في أي وقت في اليوم، ولا مو صحيح دكتور؟
0: صحيح طبعا، هرمون الذكورة هو هرمون له إفراز بشكل معين في الجسم، يتغير ويتعدل حسب حالة الشخص في اليوم. مثلا خلينا نقول الهرمون يكون عالي جدا في الصباح من الساعة 5 إلى الساعة 10 الصباح، فدائما ننصح المريض في تحليل هرمون الذكورة أنه نأخذ القياس أو التحليل، طبعا هو تحليل دم عادي، سحب دم عادي، يكون في الساعة قبل 10 الصباح، بين تقريبا الساعة 8 إلى 10 يكون أفضل وقت، ويكون المريض صايم ونايم كويس، ويكون بعيد عن أي مشكلة صحية أخرى، ما يكون عنده مثلا سخونة، إنفلونزا، نزلة برد أو أي مشاكل أو خارج من عملية، فيكون الجسم في أفضل حالاته حتى ناخذ القياس بأدق يعني وسيله ممكنه.
1: ممتاز، تكفينا قراءه واحده مثلا للحكم عليه، ولا لازم ناخذ اكثر من قراءه عشان يكون الحكم دقيق؟
0: حسب التوصيات العالميه كلها ناخذ على مرتين، ولازم نتاكد انه المريض فعلا سواه في الوقت الصحيح، لانه في بعض المرضى في العياده بيجوني يسوي التحليل بيكون بالليل او سواه مثلا في العصر ويطلع التحليل منخفض، فبالتالي لازم اتاكد هل هو سواه في الوقت الصحيح، لان هرمون الذكوره ينخفض اثناء اليوم، يعني يكون عالي في الصباح واثناء اليوم بشكل طبيعي، يعني كل الرجال يكون في اقل مستوياته، فبالتالي لازم اخذه في الصباح واتاكد لو كان فعلا عمله بالطريقة الصحيحة، نعيده مرة ثانية بعد فترة أسبوع أو أسبوعين ونتأكد مرة ثانية هل هو ناقص أو هو بسبب فقط خلل في القياس.
1: طب هو كم تحليل دكتور؟ لأنه يعني في شيء اسمه توتال تستوستيرون وفي الفري تستوستيرون، إيش الفرق بينهم؟
0: جميل، طبعا التستوستيرون هو في الدم، طبعا هو الهرمون الذكوري الموجود في الدم، يرتبط في اغلب الاحوال بالبروتين، البروتين هذا هو اللي اسمه البروتين HBG، هذا البروتين اللي يكون يرتبط في هرمون الذكوره وخلينا نقول يلف فيه في الدم كله. لكن هرمون البروتين هذا HBG يتاثر بعوامل كثيره جدا، منها الامراض المزمنه، زياده الوزن، المشاكل الاخرى، فبالتالي عشان ناخذه بشكل ادق ونتاكد فعلا انه ما في اي عوامل اخرى ساعدت انه يكون في لخبطه في التحليل، ناخذ الهرمون الذكوري الحر اللي يسموه الفري تستوستيرون، هذا يكون الادق. طبعا احنا في الاول دائما نعمل التوتال او اللي يسموه الهرمون الذكوري العام او الكلي، واذا كان في مشكله نحلل الهرمون الذكوري الحر حتى نتاكد فعلا اذا في مشكله او لا.
1: نسمع كثير دكتور عن الرقم 300 نانو جرام، وال يعني في رقم واحد نستطيع نقول تحته الرجل مصاب مثلا بنقص الهرمون؟
0: جميل، طبعا رقم 300 نانو جرام بير اللي هو هذا الرقم الامريكي، طبعا هذه توصيات تعتبر جايه من الجمعيه الامريكيه او الجمعيه الاوروبيه، في امريكا يعتبروا 300 نانو جرام بير ديسيليتر يعتبر هذا الرقم هو الحد اللي يكون تحته في نقص هرمون الذكوره. في اوروبا 346 تقريبا، يعني خلينا نقول مشابه جدا لامريكا، اقل من هذه الارقام، اقل من 300 نانو جرام بير ديسيليتر يكون في تشخيص انه في نقص في هرمون الذكوره، لازم نعيده مره ثانيه ونتاكد فعلا من هذا الرقم حتى نقدر نحدد الشخص يحتاج الى علاج او لا.
1: طب هل سبق دكتور انه ممكن سويته تحاليل وطلع منخفض يعني هذا الهرمون لكن الرجل ما عنده اي نقص مرضي يحتاج علاج مثلا؟
0: جدا طبعا احنا ما نعالج الارقام، احنا نعالج الاعراض، فاذا الشخص كان عنده اعراض فعلا نعالجه، لو الشخص عنده اقل من الرقم هذا نعيده مره ثانيه ونتاكد، اذا كان الشخص ما عنده اي شكوى ما نعطيه اي شيء ولا نعالج من هذا الموضوع، ممكن قد يكون تفاوت بسيط، ممكن يكون جاته امراض مثلا قبل كم اسبوع، جاته رشح، زكمه، سوى عمليه جراحيه، فطالما ما في اعراض ما نعالجه.
1: هل صحيح احيانا تستعينون بتحاليل اخرى تساعدكم في معرفه مثلا سبب الانخفاض او طريقه الانخفاض دكتور، ولا ما في تحاليل ثانيه؟
0: ممتاز، طبعا في اول مره نسوي تحليل هرمون الذكور نتاكد منه، اذا كان ناقص اقل من 300 على التوصيات الامريكيه نعيد مره ثانيه، اذا كان فعلا في نقص كبير الان نبدا نحلل هرمونات الدماغ اللي هي الاف اس اتش والال اتش، الهرمونات المسؤوله، احنا قلنا الدماغ هو المدير في عمليه صناعه هرمون الذكوره، وعن طريق الوسيط الغدة النخامية، وأيضا هيكون عن طريق الخصية. فالآن هرمون الذكورة هو المنتج النهائي من الخصية، فنتأكد الآن من خط الإنتاج الكامل اللي هو يسموه محور الهرموني كامل من الدماغ إلى الغدة النخامية في تحليلات معينة عن طريق الدم نعملها حتى نتأكد المشكلة جاية من الخصية أو من الدماغ.

0: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
1: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. يا هلا بي.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. وضيفنا اليوم لتذكير لكل اللي انضموا الينا الان الدكتور عبد الغني خوقير، استشاري جراحة المسالك البولية الترميمية والوظيفية والطب الجنسي والذكورة وصحة الرجل بمستشفى السلامة في جدة. طبعا نتحدث اليوم على هرمون الذكورة. وواتساب البرنامج لأي سؤال او استفسار يخص موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. طيب الان نتكلم على محور مهم يا دكتور، اللي هو ليش ينخفض هرمون التستوستيرون، وش يعني اشهر الاسباب عند الرجال واللي تشوفهم دائما في العياده بشكل متكرر.
2: ممتاز. بالنسبه لهرمون الذكوره، النقص اللي فيه هو لان مصنع هرمون الذكوره اللي هو الخصية عزكم الله يكون فيها مع الوقت او التقدم بالعمر شيخوخه تدريجيه، فبالتالي قدره الخصية على افراز الهرمون بالشكل اللي هو متعارف عليه والقدر نفسها تقل مع الوقت. وهذا عامل فسيولوجي، يعني هذه فسيولوجيه الخصية وقدرتها على الافراز على مدى السنوات. تتفاوت من شخص لشخص على حسب الجينات، على حسب العوامل الاخرى مثل نمط الحياه، الصحه العامه، ممارسة الرياضة، أيضا في عوامل أخرى مثل الأمراض المزمنة، فكلها عوامل قد تؤثر على نقص هرمون الذكورة مع الزمن. طبعا في عوامل أخرى هي العمليات الجراحية في الخصية، إصابات الخصية اللي هي تكون سواء عن طريق الرياضة أو إصابات عن طريق الحوادث، كلها تؤثر على قدرة الخصية على إفراز هرمون الذكورة. يتفاوت من شخص لشخص، لكن دائما نذكر أنه مو كل شخص أنه عنده نقص هرمون الذكورة عنده أعراض، لكن النقص هذا قد يسبب أعراض عند بعض الناس.
1: طب دكتور، إيش الفرق بين مثلا تكون المشكلة في الخصية وبين أن تكون يعني في الغدة النخامية أو حتى الإشارات الهرمونية اللي تأتي من الدماغ مثلا؟
2: جميل. المحور الهرموني لتكوين هرمون الذكورة أو إفراز هرمون الذكورة يبدأ من الدماغ. الدماغ يعطي إشارة أساسية للغدة النخامية لإفراز الهرمونات المحفزة للخصية لإفراز هرمون الذكورة اللي اسمها LH. LH اللي يطلع من الدماغ هذا يروح للخصية عزكم الله ويقوم بطلب الخصية لإفراز هرمون

0: الذكورة. في بعض الأحيان يكون الضعف أو المشكلة من الغدة النخامية أو من الدماغ، فالأوامر للخصية تكون أوامر ضعيفة، فبالتالي الخصية ما تجيها أوامر بالإفراز بشكل كبير، فما يكون في إفراز لهرمون الذكورة. وفي بعض الأحيان يكون العكس، تكون الأوامر كبيرة جدا وفي طلب عالي من الدماغ لإفراز هرمون الذكورة، لكن القدرة للخصية على إفراز هرمون الذكورة تكون ضعيفة جدا.
1: أوكي، طب بسألك دكتور على العلاقة بين مثلا السمنة، يعني دائما نعرف أنه هي مرتبطة بانخفاض التستوستيرون، هل فعلا السمنة هي اللي تخفض الهرمون ولا انخفاض التستوستيرون هو اللي يزيد الدهون؟
0: طبعا السمنة هو مشكلة، تعتبر مشكلة صحية ومشكلة صحية مزمنة، مشكلة صحية لها علاقة بالأيض، يعني عملية حرق الدهون عند الشخص، أيضا بتراكم الدهون والشحوم في الجسم. الدهون لما تكون موجودة في الجسم يسموها الدهون المركزية اللي حول الخصر أو أسفل البطن، هذه تكون دهون فعالة لها أضرار. إيش أضرار الدهون هذه؟ إن هي تسبب إنه هرمون الذكورة ما يكون فعال في الجسم، حتى لو الجسم يفرز هرمون الذكورة بشكل قوي يكون عنده تكسير لهرمون الذكورة وتحويله لهرمون أنوثة، لأن في خلايا الدهنية هذه اللي موجودة في أسفل البطن والشحوم اللي عند الشخص اللي عنده سمنة كبيرة تؤثر على جودة الحيوانة المنوية وأيضا جودة الهرمون الذكورة، بسبب أنه يصير تكسير لهرمون الذكورة وتحويل الهرمون أنوثة. عشان كذا نشوف الناس اللي عندهم دائما سمنة يكون عندهم تثدي، لأن زاد عندهم هرمون الأنوثة أكثر بسبب تكسر هرمون الذكورة بسبب الدهون في محيط الخصر.
1: طب يعني الرجل المصاب بالسمنة إذا خسر مثلا وزن ممكن يرتفع التستوستيرون دكتور دون علاج؟ نعم. هرموني؟
0: نعم جدا. أول شيء عند الناس اللي عندهم مشاكل في هرمون الذكورة وعنده سمنة نقول له نزل وزنك، لأن جودة الهرمون عندك في الجسم الطبيعي اللي يكون موجود عندك تكون أفضل، وأيضا لا تتكسر بسبب الدهون. فالرياضة والسمنة، يعني الرياضة وتنقيص الوزن أو خلينا نقول علاج السمنة، حل جميل جدا وممتاز، وكثير ناس شفنا حتى على الإبر حقة السمنة تحسنوا بشكل كبير من ناحية هرمون الذكورة ومن ناحية أيضا اللياقة العامة والصحة الجنسية والمزاجية والجسدية.
1: طب في علاقة أيضا بالأمراض المزمنة زي مقاومة الإنسولين، قصدي مثلا مرض السكري والضغط، وأيضا مقاومة الإنسولين ممكن تدخل في الخط، هل لها علاقة أيضا بالانخفاض؟
0: نعم، كلها تؤثر على هرمون الذكورة على المدى البعيد. طبعا مو الشخص على طول بعد ما يجيله السكري أو يجيله أي شيء الضغط حيصير عنده مشكلة، لكن تؤثر على المدى البعيد خصوصا إذا ما كان في انتظام في العلاج. لكن الناس المنتظمة في العلاج سواء سكري أو أي مرض مزمن غالبا تكون عندهم المشكلة هذه غير واضحة، ويكونوا شكلهم كأنهم طبيعيين، يعني ما عندهم أي مشكلة من ناحية الهرمون على المدى القريب أو البعيد. لكن طبعا إحنا كل الناس حتى الناس الطبيعية فيها عندها نقص يكون في هرمون الذكورة يصير تدريجي على مدى السنوات.
1: طب انقطاع النفس دكتور أثناء النوم والشخير الشديد له علاقة بالموضوع؟
0: نعم، أي شخص ما ينام بشكل جيد، النوم مهم جدا في دورة هرمون الذكورة، لأن معروف جدا الناس اللي تسهر أو الناس اللي مثلا في عندها مشكلة أثناء النوم سواء كانت انقطاع تنفس أو استيقاظ متكرر للتبول أثناء النوم يسبب عندهم مشاكل في النوم، تؤثر على هرمون الذكورة من ناحية ارتفاع هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول هو هرمون السترس التوتر، هرمون القلق، فبالتالي الجسم يقلل هرمون الذكورة ويركز على هرمون الكورتيزول، فبالتالي يكون عندهم نقص وظيفي في هرمون الذكورة. ممكن يكون موجود عندهم هرمون الذكورة بشكل يعني في الجسم يكون في التحليل موجود لكن غير فعال لأن هرمون الذكورة زاد عندهم. طيب. هرمون الكورتيزول والتوتر زاد عندهم.
1: ممتاز. طب دكتور في أدوية تؤدي لانخفاض التستوستيرون ويغفلون عنها كثير من الناس اللي يتعاطون هذه الأدوية مثلا أو يتناولونها
0: بشكل مباشر؟ يعني في كثير أدوية، طبعا في أدوية الأمراض المزمنة، في بعض الأدوية طبعا تؤثر بشكل غير مباشر، أيضا في بعض الأدوية اللي تؤثر على الخصية بشكل مباشر وهي الأكثر، مثلا الأدوية الكيميائية، مثلا الكيماويات للعلاجات الكيماوية مثلا والإشعاعية مثلا تؤثر، أي دواء يؤثر على الخصية أو الدماغ يؤثر، لكن بشكل عام هي الأدوية الكيماوية والإشعاعية تؤثر دائما على جودة الخصية، فطبعا فترة مؤقتة بعد كده تستعيد الخصية نشاطها مرة ثانية.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية.

0: نعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
7: صحة ولياقة على جدة FM.
8: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة FM، وضيفنا الدكتور عبد الغني خوقير، استشاري جراحه المسالك البوليه الترميميه والوظيفيه والطب الجنسي والذكوره وصحه الرجل بمستشفى السلامه في جدة. واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب دكتور، بنتكلم الان على الرياضه واللايف ستايل بشكل عام والغذاء، هل تمارين المقاومة مثلا ورفع الأوزان هذه ترفع التستيرون بشكل مؤثر فعلا، ولا الموضوع مبالغ فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي بنشوفها مثلا؟
9: لا، عليها توصيات. الرياضة بشكل عام عليها توصيات، المشي السريع يرفع هرمون الذكورة ويحسن من التستيرون، أيضا تمارين المقاومة ترفع من هرمون الذكورة والتستيرون، أيضا خصوصا تمارين الأرجل اللي هي يسموها تمارين الحوض بشكل عام ترفع هرمون الذكورة. الفكرة العامة من الموضوع هذا كله أنه يكون في تحسن في الدورة الدموية بشكل قوي، ويكون أيضا في زيادة في الكتلة العضلية، وهذا كله يؤثر بشكل كبير على تحسين هرمون الذكورة بشكل طبيعي بدون مثلا من الشخص يتوجه لأي مثلا مكملات أخرى.
8: تمارين الحوض قصدك يعني زي تمارين الجلوتس يعني مثلا؟
9: نعم، كل هذه التمارين اللي هي أسفل خلينا نقول الأفخاذ والخلفية والعضلات الخلفية كلها تؤثر بشكل إيجابي في رفع هرمون الذكور.
8: طب الإفراط الشديد أحيانا في التمارين دكتور مع قلة السعرات مش ممكن أحيانا يخفض الهرمون ولا؟
9: نعم طبعا، هو هرمون بناء ويحتاج أيضا إلى غذاء حتى الشخص يقدر انه يرفع الاوزان، او حتى يحس انه مثلا انه عنده هرمون الذكوره عالي. الرياضيين يعرفوا كويس انه كل ما كان عندهم في مرحله مثلا مرحله التنشيف، او مرحله يكون مثلا في يعني عجز سعرات كبير جدا، عندهم القوه العضليه جدا تختلف، يكون اضعف بشكل اكبر. فبالتالي هرمون الذكوره جدا مهم انه يكون في معاه غذاء جيد، ويكون ايضا في رياضه تدعم هذا الموضوع ايضا. يعني خلينا نقول رياضه بدون غذاء جيد حتى ممكن يأثر حتى على هرمون الذكور.
8: طب في أغذية ثبت علميا دكتور أنه لها تأثير مباشر على زيادة الهرمون؟
9: تأثير مباشر ما في، لكن هي بشكل عام خلينا نقول التنوع الغذائي وبالأكل السليم الصحي يحسن من هرمون الذكور، لكن ما في دواء أو علاج خلينا نقول مادة غذائية سحرية ترفع هرمون الذكور. لكن في دراسات تكلمت عن البيض، السمك يحسن، وطبعا اللحوم أيضا والبقوليات تحسن من هرمون الذكورة، لكن ما هو المفعول السحري. هو المفعول السحري يكون من النمط الصحيح للحياة وأيضا الغذاء المتنوع الصحي.
8: طب وش رأيك في بعض الناس يقول لك في توصيات على الزنك والفيتامين دي والمغنيسيوم، هل هذه فعلا تناولها يرفع التستيرون عند الرجل، ولا فائدتها تختلف بحسب وجود النقص أصلا يعني؟
9: طبعا صار عليها كثير دراسات. الزنك يحسن يعني، والمغنيسيوم يحسن، لكن ما هو التحسن اللي خلينا نقول يرفع هرمون الذكورة من مستويات منخفضة لعليا. هرمون الذكورة طبعا احنا نتكلم رفع هرمون الذكورة لشخص سليم، او رفع هرمون الذكورة لشخص عنده مشكلة او عجز في هرمون الذكورة، هنا يختلف الموضوع تماما. هذه المكملات كلها، في بعض الناس يمكن تشوفوا في مكملات مثلا يقولوا مثلا اشياء طبيعيه ترفع هرمون الذكوره، هذه كلها خلينا نقول اشياء بعضها تكون تجاريه، بعضها تكون اشياء غير مجديه فعلا، بعضها اشياء تكون فعلا يعني ما لها اي اثر يعني ملموس عند الشخص وما ترفع هرمون الذكوره بالشكل المطلوب لعلاج هرمون الذكوره، لكن قد تحسن لكن ما هو بالشكل المضمون، ممكن تكون فقط يعني ترويجيه وتسويقيه.
8: ممتاز جدا. طيب نتوقف ايضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده. يا هلا بك

0: الخمسة معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة أف أم وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة أف أم على هواك. صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ورجعنا لكم ايضا ونكمل حديثنا مع دكتور عبد الغني خوغير استشاري جراحه المسالك البوليه الترمينيه والوظيفيه والطب الجنسي والذكوره وصحه الرجل بمستشفى السلامه في جده. واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب الان دكتور نتكلم على موضوع الجنس والانجاب تحديدا. هل انخفاض التستوستيرون يعني بالضرورة ضعف القدرة الجنسية؟
2: لا ما يعني بالضرورة. في بعض الناس يكون عندهم ضعف في هرمون الذكورة لكن عندهم الخصوبة جيدة. قد يكون في نقص بسيط في عزكم الله الحيوانات المنوية لكن ليس بالضرورة. ما في علاقة شرطية إنه الشخص لو نقص عنده هرمون الذكورة يعني عنده مشكلة في الخصوبة. قد يكون نقص بسيط أو حتى نقص مثلا يكون زيادة مثلا يكون عنده خصوبة طيبة ويكون عنده أطفال وإنجاب عنده ما في أي مشكلة.
1: يعني عفوا نقص التستوستيرون دكتور ما يأثر في الخصوبة وإنتاج الحيوانات المنوية مثلا؟
2: يؤثر لكن لا يسبب العقم بشكل خلينا نقول يعني جازم لكن قد يؤثر. يعني طبعا هي نسبة وتناسب. تم نسبة هرمون الذكورة الناقص فيه، هل هي مزمنة، هل عنده مشكلة أساسية في الخصية، هل عنده أمراض مزمنة، هل كم عمر الشخص، كل أشياء يعني بشكل عام تؤثر على الخصوبة. لكن يعني ممكن في كثير من الناس يكون عندهم نقص بسيط لكن عنده خصوبة أو عنده قد لا تكون خصوبة قوية جدا لكن في عنده قدرة على الإنجاب.
1: بس دكتور في أعتقد مفارقة يمكن كثير من الناس ما تعرفها اللي هو مثلا تناول التستوستيرون من الخارج أقصد يعني ممكن يقلل إنتاج الحيوانات المنوية رغم أنه يعني يعتبر هرمون ذكورة. مو شيء غريب شوي صراحة دكتور؟
2: جميل ممتاز. هنا تجي المفارقة اللي أكثر من الناس يعني للأسف الشديد نشوفها عند الرياضيين واللي يستخدم منشطات وهذا مهم جدا للشباب اللي تستخدم هذه الأشياء. طبعا احنا في فرق كبير بين حاجتين، في شيء احنا نسميه اللي هو TRT أو هو علاج التستوستيرون التعويضي للناس اللي عندها مشكلة في هرمون الذكورة، وفي الناس اللي تاخذ هرمون الذكورة خارجيا عشان تبني العظام اللي هو هرمون باني للعظام يسموه الأنابوليك ستيرويدز، كلها تبني العظام وتخلي الشخص عنده القدرة العضلية. وللأسف هذا خطير جدا جدا جدا، أخذ الهرمون أو هرمون الذكور بدون استشارة طبيب متخصص ومتابعة أيا كان السبب هذا يعتبر خطر جدا على الشخص. لأن لو أخذ الشخص هرمون ذكورة من الخارج سواء كان شخص رياضي أو أيا كان الشخص هذا هيكون عنده هرمون ذكورة بنسبة كبيرة جدا في الدم يعطي إشارة إلى الدماغ بعدم الحاجة للإفراز الطبيعي، فبالتالي الدماغ راح يجي له أوامر أنه في هرمون ذكورة كبير جاء من برا الجسم فوقفوا إنتاج الهرمون الذكورة ويتوقف بنفس الوقت إنتاج الحيوانات المنوية. لأن هرمون الذكورة الهرمون المحفز له والهرمون المحفز للحيوانات

0: الدورات المنوية كلهم من نفس الغدة، فكلهم الاثنين راح يصير لهم إيقاف تام عن الإنتاج، فبالتالي إيقاف عن الخصوبة وأيضا عن هرمون الذكورة. مع الوقت راح يصير في ضمور في الغدة، الغدة صارت كسلانة، ما صارت تفرز، صار يجي الهرمون من برا، والخصية صارت ما تشتغل لأنه خلاص ما صارت تحتاج تبني هرمون ذكورة لأن صار يجيها من برا، فبالتالي مع الوقت هيصير في ضمور وضعف في الإنتاج. فالناس اللي تستخدم لفترة طويلة أكثر ناس تتعرض للمشاكل هذه.
1: يرافقه أحيانا أيضا ضعف في الانتصاب ولا ما له علاقة؟
0: نعم طبعا ممكن. هرمون الذكورة الخارجي طبعا في البدايات الاستخدام يكون في خصوبة، خلينا نقول تكون بعض الأحيان تتأثر بشكل أو بآخر، لكن الانتصاب يكون كويس، لكن بعد فترة طويلة مع تدمير المستقبلات الحسية الداخلية في الخلايا بسبب أخذها عن طريق يعني خارجي من الجسم، وهذا شيء دائما نحذر منه أنه ما يأخذ الشخص هرمون الذكورة من صديق أو من مدرب في النادي أو عن طريق يعني استشارات غير صحيحة، لأنها تؤثر عليك. كثير ناس رياضيين تأثرت خصوبتهم ولم تستدرك يعني حتى بعد العلاجات. في بعض الناس اسمع يعني، وأنا أشوف في النادي هذا الشيء ويؤسفني إني أشوف كثير ناس تستسهل موضوع هرمون الذكورة ويأخذوا ويقولوا خلاص ما عليك بعد مثلا ما نخلص هذا حناخذ شيء اسمه بوست سايكل أو ما بعد هرمون الذكورة كيف ننظفه من الجسم، وهذا ترى ما هو بالضرورة مضمون. ترى في كثير من الناس تحسفت وتحسرت على هذا الموضوع، لأنه حتى لو أخذت هرمونات معاكسة لهرمون الذكورة اللي كان ياخذ الشخص الرياضي بشكل خاطئ يكون عندهم آثار مستمرة، ممكن تجلس سنة سنة ونص، خصوبة ما في، ضعف في الإنجاب، عدم القدرة على يعني ممارسة العلاقة الجنسية، في أشياء والرغبة الجنسية، غير الإدمان على هرمون الذكورة. هرمون الذكورة الآن للناس اللي بتاخذه بشكل غير طبي يصير عليه إدمان تعلقي، تعلق في الأداء، تعلق في القدرة. الشخص الرياضي اللي بياخذ هرمون الذكورة بشكل غير صحيح يتعود على أداء معين، على شكل عضلة معينة، فبالتالي يكون عنده إدمان. وكثير من الناس يقولوا احنا حناخدها 3 شهور إلى 6 شهور، لكن للأسف للحقيقة انه يصير عندهم إدمان الرياضيين عليه، فبالتالي ياخذوا فترات طويلة جدا وما يقدر يوقفوا، لدرجة انه يشوف الأعراض الجانبية. طبعا أعراض جانبية كثيرة، في أعراض في القلب والشرايين، جلطات في القلب والشرايين، مشاكل طبعا في الخصوبة، يؤثر في حالات وفاة. كثير الناس اللي تاخذ الجرعات العالية جدا، وهذا خطر جدا انه الناس تاخذ بدون وصفة طبيب او استشارة او متابعة مزمنة. وشفنا ناس انه ما قدرت تتخلص من اعراضه الجانبية،
1: وهذا يمكن الارتباط اللي بسبب وفيات مفاجأة لكثير من اللي يلعبوا كمال اجسام دكتور، لانه يبدو انهم مفرطين في استخدام هذه الهرمونات.
0: طبعا هو افراط، وغير كده خلاص الشخص مثلا يبدا يصير عنده تشوه صورة جسم، فيبدا يحب جسمه بشكل ايام الهرمون. المنافسة اللي بتصير، بعض الاحيان انه الناس خلاص يغيب عقله تماما، فيعتقد انه خلاص حتى لو زارت اعراض جانبية. وانا شفت ناس كثير بيجوني في العيادة يقول لي انا ابغى اخذ هرمون ذكورة بغض النظر عن كل الاعراض الجانبية. في بعض الناس يقول ما يبغوا حتى الخلفة والانجاب، يقول لك يضحي فيها عشان بس شكل الجسم، وهذا خطر جدا جدا. وبعد فترة يجي الندم، ولما نجي الندم هنا للأسف الاستدراك صعب.
1: صحيح.
0: فيعني انتبهوا من هذا الموضوع، خصوصا الشباب اللي تروح النادي ويسمعوا هرمون الذكورة. أكبر خطر أنك تأخذ هرمون ذكورة عن طريق يعني إبر خارجية أو حتى جل أو أيا كان الطريقة.
1: طب على كده دكتور، هذا الهرمون التعويضي العلاجي مين المرشح أنه يستخدمه طالما أنه هذه الأضرار كلها تأتي منه يعني؟
0: طبعا الهرمون التعويضي يكون جرعاته منخفضة جدا ومدروسة، وفي أيضا متابعة دورية لهرمون الذكورة، وحتى نوصل للجزء أو المنطقة اللي هي خلينا نقول الآمنة للمريض. من يحتاج الشخص اللي عنده أعراض جنسية، ضعف الرغبة الجنسية، ضعف الانتصاب، شخص عنده ضعف في القدرة العامة، في اللياقة، في النفسية، المزاج، مع تشخيص نقص في هرمون الذكورة. الشخص اللي عنده نقص في هرمون الذكورة، سواء نقص سببه مشكلة في الخصية أو أيا كانت، التعويض بشكل آمن وطبي ما يؤثر فيه بأي شكل من الأشكال إنه سبب له أي مضاعفات تذكر، بشرط إنه يكون تحت طبيب متخصص. وأيضا في فحوصات دورية، إحنا لما نعطي إبرة هرمون الذكورة في العيادة يكون بعدها في أو قبلها في فحوصات، وأثناءها فحوصات دورية، وبعدها في فحوصات دورية أيضا. وأهم من كذا إنه حتى لو كان الهرمون تعويضي لازم نعرف إنه الشخص يبغى يجيب عيال، يبغى حالته الإنجابية تكون ممتازة ولا لا، لأن الشخص لو يبغى يخلف ويجيب عيال ما نقدر نعطيه هرمون ذكورة، هرمون ذكورة راح يوقف له الخصوبة تماما، فبالتالي نعطيه بدائل هرمون الذكورة، سواء نعطي هرمونات

0: منشطة للدماغ، منشطة للخصية، لكن ما نعطيه هرمون ذكورة. فهنا يجي أهمية التشخيص عن طريق الطبيب، وما يكون الموضوع فقط هرمون ذكورة. حتى اللي عنده نقص في هرمون الذكورة ويبغى يجيب أطفال ويخلف، لازم ما نعطيه هرمون ذكورة، نعطيه هرمونات بديلة عن هرمون الذكورة.
1: بس أثناء أخذ العلاج التعويضي بهرمون الذكورة دكتور، يحتاج المريض متابعة مثلا مستمرة عشان لا سمح الله مضاعفات أخرى؟
0: نعم، لازم يكون متابعة. أول شيء قبل ما نعطي هرمون الذكورة في العيادة تكون في تحاليل معينة نجرية حتى نتأكد من سلامة الشخص وقدرته على أنه يأخذ هرمون الذكورة. ثانيا بعد أخذ هرمون الذكورة بفترة 3 أسابيع إلى 6 أسابيع يكون في تحاليل أخرى نتأكد فيها من مستوى هرمون الذكورة، واللي أهم من كده نشوف مستوى حجم كريات الدم الحمراء، لأنه معروف هرمون الذكورة يرفع مستوى كريات الدم الحمراء في الجسم، ونتأكد أنه ما تكون توصل للمستوى خلينا نقول اللي يكون عالي جدا، فبالتالي نوقف. أيضا توزيع الجرعات على حسب النتيجة، كل ما كانت عندي نتيجة تكون مثلا مرتفعة جدا ممكن أخر الجرعة، فبالتالي الجسم يكون في حاجة يعني إلى الدواء بالجرعة المطلوبة، وما يكون الجرعة أكثر من المطلوبة حتى لا تسبب له أي مضاعفات.
1: طب هو دكتور هذا الهرمون هو إبر ولا كبسولات ولا جل ولا إيش طريقته يعني؟
0: كيف طبعا يأخذ؟ له أكثر من شكل من الأشكال. طبعا المتوفر حاليا عندنا هنا في السعودية هي الإبر. الإبر أنواع، في إبر تأخذ كل 3 شهور شهرين، في إبر تأخذ كل 2 أسبوع. طبعا في يعني في جل يتوفر في بعض الأحيان يعني برا، يمكن هنا في السعودية الآن في الفترة الأخيرة ما بشوفه الجل هذا يعني يمسح على الجسم، لكن له عيوب الجل إنه ممكن ينتقل لشخص آخر، مثلا لو شخص عنده أطفال أو عنده زوجته في البيت، فالتلامس عن طريق الجلد ممكن يؤثر إنه ينتقل الهرمون لشخصاته، فهو غير آمن من هذه الناحية. الفكرة الأساسية هي تعويض وتحسين. احنا دائما يجيني بعض الاحيان المرضى يقولوا لي طيب دكتور احنا نبغى هرمون الذكورة عندنا في الاعلى، اعلى شيء يكون اعلى النطاق الطبيعي، يعني الرينج يكون مثلا من الرقم هذا الرقم هذا يبغى يكون اعلى. ما في دراسات اثبتت انه كل ما ارتفعنا بالرقم كل ما كنا افضل، بالعكس كل ما كنا في النطاق الفسيولوجي الطبيعي كل ما كان المريض في حالة ايجابية. يجي ايضا في بعض الاحيان في العيادة الناس اللي عندهم نقص، لكن ما هو نقص يعني خلينا نقول في أقل النورمال أو أقل الطبيعي، يكون عنده الهرمون مثلا خلينا نقول 300 مثلا، يكون مثلا 310 320 مثلا، يكون خلاص قريب من النطاق إنه يكون عنده نقص. هذول لا، لهم معاملة أخرى تماما نرفعهم درجة بسيطة ممكن إذا فشلت كل الإجراءات البديلة، مثلا قلنا له نزل وزنك حسن غذائك وما قدر، ممكن نعطيه بجرعات منخفضة جدا تحت إشراف طبي. والأهم من كده إنه المريض يكون فعلا يعني ما عنده رغبة بالإنجاب، لأن أي مريض عنده رغبة بالإنجاب ياخذ هرمون ذكورة خلاص ما عاد في إنجاب في الفترة اللي بياخذ فيها العلاج، ولو استمر أكثر ممكن صعب انه احنا نرجع له الحاله الانجابيه، فمهم جدا استشاره الطبيب في هذا الموضوع.
1: طيب في سؤال ابو ركان يقول عندي دواء لخصيه، هل ممكن الدواء يسبب انخفاض التستوستيرون بالاضافه الى تاثيره على الحيوانات المنويه؟ وش الفحوصات اللي ينصحني فيها الدكتور؟
0: جميل. طبعا دواء الخصية عليها دراسات كثيره، طبعا معروف الدواء الخصية تؤثر، وهذا الشيء عليه دراسات كثيره جدا بنسبه 30% 35% في جوده الحيوانات المنويه اكرمكم الله، من ناحيه حركه ومن ناحيه شكل ومن ناحيه ايضا كميه. فعلاج الدوالي قد يحسن. طبعا الدوالي لها اقسام ودرجات، طبعا يحددها الطبيب في العياده، اذا كان الشخص هذا المستفيد من عمليه الدوالي قد تتحسن عنده الخصوبه او لا. هرمون الذكوره نعم في دراسات حديثه تبين انه هرمون الذكوره قد يتحسن بعد علاج عمليه الدوالي، لان الضغط على الخصيه بسبب الدوالي يخف، فبالتالي المصنع يقدر يفرز بشكل اكبر.
1: طيب فيه سعد يقول سويت تحليل تستوستيرون وطلع منخفض شوي، لكن التحليل كان العصر وسمعتكم تقولون هذه النتيجه غير معتمده، هل لازم اعيده يعني في الصباح؟
0: نعم، اي مريض يسوي التحليل في وقت غير الوقت المعتمد الدقيق لقياس هرمون الذكوره اللي هو الصباح قبل الساعه 10 نطلبه اعاده الفحص، يكون صايم 12 ساعة ويكون نايم على الأقل 8 ساعات 6 إلى 8 ساعات ويسويه قبل الساعة 10 الصباح.
1: طيب سؤال أيضا بس ما بدون اسم وبدون حتى تفاصيل لا عمر ولا شيء، يقول السلام عليكم كيف علاج ضعف الانتصاب؟
0: طبعا علاج ضعف الانتصاب يعتمد على السبب ويعتمد على العمر والتشخيص الطبي، طبعا يتم تقييمه في العيادة ويتم أخذ العلاج، إذا كانت أمراض مزمنة تحكم فيها، إذا كان عنده مشكلة وعائية وشرايين يتم علاجه عن طريق الأدوية أو عن طريق الدعم النفسي أو المكملات. طبعا الموضوع كبير جدا يحتاج له تفصيل في العيادة.
1: طيب في عبد الله يقول أتمرن الحديد 4 مرات بالأسبوع لكن الفترة الأخيرة داخل دايت وسعراتي قليلة جدا، هل التنشيف ونقص السعرات ممكن يأثرون على التستوستيرون؟
0: لا ما يأثر.

0: بيأثروا بشكل، طبعا إذا الشخص يعني نمط حياته كويس وما بياخذ أي مثلا مكملات غير يعني أو ضارة أو أي شيء ما يأثر فيه بشكل أو بآخر، لكن يأثر على نشاطه وقوته العضلية، لكن القوة العضلية اللي عنده تكون بسبب إنه الضعف بسبب نقص الطاقة لأنه مقلل الكربوهيدرات، فبالتالي يكون عنده الطاقة تكون أقل بشكل كبير، لكن ما يؤثر على هرمون الذكور.
1: معناته الكربوهيدرات مهمة دكتور؟
0: طبعا مهمة جدا. الناس اللي تعرف اللي تنشف وتعمل لو كارب دايت اللي هي الحمية المنخفضة السعرات يتأثر عندهم القوة حتى في رفع الأوزان، لهذا الشيء طبيعي يصير عند الناس اللي يعرفوا كمال الأجسام.
1: يعطيك العافية دكتور عبد الغني خوغير، استشاري جراحة المسالك البولية الترميمية والوظيفية والطب الجنسي والذكورة وصحة الرجل بمستشفى السلامة في جدة. سعيد جدا بالحديث معك دكتور، يعطيك العافية.
0: وأنا أستاذ شكرا لكم، شكرا لدعاء جدا.
1: ما قصرت. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة أف أم. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تخشى الدخول في مجالات جديدة بحجة أنك لست خبيراً وتخشى الفشل في بدايتك؟ الجواب يرويه بطل العالم جوش ويتسكن في كتابه فن التعلم. التفوق الحقيقي لا يأتي من تجنب الأخطاء، بل من القدرة على تحويل الفشل إلى وقود للنمو. السر الذي يعلمنا إياه كتاب فن التعلم يكمن في تبني عقلية المتعلم الدائم وتفكيك المهارات المعقدة إلى تفاصيل صغيرة وبسيطة. تذكر، أستاذ الأمس كان طالباً متعلماً يتعثر، وهي فلسفة كتاب فن التعلم. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: قصص رياضية.

في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءا من الحل لا من المشكلة.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
0: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً. فالحفاظ على البيئة ليس خياراً، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
2: السر بكبسة سر.
3: في تطبيقات ما عندك مشكلة تكون موجودة في جهازك، بس ما تبيها ظاهرة مع كل التطبيقات. إذا جهازك يدعم إصدارات حديثة من أندرويد وميزة المساحة الخاصة متوفرة عليه، تقدر تسوي مساحة منفصلة داخل الجهاز للتطبيقات الخاصة، لها قفلها، وتقدر كمان تخفي المساحة نفسها لما تكون مقفلة. يعني بدل ما يكون كل شيء عندك في درج واحد، يصير عندك درج ثاني له مفتاح

الخاص، وطبعا توفر الميزة يعتمد على إصدار النظام والجهاز. لكن إذا كانت موجودة عندك يمكن تستغرب إنك أنت ما استخدمتها من قبل، خصوصيتك أحيانا ما تحتاج تطبيق جديد، لكن تحتاج إنك تكون موجود في جهازك وتنفذها بكبسة زر.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل أن ينام الإنسان وقد أصلح ما بينه وبين ربه، سامح من استطاع واستغفر من ذنبه ورد قلبه إلى الله. فالدنيا مهما طالت قصيرة، والعبد لا يملك فيها إلا عمله ورجاءه في رحمة ربه. اللهم يا واسع الرحمة ويا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا

أبواب لطفك. إخوتي، من أعظم صور الهداية أن يهديك الله إلى التوبة بعد الذنب، يوقظ فيك الندم ويجعلك تستغفر ويدفعك للرجوع. بعض الناس يظن أن الشعور بالذنب شر كله، لكنه قد يكون رحمة إذا قاد إلى التوبة. المصيبة الحقيقية ليست أن تذنب ثم تبكي، بل أن تذنب فلا تشعر، أن تخطئ ولا يتحرك فيك شيء، أن يبرد القلب حتى يستوي عنده القرب والبعد. فإذا وجدت في قلبك ألماً بعد التقصير فاحمد الله، هذا الألم علامة حياة، لا تجعله يأساً بل اجعله عودة. الشيطان يريد من الذنب ذنبين، ذنب المعصية ثم ذنب اليأس. أما المؤمن فيجعل من الذنب باب رجوع، يقول: يا رب، أخطأت فاغفر لي وأعني ألا أعود. وقد يعود فيضعف مرة أخرى، لكنه لا يترك الباب، يظل يطرق حتى يفتح الله له. إخوتي، الهداية تحتاج مجاهدة، ليست دائما شعورا جميلا ولحظة مؤثرة. أحيانا تكون الهداية أن تقوم للصلاة وأنت متعب، وأن تغض بصرك وأنت قادر على النظر، أن تمسك لسانك وأنت قادر على الرد، أن تترك مالا حراما وأنت تحتاج المال، أن تعفو وأنت مجروح، أن تصبر وأنت تريد أن تنهار. هذه هي الهداية في ميدان الحياة، لا في الكلمات فقط. الطريق إلى الله ليس مفروشا دائما بالسهولة، لكنه مليء بالرحمة. كل خطوة فيه محفوظة، كل مجاهدة يراها الله، كل مرة تختار فيها رضا الله على هوى نفسك يزداد في قلبك نور لا تراه بعينك، لكنك تشعر به في طمأنينتك ووقارك وسلامك الداخلي. قد يمر الإنسان بفترات ضعف لا يجد فيها حلاوة العبادة كما كان. لا تيأس، القلوب تتقلب، المهم ألا تترك الطريق. اثبت ولو بلا شعور، صلي ولو كان خشوعك قليلا، اقرأ ولو كان قلبك مشتتا، استغفر ولو غلبتك الغفلة. فالذي يستمر واقفا على الباب يوشك أن يفتح الله له. والهداية ليست مشاعر فقط، بل هي وفاء مع الله في الرخاء والفتور، في الحضور والغياب. أيها الأحبة، من أجمل ثمار الهداية أنها تمنح الإنسان بصيرة، والبصيرة غير البصر. البصر يرى الأشياء، أما البصيرة فترى حقائق الأشياء. البصر يرى مالا كثيرا، والبصيرة تسأل: هل هو حلال؟ البصر يرى منصبا، والبصيرة تسأل: هل أعين به على العدل أم أظلم؟ البصر يرى شهوة، والبصيرة ترى عاقبتها. البصر يرى خصومة، والبصيرة تقول: لا تظلم فالله يرى. الهداية تجعل الإنسان لا ينخدع بكل بريق، يعرف أن بعض الطرق نهايتها تعب ولو كان أولها لذة، ويعرف أن بعض الطاعات أولها مجاهدة لكن نهايتها نور. لذلك كان المهتدي أهدأ في اختياراته، لأنه لا يقيس الأمور بلحظة عابرة فقط، بل بعاقبة

أيها الأحبة، للهداية أثر عظيم في البيوت. البيت الذي يهتدي أهله إلى الله ليس بيتا بلا مشاكل، لكنه بيت يعرف كيف يعود. إذا أخطأ أحدهم اعتذر، وإذا غضب تذكر الله، وإذا ضاقت الحياة لجأوا إلى الدعاء، إذا دخل المال نظروا في حلاله وحقه، إذا تربى الأبناء تربوا على محبة الله لا على الخوف الجاف فقط. الهداية تجعل البيت أرحم، والكلمة ألطف، والقلوب أقرب. ما أجمل أن يدعو الإنسان لأهله بالهداية، يدعو لابنه وابنته، لزوجه وزوجته، لأخيه وأخته، لمن يحب ومن يخاف عليه. لكن مع الدعاء لا بد من حسن الأسلوب. لا تكن سبب نفور لمن تريد هدايته، لا تقدم الدين بوجه قاس، لا تجعل النصيحة إهانة. الهداية من الله، لكنك قد تكون مفتاحا لها إذا حملت الرحمة، وقد تكون حاجزا إذا حملت الغلطة. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان الناس قد ينفضون من حول النبي لو كان فظا، فكيف بنا نحن؟ من أراد أن يكون سبب هداية فليتعلم الرفق. الكلمة الطيبة قد تفتح قلبا كان مغلقا، والدعاء الصادق قد يسبق النصيحة، والقدوة الحسنة أبلغ من آلاف الكلمات.

أيها الأحبة، الهداية ليست ذكرى قديمة نقول اهتديت وانتهى الأمر، بل هي سؤال دائم: هل أنا اليوم أقرب إلى الله من الأمس؟ هل ازداد في قلبي نور؟ هل تحسنت أخلاقي؟ هل قل ظلمي؟ هل أصبح لساني أطيب؟ هل صارت صلاتي أحب إلي؟ هل صرت أسرع إلى التوبة؟ الهداية الحقيقية لا تجعل الإنسان معجباً بنفسه، بل تجعله أكثر خوفاً ورجاءً، أكثر تواضعاً وأكثر شكراً. إذا رأيت من هو بعيد فلا تشمت، وقل الحمد لله الذي عافاني، واسأل الله له الهداية. وإذا رأيت من هو أسبق منك في الخير فلا تحسد، وقل اللهم زدني من فضلك وبارك له فيما أعطيته. فقلوب العباد بين يدي الله، والفضل كله لله. إخوتي، الهداية نور، ومن فقد النور تعثر ولو كان الطريق واسعا. والهداية رحمة، ومن ذاق الرحمة رق قلبه واطمأن. والهداية رزق، بل هي من أعظم الأرزاق، لأن المال بلا هداية قد يطغي، والعلم بلا هداية قد يضل، والقوة بلا هداية قد تظلم، والجمال بلا هداية قد يفتن. أما الهداية فتجعل كل نعمة طريقا إلى الله، فلنكثر من الدعاء: يا رب اهدنا، اهدنا إذا تحيرنا، اهدنا إذا غضبنا، اهدنا إذا اخترنا، اهدنا إذا تكلمنا، اهدنا إذا ضعفنا، اهدنا إذا أذنبنا، اهدنا ثم ثبتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا هادي القلوب، اهدي قلوبنا لنورك، واشرح صدورنا لطاعتك، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل القرآن هدى لنا، والصلاة راحة لنا، والتوبة بابا مفتوحا بيننا وبينك. اللهم اهد ضال المسلمين، وثبت المهتدين، وارحم ضعفنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: جدة أف أم على هواك.
5: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلك

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

0: وأعطى قليلا وأكدى.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر،

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله ما استطعتم، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن الله تعالى خلق الخلق بحكمته، وأوجدهم بقدرته، وأسبغ عليهم نعمه، وأوسع عليهم فضله، وتفرد سبحانه بالخلق والأمر والتقدير والتدبير، وقسم بين عباده الأرزاق، وفاوت بينهم في الآجال، وفاضل بينهم في الأحوال. فمن الناس من رضي بما قسم الله له فاطمأن قلبه، وسكنت نفسه، وطاب عيشه، ومنهم من أطلق بصره إلى ما في أيدي الآخرين فاستولى عليه السخط، وأضناه الطمع، وأصبح فقير القلب وإن كثر ماله. أيها الناس، لقد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتب الآجال والأرزاق، فلا ينال العبد إلا ما كتب له، ولا يفوته ما قدره الله عليه. فيا من ضاق صدره من قلة المال، ويا من أثقلته هموم المعيشة، ويا من أرهق نفسه في ملاحقة ما عند الناس، اطمئن إلى تدبير ربك، وخذ بالأسباب المشروعة، ولا تعلق قلبك بما لم يكتب لك. فالرزق مقسوم، والأجل معلوم،

خير وأبقى. عباد الله، نعيش في زمن كثرت فيه المغريات، وتعاظمت فيه المنافسة على الدنيا، وأصبح كثير من الناس يقيسون سعادتهم بما يملكون، وقيمتهم بما يلبسون، ومكانتهم بما يعرضون. تتوالى الصور والمقاطع أمام الأعين، وقد تم

عواصف الحرص والطمع. عباد الله، القناعة هي الرضا بما قسم الله، وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، والاستغناء بالموجود، وترك التشوف إلى المفقود. القناعة أن ترى نعم الله عليك قبل أن تعد ما ينقصك. القناعة كنز عظيم من أفضل النعم، بها يطيب العيش ويشعر المرء بالرضا والطمأنينة، بها تكون السعادة والفلاح وتتنزل السكينة، بها يكون الرضا والإنصاف، ويكفي العفاف ويغني الكفاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. القناعة نعمة من أجل النعم، وفضيلة من أعظم الفضائل والقيم، دعا الإسلام إليها ورغب فيها وحث عليها، وجعلها من أسباب الغنى الحقيقي وطيب العيش وسلامة الصدر. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فقال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالغنى عباد الله ليس بكثرة الممتلكات، ولا بزيادة الأرصدة والحسابات، ولا بتعدد الدور والمركبات، وإنما الغنى غنى النفس، أن يستغني العبد بربه، وأن يرضى بما آتاه الله، وألا يكون أسيراً لما لم يعطى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. فيا عباد الله، اطلبوا الغنى الذي لا يسلب، والكنز الذي لا ينهب، والنعمة التي لا تزول. اطلبوا القناعة وغنى النفس. إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافياً، فإذا قنعت فكل شيء كافي، فإذا قنعت فكل شيء كافي. فما أحوجنا عباد الله إلى قناعة تعيد إلى بيوتنا السكينة، وإلى قلوبنا الرضا والطمأنينة، وإلى علاقاتنا المحبة. فكم من بيت أفسدته المقارنات، وكم من أسرة أثقلتها الديون بسبب التنافس، وكم من قلب أضناه النظر إلى ما عند الناس. يا من ينظر إلى ما عند غيره، انظر إلى ما أنعم الله به عليك. يا من يعدد ما فقد، عدد ما عندك من النعم. يا من تشتكي ضيق العيش، لا تنس أن أعظم النعم قلب سليم، وإيمان ثابت، وصحة وعافية، وأهل وأمن، ونعم لا يحصيها العد ولا يستوفيها الشكر. يا من يشتكي قلة المال، تأمل كم من نعمة من الله عليك بها لا تشترى بكنوز الدنيا. يا من يراقب أرزاق الناس، غض طرفك عن أموالهم وانظر إلى فضل الله عليك. يا من يقارن حياته بحياة غيره، لا تقارن ظاهر حياتك بظاهر حياتهم، فإنك لا تعلم ما وراء الشاشات والأبواب. يا من يريد أن يعيش سعيدا، تعلم أن تقول من أعماق قلبك: الحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما منع، والحمد لله على ما أبقى، والحمد لله على ما صرف. أيها المؤمنون، إن القناعة لا تعني ترك العمل، ولا ترك السعي في الرزق، ولا أن تتخلى عن الطموح، ولا أن تستسلم.

للعجز أو ترضى بالتقصير، بل تعني أن تعمل وتسعى، وقلبك معلق بربك راض بعد بذل الأسباب بما قسم الله لك. لا يستعبدك الطمع ولا يرهقك التطلع إلى ما عند الآخرين. فاجمعوا عباد الله بين السعي والرضا، وبين الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب. واعلموا أن من جعل همه جمع الدنيا لم يشبع منها، وأن من جعل همه رضا الله كفاه الله ما أهمه. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا قانعة ونفوسا راضية وأرزاقا طيبة وعيشا هنيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. عباد الله، إن الله تعالى يبتلي عباده بالخير والشر امتحانا لهم. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالفقير ممتحن بفقره وحاجته، والغني ممتحن بغناه وثروته. وإن من أعظم ما ينعم الله به على العبد أن يرزقه قلبا قانعا ونفسا راضية، فيشكر في الرخاء والسراء ويصبر في البأساء والضراء. فكل من الغني والفقير بحاجة إلى القناعة، وقناعة الغني أن يكون راضيا شاكرا، وقناعة الفقير أن يكون راضيا صابرا. أيها الناس، القناعة علاج لأمراض النفوس وضغائنها، من الكراهية والغل والحسد، من الضغائن والأحقاد، من الجشع وذل الطمع، من التسخط والتشكي والتذمر، من الاضطراب والجزع والقلق، من الأحزان والغموم والهموم. عباد الله، القناعة خلق يكتسب وفضيلة تربى عليها النفس. وإن من أعظم ما يعين على القناعة الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. فالمؤمن يعلم أن ربه حكيم في تقديره، رحيم بعباده، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومما يعين على القناعة تدبر حكمة الله في تفاوت أرزاق الناس ومراتبهم، حتى تحصل عمارة الأرض ويتبادل الناس المنافع والمصالح. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فليس لأحد أن يحسد غيره على ما آتاه الله من فضله، بل عليه أن يرضى بقسمة ربه، ويسأله من فضله، ويبذل ما يستطيع من الأسباب المشروعة. ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. ومما يعين على القناعة الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في

الإنفاق وعدم الإسراف والتبذير. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبعد عباد الله، فرفقا بالضعفاء والمساكين، رفقا بالفقراء والمحتاجين، صونوا النعم عن المباهات والاستعراض والتصوير، ولا تجعلوها سببا في كسر قلوب إخوانكم وإضعاف القناعة لديهم، فإن من النعم ما يكون شكرها في سترها. وإن من المؤسف في زماننا أن يعمد بعض الناس إلى تصوير ما أنعم الله به عليه من ملبس ومأكل ومشرب وسفر ومسكن ومركب، ثم يبثه للناس عبر وسائل التواصل، وكأن النعمة لا تكتمل إلا إذا رآها الآخرون. فما كل ما تملكه يحسن بك أن تظهره، ولا كل ما تستطيع أن تفعله ينبغي أن تعرضه على الناس، فإن وراء الشاشات نفوساً قد تغفل عن القناعة فتفتح باب المقارنة، وقد تكون محتاجة إلى الضروريات وأنت تستعرض الكماليات، فتوجعها الحسرة ويؤلمها العجز وتثور الغيرة. فرب إنسان يرى ما عند غيره وليس في يده ما يبلغ به ما يراه، فيعود إلى بيته مكسورا وقلبه مثقل بالحسرة. ورب فقير يرى من النعيم ما لا يقدر عليه، ورب محروم يرى ما يتمنى ولا يجد سبيلا إليه، ورب أب يعجز عن أن يوفر لأبنائه بعض ما يراه عند أبناء الناس. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا نعم الله بالشكر، واحفظوا قلوب عباده بالرحمة، واعلموا أن من كمال المروءة أن تفرح بما أنعم الله عليك دون أن تجعل من فرحك سببا لحزن غيرك، ومن سعادتك سببا لحسرة فقير، ومن نعمتك سببا لزوال قناعة مسلم. فيا من وسع الله عليك، اشكر الله وأطعم من جاع وأعط من حرم وأدخل السرور على محتاج. وإذا أردت أن تظهر نعمة الله عليك فأظهر أثرها في صدقتك وفي برك وإحسانك وصلتك مع إخلاصك لربك، لا في صورة ترهق قلوب الآخرين. فاستروا عباد الله من نعم الله ما يكون ستره أرفق بقلوب إخوانكم وأبعد عن المباهاة وأعون على القناعة. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولنعمك شاكرين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا، واحفظها من كل سوء ومكروه، وادفع عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا
ووفق جنودنا.

المرابطين، سدد رميهم وثبت أقدامهم، واجعلهم درعا حصينا، وانصرهم على من عاداهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: استووا، اعتدلوا، استووا. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: سميع الله لمن حمده،
1: ربنا ولك الحمد،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: من الفعاليات والمهرجانات

0: إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
6: على هواك.
7: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل. بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
8: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة FM. خلف المايك أعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
9: بناء على جدة FM.
8: وثاني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة والتي تستمعون إليها في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع عبر أثير إذاعة جدة FM. الإنسان بطبعه يبحث عن الأفضل ويسعى إليه جاهدا حتى يتحقق هذا الهدف الذي يعد هدفا استراتيجيا، لابد من توافر العوامل التي تحققه، وأول تلك العوامل العناية بالذات وبناء الشخصية القادرة على تحقيق أهدافها بعد التخطيط المنطقي والجيد والمدروس. ثم تأتي الخطوة الأهم التي تحسن المهارات وتكتسب من خلالها المعارف الجديدة وتجعل من صاحبها أكثر قدرة على التعامل مع متغيرات الحياة، وهي بلا شك رحلة تطوير وبناء الذات. وبدء هذه الرحلة لا يعني أن الإنسان لا يمتلك شيئا وسيبدأ من الصفر دون أي مهارات أو معارف أو خبرات حياة، بل هي مؤشر أن هذا الشخص أدرك قدرته وإمكاناته وما لديه مما يحقق من خلاله الأفضل إذا ما اكتسب مهارات جديدة تساعده في ذلك. وتطوير الذات تطويرا حقيقيا يحتاج بالدرجة الأولى إلى الوعي بالذات والمعرفة التامة بنقاط القوة لاستثمارها وبنقاط الضعف لتعزيزها بالمهارة والتطوير وبنائها من جديد. وما يستحق الإشارة إليه أن بناء وتنمية وتطوير الذات ليست خطوة يتيمة أو فصل ينتهي أو مرحلة زمنية محددة، بل هو رحلة حياة مستمرة. فالنمو الإيجابي حين يتوقف يشير إلى ضعف في السير نحو الهدف وضعف في التغذية المهارية والمعرفية المتجددة والتي تبني الذات البشرية بناء حقيقيا يصنع منها قوة لا تقهر. وللحديث عن تنمية وبناء الذات مستمعين الكرام، لنا حديث مفصل بإذن الله تعالى بعد الفاصل القصير مع ضيوفنا في هذه الحلقة، الأستاذ حسن الزهراني والأستاذة منال أبو ذراع. فاصل قصير ونعود لكم.
10: يا هلا

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: بناء على جدة اف ام.
4: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. حين نتحدث عن تنمية وتطوير الذات فنحن نتحدث عن إنسان يملك وعيا عاليا وإدراكا حقيقيا لإمكاناته وقدراته، ويرى فيها استثمارا رابحا لتحقيق الأفضل في كافة المجالات. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام عن هذا الموضوع الهام، تنمية وتطوير وبناء الذات، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية ضيوف البرنامج وضيوف الحلقة الكاتب والمدرب الأستاذ حسن الزهراني. مرحبا بكم أستاذ حسن.
5: حياكم الله وحياكم أهلا استضيف الله، حيا الله المستمعين الكرام والضيوف الكرام.
4: أيضا الترحيب بضيفة البرنامج وضيفة هذه الحلقة مدربة تطوير الذات الأستاذة منال أبو ذراع. مرحبا بكم أستاذة منال.
6: أو مرحبا بكم جميعا ومرحبا بالمستمعين، يا اهلا وسهلا بكم.
4: بداية أستاذ حسن الحلقة إن شاء الله تعالى ستكون شيقة بوجودكم وبإثرائكم الذي ستطرحونه في هذه الحلقة وأيضا بموضوعها اللي يهمنا جميعا. خلينا نبدأ أستاذ حسن بداية من التغيير للأفضل واللي يعتبر مطلب أساسي، لكن هذا التغيير متى يبدأ بهدف التطوير وما الذي يسبقه من خطوات حتى يكون هذا التغيير فاعلا؟
5: حقيقة أن التغيير الحقيقي لا يبدأ عندما نقول نحن نريد التغيير، وإنما يبدأ عندما نصل إلى وعي صادق بالفجوة بين الواقع الحالي وما نريد أن نكون. في علم النفس في حاجة يسمونها الفجوة، أو ما يسمى بفجوة الذات، اللي هي الفرق بين ذاتي كما أنا وذاتي كما أتطلع إليها أو كما أريدها. هذه الفجوة إذا فهمناها بطريقة صحيحة يمكن أن تكون دافع قوي جدا لتطوير ذاتنا، بدل ما تتحول مثلا إلى جلد الذات. فالتغيير يمر بخمس خطوات بسيطة، أولها الوعي، ثم القناعة، ثم القرار، ثم الفعل، وأخيرا الاستمرار. فالوعي دائما يحتاج أنه أسأل نفسي ماذا أحتاج أن أطور، أين أنا الآن، ثم القناعة بمعنى هل هذا التغيير مهم فعلا بالنسبة لي أو مجرد فقط استجابة مؤقتة، وتحديد الوجهة مهمة جدا ماذا أريد. ثم أبدأ في المرحلة الرابعة بسلوك صغير قابل للتنفيذ حتى ما يكون هناك شيء كبير وبالتالي أحيانا قد يمل بعض الناس، وأخيرا الاستمرارية والمراجعة لكل خطوة من هذه الخطوات تساعدنا لبدء سلسلة من التحسينات اللي ممكن تكون مستمرة معنا. فلابد أن يبدأ التغيير من سؤال ما الذي ينقصني أنا، وسؤال أهم جدا ما هي الخطوة التالية التي سأفعلها بعد هذا التحديد.
4: بالفعل أستاذ حسن، الوعي الذي يقودنا إلى إدراك ذاتي كما أنا والذات التي أطمح أن أكون عليها هو هذا التحدي الحقيقي، وهذه ربما تكون هي الخطوة الأولى مثل ما ذكرت في حديثك، لأن الإنسان حينما يحدد واقعه وإمكاناته ووضعه ومكانه هو بلا شك يعني يرسم خارطة الطريق ليتجه من خلالها إلى المنطقة التي يرغب بالوصول إليها، وهي دائما ما تكون هي الأفضل، ولا بد أن تسبق أهداف موضوعة بتخطيط جيد حتى يستطيع أن يحققها تحقيقا سليما، وبالفعل تكون التغيير هذا التغيير نحو الأفضل، وهذا جزء من تطوير الذات. أستاذ منال، المصطلح الشائع طبعا دائما اللي هو تطوير الذات نسمعه كثيرا، ما نوع التطوير التي تكون دائما تحت هذا المصطلح اللي هو تطوير الذات؟
6: لما نقول تطوير الذات أحيانا يتبادر كده إلى ذهاننا إنه ممكن تكون حضور دورة أو قراءة كتاب أو تعلم مهارة جديدة، لكن التطوير الحقيقي أعمق بكثير، يعني زي ما ذكر الآن الساد حسن، تطوير الذات الحقيقي هو أنه أصبح أنه أنا أصبح

0: يعني نسخة أكثر وعيا وقدرة من نفسي وليس مجرد نسخة أكثر معرفة. وهنا الفرق. أحب أقول دائما أن التطوير الحقيقي لا يظهر في كمية ما تعرفه بل في الطريقة اللي أصبحت تتصرف فيها بعد أن عرفت. عشان كده تطوير الذات أنا أشوفه أنه ممكن يشمل 4 جوانب أساسية: وعي الذات زي ما توكم ذكرت ويعطيكم العافية، أن أنا أعرف نقاط قوتي وضعفي، إيش اللي حفزني، إيش اللي يعيقني، أني أطور مهاراتي، أعرف كيف أتواصل، أحل المشكلات، إدارة الوقت، التفكير، أتخذ القرار. التطوير الأهم تطوير للسلوك، أني أحول المعرفة اللي أنا عرفتها إلى ممارسة يومية. ويمكن أهم تطوير أنه إحنا كأشخاص نسعى له اللي هو تطوير العلاقات. أتعلم كيف أتحاور، كيف أضع حدود صحية، كيف أختلف مع الآخرين دون أن أخسرهم. وأنا أقترح على كل مستمع يريد أن يبدأ اليوم ما يقول بس أني أريد أطور نفسي، لأنه هذه جملة كبيرة جدا. اسأل نفسه سؤال واحد: ما السلوك الصغير اللي لو غيرته اليوم حتصير حياتي أفضل بعد 6 شهور؟ ممكن يكون فقط أني أتوقف عن التسويف، أو أني أقول لا لما في الوقت اللي أحتاج أني أنا أقول فيها لا، أو أتعلم مهارة كنت أنا آجلها دائما. لأن التغيير الكبير غالبا لا يبدأ بقرار كبير صراحة، بسلوك صغير يتكرر حتى يصبح جزء من شخصيتنا. وفي النهاية تطوير الذات مو علشان أنت تصير شخص آخر، لا، عشان تكتشف أفضل ما فيك ثم تمنحه فرصة أن يظهر في حياتك
1: وتستثمر الاستثمار الأمثل. طيب
0: صحيح.
1: اقترن يمكن في مفهوم كثير من الناس اليوم أنه تطوير الذات لابد أن يكون هناك طرف آخر حتى تستطيع أن تكتسب هذا النوع من التطوير. ما صحة هالفكرة هذه الشائعة بين الناس؟ هل ممكن الإنسان أن يعتمد على نفسه فقط في تطوير ذاته؟
0: لا طبعا، مو أنه يعتمد على نفسه، يحتاج في البداية يأخذ هو القرار بنفسه. هذا هو الأهم. بعد كده لما هو يبدأ القرار سبحان الله كل الأبواب حتبدأ تنفتح وكل الأشخاص حيكونوا جنبه وكل الفرص حتظهر في حياته. لكن في البداية لازم هو منه. صحيح. هو سبحان الله
1: تكون عنده الرغبة. طيب
0: أي صحيح.
1: أستاذ حسن، كيف يعرف الإنسان من اليوم أن قراراته واختياراته تعبر عنه بالفعل وليس هي مجرد انصياع لرغباته وضغوطات الآخرين عليه؟ متى نقول أن والله قراراتنا واختياراتنا هي خام وتخصنا وتمثلنا نحن فقط؟
2: جميل. الحقيقة أؤكد على ما ذكرتها الأستاذة منال بأن الشخص يجب أن تكون قراراته بنفسه، لكن هذا لا يمنع أن يستشير الآخرين. ولذلك هناك سؤال مهم يمكن للإنسان أن يختبر به قراراته، مثلا يسأل نفسه يقول لو مثلا ما أحد عرف بهذا القرار اللي اتخذته، أحد ما أحد مثلا مدحني، ما أحد انتقدني، هل ما زلت أختار هذا القرار أم لا؟ فيفكر في هذا السؤال واللي يكشف الحقيقة كثير من دوافعنا. وبالتالي هناك نظرية اسمها نظرية التحديد الذاتي، من أهمها تعتبر هذه النظرية اللي هي عادة تدفع الناس لأنها تعرف معنى الاستقلالية ومعنى الكفاءة وما معنى الشعور بالانتماء. وطبعا المقصود بالاستقلالية إن ما أرفض مثلا نصائح الآخرين، إنما أشعر بهذا الاختيار إنه فعلا صادر عن قناعة داخلية من نفسي أنا، وليس نتيجة مثلا لسيطرة أو ضغط خارجي أو ربما أحيانا الرأي يكون يخلينا أقول أقوى من رأيي. وبالتالي حتى أعرف إنه القرار فعلا يعبر عن نفسي لازم أسأل نفسي 3 أسئلة. السؤال الأول: هل هذا القرار اللي بتخذه الآن يتفق مع قيمي؟ وهل مثلا النتائج اللي ممكن تحدث أستطيع تحملها؟ ثم لو اخترت مثلا، خلينا أقول لو كان مثلا الناس اللي يضغطون علي مثلا اختفوا هذا الضغط، هل فعلا هذا القرار سأتخذه بالفعل أو لا؟ ثم لازم نفرق بين حاجة اسمها الاستشارة والإنصياع. إحنا نستشير الناس، ما عندنا مشكلة، الناس ما شاء الله فيهم الحكيم والعليم والعارف والمجرب وكذا،
1: وصاحب التجربة. نعم،
2: وصاحب التجربة، فبالتالي ممكن يسمع لصديقة، يسمع لصاحبة، يسمع لصاحب تجربة لخبرة لكذا، لكن في النهاية لا يسلم على قولهم المقود لهم وبالتالي هم يقودون حياته. لازم يكون عنده رأي وحكمة وأيضا تصرف في هذا الأمر، لأنه في النهاية هو اللي يجعل هذا الأمر قراره الوحيد. فنستمع نحن للجميع، لكن أيضا لا نمنح أحد حق مثلا ما تخلينا نقول أن يعطونا مثلا نسخة من حياتهم وبالتالي إحنا نمشي عليها. ومع هذا طبعا لازم أن نفهم أن الاستقلالية يعني لا تعني العناد. القرار الناضج يجمع ما بين الاستقلال في الاختيار والانفتاح على المشورة.
1: جميل. ودائما احنا نستشير لنستنير، لا أن ننغمس في قرارات الآخرين ونكون تحت آرائهم نتصرف من خلالها.

0: سادة منال، خلينا نرسم خارطة الطريق للأشخاص اليوم يستمعون لنا ويريدون فعلا يعني يخطون خطوات حقيقية في تطوير الذات. قولي، يمكن ما عندهم وقت مثلا كافي أو ليس لديهم ما يساعدهم على يعني أخذ الدورات، ما أهم المصادر اللي ترين اليوم أنها فاعلة في إكساب الشخص مهارات تطوير الذات وفي نفس الوقت هي غير مكلفة عليه ولا تحتاج منه مثلا وقت كبير؟
1: أعتقد أنه أجمل ما في تطوير الذات اليوم أنه ما صار يحتاج إلى ميزانية كبيرة، بقدر ما يحتاج إلا نرجع ونقول قرار أني أنا أبدأ. اليوم صارت جوالاتنا اللي إحنا نشيلها في يدينا يمكن تكون هي جامعة مفتوحة،
0: صحيح،
1: تكون كتاب إلكتروني، بودكاست، دورة مجانية، محاضرة، وأحيانا تجربة شخص آخر، لكن يمكن يكون في مصدر أنا أشوفه أثمن من ده كله اللي هو الحياة نفسها. مثلا كل شخص لازم يتفحص حياته، يتفحص شخصيته. مثلا لو شخص يتكرر معاه خلاف مع أحد أفراد أسرته كل يوميا، وكل مرة يغضب ويرفع صوته، فبدل ما يقول أنا هذه طبيعتي، لازم يقرر أنه هو يتعلم مهارة التحكم في الانفعال. وفي المرة الثانية بس بحاجة بسيطة أنه يصمت 10 ثواني قبل أنه يرد. هذه 10 ثواني هي حاجة بسيطة، لكن ربما أنها تمنع كلمة يندم عليها سنوات. هنا حدث التطور الحقيقي، معلومة تحولت إلى سلوك والسلوك غير نتيجة الموقف. لذلك رسالتي للمستمع، لا تنتظر دورة لتبدأ ولا تنتظر المال لتتطور، ابدأ بما بين يديك وطبق فكرة واحدة اليوم، لأن المعرفة اللي لا تغير سلوكنا تبقى مجرد معلومات.
0: تماما أستاذ حسن، أشرنا في جزء من حديثنا السابق إلى أنه معرفة نقاط الضعف والإلمام بها، وهذا معرفة ذاتية طبعا، هي جزء من الخطوة الأولى نحو التطوير. البعض يعلم جيدا أنه يحتاج إلى التطوير في عدد من الجوانب، لكنه لا يقدم على هذا التطوير أو اتخاذ هذا القرار. بتقديرك، ما الأسباب التي تحول بين هذا الشخص وبين الخطوة الأولى نحو التطوير؟
2: بالفعل هذه تعتبر يمكن من أكثر القضايا شيوعا. الإنسان أحيانا يعرف المشكلة ويعرف الحل، ومع ذلك لا يتحرك. هنا لازم نقول أنه المعرفة وحدها لا تصنع التغيير. قد يكون خلف عدم التحرك أسباب، مثلا زي الخوف من الفشل، زي مثلا انتظار الظروف المثالية، زي أحيانا يكون عندنا نرسم أهداف كبيرة جدا وتكون ضخمة، أو ربما أحيانا الخوف من آراء الناس، وقد يكون من التسويف وأيضا من خلال انخفاض الطاقة عند البعض. ومن المهم أنه دائما ما نفسر كل تسويف بأنه كسل، لأنه أحيانا في دراسات حديثة تنظر إلى هذا الجانب باعتباره مشكلة، مثلا في تنظيم المشاعر. بعض الناس يعرف ينظم مشاعره، فبالتالي الإنسان يؤجل المهام على أنها مثلا تصبح عندهم نوع مما يسمى بالملل أو القلق أو كذا، فيختار راحة قصيرة على حساب هدف مثلا بعيد. فهنا لازم يكون فيه نوع من المعالجة، بدل ما مثلا أقول لنفسي يجب أن أصبح مثلا أكثر انضباط، خلينا نغيرها بأسلوب أو بطريقة أخرى. إيش اللي يجعلني أهرب من هذه المهمة؟ ليش ما أنفذ المهام بناء على مثلا أهدافي اللي وضعتها؟ ثم بعد ذلك نحاول قدر المستطاع أن نصغر هذه المهام إلى أشياء بسيطة، يعني بدل ما تكون مهمة كبيرة ممكن تصغيرها. مثلا لو أردت مثلا أكتب كتاب، بدل ما أقول أكتب كتاب خلينا نقول نبدأ في فقرة اليوم. بدل مثلا أريد أن أمارس الرياضة بشكل يومي وإلى آخره، خلينا مثلا نقول نمشي 10 دقائق. الهم عندنا تصغير هذه الأشياء الكبيرة حتى نعتاد عليها. ثم بعد ذلك صغر البداية دائما مهم جدا، لكن أهم شيء ألا نصغر الهدف.
0: جميل.
2: احنا نمشي البدايات البسيطة هذه من أجل الوصول للهدف الأكبر. مع الاستمرار سنصل بإذن الله إلى هدفنا، وبالتالي نحاول قدر المستطاع أن كل ما صغرنا الهدف، كل ما استمرينا فيه، كل ما بدأنا خطوة خطوة، قد يأتي في وقت لنستمر أكثر وأكثر. فبالتالي أنه لا ننتظر ده مثلا حتى نشعر مثلا بالرغبة في العمل أو بوجود الجو المناسب أو الوقت المناسب. كثير ما تأتي الرغبة بعد العمل، وكثير من الناس حققوا أهدافهم بعد ما عملوا، حتى وإن كانت الأعمال تبدأ بسيطة ثم تكبر مع الوقت.
0: جميل، تفصيل وتشخيص جميل أستاذ حسن كالعادة. ويبقى يعني جزء من التغلب على هذه المشكلة ارتفاع الوعي لدى الفرد، وهذه نقطة مهمة. متى ارتفع الوعي لدى الإنسان وأدرك أهمية التطوير، هو بلا شك سيقدم على هذا التطوير. أستاذ حسن، أستاذ منال، اسمحوا لي بس نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا بعد الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير، نعود من بعد ونستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة.

0: المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: بناء على جدة أف أم.
2: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى الحلقة الأهم التي نحتاجها اليوم، وهي حلقة تطوير وتنمية وبناء الذات. ويسعدني أن أجدد الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، الكاتب المدرب الأستاذ حسن الزهراني، وكذلك أيضا مدرب التطوير الذات الأستاذ منال أبو ذراع. عودة لكم أستاذ منال، ماذا يفعل من يجد أن صوت الخوف الداخلي من الخطوة الأولى لديه أقوى من صوت الطموح والرغبة؟ ويمكن أستاذ حسن أشار إلى نقطة الخوف من التطوير هذه في جزء من حديثه، ونريد أن نستكمل معك الحديث الأكبر والتفصيل الأهم حول هذا السؤال.
3: خليني أقول لمن يجد أن صوت الخوف داخله أعلى من صوت الطموح، أقول له لا تنتظر حتى يختفي الخوف، أبدأ رغم وجود الخوف، لأن الخوف غالبا ما يقولنا ترى أنت لا تستطيع أو أنت ما تقدر، لا، يقول أنا لا أعرف ماذا سيحدث، يدخلنا في الخوف من المجهول. عشان كده زي ما قال أستاذ حسن، ما نبدأ بخطوة كبيرة، نصغر الخطوة عشان يصبح الخوف قادر على احتمالها. مثلا شخص يخاف من بدء مشروع، ما نقول له أترك وظيفتك وأبدأ من بكرة والمشروع ناجح، حيخاف. نقول له أكتب فكرتك اليوم، أبحث عنها غدا، تحدث مع شخص لديه تجربة، ثم جربها على نطاق صغير. وأحيانا ترى تكون أول خطوة مجرد رسالة أو حتى اتصال أو تسجيل في دورة أو قرار إني أبغى أجرب اليوم أو أجرب بس لمرة واحدة. لأنه الشجاعة مو إننا إحنا ما نخاف، الشجاعة إنه إحنا ما نخلي الخوف هو اللي يكتب مستقبلنا أو يقرر مستقبلنا. أنا أطلب من كل مستمع الآن إنه بس يفعل حاجة بسيطة، أكتب على ورقة شيء واحد تخاف أن تبدأ فيه، ثم أكتب تحته أصغر خطوة تستطيع القيام بها خلال 24 ساعة ثم نفذها
2: من أجل التغلب على الخوف.
3: بالضبط، لا نستنى يوم الأحد ولا نستنى بداية الشهر ولا نستنى حتى نقول أنا لما أكون مستعد، لا، أبدأ اليوم بخطوة صغيرة، لأنه كثير من الأحلام لا تموت أو لا تموت لأنها مستحيلة، بل لأنها ظلت تنتظر أن نحن نشعر بالشجاعة الكاملة. نبدأ اليوم، لأنه الخطوة الصغيرة اللي نأخذها اليوم قد تكون بداية الحياة اللي نتمنى أن احنا نعيشها بكرة بإذن الله.
2: أنا عجبتني جدا الشجاعة الكاملة.
3: أيوه ضروري.
2: والله أن الشجاعة الكاملة يمكن تتفق معنا سيد حسن، اليوم احنا بحاجة للشجاعة في كل شيء، في قراراتنا، في الخطوات الجديدة، الشجاعة مهمة جدا، والفشل ليس عيبا، حتى وإن كنت اتخذت خطوة ولقدر الله كتب لها الفشل فهي تجربة ومدرسة حياة ربما تقودك إلى نجاح أفضل. أستاذ حسن، في مقولة جميلة عجبتني في مجال تطوير الذات، يقول لا يمكن أن تطور نفسك دون أن تعرف من أنت وماذا تريد. هذه المقولة أستاذ حسن ماذا تقول لنا وببساطة؟
4: بالفعل هذه المقولة جميلة جدا، العبارة هذه تختصر جزء كبير من فلسفة تطوير الذات، لأن التطوير بلا معرفة للذات يجعل الإنسان يتحرك بسرعة.
2: معرفة الذات هي الوعي بالذات؟
4: نعم، معرفة الذات والوعي بالذات. هذا التحرك قد يكون سريع لكنه في الاتجاه الخطأ. العبارة هذه عندما يجعل الإنسان من نفسه معرفة، فبالتالي لابد أن يعرف نفسه، يعرف قدراته، قيمه، نقاط قوته، ضعفه، إيش اللي مثلا يعطيه معنى، الأدوار المهمة في حياته، الصورة الكلية التي ينبغي أن يكون عليها. أما سؤال ماذا أريد، فهو الذي يحول الوعي إلى الاتجاه. عندما يعرف الإنسان ماذا يريد سيتحول مباشرة إلى الجهة التي يرغبها. لذلك ممكن أن نقول مثلا معرفة الذات تحدد نقطة البداية، ومعرفة هذا الهدف تحدد نقطة الوصول. وطبعا بين هذا وذاك في خطة تطوير، أحيانا يقع الإنسان في خطأ المقارنة، مثلا يشوف ناس ناجحين يقلدهم وينسى أنه نجاح الآخرين يكمن مثلا في مصادر وطرق وأساليب أخرى ربما ما تنطبق عليه. دائما إذا أخذنا قالب الحياة من الآخرين وطبقناه علينا ربما يكون هناك بعض الإشكاليات. لذلك لازم نميز بين ثلاثة أشياء، والأشياء هذه نضعها كدوائر نتخيلها مع المستمعين، أنه دائرة أولى ماذا أستطيع أن أفعل، ودائرة أخرى ما أحب أن أفعله، ودائرة ثالثة ما يستحق أن أبذل وقتي من أجله. التقاطع بين هذه الدوائر كلها تبدأ ملامح الاتجاه الشخصي نحو الظهور، وبالتالي يعرف الإنسان نفسه. وممكن أن نختصرها مثلا في عبارة: قبل أن تسأل كيف أصبح أفضل، اسأل نفسك أولا أفضل مما

0: ماذا وليش ولماذا
1: معيار.
0: لأن بالضبط لأنه هذا الأمر ليس أن تصبح نسخة من الآخرين، أنت بتطور ذاتك لا يعني هذا أن تصبح نسخة من الآخرين، إنما أن تصل إلى أفضل نسخة منك أنت.
1: تخرجها جميل جدا. طيب
0: صحيح
1: أستاذ منال، ينتاب البعض أو بعض الأشخاص شعور أنه متأخر عن أقرانه أو عن من هم في مثل عمره، كيف يستطيع الشخص اللي مر بمثل هذا الشعور أن يتعامل مع هذا الشعور، وما الذي يجب أن يكون بعد ذلك؟
2: أعتقد أنه أول شيء يحتاج الإنسان عندما يشعر أنه هو متأخر أنه هو يتوقف عن محاكمة نفسه، لأنه الحقيقة أنه الحياة ليست سباق لها خط نهاية واحد، ولا توجد ساعة نقول في هذا العمر يجب عليك أنك تكون أنت قد وصلت خلاص، ما فيش هذه الساعة. وللأسف في أشخاص لا يتألموا من تأخرهم بقدر ما يتألموا من إنهم يشوفوا الآخرين تقدموا أمامهم، لكن لابد إنه إحنا نتذكر إنه كل إنسان ظروفه وكل إنسان تحدياته وأبوابه اللي تنفتح في أوقات مختلفة، فليس كل من وصل قبلك وصل بالطريقة نفسها، وليس كل من تأخر عنك في شيء متأخر عنك في كل شيء. قد تكون أنت تأخرت في جانب لكنك سبقت غيرك في جانب النضج أو الخبرة أو تحمل المسؤولية أو في قدرتك على النهوض بعد الأزمات. أحيانا يكون السؤال الخطأ لماذا أنا متأخر، والسؤال الصح ماذا أستطيع أن أفعل من هذه اللحظة، لأنه بحقيقة الماضي ما يحتاج مننا أن احنا نعاقب أنفسنا عليه، يحتاج فقط أن احنا نتعلم منه. فإذا كان شخص يستمع إلينا الآن ويشعر أنه عمره مضى وأنه الفرصة فاتته، فأنا أحب أقول له ما دام فيك نفس وفي قلبك رغبة وفي عقلك قدرة على التعلم فما زالت هناك بداية. لا تنتظر أن تشعر أنك مستعد تماما، ولا تنتظر أن تختفي المقارنات، خذ خطوة واحدة فقط ثم خطوة أخرى، فربما بعد سنوات لن تندم لأنك بالتأكيد بدأت متأخر.
1: طيب هل الصوت هذا يعتبر إيجابي أستاذ منال؟
2: طبعا أكيد إيجابي.
1: شو رأيك أستاذ حسن؟
2: إيجابي. أنت قصدك المقارنات إيجابية؟
1: لا أنه يعني أنا عندي صوت داخلي لماذا أنا متأخر؟
2: هو لا يأخذ يأكل من نفسيتنا كثير، لكن هو حاجة كويسة أنه ممكن يكون
1: يعني
2: تشخيص يشخص أنا أين أقع الآن، يكفيني ألين هنا،
1: وممكن ويمكن هو رغبة في الدفع للأمام.
2: أنا لما أشخص أين أنا الآن
1: تتفق معنا أستاذ حسن؟
0: أنا أتفق معكم إذا كان زي ما تفضلت أن يكون الصوت الداخلي دافع وحافز قوي أن يدفعنا للأمام، أما إذا كان فقط للتأنيب ولوم الذات
1: وجلد الذات
0: وجلد الذات فهذا غير مناسب.
1: جميل أستاذ حسن، وبهذا السؤال أختم الجزئية الخاصة بك. نقاط الضعف بلا شك يا ثغرات، كيف ندير نقاط الضعف التي يصعب التخلص منها تحديدا؟
0: أحيانا نظرتنا لنقاط الضعف لازم إحنا نغيرها، مو شرط إنه كل نقطة ضعف لازم نحولها إلى قوة. أحيانا قد تكون بعض
1: فيها
0: نقاط الضعف
1: فيها شيء من الصعوبة، ربما
0: فيها شيء من الصعوبة وربما الاستحالة. النضج لازم إني أعرف ما الذي يجب أن أطوره وما الذي يجب أن أديره وأتحكم فيه وما الذي يمكن أن أعوضه وأغيره بتغيير آخر. فإذا كانت مثلا نقطة الضعف تؤثر مباشرة على حياتي أو على عملي، فلا بد من تطويرها إلى حد الكفاية أستطيع به تجاوز هذه النقطة. أما إذا كانت نقطة لا تؤثر بشكل كبير، من الأفضل أني أستثمر يعني الوقت في نقاط قوة أخرى، وهنا ما يسمى بإدارة النقاط، حيث يمكن إدارة هذه النقاط بأربع طرق. الطريقة الأولى وهي التطوير، إذا كانت المهارة قابلة للتحسين أتدرب عليها.
1: جميل.
0: أو بالتعويض، بمعنى أني أستخدم أدوات أو أنظمة تساعدني بحيث أني مثلا خلينا نقول مثلا أنسى بعض الأشياء التي ربما لا تساهم وتساعد في أني أعوض هذا الأمر، فبالتالي تستطيع أن أضع بعض التذكيرات بدل الاعتماد مثلا على الذاكرة. أحيانا بعض الناس أبغى أتطور أبغى أسوي أبغى لكن يعتمد على ذاكرته دون أن يكون هناك قيود أو تسجيل. النقطة الرابعة اللي هي ما يسمى بالتكامل، أعمل مثلا مع أشخاص عندهم نقاط قوة يكونون محفزين دافعين. ثم أخيرا الوقاية، بحيث أنه أعرف المواقف التي تظهر فيها نقطة ضعف وأضع نظام يمنع مثلا هذا الأمر من حدوثها. مثلا عندنا ناس سلبيين يتحدثون إلينا إيش سويت في تطويرك إيش كذا كذا، فأقفل هذا الأمر تماما وأغلق كل بوابة يمكن أن تؤثر عليه. فالإنسان الناجح ليس شخصا بلا نقاط ضعف، كلنا نملك نقاط ضعف.
1: صحيح.
0: إنما كيف ندير هذه النقاط بحيث إنه ما نسمح لها بقيادة حياتنا إلى الفشل، فلا بد من الانتباه لهذه النقاط.
1: جميل أستاذة منال، مشكلة كثير من الناس اليوم ليس أنهم غير قادرين على النجاح، ولكن مشكلتهم الرئيسية ربما تكون في بناء الأهداف. سؤالي لك باختصار، كيف نحول الأهداف الكبيرة إلى أهداف واقعية تتوازى وإمكاناتنا وتكون قابلة للتحقيق؟
2: يعني بصراحة الهدف الكبير لا يخيفنا لأنه مستحيل، بل لأننا ننظر إليه كامل دفعة واحدة. أبرز الخطوات اللي تساعدنا على تحويل الهدف الكبير إلى هدف واقعي، وحقولها على بشكل سريع. أول حاجة لابد أنه يكون في وضوح للهدف. لا تقول أريد أن أتطور بس، لا، لابد أنك تحدد ماذا تريد بالضبط. طور اللغة، طور إيش بالضبط حابب تطوره. حاجة ثانية، قيم إمكاناتك. اسأل نفسك ما الوقت وما المهارات وما الموارد اللي أنا فعلا أملكها، وما الذي أحتاج إلى تطويره حتى أصل. وهذه سؤالين جدا مهمة عشان نكون واقعيين مع أنفسنا. الشيء الثالث، لازم أجعل الهدف قابل للقياس حتى تعرف هل أنت فعلا جالس تتقدم أم لا. يعني يكون في رقم أو في نتيجة واضحة نستطيع أن إحنا نقيسها لما نوصل إن شاء الله بإذن الله. لازم يكون في إطار زمني له. الهدف بلا وقت يبقى مجرد أمنية. الشيء الخامس، قسم الهدف الكبير إلى مراحل صغيرة زي ما تكلمنا فيها. حول السنة إلى أشهر، الشهر إلى أسابيع، الأسبوع إلى خطوات يومية. آخر شيء هي إن إحنا نبدأ بالأصغر والأهم. لا تسأل كيف سأحقق الحلم كله، لا، ما الخطوة اللي أنا أستطيع أن أنفذها اليوم. وأخيرا، راجع تقدمك، عدل خطتك إذا تغيرت ظروفك، لأن الواقعية لا تعني أن نصغر أحلامنا. يمكن فهموا المستمعين من دار كلام، لا، بل إنه إحنا نبني لها طريق يناسب إمكاناتنا ويتطور معاها. الحلم الكبير يحتاج رؤية كبيرة، لكنه يحتاج خطوات صغيرة ومتكررة حتى يصبح واقع. لأنه الحلم يصبح هدف عندما نحدد له طريق، ويصبح واقع عندما نبدأ بالسير فيه فعلا ونبدأ الخطوات الحقيقية فعلا. ويمكن أجمل ما يمكن أن نترك به المستمع، نقول له لا تصغر حلمك حتى يناسب إمكاناتك، لا، كبر إمكاناتك تدريجيا حتى تقترب من حلمك.
1: جميل، كبر إمكاناتك، وأجمل عبارة ممكن نختم فيها هذا الحوار الجميل. وتبقى أيضا مهارة بناء الأهداف من أهم المهارات التي تساعد بإذن الله تعالى وتحقق النجاح. ومع ختام هذا الحوار الجميل والوقت الممتع اللي قضينا معكم ضيوف الحلقة وضيوف البرنامج، كل الشكر الجزيل للكاتب والمدرب الأستاذ حسن الزهراني. شكرا جزيلا أن كنت معنا، شكرا لما قدمت أستاذ حسن.
0: شكرا، شكرا لك أستاذ.
1: شكرا لك أيضا. الشكر الجزيل لضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة منال أبو ذراع. شكرا جزيلا أن كنت معنا، شكرا لما قدمتي.
2: وشكرا لكم، ويعطيكم العافية، رب يبارك جهودكم يا كريم.
1: شكرا لكم المستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير، ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم رحلة تطوير الذات.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
6: بناء على جدة FM.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم للحلقة الأهم في رحلة تطوير الذات وبنائها، وأيضا بناء المهارات التي تساعد على تطوير الذات. مصطلح تطوير الذات من أكثر المصطلحات الرائجة والشائعة في حياتنا اليومية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تتصدر الإعلانات عن تلك الدورات التي تعنى بهذا المجال، والتي تكاد تكون بشكل يومي بعناوينها البراقة وأهدافها المتنوعة. وأمام هذا الكم الهائل من مصادر التطوير وتنمية الذات، وأيضا بنائها جزء من الوعي المطلوب علينا أن ندرك تماما أن التطوير الذاتي ليس بكم الدورات التي نحصل عليها وحتى بمدتها وبالشهادات التي نتوج بها تلك الدورات، بل جزء مهم جدا اليوم أننا نحتاج الاختيار الدقيق للمجال الذي نرى أننا نحتاجه ونحتاج المزيد

0: من التطوير فيه. مهم جدا اليوم أنني أختار الدورة اللي أنا أحتاجها، هل أنا أحتاج في المهارات الناعمة، هل أنا أحتاج في التواصل الفعال، هل أنا أحتاج في التطوير الإداري والمهاري، هل أنا أحتاج في بناء الأهداف. حينما أعرف احتياجي أنا أستطيع أن أنخرط أو أختار الدورة التي تهمني. أيضا الدورات التدريبية مهما كانت جودتها، ما لم تعزز بممارسة عملية لما تعلمته وتطبق أيضا على أرض الواقع، فلن تحقق النمو والتطوير الذي سعيت له من خلال هذه الدورات. وهذه نقطة غاية في الأهمية. اليوم حينما تأخذ الدورة وتجاز في هذه الدورة، حتى وإن كانت دورة طويلة المدى أشهر أو حتى سنة وأكثر، إن لم يرافق هذا الكم المعرفي والتطوير المهاري والتدريب ممارسة حقيقية، فهذه الدورة ستبقى بلا قيمة. ولا يزال مستمعين الكرام لدينا الكثير من الحديث حول مهارات تطوير الذات. فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم حديثنا بوجود ضيفتنا وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذ رويدة الصعيبي. مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حلقتنا. الخطوة الأولى في رحلة تطوير وبناء وتنمية الذات هي الخطوة الأهم في هذه الرحلة التي يخوضها الإنسان بوعي ومسؤولية من أجل الارتقاء بقدراته وتحقيق أهدافه التي يسعى إليها. ولمزيد من الحديث حول هذه الرحلة التطويرية، سعدنا أن يكون معي في هذه الدقائق ضيفة البرنامج وضيفة الحلقة مستشارة التدريب ومدربة التطوير الأستاذة رويدة صعيبي. مرحبا بكم أستاذ رويدة.
1: حياك الله يا أستاذ ضيف الله، وحيا الله جميع المستمعين، سعيدة بتواجدي معكم في هذا اللقاء.
0: ونحن سعداء بوجودك. وخلينا نبدأ أستاذ رويدة، هل من الممكن أن يعيد الإنسان بناء شخصيته حتى وإن كان في وقت متأخر من العمر، أم أنه والله الشخصية لا يمكن بناها من جديد؟
1: أكيد طبعا ممكن إنسان يعيد بناء شخصيته مهما تقدم فيه العمر، مهما كانت التجارب اللي مر فيها، لأن الإنسان بطبيعته هو كائن قابل للتعلم والتطور والنمو، والشخصية ما هي شيء جامد يتوقف عند عمر معين. أنا أشوف أن أول خطوة في إعادة بناء الشخصية هي الوعي بالذات.
0: جميل.
1: الإنسان لما يبدأ يسأل نفسه بصدق، مين أنا؟ إيش الأشياء اللي تعبر عني فعلاً؟ إيش السلوكيات اللي تعودت عليها لكن ما عادت تناسبني أو تحقق لي التوازن؟ لأنه أحياناً نعيش سنوات طويلة وإحنا نتصرف بطريقة معينة، مو لأنها بالضرورة هذه أفضل طريقة بالنسبة لنا، لكن نكون إحنا تعودنا عليها.
0: اعتدنا عليها.
1: فممكن شخص يتعود إنه يسكت عن رأيه، خايف من ردود فعل الآخرين لو رد عليهم، أو إنه يرضي الجميع على حساب راحته النفسية. وفي أشخاص يخافون من الفشل لدرجة أنه ممكن ما يخوضون تجارب جديدة، فمع الوقت إيش راح يقول هذا الشخص؟ أنا كذا، هذه شخصيتي وما أقدر أتغير. لكن هنا لازم إحنا نفرق بين جوهر الشخصية وبين السلوكيات والعادات اللي نقدر نطورها. فأنا ما أحتاج أني أغير القيم الجميلة اللي موجودة عندي، أني أتنكر لشخصيتي، لكن أقدر أتعلم أني أكون أكثر ثقة، أكثر وضوح، حدود صحية في علاقاتي مع الآخرين، أتعامل مع المواقف بطريقة أكثر نضج. مثلا الشخص اللي كان يخاف أنه يتكلم قدام الناس يقدر يبدأ بخطوة بسيطة، يتدرب على التعبير عن رأيه، يخوض تجارب جديدة بالتدريج. مع الممارسة ممكن يكتسب مهارات وثقة ما كانت موجودة عنده من قبل. وهنا أحب أؤكد على نقطة مهمة، أنه إعادة بناء الشخصية ما هي أن الإنسان يبدأ من الصفر، لكنها تعني يفيد من تجاربه، يراجع قناعاته، ويختار كيف ممكن أنه يبني المرحلة القادمة من حياته.
0: جميل. طيب شخص قرر أن يبدأ من هذه اللحظة رحلة تطوير ذاته، ما أهم ثلاث خطوات ترين أنها تكون قبل كل شيء؟
1: بالنسبة لهذه النقطة صديق الله وأعزائي المستمعين، أنا حابة أقول أنه لو قرر الإنسان من هذه اللحظة يبدأ رحلة تطوير ذاته، أنا أشوف أن في ثلاث خطوات أساسية. أهم شيء أنها تكون مرتبة، لأن تطوير الذات مو مجرد أني أجمع دورات وكتب ومعلومات، لكنها رحلة تبدأ من الداخل وتنعكس على سلوكي وحياتي. فالخطوة الأولى أني أعرف نفسي قبل ما أقول أبغى أتغير. لازم أسأل نفسي وش الشيء اللي أبغى أغيره بالضبط. أحتاج أكون صريحة مع ذاتي، أعرف نقاط قوتي، نقاط الضعف اللي عندي، عاداتي وطريقة تفكيري، وحتى الأشياء اللي تعطلني. فممكن أكتشف مثلا أني أنا ماني ضعيفة في اتخاذ القرار، لكني أخاف من الخطأ، أو أكتشف أني ما عندي مثلا قلة في الثقة بالذات، لكني أعطي رأي الآخرين فيني مساحة أكبر من اللازم. وهنا يبدأ الوعي الحقيقي. هنا يبدأ الوعي الحقيقي بالذات. الخطوة الثانية أني أحدد هدف واضح وصغير. فأحيانا نتحمس ونقول من اليوم بغير حياتي كلها، وبعد أسبوع نتعب ونترك كل شيء. الأفضل

0: أحدد جانب واحد أشتغل عليه وأحوله لهدف واضح وقابل للقياس. فبدل ما أقول أبغى أكون واثقة من نفسي، أقول إيش؟ خلال هذا الشهر راح أتدرب على التعبير عن رأيي في 3 مواقف أسبوعيا. هنا إيش؟ صار الهدف واضح
1: وفي خطوات عملية
0: وتحول التطوير من أمنية إلى ممارسة. مو أني أنا بس أبغى أكون واثقة من نفسي، أنا طبقت خطوات عشان أوصل لهذه النتيجة. أما الخطوة الثالثة أني راح أبدأ بالممارسة الفعلية، الخطوة اللي أنا راح أمشي فيها باتجاه تطوير ذاتي وأستمر، مش أوصل للكمال. وهذه من أهم النقاط.
1: صح.
0: لأن المعلومة وحدها ما رح تغيرني أنا كإنسان. ممكن أنا أقرأ 20 كتاب عن الثقة بالنفس، لكن لو ما طبقت ما رح يتغير شيء. زي ما أنت ذكرت في البداية أنه أنا ممكن أخذ دورات في تطوير الذات، ولكن أنا ما طبقت أو ما مارست منها ولا أي شيء، فهنا أنا ما رح أتغير. التغيير الحقيقي يظهر لما أبدأ أمارس السلوك الجديد وأكرر المحاولة وأتعلم من أخطائي. فلو أبغى ألخص الخطوات الثلاثة في 3 كلمات رح أقول: اعرف نفسك، حدد وجهتك، وابدأ بخطوة.
1: جميل. طيب، الدعم مهم جدا، يعني ولا أحد ينكره، سواء كان دعم فردي أو مجتمعي، ولكن ماذا عن من يريد النجاح دون دعم من أحد، يريد فقط الاعتماد على ذاته، عنده قناعة كذا أني أنا والله ما أبغى أحد يوقف معاي، تركوني أنا بحقق نجاح لوحدي. هل ممكن أن يحقق الإنسان ذلك، يعني النجاح، دون دعم الآخرين؟ وما التحديات التي قد تواجهه في حال أنه وقف دون دعم الآخرين له؟
0: هو ممكن الإنسان يحقق هذا النجاح بالاعتماد على ذاته، وممكن يكون عنده دافع داخلي قوي يعني يخليه يبدأ ويستمر حتى لو ما كان حوله دعم كبير. لكن بالنسبة لي أنا في فرق مهم بين الاعتماد على الذات وبين أني أعيش بمعزل عن الآخرين. لما أنا بعتمد على ذاتي، يعني بكون مسؤولة عن قراراتي وأتحمل نتائجها وأبادر وما أنتظر أحد يجي وينقذني أو يدفعني كل مرة. لكن هذا ما يعني أني أرفض النصيحة أو أني أتعلم من الآخرين أو أعتبر طلب المساعدة ضعف. أحيانا الإنسان يقول أنا أعتمد على نفسي ويحولها إلى أنا ما أحتاج أحد، وهنا ممكن تبدأ المشكلة. ليش؟ لأن الإنسان مهما كان قوي عنده حدود في المعرفة والخبرة والطاقة، ممكن يختصر سنوات من التجربة لو استفاد من شخص سبق وفي نفس الطريق. الشخص اللي يقرر ينجح بدون دعم، أول تحدي ممكن يواجهه هو الوحدة. فلما يواجه مشكلة أو يفشل في تجربة أو يحس بالإحباط، ما رح يكون عنده شخص أو يشجعه أو يدعمه، وهنا ممكن يفقد الدافع إذا كان يعتمد فقط على الحماس. في تحدي ثاني هو صعوبة رؤية نقاط العمى عنده، وهذه اللي هي موجودة في نافذة جوهري. فأحياناً إحنا ما نشوف أخطاءنا بوضوح، نحتاج شخص محايد يقول لنا انتبه، هذا الأسلوب ممكن يكون سبب المشكلة. التحدي الثالث هو الضغط الزايد على النفس. فالشخص اللي يعتمد على نفسه ممكن يحمل نفسه مسؤولية كل شيء، وإذا تأخر أو أخفق يقول أنا السبب وأنا ما قدرت، وهذا ممكن يحول رحلة النجاح من رحلة نمو إلى استنزاف. عشان كذا أنا أؤمن أن الإنسان يبدأ بنفسه، يكون هو المسؤول الأول عن تطوير ذاته، لكن يستفيد من الأشخاص والفرص اللي حوله. باختصار أنا أعتمد على نفسي في القرار، لكن ما أستغني عن خبرات الآخرين.
1: جميل. طيب، النجاح محبب للجميع ومنتج نهائي رائع جدا والكل يسعى له، لكن هل النجاح المستمر والمتوالي قد يمثل خطر على الإنسان، وكيف نتعامل مع نجاحاتنا المستمرة؟
0: أنا أعتقد أن النجاح بحد ذاته ما هو خطر على الإنسان. بالعكس، النجاح شعور جميل ويعطي الإنسان دافع أنه يستمر، لكن أحياناً طريقة تعاملنا مع النجاح المستمر ممكن يكون فيها بعض المخاطر. ليش؟ طيب إيش السبب؟ لأنه عادةً نتكلم كثير عن كيفية التعامل مع الفشل وننسى أن النجاح أيضاً يحتاج وعي. فتخيلوا شخص نجح مرة ثم نجح مرة ثانية وثالثة، وكل تجربة ينجح فيها أكثر من اللي قبلها، ممكن يبدأ يتكون عنده شعور داخلي يقول أنا دايم أعرف الصح وأنا دايم أنجح.
1: الغرور.
0: طبعا هنا تبدأ أول مشكلة زي ما قلت، اللي هو الغرور أو الثقة الزائدة. طبعا الثقة شيء حلو، لكن إذا تحولت للغرور أو خلت الإنسان يوقف أنه يتعلم، ممكن النجاح نفسه يصير سبب في تأثره. عشان كذا أول شيء أحتاج أسويه مع نجاحاتي أني أفرح فيها وأقدرها، لكن ما أعتبرها ضمان للنجاح الدائم، لأن كل نجاح له ظروفه وكل مرحلة تحدياتها. ثاني شيء أتعلم من هذا النجاح زي ما أتعلم من الفشل. أسهل. فبعد كل نجاح أقول الحمد لله أني نجحت، وأسأل نفسي عدة أسئلة: إيش اللي نجح معي؟ إيش القرارات اللي ساعدتني؟ إيش المهارات اللي استخدمتها؟ إيش الشيء اللي ممكن أطوره أكثر؟ لأن النجاح إذا ما تحول إلى خبرة ممكن يكون مجرد إنجاز جميل وينتهي، أما إذا تعلمت منه راح يصير عندي رصيد يساعدني في الخطوة القادمة.
1: جميل. النجاح حقيقة يعطينا دافعية ويعطينا حماس ويعطينا يعني خلينا نقول طاقة إيجابية إن نحقق نجاحات أخرى، ولكن متى ما تعامل الإنسان، يمكن تتفقين معي أستاذ رويدة في النقطة، متى ما تعامل الإنسان مع كل هدف جديد وكأنه أول هدف في حياته، أعتقد أنه لن يقع في يعني فخ النجاحات المستمرة التي قد تتحول إلى غرور أو إلى تعامل سلبي مع النجاحات. وخليني أختم معك يا أستاذة رويدة برسالة نريدها تكون مباشرة لكل شخص اليوم يقول أنا ليس لدي الوقت اللازم لتطوير الذات.
0: أول شيء أنا بقول له أنا أتفهمك، لأنه فعلا الحياة اليوم مليانة مسؤوليات بين العمل والأسرة والالتزامات، وأحيانا الإنسان يشعر أن يومه انتهى قبل ما يبدأ. لكن خلونا نسأل سؤال مختلف: هل فعلا أنا ما عندي وقت، أو أن تطوير الذات مو موجود أصلا
1: أو أني أصطنع هذه الفكرة؟
0: أيوة، أنه ما في وقت. طيب 24 ساعة، هل 24 ساعة ما عندي فيها 10 أو 15 دقيقة يوميا أستمر عليها في ممارسة أي شيء ممكن أنه يطور من ذاتي؟ لأنها مو راح تصنع فرق كبير مع الوقت.
1: صحيح.
0: ممكن أقرأ صفحتين من كتاب وأنا أشرب قهوتي، أسمع بودكاست وأنا في السيارة، أتعلم مهارة جديدة لمدة 10 دقائق، أخصص دقائق بسيطة قبل النوم وأسأل نفسي إيش الشيء اللي تعلمته اليوم، إيش الشيء اللي يحتاج أغيره، إيش التصرف اللي ممكن أتعامل معه بطريقة أفضل بكرة. وهذا بحد ذاته تطوير للذات، لأنه أحيانا المشكلة مو في قلة الوقت، في أن نعتقد أن التطوير الذات ممكن يكون مشروع كبير. فعشان كذا أنا أوجه كلمة أخيرة للأشخاص اللي يسمعوني، أنه أشوف تطوير الذات ما هو شيء نضيفه لحياتنا، هو شيء نطور من خلاله الطريقة اللي نعيش بها حياتنا أصلا،
1: هو جزء من التغيير. وأختم
0: أيوة نعم، وأختم برسالة بسيطة: مو المهم كم عندك من الوقت، المهم أنت إيش تسوي بالوقت اللي عندك. لأن الإنسان ما يحتاج وقت كبير عشان يبدأ، يحتاج بس أنه يعطي نفسه أولوية. شاكرة ومقدرة لك وجميع المستمعين، وأتمنى أنه يكون اللقاء حاز على إعجابكم.
1: اللقاء جميل وشيق، ولا أضيف إلا أنه اليوم تطوير الذات ليس شرطا أن تذهب إلى معهد، وليس شرطا أن تلتحق بدورة. تطوير الذات كما ذكرت أستاذ رويدة ممكن اليوم نستمع له في سيارتنا، وممكن حتى من خلال الجوالات الذكية اللي في أيدينا. ومع ختام هذا الحوار الجميل والشيق، شكرا جزيلا مستشارة التدريب ومدربة تطوير الذات الأستاذة رويدة الصايبي، شكرا كنت معنا، شكرا لما قدمتي.
0: شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين، شاكرة ومقدرة لكم هذا اللقاء الرائع.
1: شكرا،
0: شرفت بالتواجد معكم. مع السلامة.
1: مستمعين الكرام، لنزال متواصلين معكم فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، نعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا اليوم التي تحدثنا فيها عن أهمية تطوير وتنمية وبناء الذات. الإنجازات الكبيرة، النجاحات النوعية، التميز المنشود في كافة المجالات تبدأ بطموح وقرار ربما يكون صغيرا كما يقال، ولكن القرار الذي يغير مسيرة الإنسان ويمثل البداية الحقيقية التي تفصل بين حياة الظل إن صح التعبير ومنصة الإنجاز والنجاح والتميز هو القرار القرار الحقيقي الذي يبدأ بتطوير الذات. فثقافة النجاح لا تعني البقاء دون سقوط كما وصفها بعض الفلاسفة، بل هي امتلاك المهارة والقدرة والعزيمة على النهوض حين تسقط بفشل أو خطأ أو غيره. ومن امتلك هذه الثقافة فقد امتلك المفتاح الأهم الذي يفتح له أبواب الأهداف بعدما يتعلم كيف يستخدمه، وهذا ما يقدمه لك تطوير الذات وبناء المهارات اليوم، بناء الذات

0: تطوير المهارات هو يحفزنا رقم واحد، وأيضا يعلمنا كيف نقدم على الخطوة التالية. فكل مهارة نتعلمها ونتقنها ونطبقها تصنع لنا نجاحا جديدا، وكل مشكلة نحاول البحث لها عن حلول حتى نجدها هي مدرسة حقيقية نكتسب منها الخبرة التي نحتاجها. ويبقى كل هدف صنع بطريقة خاطئة وفشلنا في تحقيقه هو بحد ذاته تجربة نخرج منها بمهارة صناعة الهدف الحقيقية الذي نسعى لتحقيقه. وقبل الختام مستمعين الكرام، لنتذكر جميعا أن تطوير الذات هو النمو والتمكين الأهم في الوصول للأفضل. ختاما تقبلوا تحياتي من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل. بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
7: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
6: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2:00 ظهراً على جدة FM. ببساطة مع آلاء محمد على جدة FM.
8: ليش تعلق أغنية في راسنا وما نقدر نوقفها؟ أكيد صار معاك هذا الشيء قبل كده، تسمع أغنية في السيارة أو مقطع صغير في فيديو، وبعد ساعات تكتشف إنه نفس الجزء قاعد يعيد نفسه في راسك مرة ومرتين وعشر مرات. طيب ليش بعض الأغاني تعلق في راسنا بهذه الطريقة؟ ببساطة، هذا الشيء له اسم علمي وهو التخيل الموسيقي اللا إرادي أو إير وورم، وتعني دودة الأذن. وطبعاً ما في الموضوع أي دودة فعلية، الفكرة بس إنه جزء صغير من الأغنية يبدأ يشتغل في ذهنك من نفسه بدون ما تقرر تستدعي أو تردده. والظاهرة هذه شائعة جداً، وغالباً اللي يعلق في الراس مو الأغنية كلها لكن مقطع صغير بس، لحن أو جملة موسيقية أو حتى كم كلمة، وتبدأ تتكرر مرة ورا مرة. طيب ليش هذا المقطع بالتحديد؟ واحد من أهم الأسباب هو التكرار والألفة، كل ما كانت الأغنية مألوفة بالنسبة لك وكل ما سمعتها أكثر صار من الأسهل على دماغك إنه يستدعيها من نفسه. لكن مو كل الأغاني عندها نفس القدرة إنها تعلق في الرأس، بعض الألحان تكون أسهل في التذكر من غيرها، خصوصاً إذا كان فيها نمط واضح وتكرار وإيقاع يسهل توقعه. وهذا أصلاً واحد من الأسباب اللي يخلي صناع الموسيقى يهتموا جداً بالجزء اللي يسموه الهوك أو الخطاف، وهو المقطع اللي يدخل بسرعة في الذاكرة. والباحثون حاولوا فعلاً يعرفوا إيش نوع الأغاني اللي تعلق أكثر في رؤوس الناس، وفي دراسة كبيرة جات في المراتب الأولى أغنية Can't Get You Out of My Head. وفي مثال ثاني شهير جداً وهي أغنية Baby Shark. هذه الأغنية بالذات مثال واضح على الأشياء اللي تخلي اللحن يثبت بسرعة في الرأس، لحن بسيط جداً وجملة موسيقية قصيرة وتكرار مباشر مرة ورا مرة، يعني الجزء نفسه ما يعطي دماغك فرصة ينساه قبل ما يسمعه من جديد. والباحثون في علم الموسيقى بيشيروا إلى أنه هذا النوع من التكرار المتصل من أقوى الأشياء اللي تساعد الأغنية تتحول إلى دودة الأذن. وفوق هذا كله، الأغنية انتشرت بشكل هائل جداً، وكثرت سماعنا للحن بتزيد الألفة، والألفة بدورها تخلي أسهل على الدماغ في الاسترجاع. لكن المثير إنه التكرار وحده مو كفاية، الأغاني اللي تعلق أكثر غالباً يكون فيها لحن سهل ومألوف ومعاه شيء مميز يخليها مختلفة شوية عن غيرها. لكن هنا يجي سؤال ثاني، ليش الأغنية ترجع فجأة بعد ساعات وأحياناً بعد أيام؟ لأن ذاكرتنا ما تحتاج دايماً إننا نطلب منها تسترجع شيء، أحياناً مجرد كلمة، مكان، شخص أو حتى شعور معين يكون مرتبط بأغنية سبق وسمعناها، وهذا الارتباط يكفي إنه يشغلها مرة ثانية في ذهننا. ممكن مثلاً تدخل مكان كنت تسمع فيه أغنية قبل فترة وفجأة تبدأ الأغنية تشتغل في راسك من غير ما تعرف أصلاً إيش اللي ذكرك فيها. والأغرب من كده إنه دماغنا قادر يحتفظ بالموسيقى بدقة أكبر مما نتوقع. في دراسة حديثة طلب الباحثون من أشخاص يسجلوا الأغنية اللي كانت تدور في راسهم وقتها، ولما قارنوا التسجيل بالأغنية الأصلية لقوا إنه عدد كبير منهم كان يتذكر حتى طبقة الصوت بشكل قريب جداً من الأصل. يعني الأغنية مو مجرد فكرة عامة في الرأس، أحياناً الدماغ بيحتفظ بتفاصيل موسيقية دقيقة جداً. طيب إذا علقت الأغنية في راسنا، كيف نوقفها؟ غالباً لو حاولت تجبر نفسك ما تفكر فيها ما حيكون هذا هو أفضل حل، لأنك كل ما تقول لنفسك حوقف أفكر في الأغنية، أنت فعلياً رجعت تفكر فيها. والناس يتعاملوا مع دودة الأذن بطرق مختلفة، في اللي يتجاهلها، وفي اللي يسمع الأغنية كاملة، وفي اللي يحاول يشغل نفسه بشيء ثاني. وعشان كده، المرة الجاية اللي تلاقي فيها نفس الجملة الموسيقية بتتكرر في راسك طول اليوم، لا تستغرب، يمكن دماغك ببساطة لقى لحن سهل يتذكره وقرر يشغله على وضع الإعادة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: خلاصة.
6: تواجه صراعات ومواقف معقدة في عملك وحياتك وتفتقر لاستراتيجية حكيمة للتعامل معها؟ الجواب يخلده سون تزو في كلاسيكيته الخالدة فن الحرب. النصر الحقيقي هو الذي تحققه بأقل الخسائر ودون الدخول في معارك استنزاف عبثية. السر الذي يعلمه لنا كتاب فن الحرب يكمن في دراسة نقاط القوة والضعف بعناية وفهم نفسية الخصم أو التحدي قبل اتخاذ أي خطوة. تذكر، أذكى المعارك هي تلك التي تحسم بالتخطيط المحكم لا بالصدفة، وفقاً لفلسفة كتاب فن الحرب. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
7: الدوري الأهم بالمنطقة.
8: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
7: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
9: حاول عدى، الله الله.
7: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM

0: قصة اختراع.
1: قبل المطبعة أتخيل إنه الكتاب الواحد كان يحتاج لناسخ بس عشان يكتبوا يدوياً، يعني نشر المعرفة والحصول عليها كان ياخذ وقت وجهد وفلوس. وفي القرن 15 ظهر يوهان غوتنبرغ في أوروبا وطور نظام الطباعة بالحروف المتحركة اللي طبعاً غير قواعد اللعبة. لكن غوتنبرغ ما اخترع فكرة الطباعة من الصفر، لأنه كانت في طرق طباعة معروفة قبل كذا في أجزاء من العالم. الجديد كان جمع عدة تقنيات في منظومة عملية، ألا وهي جمع الحروف المعدنية المتحركة مع الحبر المناسب وآلية الضغط والورق بطريقة عملية جداً بتسمح بإنتاج نسخ كثيرة وبسرعة أكبر. وبحسب Library of Congress أو مكتبة الكونغرس، تطور تقنيات الطباعة كان من أهم العوامل اللي خلت الأفكار والكتب تنتشر على نطاق واسع. وبعدها بقرون صارت المطابع أسرع بكثير، حتى أن المطابع الدوارة في القرن 19 قدرت تنتج آلاف الصحف في الساعة، وفجأة صار ممكن إنتاج نسخ كثيرة من الكتاب بدل نسخة واحدة بيشتغل عليها الشخص بالأسابيع والأشهر. علمياً واجتماعياً، سهولة نسخ المعلومات ساعد على انتشار التعليم والعلوم والأخبار، يعني المطبعة مو تطبع الكتب وبس، لكنها سرعت انتشار الأفكار الجديدة. والأجمل إنه الفكرة ما أتغيرت كثير، اليوم نضغط طباعة ويطلع لنا النص خلال ثواني. من حروف معدنية لطابعات رقمية، الهدف واحد، نخلي المعلومة توصل بشكل أسرع. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، المطبعة اللي طلعت المعرفة من الرفوف وخلتها تمشي بين الناس.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، فهناك من كان يركض بحثاً عن ميدالية، وهناك من يركض ليصنع لحظة لا تنسى. ففي 8 أغسطس من عام 2012 كان الملعب الأولمبي في لندن يشهد لحظة تاريخية للرياضة السعودية. على خط البداية وقفة شابة سعودية أمام آلاف الجماهير لم تكن تعرف أن المسافة التي ستقطعها وهي 800 متر فقط ستصبح أطول من مجرد سباق، لأنها لم تكن تركض لنفسها وحدها، بل كانت تركض وهي تحمل معها سؤالها الأكبر: هل يمكن للمرأة السعودية أن يكون لها مكانا على المضمار الأولمبي؟ سارة العطار، المولودة في الولايات المتحدة عام 1992 التي تحمل الجنسية السعودية والأمريكية، درست ومارست ألعاب القوى في إحدى جامعات كاليفورنيا. وفي لندن عام 2012 أصبحت واحدة من أول امرأتان تمثلان المملكة العربية السعودية في دورة الألعاب الأولمبية. عندما اقتربت سارة من خط النهاية وقف الجمهور وصفق لها. آلاف الأشخاص لم يكونوا يحتفلون بزمنها، كانوا يحتفلون بما يعنيه وجودها هناك. سارة نفسها قالت بعد السباق أنها تمثل النساء السعوديات في الأولمبياد، وكان ذلك شرفاً لها، وأنها تأمل أن تلهم مشاركتها مزيداً من النساء للدخول إلى الرياضة. وفي عام 2016 عادت سارة إلى الألعاب الأولمبية، وهذه المرة للمشاركة في سباق الماراثون. قطعت مسافة الماراثون بزمن 3 ساعات و16 دقيقة و12 ثانية، وأنهت السباق في المركز 132. وبذلك لم تعد مشاركتها الأولمبية مجرد لحظة تاريخية واحدة، أصبحت سارة من النساء الرياضيات السعوديات اللاتي شاركن في دورتان أولمبيتان. ومع الوقت واصلت تطوير مستواها في سباقات المسافات الطويلة، ثم انتقلت من سباق 800 متر إلى مسافات الماراثون الطويلة في تحدي مختلف تماماً، وأكملت السباق لتسجل حضورها الأولمبي للمرة الثانية. وفي عام 2018 سجلت أفضل رقم شخصي لها في الماراثون بزمن 3 ساعات و7 دقائق و11 ثانية، وهو رقم وطني سعودي بحسب بيانات الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وبعيداً عن الأرقام والنتائج، تكمن أهمية تجربة سارة العطار في أنها كانت جزءاً من مرحلة بدأت فيها بالظهور بصورة أكبر على الساحات الدولية. لقد أصبحت مشاركتها صورة تختصر معنى الطموح، ففي الرياضة قد يكون الفوز هو الحصول إلى المركز الأول، لكن أحياناً يكون الفوز الحقيقي هو أن تكون حاضراً عندما يبدأ التاريخ في التغيير.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نخاف من التغيير؟ التغيير حتى لو كان نحو الأفضل يخلينا نحس بقلق غريب. السبب إنه الدماغ مصمم أساساً ليحافظ على بقائنا، وأكثر طريقة للبقاء هو الثبات والمألوف. أي شيء جديد يعني مجهول، والمجهول يعني احتمال خطر، فيقاوم العقل التغيير حتى لو كان واقعنا الحالي متعبنا. عشان كذا نلاقي أنفسنا أحياناً متمسكين بوضع غير مناسب بس لأنه مريح ومعروف، لكن الحقيقة إنه كل تطور في حياتنا حصل بعد ما تجاوزنا هذا الخوف. فالأفضل إننا ما نطلب من أنفسنا قفزة كبيرة مرة واحدة، بل نبدأ بخطوات صغيرة يقدر العقل يتقبلها من غير إنذار. كل ما حققنا خطوة نثبت لأنفسنا إنه التغيير ممكن وآمن، فيقل الخوف تدريجياً. اتذكر، الراحة الحقيقية مو في البقاء مكانك، بل بالنمو الهادئ خطوة بعد خطوة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: سلم. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثرا إيجابيا يحافظ على البيئة، أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: بالعكس،
4: أكيد سامعين هذه الجملة، الإنسان يستخدم بس 10% من مخه، طب وباقي 90؟ كأنهم قوة خارقة تنتظر أحد يفتحها. فكرة رهيبة للأفلام، بس علمياً بالعكس، ما عندنا 90% من المخ جالسة فاضية تنتظر التفعيل. مناطق مختلفة من الدماغ لها وظائف مختلفة وتشتغل بدرجات مختلفة حسب إيش القاعدة وإيش تسوي. تتكلم، تتحرك، تتذكر، تشوف أو حتى تنام. أكيد مو كل خلية شغالة بأقصى طاقتها في نفس الثانية، لكن هذا مختلف تماماً عن إن نحن ما نستخدم غير 10% بس. يعني للأسف ما في زر سري يفتح 90% الباقية ويحولنا عباقرة خارقين. نستخدم مناطق الدماغ المختلفة أكثر بكثير من هذا الرقم، فالعشرة في المية بس أبداً مو منطق.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: النفايات ليست نهاية الاستخدام بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري.
2: ماذا يحدث عندما تمد يدك لشخص وتصافحه؟ ثوان قليلة لكنها تحمل رسالة أكبر مما نتخيل. المصافحة ليست مجرد حركة باليد، هي طريقة قديمة للتواصل سبقت كثيرا من الكلمات. عندما تمد يدك خالية من السلاح فأنت تقول بطريقة غير مباشرة أنا لا أخفي شيئا، ولهذا ارتبطت المصافحة عبر التاريخ بالثقة والاتفاق والترحيب. لكن ماذا يحدث فعلا عندما تتصافح الأيدي؟ تلتقي راحة يدك براحة يد شخص آخر، وتنتقل بينهما معلومات كثيرة في لحظة قصيرة. حرارة اليد، قوة الضغط، مدة المصافحة وحركة اليد نفسها، كل هذه التفاصيل يمكن أن تؤثر في الانطباع الذي يتكون لدينا عن الشخص. فاليد ليست مجرد جزء من الجسم، بل واحدة من أكثر المناطق حساسية لللمس. تحت جلدها شبكة واسعة من المستقبلات العصبية التي تستجيب للضغط والحرارة واللمس، ولهذا يستطيع الإنسان أن يميز أشياء كثيرة بمجرد لمسها. لكن المصافحة تحمل جانباً آخر، جانب لا يتعلق بالأعصاب فقط، بل ما نسميه لغة الجسد. مصافحة سريعة قد تعني الترحيب والانشغال، ومصافحة طويلة قد توحي بالاهتمام أو الود، وضغط قوي قد يعطي انطباعاً بالثقة عند شخص بينما قد يراه آخر مبالغة. وهنا تظهر مفارقة جميلة، الحركة واحدة تقريباً لكن معناها يتغير بحسب الشخص والموقف والثقافة، ولهذا لا يمكن فهم المصافحة بمعزل عن السياق. في لقاء رسمي تختلف عن لقاء الأصدقاء، وفي لحظة تهنئة تختلف عن لحظة مواساة. وقد تكون أحياناً أقصر من كلمة لكنها تقول الكثير. وفي زمن أصبحت فيه كثير من علاقاتنا تمر عبر الشاشات، بقيت المصافحة واحدة من وسائل التواصل التي لا يمكن نقلها كما هي عبر الرسائل. لا تستطيع شاشة الهاتف أن تنقل دفء اليد، ولا تستطيع الكلمات وحدها أن تحاكي تلك اللحظة التي تلتقي فيها يدان للمرة الأولى. ربما لهذا تبدو المصافحة بسيطة جداً لأننا اعتدنا عليها، لكن خلف هذه الحركة الصغيرة تاريخ طويل من التواصل والثقة والانطباع. وحين تمد يدك لشخص أنت لا تلمس يده فقط، أنت تفتح بينكما مساحة قصيرة للكلام دون كلمات.
0: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: صوت أول ما تسمعه تحس بالفرح، آلة بسيطة حضورها قديم في الموسيقى والفنون الشعبية، بترافق الغنى، بتضبط الإيقاع وتدخل في لحظات الفرح والاحتفال. والأجمل إنه صوتها ما يحاول يكون بطل المشهد، لا، يترك للكلمة مكانها وللمغني مساحته، ويكتفي بأنه يمسك إيقاع الحكاية. عشان كده الدف من الآلات اللي تسمعها ويصير باقي اللحن بعدها أوضح.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر اللي

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: قصص رياضية.
3: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة الثامنة عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

0: بس اضحكي.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: ريشة.
3: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل أن ينام الإنسان وقد أصلح ما بينه وبين ربه، سامح من استطاع واستغفر من ذنبه ورد قلبه إلى الله. فالدنيا مهما طالت قصيرة، والعبد لا يملك فيها إلا عمله ورجاءه في رحمة ربه. اللهم يا واسع الرحمة ويا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا أبواب لطفك. إخوتي، من أعظم صور الهداية أن يهديك الله إلى التوبة بعد الذنب، يوقظ فيك الندم ويجعلك تستغفر ويدفعك للرجوع. بعض الناس يظن أن الشعور بالذنب شر كله، لكنه قد يكون رحمة إذا قاد إلى التوبة. المصيبة الحقيقية ليست أن تذنب ثم تبكي، بل أن تذنب فلا تشعر، أن تخطئ ولا يتحرك فيك شيء، أن يبرد القلب حتى يستوي عنده القرب والبعد.

فإذا وجدت في قلبك ألماً بعد التقصير فاحمد الله، هذا الألم علامة حياة، لا تجعله يأساً بل اجعله عودة. الشيطان يريد من الذنب ذنبين: ذنب المعصية

أحياناً تكون الهداية أن تقوم للصلاة وأنت متعب، وأن تغض بصرك وأنت قادر على النظر، أن تمسك لسانك وأنت قادر على الرد، أن تترك مالاً حراماً وأنت تحتاج المال، أن تعفو وأنت مجروح، أن تصبر وأنت تريد أن تنهار. هذه هي الهداية في ميدان الحياة، لا في الكلمات فقط. الطريق إلى الله ليس مفروشاً دائماً بالسهولة، لكنه مليء بالرحمة. كل خطوة فيه محفوظة، كل مجاهدة يراها الله، كل مرة تختار فيها رضا الله على هوى نفسك يزداد في قلبك نور لا تراه بعينك، لكنك تشعر به في طمأنينتك ووقارك وسلامك الداخلي. قد يمر الإنسان بفترات ضعف لا يجد فيها حلاوة العبادة كما كان. لا تيأس، القلوب تتقلب، المهم ألا تترك الطريق. اثبت ولو بلا شعور، صلي ولو كان خشوعك قليلا، اقرأ ولو كان قلبك مشتتا، استغفر ولو غلبتك الغفلة. فالذي يستمر واقفا على الباب يوشك أن يفتح الله له. والهداية ليست مشاعر فقط، بل هي وفاء مع الله في الرخاء والفتور، في الحضور والغياب. أيها الأحبة، من أجمل ثمار الهداية أنها تمنح الإنسان بصيرة، والبصيرة غير البصر. البصر يرى الأشياء، أما البصيرة فترى حقائق الأشياء. البصر يرى مالا كثيرا، والبصيرة تسأل هل هو حلال؟ البصر يرى منصبا، والبصيرة تسأل هل أعين به على العدل أم أظلم؟ البصر يرى شهوة، والبصيرة ترى عاقبتها. البصر يرى خصومة، والبصيرة تقول لا تظلم فالله يرى. الهداية تجعل الإنسان لا ينخدع بكل بريق، يعرف أن بعض الطرق نهايتها تعب ولو كان أولها لذة، ويعرف أن بعض الطاعات أولها مجاهدة لكن نهايتها نور. لذلك كان المهتدي أهدأ في اختياراته، لأنه لا يقيس الأمور بلحظة عابرة فقط، بل بعاقبتها عند الله.

أيها الأحبة، للهداية أثر عظيم في البيوت. البيت الذي يهتدي أهله إلى الله ليس بيتاً بلا مشاكل، لكنه بيت يعرف كيف يعود. إذا أخطأ أحدهم اعتذر، وإذا غضب تذكر الله، وإذا ضاقت الحياة لجأوا إلى الدعاء. إذا دخل المال نظروا في حلاله وحقه. إذا تربى الأبناء تربوا على محبة الله لا على الخوف الجاف فقط. الهداية تجعل البيت أرحم، والكلمة ألطف، والقلوب أقرب. ما أجمل أن يدعو الإنسان لأهله بالهداية، يدعو لابنه وابنته، لزوجه وزوجته، لأخيه وأخته، لمن يحب ومن يخاف عليه. لكن مع الدعاء لا بد من حسن الأسلوب. لا تكن سبب نفور لمن تريد هدايته. لا تقدم الدين بوجه قاس. لا تجعل النصيحة إهانة. الهداية من الله، لكنك قد تكون مفتاحا لها إذا حملت الرحمة، وقد تكون حاجزا إذا حملت الغلطة. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان الناس

قد ينفضون من حول النبي لو كان فظا، فكيف بنا نحن؟ من أراد أن يكون سبب هداية فليتعلم الرفق. الكلمة الطيبة قد تفتح قلبا كان مغلقا، والدعاء الصادق قد يسبق النصيحة، والقدوة الحسنة أبلغ من آلاف الكلمات.

أيها الأحبة، الهداية ليست ذكرى قديمة نقول اهتديت وانتهى الأمر، بل هي سؤال دائم: هل أنا اليوم أقرب إلى الله من الأمس؟ هل ازداد في قلبي نور؟ هل تحسنت أخلاقي؟ هل قل ظلمي؟ هل أصبح لساني أطيب؟ هل صارت صلاتي أحب إلي؟ هل صرت أسرع إلى التوبة؟ الهداية الحقيقية لا تجعل الإنسان معجباً بنفسه، بل تجعله أكثر خوفاً ورجاءً، أكثر تواضعاً وأكثر شكراً. إذا رأيت من هو بعيد فلا تشمت، وقل الحمد لله الذي عافاني، واسأل الله له الهداية. وإذا رأيت من هو أسبق منك في الخير فلا تحسد، وقل اللهم زدني من فضلك وبارك له فيما أعطيته. فقلوب العباد بين يدي الله، والفضل كله لله. إخوتي، الهداية نور، ومن فقد النور تعثر ولو كان الطريق واسعا. والهداية رحمة، ومن ذاق الرحمة رق قلبه واطمأن. والهداية رزق، بل هي من أعظم الأرزاق، لأن المال بلا هداية قد يطغي، والعلم بلا هداية قد يضل، والقوة بلا هداية قد تظلم، والجمال بلا هداية قد يفتن. أما الهداية فتجعل كل نعمة طريقا إلى الله، فلنكثر من الدعاء: يا رب اهدنا، اهدنا إذا تحيرنا، اهدنا إذا غضبنا، اهدنا إذا اخترنا، اهدنا إذا تكلمنا، اهدنا إذا ضعفنا، اهدنا إذا أذنبنا، اهدنا ثم ثبتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا هادي القلوب، اهدي قلوبنا لنورك، واشرح صدورنا لطاعتك، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل القرآن هدى لنا، والصلاة راحة لنا، والتوبة بابا مفتوحا بيننا وبينك. اللهم اهد ضال المسلمين، وثبت المهتدين، وارحم ضعفنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك،
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شادى الحربي وآلاء محمد. اخراج سعاد طنطاوي.
3: في أعماق مياهنا الدافئة في البحر الأحمر وتحت زوايا المجهر تقف عوالم كاملة من الميكروبات والفيروسات تنظم حياة هذا الكوكب بصمت مذهل. هناك في تلك الزاوية الدقيقة من الكون تبدأ قصة ضيفة بصحبتهم، رحلة علمية استثنائية تقاطعت فيها دقة المختبرات بشغف الاستكشاف. لنتعرف عن قرب على الباحثة الدكتورة ربا عبد الرحمن آشي، أستاذ مشارك وباحثة علوم البيئة والهندسة وتقنية الأحياء الدقيقة بجامعة جدة. كل شغف عظيم يبدأ بشرارة صغيرة. بالنسبة للدكتورة ربا، لم تكن العلوم مجرد مواد تحفظ، بل نافذة مفتوحة على المجهول. وحين نتتبع خطواتها نراها تعبر المسافات من بكالوريوس الأحياء الدقيقة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة إلى ماجستير الأحياء الدقيقة الطبية من جامعة ويستمينستر في لندن، وصولا إلى الدكتوراه في بيولوجيا المحيطات وعلوم الهندسة البيئية من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوس، حيث ولدت هويتها البحثية. بصوتها الهادئ أخذتنا إلى أصل الحكاية.
4: بالنسبة للشغف العلمي فكانت بدايته من البيت. بابا الله يحفظه وماما الله يرحمها كانوا دائما يشجعون على العلم والتعلم والاعتماد على النفس، وهذا الشيء زرع فينا من بدري حب المعرفة والفضول، وخلاني دائما أحب أجرب وأتعلم وأكتشف أشياء جديدة. طبعا الطريق ما كان سهل، وواجهت خلال مسيرتي تحديات كثيرة، لكن الحمد لله كان عندي إصرار كبير، وكان دائما وراء هذا الإصرار تشجيع بابا وكذلك دعم زوجي لي، وهذا الدعم كان له دور كبير جدا في وصولي إلى ما أنا عليه اليوم. بدأت مسيرتي بالتعيين في جامعة الملك عبد العزيز، وبعدها حصلت على فرصة الابتعاث إلى لندن في بريطانيا، وهناك بدأت مرحلة جديدة من حياتي. حصلت الحمد لله على الماجستير وبدأت الدكتوراه، لكن بعد فترة بسيطة ولظروف معينة الحمد لله قدمت على كاوست وانقبلت فيها وأكملت فيها الدكتوراه ولله الحمد. وبعدها رجعت لمقر وظيفتي في جامعة جدة، وكانت عندي تجارب كثيرة خلال فترة الدراسة والابتعاث، بعضها كان سهل وجميل وبعضها كان صعب ومتعب، لكن كل تجربة علمتني شيء جديد وطورتني على المستوى الشخصي والمهني. وما أنسى طبعا زوجي وبناتي حلا وملك ودان، لأنهم كانوا جزء من هذه الرحلة وتعبوا معايا كثير خلال سنوات التنقل والدراسة والابتعاث، لكن الحمد لله كان عندي دائما شعور بالمسؤولية وإحساس أنه هذه أمانة، وكنت حريصة أني أكمل وأوصل مو بس لنفسي وإنما عشان عائلتي وعشان أكون باحثة أقدر أفيد نفسي وأفيد مجتمعي وأقدم شيء حقيقي من خلال العلم اللي تعلمته.
3: وحين نقف على شاطئ العروس نرى الموج والأفق والزرقة العميقة، لكن حين تنظر الدكتورة ربا إلى هذا البحر فإن عينيها تريان ما يفوق السطح بكثير: مجتمعات ميكروبية كاملة وشبكات جينية معقدة ترسم خريطة الحياة الخفية من خلال أبحاثها المتخصصة في الميكروبيوم والتنوع البيئي في البحر الأحمر.
4: من خلال أبحاثي في التنوع الميكروبي بدأت أشوف البحر الأحمر مو بس كبحر وإنما نظام حي متكامل، يعني عالم مليان كائنات حية دقيقة، كائنات بحرية، شعاب مرجانية جميلة، وكلها ترتبط ببعض بطريقة معينة وتلعب أدوار أساسية في النظام البيئي وتوازنه. الأجمل إنه هذا العالم الميكروبي بيتأثر بشكل كبير بالبيئة اللي حوله، يعني مثلا درجة الحرارة، الأشعة فوق البنفسجية، التغيرات الموسمية وغيرها، هذه كلها ممكن تأثر على نمو هذه الكائنات وتفاعلها مع بعض، وبالنسبة لي كباحثة، فالبحر الأحمر مو بس منظر جميل نشوفه من السطح، لكن في تحت هذا السطح عالم حي ومتغير باستمرار، في تفاعلات وعلاقات بين الكائنات وبعضها لسه ما اكتشفناه بالكامل. فمن هنا تجي متعة البحث العلمي، لأنه فهم هذا العالم حقيقي بيساعدنا في أشياء متنوعة زي حماية التنوع الحيوي، دعم الاستدامة البيئية، المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، خاصة في التنوع الاقتصادي، الحفاظ على مواردنا الطبيعية، تطوير حلول علمية تضمن إنها تستمر للأجيال القادمة.
3: وفي الأذهان غالباً ما ترتبط كلمات مثل فيروسات وبكتيريا بإنذارات الخطر، لكن ضيفتنا أخذتنا إلى زاوية أخرى تماماً، زاوية الحارس الخفي ودور هذه الكائنات في فهم الديناميكية البيئية والتوازن الطبيعي.
4: غالباً لما نسمع كلمة فيروس أو بكتيريا دائماً نفكر في المرض والخطر، لكن الصورة العلمية أوسع بكثير لأنها جزء أساسي من توازن الطبيعة. مثلاً البكتيريا بتساعد في تحليل المواد العضوية، إعادة العناصر الغذائية للتربة والموية، وبتشارك برضو في دورات طبيعية مهمة زي الكربون والنيتروجين. أما بالنسبة للفيروسات فعلى الرغم من أنه بعضها بيسبب أمراض للإنسان، لكن في الحقيقة هي موجودة في كل مكان في الطبيعة، وكثير منها ما له علاقة بالإنسان أصلاً، بل أنه يصيب البكتيريا أو مثلاً النباتات أو أي كائنات تانية حتى اللي موجودة حولنا مو بالضرورة أنها هي تكون ضارة، فبعضها ممكن يكون له دور مهم جداً في الطبيعة في أنها تنظم أعداد الكائنات الدقيقة وتحافظ على توازن البيئة. وبرضو بعض من أنواع البكتيريا والفيروسات بنستخدمها في مجالات كثير زي الطب، التقنية الحيوية، الغذاء، البيئة، عشان كده بنعتبرهم حراس خفيين للطبيعة، ما نشوفهم لكن وجودهم ضروري، لأنه غياب التوازن بينهم ممكن يغير النظام البيئي بالكامل، وهذا يخلينا نكتشف أنه في الطبيعة أشياء صغيرة جدا لكن تأثيرها كبير جدا على استمرار الحياة والحفاظ على التوازن البيئي.
3: وبصفتها أستاذة مشاركة وباحثة في قسم العلوم البيولوجية بجامعة جدة ومشرفة على العديد من الرسائل والأبحاث، لا تقتصر رسالتها على الأوراق العلمية المنشورة عالمياً، بل تمتد لتكون جسراً يلهم الأجيال الجديدة من بنات وأبناء الوطن نحو التخصصات المتقدمة واكتشاف إمكاناتهم وتطويرها.
4: بصراحة هذا من أكثر الأشياء اللي تسعدني في عملي الأكاديمي، أشوف اليوم بنات وشباب الوطن عندهم جرأة أكبر على أنهم يدخلوا تخصصات متقدمة زي البيئة، التقنية الحيوية والعلوم البيولوجية بصفة عامة، سواء في الأبحاث أو التقنيات الحديثة. من خلال تدريسي وإشرافي على الطالبات في جامعة جدة أشوف بنفسي كيف الطالبة تبدأ أحياناً وهي مترددة، لكن بعد فترة تبدأ تثق في نفسها وفي قدراتها البحثية. فهنا أنا أحس أن دوري مو بس أن أنا أعلمها، لكن أن أساعدها تكتشف إمكانياتها وتطورها. والأجمل بالنسبة لي إننا في النهاية بنشوف ثمرة هذا الجهد، يعني الطالبات والطلاب بيحصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه، والحمد لله بينجحوا في إن هم بينشروا أكثر من بحث من مشاريعهم في مجلات علمية سواء كانت محلية أو عالمية، وهذا بالنسبة لي شيء يخليني جدا فخورة لأنه نجاحهم هو جزء من نجاحي.
3: التخصصات الدقيقة تتطلب صبراً هائلاً لا يمل وتدريباً مستمراً على تقبل أن عدم النجاح هو جزء من رحلة التعلم، وخلف العقل الأكاديمي الصارم تكمن روح تؤمن بتنظيم الوقت وتوازن الحياة بين المسؤوليات الأسرية والعلمية بهدوء وتأمل.
4: البحث العلمي علمني الصبر بشكل كبير، في المختبر كنت ممكن أشتغل على تجربة أيام وأسابيع وفي النهاية ما تطلع النتيجة زي ما كنت أنا متوقعتها. هنا تتعلمي أنه مو كل شيء ينجح من أول مرة، وأنه عدم النجاح هو جزء من رحلة التعلم، وهذا الشيء أعتقد أنه انعكس على حياتي اليومية برضو بشكل كبير. صرت أهدأ في التعامل مع الأمور، أكثر تقبلاً لفكرة أنه بعض الأشياء بتحتاج إلى وقت وإلى صبر، وبرضو تعلمت كيف أوازن بين مسؤولياتي الأكاديمية وحياتي الأسرية، خاصة لما أشوف قد إيش عائلتي بتتحمل وتدعم. فالتوازن مو دائما سهل، لكنه علمني أنظم وقتي، أرتب أولوياتي، أعطي كل جانب من حياتي حقه. وأهم شيء أخذته من البحث العلمي هو أني تعلمت أتعامل مع ضغوط الحياة بنفس طريقة تعاملي مع التجارب في المختبر، بهدوء وصبر، وإذا ما زبطت من أول مرة أحاول مرة واثنين وثلاثة إلين أوصل للنتيجة.
3: وفي ختام حكايتنا، وحين تنطفئ أضواء المختبرات يبقى الأثر، الأثر الذي يصنعه الإنسان حين يبدأ بفكرة صغيرة وقرار بألا يستسلم.
4: رسالتي لأي شخص عنده شغف بالعلم، لا تستهين أبداً بالبدايات الصغيرة. مو لازم من أول يوم تعرف بالضبط أنت إيش تبغى أو إيش تبغى تصير، ولا تكون عندك كل الإجابات. المهم أنك تبدأ حتى لو بخطوة بسيطة. خلي فضولك يقودك، يعني أسأل، جرب، أقرأ، أتعلم من كل تجربة، حتى من التجارب اللي ما تنجح. لا تعتبر عدم النجاح هو نهاية الطريق، لا، لأنه غالباً بيكون درس يقربك أكثر من هدفك. فالعلم يبدأ بسؤال، وأحياناً سؤال بسيط جداً هيفتح لك أبواب كتير عشان تكتشف اكتشافات جديدة. آمن بنفسك واصبر على رحلتك، لأنه كل إنجاز عظيم بدأ بفكرة صغيرة وبشخص قرر أنه يكمل وما يستسلم.
3: كانت هذه وقفات ماتعة قضيناها في بصحبتهم، مع قصة ملهمة وعقل باحث يعشق التفاصيل، بصحبة ضيفتنا الدكتورة ربا عبد الرحمن آشي.
2: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.

0: كان له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: خليجي 27
2: وماشي وبتلعب كرة عالية ناحية اليمين، وحمود بيلم الكرة، بيلم الكرة حمود وبيهدي اللعب.
3: ما زال اسم حارس المرمى البحريني حمود سلطان متداولاً في بطولات كأس الخليج باعتباره اللاعب الأكثر مشاركة، بعد أن دون اسمه مع البحرين في 9 نسخ خليجية ابتداء من النسخة 4 وصولاً إلى النسخة 12، فيما غاب عن المشهد في النسخة 9 وذلك بقرار فني.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
6: صوت الأرض من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
0: أصوات لا تأتي لتمر على تاريخ الفنون مروراً عابراً، بل تنبثق من طينة الأرض لتغدو جزءاً من تضاريس الثقافة وتسكن وجدان الشعوب. وحين يلوح في أفق الذاكرة اسم طلال مداح، فنحن لا نستحضر مجرد مطرب، بل نقف في حضرة قامة إنسانية وفنية كبرى أعادت هندسة العاطفة الخليجية. في مكة عام 1940 للميلاد بدأت الحكاية. واجه طلال اليتم مبكراً، واحتضنه زوج خالته علي عبد الحميد مداح الذي منحه اسمه وكنيته في الأوراق الرسمية ليفتح له أبواب التعليم.
7: جوز خالتي يعني زي ما تقول أخذنا عشان يربيني عنده، باعتبار أنه بعد ما توفت والدتي ما بقي لي إلا أخواتها يعني، فأخذتني خالتي اللي هي أخت والدتي عشان تربى عندها، وفي نفس الوقت علي اللي هو جوزها في نفس الوقت، بحكم إنه صار شبه والدي يعني بالتبني، وخصوصا إنه هو ما كان عنده أولاد في الفترة دي، فقدمني في المدرسة باسم طلال مداح يعني انتماء له، واستمرت حياتي على هذا الأساس.
0: كانت المدرسة هي الشاهد الأول على ولادة الأسطورة، ففيها تفتحت مداركه على تلاوة القرآن الكريم التي أسست لديه حساً عالياً. ورغم أن مسيرته في التعليم النظامي توقفت مبكراً، إلا أن طلال استعاض عن ذلك بكونه مثقفاً عصامياً وقارئاً نهماً ينهل من الأدب والموسيقى، ما يجعله متفرداً في منطقه وثقافته. تأصلت مسيرة طلال مداح الفنية رسمياً عبر أثير إذاعة جدة في أواخر الخمسينيات، حيث تشير أرشيفات الإذاعة السعودية إلى أن صوته كان من أوائل الأصوات التي حملت لواء الأغنية السعودية الحديثة. نستعرض رحلة ملحمية بدأت من مكة وامتدت لتصبح إرثاً وطنياً عابراً للزمن، قصة زرياب الجزيرة الذي اختار أن يعيش بيننا لا كفنان يمر بل كروح تغني باقية ولن أرحل. أعجب الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوت طلال مداح منذ بداياته في الستينيات، وأطلق عليه اللقب الشهير زرياب أو زرياب الغناء العربي، تشبيها له بالموسيقى التاريخي المجدد في العهد الأندلسي. وكان عبد الوهاب يرى أن طلال يمتلك حنجرة مطاطية قادرة على الانتقال بين المقامات الموسيقية بسلاسة مذهلة ومزج الأصالة العربية بالروح العصرية. توج هذا الإعجاب بالتعاون الفني الأبرز والوحيد الذي خرج للنور في فترة الستينيات بأغنية ماذا أقول، والتي كتب كلماتها الأمير عبد الله الفيصل.
8: الأستاذ طلال المداح لا شك أنه مغني له قيمته وله أستاذيته.

0: قدميكي.
1: وكانت أغنية وردك يا زارع الورد التي سجلت عام 1959 للميلاد بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية التي كرس بها حضوره في الوجدان الشعبي.

0: حين اقتحم طلال المشهد كسر سكون التخت التقليدي مدخلاً آلات كالجيتار والبيانو ومبتكراً المدرسة الطلالية التي تجمع الأصالة بالمعاصرة. وبلمسة عبقرية أضاف الوتر السادس للعود ليفتح آفاقاً جديدة للمقامات، مما منح الموسيقى السعودية هوية بصرية وسمعية حديثة. لقد كان طلال مهندساً للصوت بغنائه، يدرك متى يرتفع البناء النغمي ومتى يهمس، محولاً الأغنية من قالب جامد إلى مساحة للحرية الموسيقية. كان طلال مداح صاحب مدرسة حديثة، فهو من أوائل الفنانين الذين أدخلوا التوزيع الموسيقي الحديث للأغنية السعودية، مستعيناً بآلات الأوركسترا الكاملة في تسجيلاته بالقاهرة خلال السبعينيات، وهي خطوة نقلت الأغنية السعودية من قالب التخت التقليدي المحدود إلى آفاق موسيقية أكثر رحابة وحداثة. هذا التغيير لم يكن اجتهاداً عابراً، بل كان إعادة صياغة كاملة للمشهد الموسيقي، وهو ما يؤكده الناقد والمؤرخ الموسيقي يحيى زريغان، واصفاً حجم هذا التحول الذي أسس لهوية الأغنية السعودية الحديثة.
1: ظهور طلال مداح في المشهد الغنائي السعودي عمل ثورة أو قلب الأوضاع رأساً على عقب. شكل الأغنية الحديث للسعودية هو طلال مداح، لأنه بدأ في خمسينيات القرن الماضي وغير الهوية والشكل اللي اليوم تعيش الأغنية السعودية من هذا العطاء الثري. السبعينات هذه مرحلة النضج، مرحلة الرومانتك، الرومانسية، التألق.
0: في القاهرة حين واجه طلال عقود الاحتكار التي فرضتها شركات الإنتاج آنذاك، قال لا بصلابة تعكس استقلالية الفنان السعودي، متمسكاً بحريته الفنية كحق أصيل لا يقبل المساومة، حيث أنه لم يكتفي بكونه مطرباً بل كان ملحناً للأصوات العربية الكبرى، مؤمناً بأن الفن رسالة تعاون لا تنافس، وأن الفضاء العربي يتسع للجميع. لم يقتصر مشروعه الفني على الغناء، بل امتد ليكون أستاذاً في التلحين لعمالقة الطرب العربي، وهو ما يوثقه التاريخ الفني بتقديمه ألحاناً فنية خالدة لرموز غنائية عربية، منها الفنانة وردة الجزائرية وكذلك الفنانة فايزة أحمد في أغنية فينك وفيني، مما يؤكد أن رؤيته الموسيقية كانت شاملة وتجاوزت الحدود الجغرافية.

0: وعن هذه الحنجرة التي اعتبرها الكثيرون أوتاراً ذهبية يصف ذلك الفنان طارق عبد الحكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنا أقدر أقول أنه هو ممثل. أي أغنية والليلة كان يغني، أي أغنية عدنية كويتية مصرية ما أدري إيش منين كان يأخذها من الأفواه ويقولها طبق الأصل ويلعب فيها بصوته الذي أوهبه الله سبحانه وتعالى. عنده صوت كل الجماهير تحبه لأنه صوته في شيء، فهذه الله سبحانه وتعالى معطيها لعباده، موزع عليهم الحنجرة والأوتار.
0: وطني الحبيب، عز الوطن وغيرها ليست مجرد أغاني، بل هي دساتير عاطفية للوطن. طلال كان الحاضر الأكبر في الجنادرية، كما أشعل حماس المدرجات بانتصارات الأخضر، حيث تحولت أغنياته إلى أناشيد وطنية يرددها الصغير والكبير في كل محفل. وعن هذا الثراء الفني الشامل الذي لم يستطع أحد سحب البساط منه يقول الفنان والمؤرخ الفني سعيد القاضي.
2: طلال في عالم الطرب والفن زمن، وغير طلال وقت، والوقت جزء من الزمن. الوقت يمضي والزمن باقي. وطني الحبيب، ظهرت عشرات الأغاني بل مئات الأغاني الوطنية، ولم تستطيع أن تسحب البساط من تحت وطني الحبيب. أجمل أغنية وطنية تغنت الوطن.

لم تقف طموحات طلال عند حدود الغناء، بل خاض التمثيل في فيلم شارع الضباب ومسلسل الأصيل، كما عبر الحدود ليقف شامخاً في السبعينيات على مسرح الأولمبيا العريق بباريس، مؤدياً روائعه التي أذهلت الجمهور الفرنسي، وأصبح عضواً في جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، مؤكداً أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز وتوحد القلوب.

0: في محراب الابتهالات كان طلال يؤدي بخشوع إنساني نادر.
1: الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابلوا.

0: كان حزن طلال في الأغاني ملاذاً لكل منكسر، وقيمة إنسانية تجلت في بساطته وتواضعه، فقد غنى بصدق جعل من الكلمة تجربة حية ومن اللحن انعكاساً للروح. وعن هذه الإنسانية التي جعلت منه مدرسة في الصدق العاطفي يتحدث الناقد الثقافي الدكتور عبد الله الغذامي.
1: دخلوا في زقاق ووجدوا ناس كثيرين جالسين في الشارع وعندهم حفل زواج من البسطاء، ما عندهم إلا حفل بالشارع. لما شافوا الناس دول السيارة قالوا أبو عبد الله غني لنا. نزل وغنى لهم لحد الفجر من دون مقابل، من دون شيء، ولا حتى عشاء ولا أي شيء. كل هذا العاطفة الإنسانية اللي عن طلال يجعل أي واحد يحبه. أنا أحببته للقيم الإنسانية العالية التي عنده، في محبته للناس، في تعلقه بالناس، يصرف أمواله واللي عنده على المحتاجين وعلى الذي يطلبوا منه مساعدة.
2: تصدق ولا أحلف لك عجزت بلساني أوصف لك تصدق.

0: تمثل علاقة صوت الأرض طلال مداح والموسيقار محمد الموجي نموذجاً فنياً استثنائياً للتعاون العربي المشترك، حيث جمع بين موهبة المطرب السعودي الفذة وقدرة الملحن المصري العبقري على صياغة اللحن الرزين. تميزت هذه العلاقة بالاحترام المتبادل، فقد اعتبر الموجي طلال قمة في الطرب الرزين والالتزام وقوة الشخصية، مصرحاً بأنه يستمع إليه صامتاً من شدة إعجابه بطربه الكامل.
1: علاقتي بصوت طلال مداح، يعني عندما أسمع طلال مداح أستمع إلى نوع من الطرب الرزين، من الالتزام، من قوة الشخصية، من لهجته، يعني فيه الطرب الكامل، وأحب أسمعه. يعني عندما أسمع طلال مداح يغني شيء أسمعه وأنا صانت.
0: وقد أثمر هذا التعاون عن روائع فنية أبرزها أغنية لي طلب وأغنية ضايع في المحبة، وقد ظهرت هذه الأعمال ضمن مرحلة مبكرة من مسيرة طلال مداح، وتحديداً خلال مشاركته في فيلم شارع الضباب عام 1965 للميلاد.

0: حتى تعب وصل وصلت وما وصلت.
1: كانت العلاقة بين طلال مداح وبليغ حمدي توأمة فكرية وفنية، جمعت بين حنجرة ذهبية من الجزيرة العربية وعبقرية لحنية من مصر. فقد كان بليغ يرى في صوت طلال حالة فريدة لا تتكرر في الأغنية العربية، ورغم أن اللقاءات الفنية بينهما كانت تتسم بالعمق إلا أن أعمالهما الفنية المشتركة لم تكن كثيرة مقارنة بحجم نجوميتهما. ومن أبرز هذه الأعمال أغنية يا قمرنا التي كتب كلماتها الشاعر المنتظر، والتي تميز لحنها بلمسة بليغ الشرقية الدافئة التي تماشت تماماً مع مساحات صوت طلال العريضة.

عربية. فيما بعد تمتلك تسجيلات لحفلات طلال مداح التي أقيمت في مسارحها، وبدأت تلك الإذاعات تبث الأغنية السعودية للمرة الأولى. في أغسطس من عام 2000 للميلاد كان مسرح المفتاحة في أبها شاهداً على الوداع الأخير.

رحل الجسد ليبقى صوته هو الحاضر الوحيد، وهو الفنان الذي صدر له بعد رحيله أعمال فنية، مما يدل على أزلية مشروعه الفني.

0: وعن ظاهر الطلال بعين الفلسفة والعمق يضع لنا الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن يرحمه الله شهادة للتاريخ.
1: طلال الله يرحمه يعني ظاهرة، ما هو شخص عادي بغض النظر سواء كنت أنت معه أنت معه، يعني في مطربين كثير موجودين وجيدين، بس من المستحيل أن تقول هذا ظاهرة. يعني أم كلثوم كصوت وظاهرة بغض النظر أن تحبها ولا ما تحبها، بس شيء ما هو ما هو ما هو يعني ما هو اعتيادي. الطلال ما كان شخص اعتيادي. احنا لما نقول ما كان شخص اعتيادي في موهبته، في لأنه حنا كلنا يعني يجوز أن نكون غير اعتياديين في أشياء ونكون أقل كثير من اعتياديين في أشياء كثيرة يعني أخرى. الطلال كان يعني مثل ما قلت أولا إنسان يعني أن الله معطيه موهبة والله معطيه صوت وقدرة متفردة. الشيء الثاني أنه كان بسيط تماما.
0: لم يعتمد طلال مداح في إيصال أحاسيسه المرهفة على حنجرته الذهبية فقط، بل امتلك أنامل ساحرة استطاع تطويعها لإتقان العزف على آلة العود. فقد كانت علاقة طلال بهذه الآلة استثنائية وروحية، جعلت منه أحد أبرع العازفين في عصره. ولم يعتمد في عزفه على الاستعراض أو السرعة الزائدة لإثبات مهاراته، وإنما كانت ريشته ناعمة كالحرير، عميقة كالبحر، تقطر عذوبة وسلطنة. وتكمن عبقرية طلال في اختياره لمدرسة السهل الممتنع في عزفه، فكان يجيد اختيار النغمة التي تصل إلى قلب المستمع دون تكلف.

0: ترك صوت الأرض ثروة من الأعمال الموسيقية لا تقدر بثمن، وترك بصمة في الأغنية السعودية يصعب مسحها. عاش طلال مداح بين الناس ومن أجل الناس قبل أن تقوده الأقدار إلى الرحيل أمام الناس.
1: خلصت القصة ولسه إيه؟

صوت الأرض، الفنان طلال مداح، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع شذى الحربي وروان عاشور، إخراج حسين موري.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. هوية وطن على جدة FM مع ليلى محمد وخالد مستور، إخراج سالم الدوسري.

هل قد وقفت يوم عند مكان قديم؟ مكان يمكن ما عاد مثل أول، يمكن تغيرت ملامحه واختفت أشياء كثيرة منه، لكن أول ما تشوفه تحس إن شيء في داخلك رجع للحياة. يمكن يكون بيت قديم أو شارع كنت تمشي فيه كل يوم، أو حارة كانت تجمع أهلها على المحبة والسؤال، أو مدرسة ما زالت في ذاكرتك رغم إن سنوات طويلة مرت عليها. الغريب إن المكان ما يتكلم، لكن بعض الأماكن إذا وقفنا عندها تبدأ تحكي لنا.

عن ناس كانوا هنا، عن أصوات ضحكنا، عن خطواتنا الأولى، عن وجوه غابت لكنها ما غابت من الذاكرة. وهذه ذاكرة المكان. المكان مو جدران وأبواب وشوارع وبنايات وبس، المكان هو التفاصيل اللي عشناها فيه، وريحة القهوة في بيت الأهل، صوت الباب إذا انفتح، صوت الجيران، لمة العائلة، لعب الأطفال في الحارة، وصوت الأم وهي تنادي من بعيد يلا تعالوا العشاء جاهز. أشياء بسيطة يمكن ما كنا نعطيها اهتمام وقتها، لكن بعد سنوات نكتشف إنها كانت أجمل ما في حياتنا.

وأحياناً ما نحتاج نشوف المكان عشان نتذكره، يكفي أننا نشم ريحة معينة، ريحة خبز طالع من الفرن، ريحة قهوة تنصب في فنجال، ريحة تراب بعد المطر، أو حتى ريحة الكتب القديمة. فجأة بدون موعد نرجع لسنوات بعيدة، نرجع أطفال، نرجع لأصوات كانت حولنا، لوجوه كانت تملأ أيامنا. وكأن الذاكرة عندها قدرة غريبة تخبئ التفاصيل الصغيرة سنوات طويلة ثم تعيدها لنا في لحظة. الحارة كانت أكثر من مجرد بيوت متقاربة، كانت حياة كاملة. الجيران يعرفون بعض، والباب مفتوح، والفرحة مشتركة، وحتى الزعل ما كان يطول. في الحارة كنا نعرف صوت كل بيت، ونعرف مين رجع من السفر، ومين عنده مناسبة، ومين يحتاج وقفة. كانت الحارة تعلمنا شيء ما تعلمناه في الكتب، تعلمنا إن الناس البعض. كبرنا وكبرت معانا المدن، تغيرت الشوارع، اختفت بيوت وجت مكانها عمارات، توسعت الأحياء وصارت المسافات أكبر، لكن داخلنا بقيت الحارة مثل ما هي. يمكن لأن ذاكرة الإنسان ما تحفظ المكان بشكله، تحفظه بشعوره. واذكر الحارة وقت العصر، وقت ما كانت الشمس تخف ويبدأ الأطفال يطلعون، هذا يلعب بالكرة وهذا يركض وهذا ينادي صاحبه من آخر الشارع، والأمهات من البيوت يتابعون أبنائهم، وكل واحد يعرف الثاني. ما كان عندنا جوال نتصل فيه ولا رسائل نرسلها، كان يكفي أنك تطلع عند باب البيت وتنادي فلان، ويجيك الصوت من آخر الحارة جاي. كانت الحياة بسيطة، لكن يمكن لهذا السبب كانت الذكريات أعمق. وفي طرف الحارة كان في غالبا دكان صغير، دكان يعرف أهله كل الأطفال، تعطيه كم ريال يعرف وش بتشتري قبل حتى ما تتكلم، حلاوة، عصير، بسكوت أو شيء بسيط. لكن وقتها كان بالنسبة لنا فرحة كبيرة، واليوم لو مرينا على مكان كان فيه دكان مثل هذا يمكن ما نلقى الدكان، لكننا نتذكر طعمه ورائحته وملامحه، لأن الذاكرة ما تحفظ الأشياء بحجمها، تحفظها بحجم الفرح اللي عطتنا إياه.

0: وطن على جدة اف ام.
1: والبيت كم بيت مر علينا في حياتنا، لكن في بيت واحد يظل مختلف، بيت الطفولة، البيت اللي كانت فيه أول خطواتنا، أول ضحكاتنا، أول أحلامنا، زاوية في المجلس كنا نجلس فيها، غرفة كانت تجمع الأخوان، مطبخ له ريحة معينة ما تتكرر، وفناء صغير كان بالنسبة لنا عالم كامل. يمكن لو رجعنا له اليوم نستغرب، تقول معقول كان بهذا الحجم؟ لأن المكان في طفولتنا كان أكبر من حقيقته، مو لأن مساحته كانت كبيرة، لكن لأن قلوبنا وقتها كانت تعرف كيف تفرح بالأشياء الصغيرة. وفي البيت القديم كانت التفاصيل كثيرة، سفرة تجمع العائلة، مذياع في زاوية، تلفزيون يجتمع حوله الكل، وصوت أحد الوالدين وهو يقول لا أحد يغير القناة. تفاصيل بسيطة لكنها اليوم صارت كنوز، حتى الأعياد كان لها شكل مختلف، ثوب جديد، ملابس جديدة، ريحة العود، صوت التكبير، زيارة الأقارب والأطفال وهم ينتظرون العيدية. كان العيد يبدأ من البيت ثم ينتقل للحارة ثم يكبر مع اجتماع العائلة، وكل بيت كان له طقوسه الخاصة، لكن الشعور واحد، الفرحة. ومن البيت روح المكان ثاني، يمكن يكون أكثر مكان ترك أثراً في ذاكرة أغلبنا، المدرسة. مجرد صوت الجرس يكفي إنه يرجعنا سنوات طويلة للوراء، نتذكر الطابور الصباحي، نتذكر وقفتنا في الساحة، نتذكر الفصل، السبورة، صوت المعلم وضحكات الأصدقاء، والشنطة اللي كانت أحياناً أكبر مننا، نتذكر أول يوم مدرسة، الخوف اللي كان في عيون بعضنا، وبعدها كيف صار المكان جزء من حياتنا. المدرسة ما كانت بس مكان نتعلم فيه القراءة والكتابة والحساب، كانت أول مكان نتعلم فيه أشياء كثيرة عن الحياة، نتعلم كيف نكون

0: أصحاب، كيف نختلف ونرجع نتصالح، كيف نفرح لنجاح واحد منا، وكيف نحس بالمسؤولية. وفي المدرسة كانت لنا أحلام صغيرة، واحد يقول أبي أصير طبيب، والثاني أبي أصير مهندس، والثالث يحلم يصير طيار. يمكن ما حققنا كل أحلام الطفولة، لكن المدرسة بقيت شاهدة على أول مرة قلنا فيها هذا اللي أبي أصير. ما ننسى المعلم، ذاك الإنسان اللي يمكن مر علينا في سنوات عمرنا لكنه ترك أثر امتد معنا سنوات طويلة. يمكن نسينا بعض الدروس ونسينا بعض الواجبات، لكن مستحيل ننسى معلم قال لنا كلمة في وقت كنا نحتاجها، كلمة تشجيع، كلمة ثقة، أو حتى كلمة عتاب غيرت فينا شيء. واليوم إذا رجعنا أمام مدرسة قديمة يمكن ما نتذكر اسم كل فصل ولا رقم كل غرفة، لكن نتذكر وجوه أصحابنا، نتذكر ضحكتهم، مشاويرنا بعد المدرسة، الطريق اللي كنا نمشيه، والأحاديث اللي كانت تبدو لنا وقتها أهم من الدنيا كلها. يمكن أجمل ما في المدرسة إنها جمعتنا قبل ما تأخذنا الحياة كل واحد في طريق. وفي المدرسة أيضا كانت هناك لحظات ما كنا نعرف وقتها إنها بتصير ذكرى، حفل نهاية العام، الطابور الصباحي، المسابقات، الرحلات المدرسية، والفسحة. الفسحة كم كانت قصيرة، لكنها كانت تكفي لكل شيء، أكلنا، ضحكنا، تبادلنا الأحاديث، واختلفنا وتصالحنا، ورجعنا للفصل وكأن شيء ما صار. واليوم لو رجعنا لذلك المكان يمكن نستغرب كيف كانت تلك الدقائق البسيطة تصنع كل هذا الفرح. واليوم لما نتذكر تلك الأيام نكتشف إننا ما نشتاق للمبنى نفسه، نشتاق لأنفسنا وإحنا داخل هذا المكان، نشتاق للبساطة، للأحلام الأولى، للأصدقاء، وللوقت اللي كان يمشي ببطء. وهنا تجي كلمات الشاعر فيصل اليامي في قصيدته يا ليت الزمن يرجع ولا الليالي تدور.
1: يا ليت إن الزمن يرجع ورا ولا الليالي تدور، ويرجع وقتنا الأول وننعم فيه بساطتنا. زمان أول أحس إنه زمان فيه صدق شعور، نحب ونخلص النية وتجمعنا محبتنا. زمن ما فيه لا غيبة ولا حتى نفاق وزور، يا ليته بس لو يرجع ونسترجع طفولتنا صغار، قلوبنا بيضاء، نعيش بعالم محصور ولا نعرف أبد أغراب، مغير عيال حارتنا صحيح صغار في التفكير لكن ما علينا قصور، نخطط نكسر اللعبة وتسعدنا شقاوتنا، نروح المدرسة بدري ونضحك داخل الطابور، نحاول نزعج العالم في روحتنا وجيتنا، وعشان نأخر الحصة نخبي علبة الطبشور، نشاغب بس في الآخر تميزنا براءتنا.

0: هوية وطن على جدة اف ام.
1: كلمات رجعنا لذاك الشعور لأيام كنا نحسبها عادية، وما كنا نعرف إنها بعد سنوات بتصير أغلى من الذكريات.

يمكن كل واحد فينا عنده مكان يتمنى يرجع له، مو عشان يغير اللي صار، لكن عشان يعيش لحظة واحدة مثل أول. يرجع يسمع صوت أمه وهي تناديه، يشوف أبوه في مكانه المعتاد، يجلس مع أصحابه في فناء المدرسة، يمشي في الحارة القديمة، أو يفتح باب بيت كان فيه ناس كثير واليوم صار هادي. لكن الزمن ما يرجع، والأماكن تتغير، والناس تكبر، وبعض الناس يرحلون. وهنا نفهم أن قيمة المكان مو في بقائه مثل ما هو، قيمته في الأثر اللي ترك فينا. ومع السنوات تتغير مدننا، البيوت القديمة تتحول إلى مباني جديدة، الطرقات تتوسع، المحلات تتغير، وتظهر أماكن جديدة ما كانت موجودة، وهذا جزء طبيعي من الحياة. لكن وسط كل هذا التغيير تظل الذاكرة تحفظ لنا النسخة الأولى من المكان، جدة القديمة بأزقتها وبيوتها ورواشينها، ونجد ببيوت الطين وملامحها القديمة، وعسير بجبالها وقراها، والأحساء بنخيلها وواحاتها، والشرقية ببحرها وذكريات أهلها. كل منطقة لها ملامحها، والكل مكان حكاية، وفي كل مدينة هناك أماكن تحتاج لوحة تقول لنا اسمها. يكفي أن أحد يقول تذكر المكان اللي كنا نروح له زمان، وفجأة كل التفاصيل ترجع. يمكن شارع ما تغير فيه شيء، ويمكن بيت اختفى، ويمكن مطعم صغير كان يجمع الأصدقاء، ويمكن ملعب كنا نقضي فيه ساعات طويلة. المكان أحيانا يصير مثل ألبوم صور، كل زاوية في صورة، كل باب يحمل قصة، كل شارع يعرف أسماء ناس مروا منه. والأجمل أن هذه الحكايات ما تنتهي إذا تغير المكان، تنتقل من جيل إلى جيل. الأب يحكي لابنه عن الحارة اللي عاش فيها، والأم تحكي لبناتها عن مدرستها الأولى، والجد يحكي لأحفاده عن بيت قديم ربما لم يعد موجود، لكن بمجرد ما يحكي عنه يرجع المكان للحياة. وهنا يجي دورنا، إننا ما نخلي الأماكن القديمة مجرد صور، ولا نخلي الحكايات تموت مع أصحابها. نحكي ونوثق ونحفظ تفاصيل حياتنا، لأن ذاكرة المكان جزء من هويتنا.

0: هوية وطن على جدة اف ام.
1: والوطن مو بس أرض نعيش عليها، الوطن أماكن عشنا فيها وناس عرفناهم وذكريات كبرنا معها. الوطن هو البيت الأول والحارة والمدرسة والطريق اللي كنا نعرف كل تفاصيله، والمكان اللي شهد أول فرحة وأول نجاح وأول حلم. ويمكن لهذا السبب لما نسافر بعيد نشتاق الأشياء ما كنا نتوقع أننا نشتاق لها. نشتاق لصوت معين، للهجة، لقهوة، لرائح المطر على أرضنا، لصوت الأذان في الحي والمشهد الشمس وهي تنزل خلف البيوت. نشتاق لأشياء تبدو عادية لمن يراها كل يوم، لكنها بالنسبة لنا جزء من الوطن.

0: يمكن تتغير الأماكن، لكن اللي عشنا فيها يبقى معنا، وفي النهاية كل واحد منا يحمل داخله خريطة خاصة، خريطة ما ترسمها الشوارع، ترسمها الذكريات، فيها بيت وفيها مدرسة وفيها حارة وفيها وجه إنسان نحبه، وفيها مكان كل ما مر طاريه ابتسمنا بدون ما نشعر، لأن بعض الأماكن ما نحتاج نرجع لها، هي ترجع لنا، ترجع في أغنية، في صورة، في رائحة، في صوت جرس مدرسة، أو حتى في كلمة يقولها أحدهم فتفتح لنا بابا من الماضي.
1: هوية وطن على جدة اف ام مع ليلى محمد وخالد مستور، إخراج سالم الدوسري.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ديوانية خمسة الآن على جدة FM.

0: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم. اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا وتحديدا في ديوانية خمسة. اليوم عندنا ضيف مميز جدا، ضيفنا حنتعرف على الجانب الاخر من بندر كعكي الرئيس التنفيذي لمجموعة كعكي. حياك الله، اهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا ومرحبا،
0: منورنا والله في الاستوديو.
1: شرف يا هلا.
0: الشرف لنا والله. يعني ان شاء الله باذن الله هذه الساعه حتكون مختلفه تماما، حنتعرف فيها عن اشياء كثير من بدايه بندر تحديدا، علاقته بالمجموعة، علاقته بالأكل، علاقته بالأطباق، اختياراته وجانب من حياته.
1: تشرف والله،
0: ما في أسرار.
1: جاهزين بين يدكم،
0: ما في أسرار.
1: لا ما في أسرار،
0: خلاص اتفقنا ما في أسرار. فاللي حابين يعرفوا أكثر عن بندر وحابين يكون عندهم أسئلة كذا، يعني مثلا من ضمن الكلام جاكم سؤال، تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، وإحنا موجودين معاكم صوت وصورة خلال هذه الساعة. ديوانيتنا جميلة جدا وأغانيها كمان حلوة. تحية خاصة من فريق العمل، من مخرجنا الرائع عبدالله الكعيد، من الإعداد والتقديم معكم من هبة شعبان. حنطلع فاصل صغير ومكملين مشوارنا في ديوانية خمسة، لا تروحوا بعيد.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا

بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فأم. وبدأنا مشوارنا اليوم في ديوانية خمسة، وضيف اليوم اسم ارتبط بجدة وذاكرتها لسنوات طويلة. مرحلة بدأت قبل أكثر من 4 عقود واستمرت عبر علامات وتجارب مختلفة في عالم الضيافة. اليوم ما ودنا نتعرف فقط على بندر كعك الرئيس التنفيذي، كمان بنتعرف على بندر الإنسان اللي شخصيته وقراراته وتجاربه وعلاقاته بالإرث اللي بدأوا قبل، وطبعا البصمة اللي بيصنعها اليوم. رجل درس الأرقام والاقتصاد ويعمل اليوم في مجال أساسه في النهاية الذوق التجربة والناس. حياك الله، لو سهل فيك.
1: يا مرحبا، يا هلا وسهلا.
0: يا هلا فيك. طيب اليوم لو شلنا كذا المسمى الوظيفي من البطاقة، كيف تعرف عن نفسك؟
1: والله أقدر أقول إنسان بسيط، أحب أخوض التجارب والتحديات الجديدة.
0: حلو، جميل جدا. متى كانت أول مرة حسيت فيها أن أنت بدأت تصنع بصمتك الخاصة في رحلة المجموعة؟
1: والله جاني تحدي في عام 2012، طلب مني أني أنشئ علامة تجارية في مطبخ عالمي ما سبق اشتغلنا فيه.
0: أوكي.
1: فبصراحة سلموني المشروع من الصفر إلى النهاية، اللهم لك الحمد. كانت تجربة صراحة جدا صعبة ولكن ناجحة، وثمارها كانت واضحة بالنسبة لي.
0: هل صعب جدا انه انت تمسك مشروع اوريدي قائم وكبير وتكمل وانه تنجز وانه تحس انه انت صنعت فرق؟
1: طبعا بلا شك، كثير من التجارب الناس تبدا البدايه بدايه جيده، ومن ثم يبدا تجاهل البزنس نفسه او الشيء والتوجه الى شيء اخر، فدائما قد تكون مرحله الصعود سهله لكن البقاء في القمه هو الاصعب.
0: طب حلو، خلينا كذا نلعب لعبة صغيرة.
1: بسم الله.
0: شوف على حساب مين الموضوع جاي. أنت الآن رجل ضيافة وفي نفس الوقت دارس محاسبة، صحيح؟
1: صحيح.
0: يعني ماني عارف إيش علاقة المحاسبة، زي أنا دارس محاسبة.
1: لابد نعرف الأرقام عشان نحدد.
0: علاقة المحاسبة في أي حاجة، بس إنه لازم تعرف الأرقام عشان تقدر تطلعها.
1: عشان تقدر تحلل الدراسات الجدوى بالشكل الصحيح.
0: وتدرسها صح. طيب هل تخصصك يخدمك أساسا؟
1: أكيد بلا شك.
0: أوكي، جميل جدا. طيب هعطيك مجموعة أشياء بعرف الشيء اللي مستحيل يكون النجاح على حسابه.
1: طيب.
0: النمو، الجودة، الموظف، العائلة، راحتك، اسم العائلة، الربح، ووقتك ورضاء العميل.
1: طيب هذه أشياء كثير بصراحة، لكن خلينا نأخذ الشيئين الأساسية، هي العائلة والجودة.
0: العائلة
1: أشياء
0: والجودة.
1: أشياء مستحيل الواحد يمسها.
0: طيب لو لازم تختار بين سرعة نمو أو هامش ربح، إيش اللي تتنازل عنه أسرع؟
1: سرعة النمو.
0: سرعة النمو.
1: نعم.
0: طيب لو لازم تختار فرصة مالية ممتازة لكنها ما تشبه اسمكم وهويتكم، تدخل ولا تقول لا؟
1: ممكن أدخل بس بعيد عن اسم المجموعة.
0: تجرب.
1: أجرب.
0: وإذا حسيتها كويسة ممكن تضمها مستقبلا؟
1: إذا كانت ماشية على نفس الطابع.
0: الطابع.
1: نعم.
0: والستايل. نعم. أوكي. طيب منتج الناس تحبه أنت شخصيا مو مقتنع فيه، يقعد ولا يطلع؟
1: أكيد يقعد، دائما العميل هو الأهم.
0: طيب عميل دائم عندكم من 20 سنة ويقولك المستوى تغير، أول ردة فعل عندك، أول حاجة تدافع ولا تبحث وتحقق في ملاحظاته، وإذا لقيتها موجودة ترجع تواصل معه ولا لا؟
1: لا بالعكس، أبحث وأدقق في الموضوع وأتواصل معه وأعرف أنه كلامه كان صحيح وإحنا بنعدل إن شاء الله.
0: طيب يعني أنت درست المحاسبة والمالية والاقتصاد، بس المطعم كمان في أشياء كثير الأكسل ما يعرف يقيسها.
1: صحيح.
0: هل تتذكر قرار في عالم الضيافة أنت اتخذته بإحساسك وخبرتك رغم أنه الأرقام كانت تقول أنه الاتجاه مختلف تماما؟
1: أكيد بلا شك، الواحد أحيانا يعني يمشي مع إحساسه، بالذات إذا كان عنده واقع تجربة وخبرة سابقة أدت إلى المكان الصحيح، فبالتالي الأحيان تمشي مع إحساسك، لكن لازم يكون برضو القرار مدروس والريسك مدروس.
0: بما أنه أنت بتشتغل في قطاع المطاعم والضيافة، هل تقدر فعلا تدخل كضيف ولا عين الCEO تبدأ تشتغل تحليل؟
1: والله للأسف عين الCEO تشتغل على طول.
0: ما تستمتع؟
1: لا ما استمتع.
0: حتى لو كنت مسافر أو حتى لو كان مطعم مختلف عن مطاعمكم؟
1: والله خلاص هي أصبحت عادة، الواحد يبحث على الشيء ويبحث على أدق التفاصيل.
0: بس أنه يعني ما تستمتع في وقتك مثلا لو أنت معزوم في مكان ما تحاول تستمتع؟
1: الواحد يستمتع ويحاول يستمتع بلا شك، لكن الملاحظات الصغيرة برضو ينتبه لها،
0: يعني تفضل طول الوقت مدقق.
1: صحيح.
0: طيب إيش أول شيء عينك تروح له بدون ما تحس
1: في المطعم؟
0: والله
1: دائما عيني تروح على الرضا العميل، فأشوف الطاولة وعيني تروح على الطاولة أشوف هل هو راضي، هل هو مبتسم، الخدمة مقدمة له بالشكل الصحيح أو لا.
0: طيب يعني في أشياء عموما إحنا ننتبه لها مجرد ما نروح، حتى لو مطعم ما يخصك.
1: نعم.
0: الطبق، النظافة، الإضاءة، الاستقبال، الموظفين ونوع الضيوف.
1: طيب أول شيء يعني صراحة النظافة تعتبر أساس أي مطعم، أساس أي مكان. أنا ممكن لو دخلت مطعم ومن بداية المشوار لاحظ ما في نظافة، قد يعني صراحة أنهي التجربة في وقتها.
0: أوكي. وغيره
1: طبعا
0: الباقي كلها انا احسها كلها اكسبيرينس في الاخر متكامله.
1: هي اكسبيرينس متكامله بالضبط، بس يعني النظافه واحده من الاشياء اللي ممكن ما تخليك تكمل الاكسبيرينس،
0: يعني ما حجلس
1: بالضبط.
0: صح. طيب متى تعرف انه المكان هذا يعني كده روحه حلوه، الجلسه فيه تكون حلوه، الفايب حقه حلو؟
1: الفايب حلو لما انت يعني عينك تيجي على يعني على ابتسامه العميل، تشوف العميل مبسوط، تشوف الخدمه مقدمه بشكل صحيح، الكل جالس في حوارات واخذ راحته، ما في مشاكل، الطلبات بتنزل في الوقت السليم، الناس بتستقبل بالشكل الصحيح وبتودع بالشكل السليم في المكان.
0: يعني جميل جدا نشوف انه زي ما انا قلت لك الموضوع هو موضوع يعتبر اكسبيرينس، انت من قبل حتى ما توصل المطعم، يمكن من وقت ما تتصل عشان تحجز.
1: نعم.
0: تلاقي مكان، تلاقي طريقه المكالمه، تلاقي الاتموسفير عموما، نوع الميوزك اللي بتستخدم، نوع الاكل، الاكل جيد مو جيد، النظافه، الاهتمام بالعميل، وزي ما قلت انت في الاخر كمان التوديع. هذه كلها اكسبيرينس، يعني انا احسها جيرني، انا داخل المطعم عندي كذا جيرني متكامله وابغى انبسط. يعني متى تقول انه هذه الجيرني ناجحه بكل المقاييس؟
1: والله هذه الجيرني هو العميل اللي يحكم عليها بصراحه. العميل لو من يوم ما دخل الباب تم استقباله بالشكل الصحيح، وتم يعني جلسوه على الطاوله السليمه، جاء طلباته في الوقت المناسب، اعطوه برضه ريكومنديشنز سليمه وجات صراحه على ذوقه، واخذ التجربه متكامله وطالع مبسوط من عندك الى مرحله يعني ودعوه بالشكل الصحيح، فهذه هي التجربه الناجحه واللي تدل انه ممكن العميل يرجع لك مره وثانيه وثالثه. واحده من الاشياء اللي ممكن في بعض مطاعمنا نمتاز فيها انه الويتريه وصلوا لمرحله انه حافظين العميل، من يوم يدخل الى العميل عارف ايش طلباته.
0: اوكي.
1: هذا الشيء صراحه يعني نرى انه يعني في رضا للعميل مره كبير.
0: طيب هو شوف الحلو احيانا انه انت تقول انه انت دائما تبغى العميل يرجع، في عميل ما يرجع بس انت سببت يعني سيبت عنده ذكرى جميله ارتبطت بالمكان.
1: نعم.
0: انت مع اي عميل تروح، العميل اللي حيجيك دائما ولا العميل اللي يعني خليت عنده ذكرى ممكن يكون يعني بعدها التسويق عنده word of mouth كذا انه يتكلم؟
1: والله صراحة
0: عن الناس
1: اي عميل يدخل علي فهو عميل مهم.
0: أوكي.
1: سواء تركت عنده بصمة وذكرى وحيرجع لي مرة فهو عميل كسبته، لكن العميل اللي دائم عندي باستمرار هو العميل اللي تحرصي انك دائما كمان تبغي تقدمي له الخدمة وترضيه، لانه خلاص اصبح هذا مكان زي بيته، دام كرر التكرار على المكان وجاء مرة واثنين وثلاثة فهو صراحة يعني هذا يدل على انه عنده راحة نفسية في المكان.
0: جميل جدا، نريحك شويتين، نطلع فاصل بريك صغير مع عبد الله وراجعين مكملين مشوارنا، لا تروحوا بعيد.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة ومنورنا بندر كعكي، حياك الله من جديد.
1: يا هلا وسهلا.
0: طيب، من المفروشات للمطاعم كذا، خلينا نتكلم على هذا الموضوع عشان كان هو من أغرب الحكايات يعني اللي في الأساس اللي خلت عندي فضول إني أبغى أعرف أكثر، أو نفسي أذوق صراحة الأشياء اللي كانت تتقدم ذاك الوقت.
1: لا إن شاء الله موجودة إلى يومك
0: والله. أينا. طيب حلو حلو. طيب الأشياء الحلوة في القصة إنه المجموعة في البداية كانت مختلفة تماما عن الصورة اللي إحنا نعرفها اليوم. الحكاية بدأت بمفروشات إيطالية ومعها ضيافة للزوار من القهوة والمخبوزات. كنا خلينا نسمعها منك، إيش رأيك؟
1: طيب صحيح، إحنا بدينا هذه التجربة كان عندنا مكان بوتيك شوب صغير في شارع عرفات، كنا نبيع المفروشات اللي هي الإيطالية. كانت على مستوى مرة رويال، يعني على مستوى عالي. فكانت فئة الزبون اللي تيجي فئة معينة ومحددة، فكان طبعا لما يجي الزبون احنا عارفين يعني في الأخير راح يطلع بمجموعة مشتريات فاتورات عالية، فكنا دائما نحب نقدم ضيافة، فكنا نقدم بعض يعني سواء القهوة والمشروبات ونضيف عليها بعض الأشياء اللي كنا نسويها في بيتنا.
0: أوكي.
1: كنا نخبزها في بيتنا. فصراحة مع الوقت لاحظنا إنه العميل بيجي ياخذ يعني لفته في المكان وبيبحث على الضيافة أكثر من صار يبحث على السلعة.
0: أوكي.
1: إلى مرحلة وصلت إنه صار الكل يجي يقولك معليش أقعد في الطاولة وأجرب الكيكة اللي سمعت عنها الفلانية.
0: أوكي.
1: فمع الوقت لاحظنا إنه في طلب مرة كبير على الشيء ده، وأصبح العميل اللي بيدخل هناك بيدخل لتجربة الضيافة أكثر من الشراء. فقررنا نبدأ مشوارنا في أول كافيه، كان كافيه أو مقهى الشرافة.
0: حلو، جميل جدا. يعني هو كان بدايته الكونسبت مختلفة تماما عن الجول حقته.
1: صحيح.
0: وتحولت بناء على رأي العميل.
1: صحيح.
0: قد كده رأي العميل يأثر؟
1: طبعا بلا شك، أنت رجيت فرصة وانتهزت الفرصة في وقتها.
0: طيب يعني هذا الشيء يمكن انه شيء ايجابي يعني، بس الناس الى اليوم تقدر تلاقي نفس الجوده نفس المنتج اللي كانوا يبحثوا عنه ذيك الايام؟
1: ان شاء الله باذن الله موجود.
0: ان شاء الله الكيكه ذيك موجوده اللي كلهم
1: بيجوا عليها. الكيكه موجوده. نعم.
0: عشانها.
1: نعم نعم.
0: طيب جميل، خلينا كذا نلعب لعبه حلوه نسميها منيو بندر.
1: طيب،
0: انه جزء كبير من حياتك يعني بيدور على المنيوهات وتجارب وتجرب هذه.

0: بسرعة ولا مين كورس تحب التفاصيل ولا ديزرت يعني تترك أهم الكلام للنهاية؟
1: والله ديزرت خلي أهم الكلام للنهاية.
0: أوه الموضوع في الديزرت ترى.
1: أيوة هو الحالة أي مكان حنمشي معه.
0: طيب في الخلافات تحط كل شيء على الطاولة تهدأ وترجع للموضوع ولا إذا انتهى بالنسبة لك تقفل الحساب وتمشي؟
1: لا غالبا أهدى وارجع للموضوع.
0: حلو جميل. طب في حال إذا أحد خذلك واعتذر يعني تعطي second serving ولا المطبخ قفل؟
1: لا لا نعطي second serving.
0: طيب حلو. بالنسبة للثقة والتجارب في العمل والحياة تمر كمان بأشخاص مختلفة وبعضهم بالتأكيد يغير طريقة نظرتنا للثقة والعلاقات، وفي ناس يعني أنت كنت واثق فيها ومعطيها ثقة كبيرة ويمكن خذلت منها، وهذا الشيء يمكن يوجعك عن إنسان للتو عرفته ويعني جاك الخذلان من طرفه، فهنا يختلف من شخص لشخص طبعا.
1: طبعا
0: بس أنا بتكلم إن جنرال، يعني هل التجارب خلتك أكثر حذر في إعطاء الثقة مع الوقت؟
1: أكيد بلا شك.
0: طيب لما يعني يخيب شخص توقعك ايش يكون اصعب، الموقف نفسه ولا الصوره اللي انت كنت راسمها له؟
1: والله غالبا الصوره اللي كنت راسمها له.
0: اوكي
1: اي
0: بس ما تتاثر باللي هو سواه.
1: كل شيء فيه اثر اكيد، بس الاثر الاكبر انه الشخص هذا ما كنت متوقع النتيجه هذه منه او الشيء الفلاني يصير منه.
0: طيب ايش اصعب، شخص اخطا واعترف بخطئه او شخص اخطا وحاول يبرر؟
1: لا شخص اخطا وحاول يبرر بلا شك.
0: حلو. هل بالنسبة لك التسامح يعني ان العلاقة ترجع بالضرورة نفس الليفل على يعني زي اول زي ما كان؟
1: والله اعتقد بدها وقت، يعني حتاخذ وقت لما ترجع. نعم.
0: بس ممكن ترجع.
1: ممكن ترجع بس مع الوقت.
0: طيب متى تعلمت تتجاوز او تطنش؟
1: التجارب هي اللي علمتني اتجاوز واطنش.
0: اوكي يعني بس بتتجاوز وتطنش احيانا؟
1: أي طبعا.
0: ولا من الناس اللي ما تقدر تطنش؟
1: لا لا أطنش حسب الموقف، يعني في مواقف يعني الواحد يطنش لأنه عارف أنه ما في داعي أنه يصعد.
0: طب هل في شيء كنت تعتبره قبل 10 سنوات يعتبر بالنسبة لك نهاية الدنيا واليوم لو حصل تقول ببساطة عادي تعدي؟
1: صراحة الحياة علمتنا أنه الآن بعد تجارب كثيرة أنه نقول أنه نقدر نعدي على الموقف وتقول لعلها خيرة لبداية جديدة إن شاء الله.
0: حلو. طب اليوم عندكم علامات عاشت مع الناس سنوات طويلة، مثلا القبيان وصل 25 عام وجذور رحلة المجموعة ترجع لعام 84 ما شاء الله تبارك الله، يعني عندك علامات أكبر عمر من بعض الموظفين عندكم اليوم ما شاء الله تبارك الله. كيف تطور مكان عند الناس يعني كذا مرتبط بذكريات الناس بدون ما يفقد الشيء اللي هم حبوه من البدايات؟ يعني انت عارف كل تطور بيضيف شيء، هل كيف تخلي هذه الإضافات ما تأثر على ذكريات الناس القديمة؟
1: والله أنا هنا دائما أربط بكل بساطة هذا الموضوع بشغف المؤسس لما تكون موجودة في هذا المجال ويكون عنده حب في الشيء اللي بيعمل وحوله إلى تجارة، فبالتالي يؤدي إلى نتيجة يعني جيدة وناجحة لله الحمد.
0: طب هل قد صادف أنه عندك فكرة أنت كنت متحمس لها بس أنه كان مهم أن أنت تتنازل عن هذه الفكرة عشان تحافظ على يعني الهوية والإرث حق العلامة؟
1: كثير واجهناها. كثير.
0: أوكي.
1: نعم.
0: بتصير يعني
1: بتصير. نعم.
0: طيب هل تتوقع أنه اسم العلا أعطاك مساحة أكبر وثقة من البدايات يعني ورفعت مسؤولياتك؟
1: والله رفعت سقف يعني المسؤولية بلا شك، فبالتالي يعني لما تبدأ مع اسم وبرضه له ربط باسم العائلة فهو شيء يعتبر حمل ثقيل على ظهرك.
0: طيب يعني الوالد الله يحفظه بدأ هذه الحكاية، ايش الشيء اللي اخذته منه وتقول هذا مستحيل اغيره بمناسبة انه يعني هذه بصمته موجوده فيها؟
1: والله عنده الجوده خط احمر، فهي الجوده دائما تيجي فوق كل شيء، يعني ان الجوده ما سارت وهذا المنتج يمكن يتنازل عنه ما ينزل بسبب انه جودته نزلت.
0: طب اكيد هو يعني في ثقه معينه منحك هي وحسيت انه لك مساحتك الخاصه، ففي شيء انت حطيت فيه بصمتك ايش هو؟
1: والله انا اقدر اقول التوسع المدروس. هو اللي حطيت بصمتي فيه. وهو اللي حريص اني اواكب التغيرات الموجوده في السوق اليوم.
0: طيب جميل. طب حنلعب لعبه اوكي قبل الفاصل؟
1: تمام.
0: نلعب لعبه سريعه، حاطيك موقف وانت تقول يا اما تحجز يا اما تعتذر.
1: تمام.
0: طيب ضيف يقول ابغى احسن طاوله عندكم الليله بس انا ما حجزت،
1: إذا عندي إمكانية أقول له الله يحييك.
0: طيب جاء إنفلونسر يقول أعطيكم تغطية بس العشاء عليكم،
1: أعتذر.
0: طيب صديقي يقول أنا أعرف بندر دخلوني بدون انتظار،
1: الله يحييه، ولكن إذا في انتظار للأسف الأولية اللي سبقوه يعني
0: حتعتمد.

0: هعتذر.
1: إيه هعتذر.
0: طيب ضيف أكل الطبق كامل وبعدها قال ما عجبني شيله من الفاتورة.
1: أعتذر.
0: طيب موظف عندك يقول العميل غلطان وأنا ما رح أعتذر.
1: العميل دائما على حق، هذه المقولة يعني عرفناها وإحنا يعني دائما نقول العميل على حق.
0: منافس لك جاي يتعشى عندكم؟
1: الله يحيي مكانه.
0: أوكي. طيب رحت مطعم منافس وجربت طبق عندهم وعجبك أكثر من طبق مشابه عندكم، تقول لي فريقك ولا؟
1: بالعكس، أقول لي فريقي إني جربت شيء ممكن يكون أفضل من اللي عندكم، فياريت نطوره بالشكل الفلاني.
0: حلو، جميل، جميل جدا. طيب خلينا كذا نطلع بريك صغير ونرجع نتكلم عن المنافسة والذائقة الجديدة، لا تروحوا بعيد.

0: حياكم الله، مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة ومكملين مع بندر كاكي. حياك الله من جديد.
1: يا مرحبا.
0: يا هلا بك. طيب خلينا شوية كذا اليوم نتكلم انه يعني ما بقول بس جدة، بقول مملكتنا ما شاء الله تبارك الرحمن الآن يعني صارت مليانة بالأكلات، التجارب الجميلة، تجارب الضيافة المتنوعة والمختلفة، والناس تجرب وتصور وتشارك رأيها وتحكم بسرعة. هل صار إبهار الضيف اليوم أصعب؟
1: طبعاً أكيد صار أصعب بكثير، بالذات مع منصات التواصل. يعني سهلت العميل الوصول، سهلت على عميل لا سمح الله على قولهم غلطة الشاطر بعشرة، الآن أصبحت سهولة يعني المعلومة أنها توصل صارت سريعة جدا. واليوم دخول السوق العالمي إلى المملكة العربية السعودية صراحة كمان أعطى العميل تجربة أكبر، فبالتالي صار يسموه الاكسبكتيشنز حقته عالية. يعني
0: صحيح. طيب يمكن قبل سنوات الجودة كانت واحدة ممكن تصنع اسم، يعني كنا حتى ممكن ما كان في سوشيال ميديا، كنا نعتمد على الورد اوف ماوث انه احد يجي ويمدح ويتكلم وفلان قال، وفي المجالس احد مدح المكان الفلاني فالناس راحوا، الكيترين كان من مكان الفلاني، جربوا في زواج، جربوا في عزوم، يعني بيختلف. الان صار في سوشيال ميديا وترند وطريقة تصوير وتصوير منتج وا وا وا وا وا. هل انت بتشوف انه الناس بتبالغ في اهميته في المطاعم اليوم؟
1: والله شوفي، أكيد بلا شك في ناس بتبالغ. وواحدة من الأشياء اللي أنا أشوفها خطيرة جدا على التاجر أنه يصير عنده ترند وهو يعتقد هذا الترند هو شيء ماشي إلى المستقبل، ويبني عليه دراسات ويبدأ يفتح فروع، وبالتالي هو يكون فقط هو ترند وللأسف ينتهي ويطيح وكل خططه وتوسعاته تفشل بعد كذا. فهذا الموضوع الواحد لازم يكون حريص أنه يعرف إيش هو الترند وإيش الشيء اللي إن شاء الله بيبني على مسيرة.
0: حلو حلو. هل في فرق بالنسبة لك بين مطعم ناجح تجارياً ومطعم ناجح بمعاييركم الخاصة؟
1: طبعاً بلا شك إنه في كثير من المطاعم قد تكون ناجحة جداً والناس بتروح لها بشكل كبير، لكن من منظورك الخاص بترى فيها تجربة غير متكاملة، فيها تفاصيل دقيقة قد ما يراها الغير، لكن أنت متأكدة من دقة التفاصيل هذه إن هي ما هي سليمة، لكن الناس ما انتبهت لها.
0: طب خلينا كذا نبعد شوية عن تخصص بندر.
1: طيب.
0: ونبعد شوية عن CEO والرسميات. أوكي. إذا كان عندك يوم كامل ما في اجتماعات ولا أحد يقدر يتصل عليك، وين نلقاك؟
1: في جزيرة في وسط البحر.
0: يا سلام. تطبخ؟
1: لا والله للأسف.
0: يعني كيف؟
1: كيف أعرف أدوق وأعرف أقيم التجربة.
0: أوكي. بس على ذوقك الشخصي ولا أنت يعني ملم بذوق الناس مثلا؟
1: لا يعني اصبحت ملم بذوق الناس
0: في او في ستاندرد معين،
1: في ستاندرز معينه دائما احرص انها تكون موجوده.
0: اوكي. طب اذا انت تطبخ، هل فعلا عندك طبق تفتخر فيه ولا عندك مثلا يعني شيء كذا خاص فيك او تفضيل معين الناس تحبه مثلا؟
1: لا اذا انا دحين انا ما اطبخ اول شيء، فبالتالي لو اني افكر اطبخ قد يكون مطبخ برضو اجين الحلا هو المطبخ اللي ممكن اتجه له واتعلم فيه، وحيكون عندي شغف اتعلم في ذلك.
0: مين أكسى شخص ممكن ينقدك في البيت؟
1: والله ما تعودنا على النقد الحمد لله في بيتنا، تعودنا
0: ولا حتى على نقد بناء ما
1: لا في نقد بناء بلا شك، بس تعودنا أكثر على النصيحة والتوجيه بكل أمانة.
0: حلو. طيب مين أبسط، يعني إيش أبسط شيء ممكن يعدل مزاجك؟ شيء بسيط جدا.
1: الحلا أو القهوة.
0: الحلا أو القهوة. نعم. يا سلام. طيب شيء تصرف عليه وتقول يستاهل مهما كان سعره؟
1: هنرجع لنفس الشيء، الأكل.
0: الأكل. شيء مهما كان مثلا يعني بسيط بس إنه تقول مستحيل أحط فيه هذا المبلغ.
1: ما أشتري تذكرة إنه راح أتفرج مباراة كرة قدم.
0: أوكي. مالك في كرة القدم؟
1: مرة مالي في كرة القدم.
0: طيب إيش الشيء اللي أنت صرت تقدر اليوم أكثر من بندر قبل 10 سنوات؟
1: الوقت.
0: الوقت بالنسبة لك مهم جدا.
1: بالنسبة لي مهم.
0: طيب متى تعرف إنه أنت فعلا محتاج توقف شوية وتأخذ نفس؟

0: العادة نوصل لهذا الشيء بعد إنهاء مشروع كامل، يكون أخذ مننا جهد كبير ووقت، وانتهيت من جميع تفاصيله وشغلتيه بالشكل الصحيح وسلمتيه وتأكدت إنه أصبح كامل متكامل، تقدري تنطلقي مرحلة ثانية. هنا الواحد لازم يأخذ بريك لنفسه.
1: طب بعيد عن أي تحضيرات، إيش هواياتك؟
0: هواياتي الصيد.
1: الصيد.
0: الصيد، وبالنسبة للرياضة ممكن التنس.
1: التنس. طيب إذا أحد خيرك بين تنس أو بوكسينج، إيش تختار؟
0: بين تنس أو بوكسينج؟ لا، تنس.
1: تنس. طيب بالنسبة لك تصيد سمك تأكل منه؟
0: سؤال جميل جدا. هذه واحدة من الأشياء اللي أثرت علينا، أنه كنت دائما أنا أصيد السمك وناكل منه دائما فريش، فبالتالي اليوم من الصعب وشبه المستحيل أن أروح مطعم أطلب سمك.
1: يعني تحب سمك البيت أكثر؟
0: أحب سمك البيت أو سمك اللي صايده أكثر.
1: اللي صايد. أوكي. نعم. طيب تمام. أنت من الناس اللي ممكن تأكل رو فود؟
0: قليل مو كثير،
1: بس يعني تجرب.
0: أجرب يا ما عندي
1: مانع. أوكي. لأنه في ناس يحسها يقولوا الموضوع هذا صعب.
0: هو صعب أكيد، وإذا معدتك حساسة الواحد يبعد عنه تماما. أنا من الناس اللي معدتي حساسة، فبالتالي يعني أخذه على شكل بسيط.
1: طيب جميل. بالنسبة للأصحاب، هل أنت تحب تفضل تقابلهم الأغلب في ديوانية ولا تحب تقابلهم برا؟
0: والله الاثنين، كل واحدة لها
1: كده
0: وكده. جو.
1: أيوة. نعم. كل شيء له جو.
0: كل شيء له جو. نعم.
1: تفضل الرسميات ولا تفضل البساطة؟
0: البساطة والله.
1: في الويكند فين ممكن نلقاك؟
0: يعني الويكند في المطاعم.
1: في المطاعم.
0: أي نعم. لأن إحنا الويكند حقنا غير الويكند حقنا. إحنا الويكند هو وقت الذروة، فبالتالي تلقينا في المطاعم أكثر.
1: جميل. هل ترتب إجازاتك مثلا، أو يعني أوقاتك الخاصة في العائلة، ترتب لهم مثلا سفرات أو طلعات أو تماشي أو إيش ما كان بعيد عن أوقات الذروة حتى في السيزنز؟ يعني أحيانا يكون فيه هذا سيزن مثلا إجازة صيفية، فالناس بتجي في مطاعم.
0: نعم.
1: سيزن مثلا إجازة مدارس، تلاقي الناس كمان بتجي، فوقتها بترتب أوقاتك؟
0: برتب أوقاتي. سؤال مهم جدا. يعني أكتر شيء نقدر نضرب فيه المثل هو عيد الفطر. عيد الفطر دائما يجي في فترة والناس تكون في يعني يعني كل أمل هي بالإجازة وبالجمعات والهذا، وإحنا يعني بطبيعة عملنا نكون ملهين بعملنا، فبالتالي إحنا غير متواجدين في الجمعات هذه العائلية الجميلة اللي صراحة بنفقدها.
1: أوكي.
0: لكن اليوم
1: هذه اعتذارات من بدري بس قدم.
0: هذا أيوة. نعم.
1: لما جيت العيد.
0: لما جيت العيد فأنا مشغول في المطعم.
1: بالضبط. أيوة. فيعني بنقدر هذه الأشياء صراحة. وقد كثير يعني يمكن لما الشخص يكون جالس ويشوف أصحاب المكان قاعدين، يقول تصدق يعني قد ما هو جميل إن هم موجودين، بس إنه الشخص يعني الناس تحزن عليهم إن هم في ذي الأوقات أو في ذي المناسبات مو متواجدين مع عائلتهم، فالناس بتقدر يعني.
0: في ناس بتقدر وفي ناس بتحاسب يعني، فالاثنين موجودين.
1: وعشان كده أنا بساعدكم.
0: بتساعدين. أوكي.
1: بسوي لكم مواصلات وكذا. طيب بما أنه أنت ما تحب تطبخ، إيش الأكلة المفضلة بالنسبة لك تحب تأكلها؟
0: الأكلة المفضلة، هذا سؤال صعب جداً.
1: وشكله في أكلات يعني.
0: أكلات كثير والله، يعني ما عندي أكلة مفضلة أحب أكلها بكل أمانة يعني.
1: أوكي. في أكلات كثير.
0: أكلات كثير يعني، بسبب تنوعنا وبسبب إنه اختلاف المطاعم اللي عندنا.
1: الألوان المفضلة؟
0: الألوان المفضلة أزرق.
1: الأزرق. هل أنت مقتنع تماما بمقولة العين تأكل قبل؟
0: أكيد بلا شك.
1: يعني البرزنتيشن مهم.
0: البرزنتيشن مهم.
1: طب إذا في أكلة أكلتها وكان البرزنتيشن حقها ما هو أحسن شيء في الحياة، بس إنه أنت عارف إنه ممكن تنجح، تدخلها عندكم ولا لا؟
0: أدخلها عندي.
1: دخلها.
0: أدخل.
1: جميل جدا. هنطلع آخر فاصل ومكملين مشوارنا، لا تروحوا بعيد.

0: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا وممكن خلاص يعني بنخلص بنقفل تقريبا يعني آخر دقائق مع بندر كعكي. مكملين هنا وكنا بنسأل عن كم سؤال كذا، يعني لسه استل عندنا أسئلة.
1: يلا بسم الله.
0: الصراحة يعني الأسئلة كثير، إن شاء الله يكفينا الوقت. طيب حنقول كذا خيارات سريعة، نقول يعني أيام زمان ولا الآن، إيش الأحلى بالنسبة لك؟
1: لا الآن.
0: الآن أحلى، تحس إنه إحنا جامعين كذا بين ماضينا وحاضرنا.
1: بين ماضينا وحاضرنا.
0: طيب مطعم هادي ولا مكان مليان ناس؟
1: والله هادي.
0: تفضل الهادي.
1: تفضل الهادي.
0: تفضل القهوة ولا العشاء؟
1: القهوة.
0: أكل إيطالي ولا هندي؟
1: إيطالي.
0: آخ.
1: إيطالي.
0: كذا
1: الحين ثلاثة مطاعم إيطالية واحد هندي.
0: طيب الأرقام ولا الإحساس؟
1: الأرقام.
0: ليش قلتها كذا بتردد؟
1: لا الأرقام يعني مهمة جدا، فلو ببني مشروع صراحة لازم أبني بناء على الأرقام.
0: حلو. طيب التوسع ولا الإتقان؟
1: الإتقان.
0: طيب موظف موهوب جدا عندك وصعب أن أنت تتعامل معه، أو موظف يعني موهبته أقل لكن دائما تقدر تعتمد عليه؟
1: صراحة أفضل الشخص اللي أقدر أعتمد عليه دائما،
0: حتى لو ذاك أكثر موهبة يعني أكله مرة فنان.
1: والله إنه حيكون متعب، فبالتالي تبني عليه مستقبلك حيكون صعب.
0: طيب عميل صريح جدا ولا عميل ساكت وما يرجع؟
1: عميل صريح جدا.
0: أوكي. قرار سريع أو تنام على ليلة؟
1: لا أنام على ليلة.
0: أوكي. حتى لو إنه الوقت ما يتحمل؟
1: لا لو الوقت ما يتحمل أخذ قراري. هتاخذ
0: قرارك.
1: هاخذ قراري، بس العادة الواحد ما يأخذ قراراته بسرعة عشان يتأمل.
0: قيد صار وأخذ قراره وندمت؟
1: أكيد.
0: أوكي. وقيد صار أنه أنت ما أخذت قرار وكمان ندمت أنك ما أخذته؟
1: برضو أكيد، بس إن الواحد يصحح شيء، الواحد ما يندم على تجارب قد يكون أخطأ فيها، بل يتعلم منها ويتأكد أنه ما يكررها في المستقبل، هذا الأهم.
0: حلو. تبني الجديد ولا تحافظ على القديم، ايش الاحلى او الاسهل؟
1: بالنسبه لي مع التجربه المحافظه على القديم اسهل، لكن دائما احب التجارب والتحديات عشان ابني الجديد.
0: حب تطور.
1: احب اطور. نعم.
0: جميل. طيب تفضل بندر اللي هو الرئيس التنفيذي او بندر اللي يعرفه اهله واصحابه؟
1: اكيد بندر اللي يعرفه اهله واصحابه.
0: ايش الشيء اللي اهلك واصحابك يعرفوه عنك والناس ما تعرفه؟
1: ما ادري اذا يتقال على الهواء ولا، بس احب المقالب.
0: تحب تسوي مقالب؟
1: احب اسوي مقالب.
0: احس ما ادري، احس غريب.
1: ما هي راكبه مع السيو عشان كذا بقول لك هذا الشيء اللي ما يعرفون الناس.
0: اوكي. طيب يعني قد سويت يعني في احد يعني طبعا اللي

0: سوي لهم يمون،
1: يمون
0: عليك سوي لهم هي في الأكل مثلا؟
1: في حالات معينة نعم بسويها في الأكل، بس
0: هذا
1: ما يكون فيه
0: هذا تحذير ها، تحذير لكل الشباب الموجودين هنا ها.
1: لازم يكون على مستوى جدا شخصي يعني.
0: أي طبعا يعني أي. لازم يكون يمون أصلا،
1: يمون أصلا نعم
0: في الآخر. طيب الناس اللي تمون عليك لأي درجة ممكن تسوي يعني تمزح معاهم وتسوي فيهم مقالب؟
1: يعني صراحة لازم يكون المقلب يعني برضو موزون ومدروس، ما يزعل الشخص منك بشكل كبير. لكن يعني الشخص اللي متعود عليك وهذا فهو يتقبل هذا الشيء.
0: طب إيش تقول لشخص بيبدأ تجربة من جديد؟
1: والله أقول له أحرص وأدرس السوق وأدرس الأرقام، ولا تعتمد على دراسة جدوى حتى لو جاتك من خبير من الخارج. لازم أنت تتأكد من أرض الواقع، أنت تنزل وتتأكد وتبحث في الأرقام وتبحث من تجارب واقعية، لأنه بصراحة اليوم على قولك الدراسات الجدوى اللي بتيجي على ورق على أرض الواقع هي مختلفة تماما، فهذا الشيء دائما أحرص الناس منه.
0: طب عندي فضول، هل انفرض عليك قوانين معينة أو طريقة محددة في العمل أنت ما كنت راضي عنها بس اليوم اقتنعت أنه فعلا هو هذا الصح؟
1: لا يعني شوفي، ما في شيء تفرض علينا بشكل أنه هو غلط، لكن قد تكون في أشياء ما كنت متقبلها وما أفهمها. مثلا أعطيك مثال، قلت لك أنا أحب التوسع المدروس. قد في بداية عملي أكون كنت حابب أتوسع وكنت متسرع لأني ما كان عندي تجارب كافية. اليوم مع الوقت أقول لك الواحد ما يتسرع، فلازم يعني ياخذ وقته الكافي ويكون متأكد فين متجه، ويكون عامل يعني دراساته زي ما ليس دراسات جدوى بل دراسات على أرض الواقع ومن تجارب ناس مختلفة.
0: جميل جدا، وهذه أتوقع هذه النصيحة جدا مثالية لأي شخص يبغى يبدأ في هذا المجال، لأنه أحيانا يكون عندك حماس، حماس صحيح. البدايات عارف إن أنا خلاص أبغى أطلع وأبغى أرباح، أبغى أخذ من هنا وأصرف على هنا بالفعل. فإنه هذه الأشياء كلها موزونة وكيف تندرس، يعني مثلا حتى لو صنف جديد إنه كيف تسعر وكيف ينزل، يعني الناس يفكروا إن الموضوع إنه ذاقوا عجبهم سووا ذاقوا عجبهم خلص.
1: هذا واحد. لو جينا على لغة الأرقام شوية، اليوم ممكن جيك دراسة جدوى تقول على سبيل المثال تدخل 1000 ريال في اليوم، فتبني دراستك من بداية الشهر من أول يوم فتحتي إنك أنت حتعمل 1000 ريال، وتبني هذه الأرقام على التدفقات النقدية، فبالتالي تلقي إنه هذا الرقم غلط، لأنه اليوم أنت مستحيل غالبا من أول يوم تفتحي تسوي 1000 ريال، لأنه لسه الناس ما عرفتك، لسه جديدة، ما أنت معروفة في السوق. فدائما دراسات الجدوى لازم تكون مدروسة بشكل جدا دقيق، لدرجة أنه ممكن تحطي أول أسبوع 100 ريال على سبيل المثال، يعني لو دخلنا لغة الأرقام. فهذه واحدة من الأغلاط يغلطوها كثير، وبالتالي للأسف تلقي كثير محلات تكفل في أول سنة.
0: صح فعلا. سؤال أخير، هل أنت تفضل الانتشار مع السوشيال ميديا ولا الانتشار اللي هو الورد اوف ماوث اللي هي الثقة مثلا؟
1: والله إحنا اللي تعودنا عليه في مجموعتنا الانتشار بالورد اوف ماوث، تعودنا على نقدم مستوى معين وفئة يعني خدمنا فئة معينة تعودت علينا، فبالتالي هي اللي صارت يعني to spread the word of mouth على قولهم.
0: حلو جميل جدا. بس هل تتوقع أن السوشيال ميديا الآن دخولها صح ولا غلط؟
1: بلا شك اليوم الواحد ما يقدر يعني يقول السوشيال ميديا غير مهمة ولا يقدر يتجاهلها، هي أصبحت يعني سلاح جدا مهم ولا بد استخدامه، وطبعا بلا شك هو مفيد.
0: صح. أنا قلت لك آخر سؤال بس كان مقلب. لا مو آخر
1: هذا
0: سؤال،
1: هذا مقلب. أيوه عادي.
0: في واحد سؤال كمان. إيش علاقتكم بالاي اي؟
1: إيش علاقتنا بالاي اي؟ يعني أكيد عندنا قسم التسويق والآي تي يعني بيحاول يسوي انتجريشن لهذه الأشياء.
0: أوكي.
1: هل إحنا اليوم نعتبر نفسنا رواد في مجال اي في الاي اي؟ لا، يعني لسه ما وصلنا للمرحله المطلوبه اللي لازم نوصل لها، ولكن شغالين الان على انه نبني سيستمز داخليه لنا جدا قويه وتتطبق على المجموعه كامله.
0: لو دخلت مطعم وكان الشيف روبوت كيف حيكون تقبلك للموضوع؟ هل يكون عندك الشغف انه انت تجرب انه الموضوع فيه عندك فضول؟
1: والله ما عندي مانع أجرب، دائما التجارب المختلفه مهمه الواحد يتعلم منها ويشوفها ويشوف اذا هل هي مهمه انه يفكر يطبقها او لا.
0: أوكي، يعني بس إنه إذا كانت تجربة حلوة ممكن تطبقها؟
1: ممكن أطبقها.
0: تتخيل إنه أنت حتتعامل مع روبوت مثلا في المستقبل وهو حيسوي لك الأشياء اللي أنت تبغاها ويعطيك الرز، تتوقع إنه حيكون أضبط من الإنسان ولا في حاجة اسمها النفس؟
1: والله شوف النفس صحيح، النفس مهم، لأنه اليوم أنت عندك يعني فئتين، يعني في فئة الشخص اللي بيبني على ريسيبي مدروس بالجرامج، وفي شخص يبني بالنظر. فهذا النفس في الشخص اللي يبني بالنظر، هو بيسوي الريسيبي بيحدد في وقت الطبخة

0: الشيء على يعني ما يراه في وقتها يعني.
1: جميل جدا يعني صراحة لا يمل. وأسئلتي ما أعرف ليش جاني كذا فرض
0: بالعكس
1: أسئلة
0: احنا
1: كذا.
0: جاهزين لأي سؤال.
1: الله يسعدك يعني، وفعلا إن شاء الله ما حيكون آخر لقاء بإذن الله، حيكون لنا
0: الله.
1: لقاءات متنوعة. سعيدة جدا بوجودك معنا، وسعيدة جدا أن أنت شرفتنا اليوم في استوديوهات جدة.
0: شكرا
1: يعني
0: على الاستضافة الجميلة، وبالعكس كانت أسئلة جميلة وخارجة عن المعتاد يعني.
1: الله يسلمك يا رب إن شاء الله، وبإذن الله يعني كمان يكون فيدباك عليها حلو
0: بإذن الله،
1: وإن شاء الله الناس كمان استفادت. أنا سعيدة كمان جدا كان بوقتي معاكم، أني ديوانيتي هي ساعة بس خلصت هوا يعني. فشكرا لكل اللي كانوا معانا، وشكرا للشباب معانا في الاستوديو، عبد الله الكعيد، سلطان المحياوي، ومن الإعداد والتقديم كنت معاكم من هبة شعبان. موعدنا يتجدد بكرة على نفس الساعة، استمتع بوقاتكم. وطبعا شكر خاص لبندر كعكي الرئيس التنفيذي لمجموعة كعكي، حياك الله.
0: يا مرحبا، شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا وفمان الله.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من تيكي تاكا. يسعد بصحبتكم فيها من الإعداد والتقديم عبدالعزيز سلام الزيد، ومن الأخراج سلطان المحياوي. غدا إن شاء الله رح تلعب مواجهات الدور النصف النهائي من بطولة خليجي الديار العربية 2027. هذه البطولة اللي دخلت منعطفها الأخير وقدمت مستويات فنية متفاوتة بعد البداية البطيئة اللي كانت عليها البطولة، الآن يعني دخلت في على قولهم المنعطف ما قبل الأخير. مواجهتين غدا في تمام السادسة راح يلعب المنتخب السعودي في مواجهة المنتخب القطري في منتصف أو في نصف النهائي. بعد ذلك المواجهة التالية ستكون بين المنتخب العماني والمنتخب الإماراتي في التاسعة والنصف، وقتها سيتحدد طرفي النهائي اللي راح يلعب إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. الدور الأول يمكن شهد نتائج غريبة وشهد أحداث مثيرة للاهتمام. نتكلم على أول مرة يمكن من فترة طويلة جدا، يمكن في حضور بث تلفزيوني، يمكن أنا ما أتذكرها، فكرة التأهل بالقرعة، التساوي في كل شيء. هذا أعتقد حدث تاريخي في بطولات الخليج، ربما لن يتكرر مرة أخرى. هو سبق أن حدث قبل كذا، بس أنا أتكلم على زمن البث الحديث، يعني أنت تشوف كل التفاصيل لحظة بلحظة وثانية بثانية ولقطة بلقطة. فهذا أمر أعتقد أنه يعني أول مرة إحنا نشوفه. سعيد جدا بصراحة للانتصار الكبير اللي حققته الكرة اليابانية، وهارت لك الأشقاء في البحرين، اليمن انتصاره الكبير 5-2 على البحرين. الغريب في الأمر أن اليمن خاض في بطولات الخليج 38 مواجهة فيها انتصارين بس، الانتصارين كانت على البحرين. النسخة الماضية 2-1، وهذه النسخة كان 5-2. وأعتقد أن احنا دخلنا في مرحلة أنه بطولة الخليج لم يعد فيها فريق ضعيف، وما عد فيها الحلقة الأضعف. ولك أن تتخيل أنه الفريقين اللي خرجوا بدون نقاط هم البحرين حامل نسخة حامل اللقب النسخة الماضية، والكويت زعيم هذه المسابقة. يعني هذول الفريقين خرجوا خلين له فاضي، يعني بس عشان أوريك أنه فنيا كأس الخليج بدأت ترتفع على المستوى الفني، وبدأ يكون فيها عطاءات جدا كبيرة. رح أتكلم عن كل هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله في حلقة اليوم إن شاء الله مع ضيفي العزيز أحمد النفيعي. بس خلينا نتوقف مع فاصل قصير، وبعد الفاصل نرجع مرة ثانية لمواصلة الحديث في تيكي تاكا، مواطن الكرة الجميلة.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء

0: أبوي كمان.
1: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
2: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
1: وتجارب وآراء
2: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: النفايات ليست نهاية الاستخدام بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
5: عاد لكم مرة أخرى مستمعين الكرام، مرحب بضيفي في الاستوديو أحمد النفيع. مساء الخير.
6: مساء النور، أمسي عليك وعلى المستمعين.
5: أحمد، دور المجموعات في خليجي الديار العربية 27 انتهى بأرقام مثيرة جدا. لما نجي نتكلم على المباريات، فيها 12 مباراة شهدت تسجيل 36 هدف بمعدل 3 أهداف في المباراة. ما قبل البطولة أحمد، وش الشيء اللي كنت متوقعه؟ وش الشيء اللي فاجأك في الدور الأول؟
6: لا التوقع يمكن أنا ذكرت سبق وذكرته هنا وقلت لك إنه مع المنتخب ما أعرف ليش جاني شعور المنتخب 2007 وكأنه الأسماء اللي إحنا ما تعودنا عليها إنها ممكن تقدم شيء ويكون منتخب مختلف الأمانة، ويمكن هذا الشيء تأكد خلال الثلاث مباريات الأولى في دور المجموعات. السؤال الثاني إيش اللي ما
5: إيش الشيء اللي أنت فاجأك في هذا البطولة؟ أنت كنت متوقع إنه مثلاً منتخب كنت متوقع يظهر بصورة جيدة، ما ظهر بصورة جيدة، منتخب أنت ما كنت متوقع منه شيء وقدم أداء كبير.
6: شوف المفاجأة يمكن للأمانة البحرين. إحنا كنا متعودين يمكن في النسخ الأخيرة والثلاثة والأربع إنه هو كان بطل في ثنتين منها، وتصريح المدرب واللاعبين ما قبل البطولة إنه كان على الأقل إنه البحرين تذهب إلى نصف نهائي، لكن الأداء هزيل جدا للأمانة، وإنها تخسر بهذه النتائج بهذه الطريقة وتتذيل المجموعة يمكن هذه كانت أكبر مفاجأة أو كانت عكس كل التوقعات للأمانة.
5: طيب أحمد، لما نيجي نتكلم على كأس الخليج ونتكلم على الأرقام اللي موجودة، في أرقام أو منتخبات قدمت أرقام كبيرة جدا. نتكلم عن منتخب الإماراتي اللي تصدر بثلاث انتصارات

0: سجل 8 أهداف أو عفوا بانتصارين وتعادل، وتكلم على يعني سجل 8 أهداف واستقبل هدف واحد فقط أحمد في كل المواجهات. بالتالي أنت اليوم تتكلم على منتخب قوي جدا. تكلمنا أنه هذه البطولة تشهد انضمام 4 عناصر لأول مرة، يعني أكملت الأهلية اللي تسمح لها بالمشاركة مع المنتخب الإماراتي، وفي 4 عناصر كمان ربما تكون جاهزة لكأس آسيا القادم.
1: الإمارات ما حد يختلف الأمانة على الأداء اللي قدمته، يمكن برضو احنا تكلمنا ما قبل البطولة ويمكن شرحنا انه شرحنا عن كل المنتخبات ورشحنا المنتخب اللي ممكن يكون الاجهز لتحقيق البطولة. وانا ذكرت انه الامارات هو المنتخب الاول المرشح لتحقيق البطولة بحكم الاسماء اللي موجودة، بحكم المدرب اللي احنا شاهدناه لمانا قدم الكثير والكثير وبنى منتخب كرواتي مرعب في نسخ كثيرة من البطولات القارية والعالمية. الان احنا نشاهده مع المنتخب المغربي مع المنتخب الاماراتي، خير استعداد اختيار اللاعبين، امور كثيره للامانه، وهذا يعني نتاج عمل متراكم في الامارات وصنع منتخب مرعب.
0: اجل اخرى احمد، المنتخب القطري يعني كيف شاهدت اداؤه في الدور الاول؟ استمريت عدم الاقناع بالنسبه للسيد لوبيتيغي؟
1: شوف، عدم الاقناع في لوبيتيغي ممكن بحكم انه المستوى الى الان ما ارتقى لطموح القطريين، وانه المنتخب القطري كان في النسخ الماضيه وبرضه في كاس اسيا كان ينتصر ويمتع بالثلاثه وبالاربعه. الان تشاهد المنتخب القطري يفوز بشق الأنفس، صارت الأدوار دفاعية أكثر من أنها هجومية، ما صار يبحث عن الغزارة التهديفية. حتى يمكن التأثير وصل لمعز علي اللي ما نشاهده بشكل مثل ما كنا نشاهده أول يسجل هدف هدفين في كل مباراة، الآن هدف أو هدفين طوال 3 مباريات. أمور كثيرة تغيرت في المنتخب القطري، لكن في النهاية هو ظفر بالأهم، أن تحقق انتصار في مباراتين وتتعادل مع المنتخب الإماراتي اللي يعتبر هو المرشح، ولو أن المباراة الأخيرة كانت فيها تغييرات كثيرة، يعني يمكن طالت 7 إلى 8 لاعبين من كل المنتخبين الإمارات وقطر وأخذوها كتحصيل حاصل، لكن ظفر بالأهم، والآن هو أمام اختبار حقيقي أمام المنتخب السعودي في أرض بين جمهوره في النصف النهائي.
0: طيب أحمد، لو جينا نبغى نتكلم على أبرز أحداث الدور الأول، فبالتأكيد يمكن أحمد المستوى الجميل ظهر في المنتخب اليمني في المواجهتين الثانية والثالثة، يمكن رهبة المباراة الأولى والمباراة الافتتاحية هي اللي عصفت بها المنتخب اليمني. المنتخب اليمني قدم أداء كبير جدا أمام المنتخب القطري، قدم أداء وانتصار تاريخي كبير جدا أمام المنتخب البحريني. كنا احنا تكلمنا عن كرة القدم اليمنية انه اليوم عندها يمكن لاعبين محترفين في مختلف الدوريات، صحيح انه في درجات ادنى، لكن فكرة الخروج من البيئة الآمنة وان انت تطلع من داخل الدوري المحلي وتطلع تلعب برا وتبدأ تخوض التجربة الاحترافية بكامل اركانها، هذا يأثر في شخصية اللاعب. اليوم اللاعب اليمني من زمان هو كان لاعب موهوب، لكن كانت مشكلة الكرة اليمنية أحمد تسرب المواهب لدول الخليج في أوقات كثيرة. اليوم دول الخليج لا، ما عاد صارت تستهدف اللاعب اليمني، أصبحت تستهدف لاعبين من أمريكا وأوروبا وما إلى ذلك، فهذا أعاد اللاعب اليمني مرة أخرى إلى المربع الأول وهو الظهور مع المنتخب الوطني.
1: ذكرت نقطة مهمة للأمانة اللي هم اللاعبين اليمنيين استمرارهم في المنتخب أو رحيلهم لمنتخبات أخرى أدى يعني بشكل سلبي يعني للمنتخب اليمني، لكن للأمانة اللي شاهد المنتخب اليمني الحالي يمكن هذا ثاني انتصار، ويمكن الغريب العجيب في كل الانتصارين في البطولتين الأخيرة كلها على البحرين أتوقع. لكن أنك تنتصر على البحرين اللي هي واحدة من المنتخبات القوية في النسخة الأخيرة وأنك تنتصر بهذه النتيجة العريضة رغم تقدم البحرين، هنا تعرف أنه لا، شخصية المنتخب اليمني تغيرت، ليس فقط في اللاعبين، في شخصية المنتخب اليمني أنه إحنا نحرز أكثر من هدف، أنه إحنا ننتصر على منتخبات قوية مثل البحرين المحققة لقبين في النسخة الأخيرة. أمور إيجابية كبيرة جدا بمعدل أعمار صغير، يمكن واحد من أكثر اللاعبين اللي أمتع في هذه المباراة واللي سجل وصنع وكان العلامة الفارقة عادل عباس يمكن في عمره 19 سنة لاعب انتدبوه الشباب نادي الشباب السعودي ويمكن كان فيه كلام كثير أنه أنت كيف تحضر باللاعب لكن عين عرفت أنها تصيد هذا اللاعب وصائبة للأمانة جابت لاعب موهوب بشكل كبير جدا احنا شاهدناه في المهارة في الصناعة ويمكن حتى ناصر محمودة اللي شافه بالهدف وطريقة انه انت تعمل كنترول للكورة وتفتح مساحة وتراوغ بهذه الطريقة يعني حاجة مشفرة كذا من أوروبا. فلا المنتخب اليمني للأمانة إذا استمر على هذا الموال أنا أتوقع أنه المنتخب اليمني أبدا عمره ما راح يكون حصالة لأي منتخب آخر وراح يكون المنتخب اليمني واحد من المنتخبات اللي مرشح أنها تروح تتجاوز دور المجموعات في النسخ القادمة.
0: طيب أحمد لما نجي نتكلم على المنتخب البحريني خيبة أمل كبيرة أحمد بعد التتويج في المسابقة الماضية نتكلم على 21 شهر تقريبا خاضها المنتخب البحريني مع سيد راجان تاليتش ولعب من خلال 11 مباراة 10 هزائم أحمد وانتصار وحيد فقط.
1: هذا الشيء اللي احنا تكلمنا عنه قبل المباراة انه
0: يعني لأنه الموضوع لا يتعلق أحمد بـ بـ بفكرة مثلا الجاهزية من عدمها. أنا بأخذ منك جواب بس بعد فصل قصير نرجع مرة أخرى لمواصلة الحديث.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: انه الفريق بدنيا في بداية الموسم غير جاهز؟
1: فترة للأمانة مر فيها المدرب، قدر انه يوصل للبحرين لتحقيق البطولة، وصل معاهم لمراحل يعني بعيدة جدا. الآن خلاص آن الأوان لتغيير المدرب، لأنه اللي ما هو من الطبيعي، يعني أنت في مرات ممكن تصبر على مدرب أنه أنت ما تحقق بطولة ومن ثم ما تحققها في النسخة اللي بعدها، لكن كيف ما حققتها أنه أنت تكون مثلا في النصف نهائي منافس نهائي، المنتخب طلع يعني بمستوى لكن ما توفق بالحظ بالنتائج، قابل منتخبات أو منتخب أقوى منه في هذه النسخة، هذه كل أعذار ممكن تجعل المدرب يكمل. لكن لما تأتي لسلسلة من المباريات أو النتائج السلبية المستمرة بلا انتصار، وتقدم المستوى الهزيل في هذه النسخة أو أمام يعني أمام منتخبات من ضمن منتخب اليمن اللي تطور بشكل كبير جدا وحصل نتيجة كبيرة وساحقة من أمامك، لا أنا أعرف أنه هنا الموضوع أكبر من أنه أنت تصبر على مدرب، ولا بد أنه يكون التغيير يبدأ من الجهاز الفني.
0: طيب أحمد، لما نيجي نتكلم على المحصلة النهائية للدورة، تكلمنا عن 36 هدف 3 أهداف تقريبا في المواجهة الوحدة، رقم كبير أحمد. دائما التساؤل اللي يجيك يقول لك هي وفرة مهاجمين وقوة أدوات هجومية، ولا هي فوضى فنية تعلق بالشق الدفاعي؟ وبعدين لما نيجي نقول إنه هذا العدد من الأهداف، هل معناته إنه المستوى الفني عالي وأن البطولة ممتعة ولا لا؟
1: لا، شوف، ما نقدر نقول إنها فوضى للأمانة. نقدر نقول إنه في بروز واضح لمنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي على الشق الهجومي مع القوة الدفاعية اللي سمحت لهم أنهم يسجلون أكثر من هدف وما يستقبلون أي هدف، ممكن هدف واحد استقبلته الإمارات. هذا الشيء ممكن جعل أنه الأهداف تزيد بشكل كبير جدا، وصعب المهمة على المنتخبات الأخرى أنها تسجل من أمامهم. لكن لو جيت على لو استثنينا منتخب السعودي والإماراتي، راح تشاهد أن المباريات فيما بعدها بالعكس كان فيها إثارة وكان فيها تقارب، وكان في المنتخب هذا ينتصر على المنتخب هذا ويرجع المنتخب هذا ينتصر على المنتخب هذا، فكان في تقارب كبير جدا. يمكن بس العلامة الفارقة أنه منتخب السعودي والإماراتي فرقوا بشكل كبير جدا في دور المجموعة.
0: طيب لما نيجي نتكلم أحمد على الدور الأول، نتكلم كمان على الهدافين. عادل الرواحي هداف بثلاثة أهداف، بعدين فراس البركان وعلي صالح بهدفين لكل منهما، نصر رواحي عفوا. أحمد، بصراحة بطولات الخليج كانت دائما ولادة لنجوم كبار على مستوى رؤوس الحربة، من جاسم يعقوب، ماجد عبدالله، منصور مفتاح، تكلم بعدين على الجيل الجديد، تكلمنا على جاسم الهويدي، نتكلم على عبيد الدوسري، نتكلم على فهد المهلل، ونتكلم على علي ربيع وهني الضابط وعماد الحوسني والأسماء هذه كلها. في هذا البطولة أحمد، في اسم هجومي ترى والله مثلا انه لا، الكرة خليجية امام مشروع لاعب مهاجم هداف قادر انه يعني يسير في هذه المسيرة؟ وليش احمد بطولات الخليج ما عاد صارت تخرج هذا النوع من النجوم؟ يعني ترى انت تتكلم مثلا الى بداية الالفية، اسماء زي الحوسني، هاني الضابط، نتكلم مثلا على نتذكر طالب لوشي في قطر، نتكلم على أسماء كثيرة أحمد في مختلف المراكز، جفار راشد سابقا، كانت تخرج أحمد من بطولات الخليج. ليش بطولات الخليج اليوم ما عاد صارت تطلع نجوم، رغم أنه على فكرة الأداء الفني اليوم صار أعلى والاهتمام صار أعلى؟
1: شوف، بما أنك ذكرت طلال بلوشي، أنا إذا بتسألني عن البطولة مين اللي شدك ومين أفضل لاعب فيها، أنا ممكن أروح على زيدان أقبال، لاعب منتخب العراقي، يعني لاعب مش طبيعي، يعني بسم الله ما شاء الله، أنه أنت تلعب بالكورة وتتحكم فيها تحت الضغط وتطلع فيها بهذه الطريقة. يمكن شاهدناه تحديدا في مباراة السعودية أمام الجمهور وأمام ردة الفعل، وكيف أنه يراوغ لاعب إلى لاعبين وأنت لاعب محور متأخر. ف أنا أشوف إنه هو هذا اللاعب اللي الأمانة لو كان يبدأ بشكل أساسي مع المنتخب العراقي ويعني واعتمدوا عليه بشكل كبير جدا، كان ممكن ينقل خط الوسط في المنتخب العراقي بشكل مرعب. هو أوريدي محترف الظاهر في الدوري الاسكتلندي إذا ما خاب ظني، فهو إضافة كبيرة لأي نادي في الدوري الخليجي. يعني أنا أتوقع إنه بالرواتب الكبيرة الموجودة تحديدا في الدوري السعودي قادر إنه هو يرجع، وحيكون أصلا في أجواء الخليج وقادر إنه يبرز بشكل أكبر. فهذا واحد من أكثر اللاعبين اللي شدني واللي أنا أشوفه بصراحة كان ملفت للغاية.
0: خلينا نتكلم، من أنك أنت فتحت ملف كرة القدم العراقية، خلينا نتكلم عن العراق. كان في انتقادات كثيرة على جراهام أرنولد وحملته أسباب الخروج من هذه البطولة أحمد. إحنا كنا نرى أن العراق

0: فنيا ربما حتى احنا ذكرنا على هذه الطاولة انه عنده ادوات ربما حتى اعلى جودة من المنتخب السعودي، بس العراق مش قادر يظهر كمجموعة. انتقدنا كثير تعاطي الاعلام العراقي، وربما بعد التعادل في المباراة الاولى امام عمان كان في ردة فعل غريبة. بعدين فهمت انه في تصفية حسابات وانه في معسكرات وفي ناس مع رئيس الاتحاد يونس محمودي، في ناس ضد، وفي حالة انقسام كبيرة هناك في الشارع العراقي. بس احمد العراق ردة الفعل بعد الخروج يعني كانت قوية. يعني
1: شوف طبيعي جدا لمان، لانك انت تعيش في افضل ايامك وتمتلك اسماء كبيرة، انت قادر يعني بهذه الاسماء انك تحقق البطولة الامانة. لكن لما تيجي تشاهد تصريح يونس محمود انه احنا خرجنا من البطولة وكأنه شيء عادي بالنسبة له، انه احنا حنذهب الى العراق وحنستحدث بطولة مصغرة ومجمعة باربع منتخبات ورح نلعب، يعني تحس انه لا الموضوع حرفيا
0: على فكرة موضوع. اليوم انت خلص النقطة هذه، لانه يونس اليوم تحدث على موضوع الاستضافة القادمة للبصرة، يبدو انه في مشكلة. يعني ما اعرف، انا ما اعرف شو المشكلة، بس يبدو ان العراق مش مستعد. وانا استغرب يعني اذا انت كنت مش مستعد انت ليش تقدمت بطلب الاستضافة؟ لانه في مشاكل راح نتطرق اليها، بس كلمني على تصاريح يونس، لانه جدد الثقه ترى بغراهام ارنولد.
1: اما هذا اللي احنا بنتكلم عنه، يعني انا ما عندي مشكله ترى في المدرب. انا شفت ترى بعض الاحيان
0: عندي مشكله عندي.
1: لا انا ما اتكلم عن مدرب ارنولد، لا انا اتكلم يعني في اي منتخب في اي نادي.
0: اولا يعني الرجل عصبي دائما، هو حرب كيفه، بس عصبي بدون افكار، يعني بدون اي شيء في الملعب. ما اعرف انا عصبي ليش. انت
1: انا بتكلم بصفة عامة، مو دائما في اي نتيجة سيئة انت ممكن ترمي الخلل على المدرب. يمكن من وجهة نظر شخصية انا اشوف انه لا، هي مشكلة عامة، مشكلة كبيرة، في انقسامات موجودة حتى في الاعلام العراقي، في مشاكل في الادارة، في الجهاز الفني، حتى في بعض اللاعبين تحس انه في بعض اللاعبين مش متقبلين بعض. هذه امور مختلفة. يعني اللي شاهد العراق في 2007 ما يمكن حتى ما كنا نتذكر اسم المدرب قد ما احنا كنا نحاول نحفظ اسماء اللاعبين اللي برزوا بشكل مرعب، وكان في تكاتف ولحمة بشكل كبير.
0: طول عمر المنتخب العراقي عنده مشاكل، يعني عنده مشاكل
1: ما عدا 2007.
0: لا يعني خليني اسير بهذا المسار. الموضوع والله مش تقليله، طيب، بس يعني كره القدم العراقيه ترى مره واحده بطل اسيا، وكانت منافس حقيقي على البطوله، وبطولات الخليج اعتقد عنده 3 القاب. طيب
1: اربع
0: القاب، و هي واحدة منهم الأخيرة هذه، وقبلها كان في ثلاثة قبل أن توقف الكرة العراقية عن مشاركة بطولات الخليج. فبالتالي على مستوى الإنجازات المنتخب العراقي يعني متعود على خيبات الأمل. طيب هو متعودة، وفي مشكلة مش وليدة اللحظة، بس اليوم لما تشوف التعاطي الإعلامي على مستوى الإعلام العراقي تشعر وكأنه يعني العراق سقط فجأة من القمة. فهمت؟ يعني العراق موجود على قمة كرة القدم الآسيوية والخليجية وفجأة سقطت. هو كلام غير حقيقي، يعني لأنه العراق من 2007 بعيد بعيد بعيد بعيد بكل ما تحمله كلام معنى، وبعيد على مستوى خلينا أقول لك التكوين منتخب، لأنه الموهبة موجودة، الإمكانيات موجودة، اللاعبين الموهوبين موجودين. واللاعب العراقي لما يكون موهوب بس ما في رؤية واضحة تجمعهم داخل كل الأحاديث اللي نسمعها مدرب لاعبين مدرب، بينما المنظومة الرياضية فيها الكثير من الخلل. ماشي المدرب واللاعبين يتحملون جزء، بس هم جزء من المشكلة، مش كل المشكلة.
1: هذا اللي أنا أتكلم عنه، أنه أنا ما أقدر يمكن في المنتخب البحريني إحنا تكلمنا وكان اللوم على المدرب بشكل مباشر، لأنه أنت غيرت أسماء مع نفس الجهاز الإداري، أمور كثيرة، كنت بطل النسخة الماضية، إيش اللي غيرك بشكل مفاجئ؟ يعني أنت وصلت لمرحلة إحنا شاهدناك، هنا نقدر نروح على أنه المدرب خلاص يعني هذه أقصى إمكانياته. لكن مع العراق إيوه نعم، المدرب كان مرتكب غلطة كبيرة جدا، ويمكن من أهمها أنه أنت لما لعبت أمام المنتخب السعودي ما كنت المبادر ولا كنت تلعب الكرة الهجومية اللي على الأقل تسمح لك أنك تسجل هدف وتحافظ على التعادل وتأهلك، أو على الأقل لو خسرت ب2-1 برضو أنت متأهل. لكن أنت ما فكرت بالتفاصيل هذه وسلمت المباراة بشكل كبير جدا وتراجعت أمام المنتخب السعودي وخسرت بالنتيجة اللي أقصدتك من التأهل. فأحمل المدرب، لكن لو جينا نشوف الخلل، لا الخلل أكبر من أنه يكون مدرب. بالعكس أنا أشوف أنه

0: حتى رئيس الاتحاد في العراق، حتى المشاكل الإعلامية اللي قاعد تصير بين أو التراشق الإعلامي اللي قاعد تصير في العراق، حتى اللاعبين أنا أشوف أنها منظومة متكاملة فيها خلل كبير جدا، تحتاج أنها تعيد النظر فيها مرة أخرى. وأنا من باب يعني من باب الأفضل إنه المنتخب العراقي ما يستضيف النسخة القادمة في أرضه، مش لعدم الجاهزية، لعدم جاهزية المنتخب، لأنه لما بتستمر وتستضيفها في أرضك وبين جمهورك وتخسر أيضا، هنا راح يكون الضرر أكبر على المنتخب العراقي.
1: طيب، لأنه يونس محمود تكلم قال من 6 أشهر وإحنا نحاول تسيير الأمور وتنفيذ الخطة الموضوعة، وقال ما تلقيت أي دينار من الحكومة العراقية وتحملت بعض النفقات من حساب الخاص لأجل استمرار الدوري، لكنني أمر حاليا بأزمة مالية خصوصا في ملف النقل التلفزيوني. وقال وصلنا كتاب رسمي من الشركة الناقلة يهدد بإيقاف نقل مباريات الدوري بسبب عدم تسديد المستحقات المالية. قال أنا حائر في كيفية معالجة هذا الملف وضمان استمرار المسابقة. وقال تواصلت مع السيد عمار الحكيم وطلبت منه مساعدتنا والتدخل لدى وزارة المالية من أجل إطلاق الأموال، كما عقدت اجتماعات مع 3 وزارات للحصول على الدعم لكن لم تلقى أي مساعدة. قال من 6 أشهر وأنا أطرق باب الدولة والتجار المساهم في دعم الاتحاد لكن لم أجد أذنا صاغية، أشعر بأنني الوحيد في هذه السفينة وأن الكل تركني، يعني بينما الجماهير لا تعرف حجم الصعوبات التي نواجهها. أنا أقدر الظروف التي تمر بها الدولة لكن أتمنى أن تساعدنا وزارة المالية تزيد ديون المتراكمة وضمان استمرار الدوري. وقال لدينا خطة مستقبلية لتطوير الكرة العراقية لكن تنفيذها يحتاج الوقت والدعم، لكن لا يمكن تحقيقها في يوم واحد. واضح أحمد نفس الكلام إحنا قلنا إنه مشاكل أكبر من مدرب ولاعبين، في مشاكل متجذرة في كرة القدم العراقية، وبالتالي حالة تصليح المشاكل وتصفية الحسابات ما بين أطراف متصارعة في المشهد الكرة العراقي يمكن كان هو العنوان الأبرز في الدور الأول. يمكن أحمد ما زاد الأمر سوء هو الطريقة اللي خرج فيها المنتخب العراقي.
0: أتفق، ويمكن اللي مخلي الموضوع يستمر للأسوأ أنه لا يوجد لاعب عراقي الآن موجود في المنتخب العراقي لاعب مؤثر إعلاميا، لاعب قادر أنه يكون مثلا أساسي في أي نادي على مستوى العالم، يقدر يتكلم، يقدر يعلن، يقدر يحارب. الأمور هذه لها مين موجودة، تحس أنه حتى اللاعبين العراقيين يأتون للمنتخب لجل المشاركة فقط لا غير. يمكن حتى في أشياء كثيرة موجودة بين اللاعبين، اهتمامهم بالسوشيال ميديا، تفكيرهم خارج المستطيل الأخضر. ما عهدنا المنتخب العراقي أبدا كذا، احنا شاهدنا يمكن النسخة الأفضل منتخب العراقي في 2007 كان منتخب مرعب وقوي بدنيا، وكان يعني يفكر في المستطيل الأخضر أكثر بكثير من الخارج، ويمكن حتى كانت تصاريح اللاعبين أنا ذاك كلها لإفراح الشعب العراقي، لإفراح الشعب العراقي. الآن لا، حتى بعد الخروج ما تصاريح اللاعبين وكأنه شيء عادي بالنسبة لهم نخرج، هم نعم متحسفين على طريقة الخروج لكن وكأنه شيء عادي بالنسبة لهم. فلذلك أنا أشوف أنه الخلل أكبر من أنه يكون في جهة واحدة سواء مدرب ولا إداري ولا لاعب. أنا أشوف أنها منظومة عمل متكاملة فيها خلل كبير جدا، تحتاج أنها تتغير طريقة، مو لازم تتغير الأشخاص قد ما أنها تتغير طريقة المنظومة وإيجاد حلول من داخل المنظومة لجل يرجع المنتخب العراقي منتخب قوي، ويستغل فترة الفترة هذه ما بين البطولة هذه للبطولة القادمة اللي بعد سنة إلى سنتين أنه يحققها في أرضه بين جمهوره.
1: ما طيب خلاص بتجاوز الموضوع، لانه يعني بصراحه في بعض الاحاديث مثلا في وسائل الاعلام ودائما تتكرر من جهه واحده، يعني في حديث يعني دائما يجي من جهه واحده ودائما يجي وقت الخساره، بس ما ما ما ما بتكلم
0: في الكرات الحاره والبارده،
1: لا لا لا، في امور كثيره جدا سبحان الله، يعني الامور ممتازه في بدايه البطوله بس بعدين بمجرد بعض الفرق اول ما تخسر تبدا بعد كده تدخل في امور كثيره، يعني هذا مش وقت الحديث عنها. لكن بطبيعه الحال انا اعتقد انه بطوله الخليج هذه بطوله نجحت في يمكن لم الشمل الخليجي، ويمكن نجحت في تسويق لجدة أحمد بشكل كبير جدا. يمكن أحمد حتى إحنا اليوم الناس اللي ساكنين في جدة ربما تعرفنا على أشياء مش موجودة، إحنا ما كنا نعرف إن هي موجودة في جدة، فأعتقد إن هذه واحدة من أبرز الأشياء الموجودة في البطولة. الناس بدأت تتعرف على إنه المملكة العربية السعودية هي بلد بحجم قارة تتشابه في المعدن، نعم كلنا سعوديين لكن يمكن واحد من أجمل التفاصيل الموجودة في هذا البلد إننا نختلف في بعض التفاصيل الجميلة وهي جزء من جماليتنا. بطولات كثيرة وقيمت في أو مباريات كثيرة وقيمت في المنطقة الشرقية في الرياض في جدة، لكل واحد فيها طابعها الخاص وتجربتها الثرية. وأعتقد أنه كأساسي يمكن الناس اللي إن شاء الله راح تيجي في كأساسية وتسافر عبر مدن المملكة راح تعيش هذا التنوع وتفهم العبارة اللي أنا قاعد أقولها بشكل أكبر. لكن يمكن جدة مدينة جميلة وأثبتت هذا الشيء يمكن اليوم لكثير من الناس. طيب أحمد، لو جينا نبغى نتكلم على المستوى الفني أحمد، وجينا نبغى نقيم البطولة فنيا، من المفترض كان أن هي تقام في يناير أو فبراير، بس بسبب وجود كأس أمم آسيا تم تقديم البطولة لما قبل كأس آسيا، بفكرة أنه والله نحاول أن احنا نكون البطولة استعداد كبير جدا للبطولة الآسيوية. فنيا أحمد، شعرت أن البطولة فعلا منتخبات أخذتها بجدية وأنه والله هي تحضير لكأس آسيا، ولا أنت شايف والله مثلا أنه تواجدها في بداية الموسم أثر بشكل كبير جدا على العطاء البدني لكثير من الفرق؟
0: يمكن في أول مباراة كان فيه تأثير واضح للأمانة، لكن بعد كده تغير الموضوع بشكل كبير جدا، ولا ما كان استمرت الإثارة لآخر لحظة عشان تعرف مين اللي راح يتأهل. لا بالعكس، أنا أشوف أنه المنتخبات، منتخب البحرين على تصريح مدربهم كانوا جايين لتحقيق البطولة الثانية على التوالي، المنتخب القطري الاستمرارية في تحقيق البطولة، المنتخب الإماراتي التجهيز والإعداد اللي من قبل أشهر واضح أنه مركز على البطولة بشكل كبير جدا، المنتخب السعودي مطالب بتحقيق البطولة، المنتخب العماني من أفضل المنتخبات يمكن في آخر 10 نسخ 6 نهائيات، والآن ممكن يكون على بعد خطوة من النهائي السابع. بالعكس، أنا أشوف أنه كل المنتخبات دخلت بغرض أنها تحقق البطولة، حتى المنتخب الكويتي اللي مر بأسوأ أيام وظروفه كان منتخب قوي للأمانة في كل الأحوال. يمكن مباراة أمام المنتخب العراقي لو توفق في آخر لحظة وسجل هدف الفوز كان إحنا ممكن نتكلم عن منتخب كويتي الآن في نصف نهائي. بالعكس، أنا أشوف كل المنتخبات أتت لتحقيق البطولة، ما أتوقع أنه في منتخب أخذها كفترة تدريب أو تجهيز لكأس آسيا القادم.
1: أحمد، لما نيجي نرجع بالذاكرة نتكلم عن بطولة الخليج سابقا، وناخذ يمكن من نهاية التسعينات بداية الألفية، كان دائما الحديث عن الصدام السعودي الكويتي في تحقيق البطولة نتذكر، وقبلها يمكن كان الصدام العراقي الكويتي في فكرة المنافسة على اللقب اللي كان موجود نهاية الثمانينات، كانوا منتخبين يمكن فارقين بشكل كبير على البقية، يمكن كانت حتى نتائجهم أحمد نتائج كبيرة. كنا نتذكر في واحد من البطولات على مستوى القرعة نتكلم أن المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي تعادلوا في كل شيء، والمباراة اللي جمعت بينهم في كأس الخليج انتهت 2-2، حتى يعني كل واحد فيهم فاز بخمسة لقاءات وتعادل في اللقاء الوحيد تعادل بينهم. وقتها قررت اللجنة المنظمة أنه يلا روحوا لعب مباراة فاصلة، أعتقد البطولة كانت في بغداد، وانتصر المنتخب الكويتي 3-2 بعد إضافية، تعادل 2-2 برضو في الأشواط الأساسية، وراحت المباراة وشوط إضافية، ويمكن تلك المواجهة التاريخية اللي كانت موجودة بين المنتخبين. بعدين دخلنا في صراع زي ما قلت السعودي الكويتي في نهاية التسعينات بداية الألفية، وبعدين دخلت منتخبات كثير أحمد على الخط، بدنا نشوف صراعات ثنائية. بعدين من تقريبا 2004-2005 دخل المنتخب العماني في حسبة الألقاب، وصيف أمام يمكن 3 مرات وصل النهائي وراء بعض عشان يحقق البطولة بعدين اللي قيمت في عمان، بعد كده صار يتواجد دائما بعد ما كان ينظر إليه يعني بأنه تحصيل حاصل، يعني المنتخب العماني يتم التعامل معه لأنه حصالة في البطولة. المنتخب اليمني لما شارك كمان كان ينظر إليه بهذه النظرة. اليوم أحمد مع ال خلينا أقول لك كل منتخب من هذه المنتخبات بدأ في مرحلة ما، البحرين، عمان بدأت في مرحلة ما بتحقيق انتصارات في البطولات، انتصارات يمكن بسيطة، بعدين بدأت في المنافسة وبعدين انتهى فيها الأمر تحقيق الألقاب واتسعت دائرة المنافسة بشكل كبير جدا. اليوم أحمد لو تكلمنا على المنتخب اليمني يسير بنفس الخطوات، نقدر نقول والله مثلا أنه بعد نسختين 3-4 ممكن نشوف المنتخب اليمني منافس على اللقب؟
0: شوف، مو صعب للأمانة، لأنه مو برضو تقليل من البطولة، لكن انك تنتصر في تقريبا 3 مباريات تقدر تروح للنهائي، يعني ممكن تكون مباراة واحدة تخسر فيها في المجموعة وتنتصر في ثنتين تأهلك، فانتصارك في مبارتين في المجموعة وانتصار في نصف نهائي فأنت رايح على النهاية. ما هو صعب أنه أنت تحط جل تركيزك في هذه البطولة لجل أنك تحققها، يعني أنت حيكون عندك شغف غير عن كل المنتخبات. كل منتخب يبغى يزيد الغلة، لاعب يبغى يضيف لسجله أكثر، منتخب يضيف لسجلاته أكثر، تفرق مع المنتخب السعودي، يتجاوز المنتخب العراقي، يحاول يلحق المنتخب الكويتي. هذه الأمور تعود للمنتخبات اللي حققت، لكن المنتخب اليمني يمكن يكون هو المنتخب الوحيد اللي ما حقق هذه البطولة. فأكيد أنه مطالب في السنوات القادمة إذا استمروا على هذا الموال وعلى هذه الأعمار الصغيرة والاحتراف اللي قاعدين نشاهده في الدول الخليج، لا المنتخب اليمني قادر أنه على الأقل يأخذ خطوة أبعد في البطولة القادمة، على الأقل أنه يكون منافس للتأهل. وإذا حصل التأهل ما هي صعب أنه من مباراة واحدة تجد نفسك في النهاية.
1: طيب أحمد، لما نروح لمواجهات الدور الأول ونتكلم عنها قبل أن نغلق هذا الملف، يمكن اليوم راح نتحدث عنها بشكل بسيط المواجهة للدور الثاني يوم غد، لكن لو بسألك أحمد على المنتخب السعودي تحديدا، منتخب جاء من بطولة كأس العالم بنتيجة مخيبة، كان حالة من الشك موجودة، كثير من الأمور تتعلق بجاهزية هذا المنتخب. اليوم أحمد، إن حصل وخرج المنتخب السعودي غدا، الجماهير ستكون مطمئنة على المنتخب نوعا ما في كأس آسيا، ولا لا أنت حتى الوصول للنهائي ما يكفيك، أنت لازم تفوز باللقب؟
0: شوف يمكن المشكلة وين في المنتخب
1: والله
0: السعودي؟
1: والله سؤال صعب ترى.
0: أيوة لا شوف، هو ليش أنا قاعد أفكر دحين في بالي قاعد أقول أنك تخسر الخليج وتحقق آسيا حتكون أفضل طبعا بلا شك، لكن إيش اللي ضمنك أنك إذا خسرت الخليج ورجعت الشك مرة أخرى للاعبين والمدرب والجهاز الفني
1: أنه ممكن، خاصة أنه
0: أيوة أنه ممكن يرجع في آسيا القادمة. فلذلك أنا أشوف أنه تحقيق بطولة كأس الخليج في الوقت الحالي وأنه أنت ممكن تكون منتخب قوي ومشرف في كأس آسيا، أنا أشوف أنه هو الخيار الأنسب والأفضل.
1: تكون منتخب إيش في آسيا؟ معليش،
0: أنه أنت الآن تحقق هذه البطولة وتسترجع وتوقف السلسلة اللي احنا شاهدناها 23 سنة
1: بلا. يعني أحمد، المنتخب لو فاز باللقب هذا الموضوع ما يزيد عليه الضغط في آسيا، أنه أنت يلا روح جيب اللقب كمان في آسيا؟ ولا احنا أحمد ترى فكرة أن احنا يلا بينا، يلا يلا بينا،
0: طيب
1: هي بينا نظهر بشكل بشكل خلينا أقول لك مشرف في بطولة آسيا، والله جملة ثقيلة أحمد.
0: شوف يلا بينا، هذه أنا بحطها لك في توقيت مناسب جدا. اللي شاهد منتخب الأرجنتين،
1: كنت بقول هي بينا،
0: لا لا لا شوف أنا دحين بعطيك إياها في توقيت مناسب. اللي شاهد المنتخب الأرجنتين منتخب تاريخي، منتخب قوي، منتخب حقه كل البطولات وجلها، لكنه أتى في فترة يعني سنين عجاف ما حقق بطولات، ولما جاء ميسي استبشروا قالوا خلاص هو هذا اللي برجع البطولات، وأتى ميسي يمكن في 4 نهائيات ومن ضمنها كأس عالم لم يحققها وخسر واعتزل. ولكن إيش صار بعدها؟ رجع ميسي، رجع المنتخب الأرجنتيني، حققوا بطولة واحدة فقط اللي هي ممكن أمام البرازيل، انتهت 1-0 بهدف دي ماريا. إيش صار بعدها؟ كسر النحس، رجع المنتخب الأرجنتيني، حقق كوبا أمريكا مرة أخرى، حقق كأس العالم، رجع لنهائي كأس العالم بشكل آخر، رجعت الشخصية، رجعت القوة. فأنت المنتخب السعودي أنت بحاجة إلى تحقيق بطولة، أنه أنت توقف الكلام الكثير اللي يضر. يعني الآن الأجواء نعم الانتصارات هي اللي تجلب الأفراح وما إلى آخره، لكن في وقت الخسارة ترى الكل راح يمسح كل شيء صار في دور المجموعة، رغم أنه اللي صار في دور المجموعة يمكن يكون أفضل شيء صار للمنتخب يمكن عبر سنوات وسنوات وعبر كل البطولات أنه يصير بهذه الطريقة في دور المجموعة، لكن أنت مطالب بتحقيق البطولة. فلذلك أنا أقول أن المنتخب السعودي إذا حقق كأس الخليج وذهب للنهاية وكان منافس في آسيا وخسرها، فهذا هو الخيار الأفضل من أن أنت الآن تخسر، لأنه كلها حتقلب أشياء سلبية وتلقي بظلالها على المنتخب اللي ممكن ما راح يقدم شيء في كأس آسيا. فلذلك كأس الخليج الآن في المتناول في الأرض بين الجمهور، إذا حققناه أنا أقدر أقول لك يلا بينا نروح لكأس آسيا وغيرها من البطولات ونحققها. لأنه شوف أنا بقول لك شيء، الجميل برضو في المنتخب السعودي في هذا الوقت تحديداً، انه لما تسمع انه الحارس الاساسي اصيب، لما تسمع انه واحد من اهم خط الدفاع كادش اصيب بنذكر الان برضو تتكلم عن انفلونزا
1: وفي بنذكر وفي
0: جهاد ذكري الان جهاد ذكري الان انت تتكلم عنه في اصابه برضو انفلونزا مستبعد تتكلم عن اصابه تمبكتي قبلها ولو نستبشرنا خير رجع للتمارين لما تمر عندك الاربع اصابات هذه بالخط الخلفي مع حراسه المرمى وتحافظ على الكلين شيت هنا تعرف ان انت وصلت لمرحله في تجانس وفي مستويات قريبه ما بين حتى خط الفريق الفريق البديل الاحتياطي مع الفريق الاساسي لما انت توصل الى جل اللاعبين ال 23 موجودين تشارك تقريبا ب 20 ل 21 لاعب في الثلاث مباريات طبعا كلنا نعرف ان التغييرات لما بتصير وتشارك باللاعبين هذه فتره زمنيه قصيره في ثلاث مباريات راح تضر المنتخب لكن اللي صار العكس تماما في تجانس جميل جدا في تناغم بين اللاعبين ادوار جميله جدا محمد ابو الشامات شاهدناه كلاعب طرف شاهدناه كلاعب ظهير ادوار كبيره مختلفه صالح ابو الشامات على الجناح صالح ابو الشامات تحت راس الحربه الحمدان راس حربه الحمدان راس مهاجم ثاني ياتي من الخلف لاعب جناح يعني اشياء كثيره الامانه تغيرت في المنتخب السعودي حتى عبد الله حمدان يمكن تكلمنا عنه كثير وما شارك في مباراة ثانية رجع في مباراة ثالثة شارك وسجل هدف ترى أنا ما يهمني إنه سجل هدف أنا يهمني انظر لعبد الله الحمدان ما قبل صناعة الهدف فين كان عبد الله الحمدان كان في منطقة الجزاء التابعة لنا إحنا كمنتخب السعودي ومن ثم أتى السبرنت الجميل اللي عرف كيف إنه يفتح لنفسه مسافة أو مساحة ويسجل بهذه الطريقة بعد ما قطع المسافة الطويلة أضف إلى ذلك الأداء اللي كان جميل في رأس البريكان أمور كثيرة السالم ينزل يسجل التناغم الكبير الموجود حتى ما بين همام وناصر الدوسري هذه كلها عوامل إيجابية بالإضافة إلى إنه حرفيا إحنا وصلنا أخيرا لجهاز فني وإداري على أعلى مستوى من ناحية الاستقرار والانضباط يعني إحنا أول ما كنا نشاهد إحنا بدنا نسمع إنه ممنوع استخدام الجوالات بعد الساعة 11 أو الساعة 10 مساء ممنوع الوجبات والأكلات وما إلى آخره انضباط كبير داخل غرفة الملابس للاعبين هذه يمكن إحنا ما شاهدناها من سنوات ويمكن حتى الانضباط واضح للاعبين حتى في تصاريحهم هذه كلها عوامل إيجابية تحتاج فقط لتحقيق بطولة لاجل أن أنت تروح لأبعد من كذا.
1: طبعاً هذه البطولة شهدت حدث كبير جداً اللي هي فكرة القرعة اللي حصلت أول مرة يتساوى المنتخبين في كل شيء يعني واجتماع عاجل يمكن في أحد الأشخاص يمكن عرف بخفة ظله وشخصيته اللطيفة قال لك إنه في كرة حارة في كرة باردة يعني سبب لا يعلمها إلا الله يعني أحياناً بعض الذكاء يحتاج إلى تقييد. لكن يمكن ولأن هذا الأمر يمكن أصبح متداول بشكل كبير طلب من أعضاء البعثتين أنه يشيكون على الكور قبل لا تسحب وتم هذا الأمر وكلاهما أبدأ يمكن رضاه عن الحالة قبل يعني حتى ما لحق يسخنها يعني مش مو موضوعنا تكلم على الفكرة عموما يمكن حدث سيبقى تاريخيا خالدا يمكن وعلى فكرة اختبار تنظيم مهم لانه ترى في كاس اسيا قبل فتره وفترات اعتقد الـ في منتخب اعتقد المنتخب الماليزي اعتقد تاهل على المنتخب السعودي بنفس الطريقه فرق بس مش قرعه تاهل بفارق الانذارات
0: لعب النظيف
1: بس انه مره تساوب كل شيء يعني هذه لو
0: شوف السيناريو كيف تساوي طيب في كل شيء السيناريو اللي صار انه
1: الاعلام السعودي الصرامي قبلها بيوم قال لك ترى بيتعادلون في كل شيء وتروح قرعه
0: شوف شوف لا هي كيف صارت
1: واضح انه شايفها مباشر واحنا قاعدين نتفرج عليها عادة
0: لا شوف هي كيف صارت اللي صارت انه
1: ما شاء الله تبارك الله
0: ما شاء الله تبارك الله الشوط الاول كل المنتخب العراقي ما استقبل شيء وفي نفس الوقت المنتخب الكويتي كان متقدم بهدف
1: صح
0: فواضح انه كل الامور تقول للمنتخب العراقي انه خلاص اموركم طيبه
1: فلما لدرجه انه في جماهير عراقيه وهي خارج الملعب الناس تقول له هارد لك تقول له علاش عادي مباراة احنا نفكر في دور نصف النهائي قال له ترى انتوا خرجتوا خارج البطولة في ناس ما كانت مستوعبة وكان يمكن اعتقد كان في سوء فهم ادى الى انه المنتخب العماني يحتفل حتى في الملعب انه كان يعتقد انه الامور انتهت لانه كان في حسبة انذارات ما تم حسابها بشكل صحيح رغم انه ما في اي مسؤول رسمي اعطى هذا الخبر للبعثة في العمانية يمكن كان اجتهاد من بعض الأشخاص اللي ما لهم علاقة باللجنة المنظمة ترى على فكرة وصار المشهد اللي احنا شفناه بس حدث تاريخي يمكن على فكرة يمكن أقول لك على شيء قد يكون الصورة الأبرز حتى من البطل اللي حصل هذا.
0: شوف هو يمكن الحدث هذا الحدث الرابع يمكن حتى في تاريخ كرة القدم، يمكن هي أربع مرات حدثت في قرون متفاوتة للأمانة. لكن في عقود عقود عقود متفاوتة عقود متفاوتة للأمانة. لكن الحلاوة في الموضوع إيش هي؟ إنه اللاعب اللي سجل هدف الثالث اللي هو
1: فسخ التيشيرت
0: مصعب، مصعب هذا اللي سجل هدف الثالث للمنتخب العماني نزعت التيشيرت هذه هي اللي جابت البطاقة الصفراء الثامنة اللي رجعت المنتخب من التأهل إنه أنت تروح لل
1: جزا الله خير. يعني هو سجل هدف أعطاهم التقدم بس حس إنه يعني إحنا متأخرين
0: في ذا. تقدم تأهل كمان.
1: أيوة فهو حس إنه لا أنا يعني لازم أوازن الأمور أصلح لا راح أخذ.
0: هذا الشيء بالإضافة إلى المنتخب السعودي أضاف الهدف الثاني، فهذه كلها يعني حتى لو سيناريو أنت بترسمه عمره ما راح يكون بالطريقة هذه.
1: بعدين أحمد اللي تابع مباراتين المنتخب السعودي من الدقيقة 88 الدقيقة 95 في ثلاث أهداف محققة ترى طلعت من من من وسط المرمى في كرة حمدان طلعت على الخط. ترى كان فيه هجوم شرس يعني انت كان في اي لقطه ترى هدف. وفي اخر هجمه لعمان الكره طالت على المهاجم ولا كان اي لمسه هدف. فالاثاره شوف يعني الثمان دقائق هذه اللي كانت في مباراتين في كفه والبطوله كلها في كفه
0: عشان
1: يعني.
0: تستمر الاثاره حتى النقل قطع وقت الـ وقت الـ الكشف
1: يعني
0: والاعلان
1: يعني
0: يعني لو ما كان مثبت لو ما كانت مثبته عن طريق التليفونات والاشياء هذه كان ممكن ذهبنا الى كرات حاره كرات بارده. لكن الجميل في الموضوع ان كرة هي
1: كرات حاره كرات بارده هذه نسمع فيها والله ولا قد شفناها يا جماعه الخير. ترى انتم تتكلموا على بطولات تنظيم وبطولات عالميه وبطولات فيها فرق ويعني ومنتخبات واتحادات تدفع مبالغ كبيرة عشان والله يجيني واحد قاعد في بيتهم يقول الله يا أخي كورة حارة وكورة باردة.
0: الجميل أنه بهذه الحركة وبهذا التأهل والإعلان عن منتخب عمان أنه جلب جميع الإعلام العالمي لأنه شاهدنا كل الصحف العالمية
1: صح كتبت عن هذه النقطة
0: عن هذه النقطة فكان أفضل
1: دعاية للبطولة
0: أنها تأتي بهذه الطريقة الآن جلبتهم حتى لنصف النهائي.
1: طيب أعزائي المشاهدين مش مشاهدين أعزائي المستمعين غدا إن شاء الله مواجهة المنتخب السعودي لا تضحك ترى تروح ترجع لك مع المنتخب القطري إن شاء الله في تمام السادس وعندنا مواجهة عمان والإمارات في تمام التاسع النصف. دعوة ها الجماهير يمكن في مواجهة العراق في الشوط الثاني يمكن ملأت جنبات الملعب بشكل كبير جدا. دعوة للحضور ومؤازرة المنتخب في واحد من أهم المنعطفات اللي موجودة، واحد من الأسباب اللي خلت المنتخب السعودي إنه يختار والاتحاد السعودي لكرة القدم إنه يختار مدينة جدة، إنه جدة كانت دائما في المشهد مشهد كرة القدم في كرة القدم السعودية كانت دائما هي المنعطف الصعب. لما كان يشعر المنتخب السعودي إنه جداره وظهره للجدار كان دائما مكان يستعين بجمهور جدة علشان يعطيه دفعة كبيرة جدا للأمام. طبعا كل المدن قدمت أداء كبير، ما أحد ينسى الليالي الخالدة في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ولا حد ينسى البطولات والأمجاد اللي سطرت في استاد الملك فهد في الرياض وفي الملز. ويمكن زي ما ذكرت أنه كلنا يمكن كسعوديين نقف على مسافة واحدة، وكل مدينة أعتقد قدمت للمنتخب ما يحتاجه في المرحلة اللي هو يحتاجها فيها. اليوم جاء دور جدة وجمهور جدة، المنتخب اليوم في حاجة جدة وجمهور جدة زي ما كان في وقت سابق بحاجة الرياض وأبناء الرياض وجماهير الرياض، وقبلها كان في حاجة المنطقة الشرقية وجماهير الشرقية، وكل كان حاضر الموضوع مش باب مزايدات، ما في جمهور أعلى من جمهور، ولكن لكل مرحلة متطلباتها. غدا إن شاء الله جمهور جدا المدرجات تنتظركم، الصخب الدفع الكبيرة، اللاعب رقم واحد مش رقم 12، اللاعب رقم واحد في جميع المواقف الصعبة المنتخب السعودي في العقد الأخير، على عمل كبير إن شاء الله غدا. وأعتقد إن شاء الله أن اللاعبين قادرين على تقديم المسؤولية الكاملة اللي ملقاة على عاتقهم. إحنا وصلنا نهاية الحلقة، شكرا لك أحمد.
0: أنا في لك كل قامل على البرنامج مستمعين،
1: ولا تضحك عشان ما استقعد لك. خلاص
0: إن شاء الله حاضر.
1: تفقنا؟ طيب تفقنا. شكرا لكم مستمعين الكرام، نلقاكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد ها، وراح نكون معاكم في تغطية أول بأول دقيقة بدقيقة طبعا، الوقت راح تكون مباراة المنتخب موجودة، وإن شاء الله يعني نخرج بنتيجة إيجابية إن شاء الله، ونستمر معكم في التغطية في أمان الله.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.

0: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الكمأة، النكهة اللي ندور عليها تحت الأرض. لو شفتوا حبة كمأة للمرة الأولى ممكن شكلها ما يعطي أي إحساس إنها واحدة من أغلى المكونات في العالم. شكلها غير منتظم، لونها داكن أو فاتح حسب النوع، ولا فيها شيء ملفت زي الفواكه أو التوابل، لكن قيمتها الحقيقية مو في شكلها ولكن في رائحتها. الكمأة أو اللي نسمع عنها كثير باسم الترافل هي نوع من الفطريات، لكن بعكس الفطر اللي نشوفه فوق سطح الأرض، الكمأة تنمو تحت الأرض وتعيش في علاقة مع جذور بعض الأشجار زي البلوط والبندق. وهنا تبدأ المشكلة، إذا كانت مدفونة تحت التراب كيف نعرف أصلاً فين تكون موجودة؟ والجواب عن طريق الرائحة. عشان كده في مناطق كثير بيتم استخدام كلاب مدربة للبحث عنها. الكلب يشم الأرض ويحدد المكان، وبعدها يتم الحفر بحذر حتى تطلع الكمأة من غير ما تتضرر. لكن مو كل الكمأة واحد، في أنواع كثيرة، من أشهرها الكمأة السوداء، خصوصاً كمأة بريغور الفرنسية، وفي كمان الكمأة البيضاء الإيطالية وأشهرها اللي ترتبط بمنطقة ألبا. والبيضة بالذات ممكن تكون من أغلى الأنواع، وفي بعض المواسم يوصل سعر الكيلو منها إلى حوالي 5000 يورو، يعني تقريباً 20,000 ريال للكيلو أو أكثر حسب الموسم والحجم والجودة. والسبب مو بس ندرتها، موسمها محدود ورائحتها قوية وإنتاجها ما زال صعب جداً التحكم فيه. واللافت إنه زراعة بعض أنواع الكمأة السوداء أصبحت ممكنة في مزارع مخصصة، لكن الكمأة البيضة الشهيرة ما زالت أصعب بكثير في التحكم بإنتاجها بشكل موثوق. وهنا يجي سؤال مهم، هل نبات الفقع هو الكمأة؟ الجواب نعم، الكمأة اللي نعرفها في السعودية والخليج بتنمو تحت الأرض بعد مواسم الأمطار، ومن أشهر أنواعها عندنا الزبادي والخلاصي. أما الكمأة السوداء والبيضاء الأوروبية فهي أنواع مختلفة، وغالباً تكون رائحتها أقوى بكثير. يعني الأنواع الموجودة في السعودية والخليج والكمأة الأوروبية كلهم ينتموا لنفس الشيء تقريباً، وهي فطريات بتنمو تحت الأرض، لكنهم مو نفس النوع ولا نفس البيئة ولا نفس النكهة. طيب إيش اللي يخلي رائحة الكمأة بهذه القوة؟ الكمأة بتطلق مجموعة كبيرة من المركبات العطرية المتطايرة، ومن بينها مركبات كبريتية بتلعب دور مهم في الرائحة المميزة لبعض الأنواع. وعشان كده وصف رائحة الكمأة مو سهل، البعض يوصفها أنها ترابية أو ثومية أو قريبة من الجبن، وأحياناً تكون قوية جداً لدرجة أنها ما تعجب الجميع. وهنا في معلومة مهمة، مو كل شيء مكتوب عليه ترافل أخذ نكهته من كمأة حقيقية. كثير من زيوت الترافل والصوصات والمنتجات المنكهة بتعتمد على مركبات عطرية مصنعة بتعطي رائحة قريبة من الكمأة. ومن أشهر المركبات المستخدمة مركب يحاكي واحدة من الروائح الأساسية المرتبطة بالكمأة البيضاء. وعشان كده ممكن نشتري منتج بنكهة الترافل بسيط جداً، لكن الكيلو من الكمأة الحقيقية ممكن يوصل لآلاف اليوروهات. والفرق إنه الكمأة الطبيعية مو عبارة عن رائحة واحدة، هي خليط معقد من مركبات عطرية كثيرة بتعطيها نكهتها ورائحتها المميزة. وعشان نحافظ على هذه الرائحة، الكمأة غالباً ما تحتاج طبخ طويل، وأحياناً كمية صغيرة جداً منها تكون كفاية عشان تغير رائحة الطبق كامل. وأكثر المطابخ ارتباطاً بالكمأة هي المطابخ الإيطالية والفرنسية، خصوصاً في الأطباق الفاخرة. هنا الكمأة ما بتكون مجرد إضافة للنكهة، هي اللي بترفع قيمة الطبق كله. ممكن نشوفها فوق باستا طازجة أو ريزيتو أو بطاطس مهروسة أو حتى بيض، أطباق مكوناتها في الأصل بسيطة، لكن مجرد إضافة شرائح رفيعة من الكمأة الحقيقية فوقها تعطيها رائحة أقوى ونكهة أعمق وترفع قيمتها بشكل واضح. وهنا المفارقة، أحياناً أغلى جزء في الطبق كله يكون مجرد شوية شرائح رفيعة فوقه.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نخاف من التغيير؟ التغيير حتى لو كان نحو الأفضل يخلينا نحس بقلق غريب. السبب إنه الدماغ مصمم أساساً ليحافظ على بقائنا، وأكثر طريقة للبقاء هو الثبات والمألوف. أي شيء جديد يعني مجهول، والمجهول يعني احتمال خطر، فيقاوم العقل التغيير حتى لو كان واقعنا الحالي متعبنا. عشان كذا نلاقي أنفسنا أحياناً متمسكين بوضع غير مناسب بس لأنه مريح ومعروف، لكن الحقيقة إنه كل تطور في حياتنا حصل بعد ما تجاوزنا هذا الخوف. فالأفضل إننا ما نطلب من أنفسنا قفزة كبيرة مرة واحدة، بل نبدأ بخطوات صغيرة يقدر العقل يتقبلها من غير إنذار. كل ما حققنا خطوة نثبت لأنفسنا إنه التغيير ممكن وآمن، فيقل الخوف تدريجياً. اتذكر، الراحة الحقيقية مو في البقاء مكانك، بل بالنمو الهادئ خطوة بعد خطوة.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: أسرار الألوان.
3: الأخضر موجود حواليننا أكثر مما نتخيل، في الأشجار، النباتات، الحدائق، وحتى إشارات المرور. ويمكن لهذا السبب ارتبط عند الإنسان بالطبيعة والحياة والتجدد. لكن للأخضر قصة ثانية مثيرة في علم النفس. في دراسة بعنوان Fertile Green, Green Facilitates Creative Performance أو الأخضر الخصيب، الأخضر يعزز الأداء الإبداعي، نشرت في عام 2012. لقوا الباحثين في 4 تجارب إنه التعرض القصير للأخضر قبل أداء مهام إبداعية ارتبط بتحسن في الأداء الإبداعي. والأجمل إنه الباحثين ما وجدوا إنه التأثير مجرد إحساس بالسعادة أو المزاج الجيد، ولكن ظهر ارتباط مباشر بالمهمة الإبداعية نفسها. وفي بحث آخر منشور في بوب ميد عام 2020، درسوا فيه الباحثين تأثير مشاهدة المناظر الحضرية الخضراء على الدماغ والاستجابة للضغط، ولقوا دلائل على مشاركة مناطق دماغية مرتبطة بمعالجة التوتر والانتباه. لهذا السبب وجود النباتات في المكتب أو البيت ما هو مجرد ديكور لطيف، اللون الأخضر ممكن يكون جزء من بيئة تساعدنا على الإحساس بالاتصال بالطبيعة. فإذا حسيت أفكارك معلقة، جرب تطلع للحديقة، يمكن الحل ما يحتاج شاشة جديدة بس يحتاج لشجرة. وهذا كان سر لوننا اليوم.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنتي بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
1: هناك أشياء لا تقال للجميع، ليس لأنها أسرار خطيرة، وإنما لأنها ببساطة ليست لنا. فحين يضع شخص جزءا من حياته أمامنا أو يشاركنا أمرا لا يعرفه الآخرون، فهو لا يمنحنا قصة نحكيها، بل يمنحنا ثقة. والثقة لا تقاس بعدد الكلمات التي نسمعها، بل بقدرتنا على حفظها. ومع سهولة التصوير وإعادة الإرسال والمشاركة، أصبح أحيانا من السهل أن ننسى أن خلف كل معلومة إنسان له حق في أن يحتفظ بجزء من حياته لنفسه. فهل كل ما نعرفه عن الآخرين يحق لنا أن نشاركه؟ هل لأن شخصا أخبرنا بتفصيل خاص عن حياته أصبح من حقنا أن نخبر الآخرين؟ ولماذا نعتبر بعض الأسرار مادة للحديث لمجرد أنها مثيرة للاهتمام؟ قد يجلس شخصا مع صديقه ويتحدث عن مشكلة عائلية، وقد تخبرنا زميلة عن أمر شخصي تمر به، وقد يشاركنا أحد أفراد الأسرة تفاصيل لا يريد أن يعرفها الآخرون. ثم يأتي شخص ثالث يسأل ماذا حدث، فنجد أنفسنا نحكي القصة كاملة. ربما لا تكون نيتنا سيئة، قد نقول أنا فقط أخبره، أو الموضوع معروف، أو لا أحد سيعرف. لكن هل سألنا أنفسنا أول، هل صاحب القصة سمح لي أن أحكيها؟ أحياناً تكون الخصوصية في صورة لم يطلب صاحبها نشرها، أو رسالة خاصة، أو مشكلة عائلية، أو موقف شخصي، أو حتى معلومة بسيطة لا يرغب الإنسان أن يعرفها الجميع. والثقة شيء لا يبنى بسهولة، قد يحتاج الإنسان سنوات حتى يشعر بالأمان مع شخص، لكنه قد يفقد هذه الثقة في لحظة واحدة عندما يكتشف أن كلامه الخاص أصبح حديث الآخرين. ومن المهم أن نتذكر أن ما نعتبره نحن أمرا بسيطا قد يكون حساسا جدا بالنسبة لشخص آخر. دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة. لا تنقل حديثا خاصا دون إذن صاحبه. لا تنشر صورة لأحد دون أن تتأكد من موافقته. إذا وصلك محتوى خاص فاسأل نفسك قبل مشاركته، هل يحق لي نشره؟

0: وإذا أخبرك شخص بأمر شخصي اعتبر ثقته بك مسؤولية، وتذكر أن الصمت في بعض المواقف ليس ضعفاً بل احترام. قد نعرف الكثير عن الآخرين، لكن ليس كل ما نعرفه يجب أن يقال. الخصوصية مساحة يحتاجها كل إنسان ليشعر بالأمان، فإذا أتمنك أحد على شيء خاص فلا تجعل ثقته بك قصة يتداولها الآخرون. احفظ ما استؤمنت عليه، فالثقة إذا انكسرت قد يصعب أن تعود كما كانت. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
5: راتبك زي ما هو، طيب ليش أصبح يشتري أقل؟ طبعاً هذا يقودنا اليوم لفهم عدة مفاهيم اقتصادية في بعد اقتصادي. خليني أبدأ بسؤال، ما رح أقول لكم إيش المفاهيم لكن رح تتضح معنا الصورة من خلال السؤال. خليني أبدأ معك بسؤال عزيزي المستمع، عزيزي المتابع. راتبك ما تغير، نفس الرقم يدخل حسابك كل شهر، بس الغريب إنه عربة التسوق اللي كانت يعني تملأها قبل سنوات أصبحت اليوم تحتاج مبلغ أكبر، أو إنه تقلل الأشياء اللي كنت بتشتريها. طيب إيش اللي تغير يا ترى؟ هل الفلوس نفسها تغيرت؟ أم إنه الأشياء حولها أصبحت أغلى؟ هنا يدخل واحد من أشهر المفاهيم الاقتصادية، ألا وهو التضخم. التضخم يا سادة اقتصادياً هو الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية. بس لحظة، إيش يعني المستوى العام للأسعار؟ يعني أنت يا نوع بتقولي لنا التضخم، دحين دخلتي لنا في مصطلح تاني، المستوى العام للأسعار. طيب دقيقة، لو ارتفع سعر الطماطم هل نقول عندنا تضخم؟ لا. طيب ارتفع سعر سيارة يا نوع؟ لا برضو. طيب إيش بيقولوا الاقتصاديون؟ الاقتصاديون بيقولوا إنه ما ننظر إلى سلعة واحدة، بل إلى صورة واسعة تضم الغذاء، السكن، الملابس، النقل، الصحة والتعليم والاتصالات وغيرها، يعني مجموعة تسمى بصورة مبسطة سلة المستهلك. هنا كيف بيقسوا الاقتصاديين؟ طبعاً الاقتصاديون بيتابعوا أسعار هذه السلة مع مرور الوقت. يعني إيش هي؟ يتابعوا أسعار السلع والخدمات اللي ذكرناها مع الوقت، ومن هنا بيجي مصطلح نسمعه كثير، انتبهوا معايا، CPI. يعني إيش؟ مؤشر أسعار المستهلك. هذا المؤشر يا سادة يساعد على قياس تغير أسعار مجموعة من السلع والخدمات اللي تستهلكها الأسر. طيب إيش يعني؟ هنا يجينا مصطلح تاني اللي هو القوة الشرائية. القوة الشرائية بتعني قد إيش تقدر نقودك أن تشتري لك، أو بالأصح كم تستطيع نقودك أن تشتري. بمعنى مبسط، والله دائما تلاقوا في المجالس بيقولك والله أنا 100 ريال كنت أشتري فيها فطور وغدا وعشاء وأعزم فيها. طيب تعزم فيها كم شخص؟ بيختلف هنا. إذن المبلغ هو نفس المبلغ، أو مسمى خلينا نقول نفس المبلغ، يعني 100 ريال ستظل مكتوب عليها 100 ريال، هي اسمها 100 ريال، يعني قبل 20 سنة ولا 100 سنة القدام هي اسمها 100 ريال. لكن إذا كانت تشتري لنا زمان 10 حاجات، اليوم أصبحت تشتري مثلا 8 فقط. يعني إيش؟ يعني إن

انخفضت قوتها الشرائية. للمال قوة شرائية، للمية ريال قوة شرائية، للخمسة ريال قوة شرائية، للألف ريال قوة شرائية، للعشرين ألف ريال قوة شرائية، في قوة شرائية هنا. لكن لما قارنا المية ريال زمان بمية ريال دحين فهي انخفضت قوتها الشرائية. هنا نكتشف أن التضخم ليس مجرد رقم داخل نشرة اقتصادية. التضخم يدخل معك السوبر ماركت ويجلس معك في صدر البيت لما أنت بتجلس بتحسب ميزانية البيت، ويظهر عندما تقول ليش راتبي صار يخلص أسرع. ولذلك في المرة القادمة اللي تسمع فيها ارتفع معدل التضخم لا تسأل فقط عن النسبة، اسأل ماذا حدث للقوة الشرائية للنقود، لأن الاقتصاد لا يسأل فقط كم ريال أملك بل ماذا تستطيع هذه الريالات أن تشتري. زي ما قلنا إنه ماذا تستطيع هذه الريالات أن تشتري، دائما بنأكد إنه البركة أساس في حياتنا، وإنه دولتنا بتحاول طبعا محاصرة التضخم. ولو نقدم يعني رسالة للمجتمع إنه لو طالعنا وقرأنا وشفنا وتابعنا كاقتصاديين لبعض المجتمعات بنلاقي إنه فعلا في انهيار اقتصادي، لكن الحمد لله إحنا في دولة طبيعية جدا والتضخم محصور ومحدود. لو تلاحظوا إنه في دول وصلت لمرحلة إنه رغيف الخبز عشان يشتروا بيضعوا في الميزان النقود يوزنوا، تخيلوا الفلوس مش بقيمتها، ما وصل مرحلة إنه يعدها، وصل لمرحلة إنه بيوزن الفلوس إنه وزنها كيلو، إذا هذا الكيلو من المال سيشتري لك الخبز، يعني تخيلوا. فالحمد لله في محاصرة للتضخم، وطبيعي إنه يصير تضخم، ولكن التضخم ما أبغى أقول إنه مدروس، ولكن هو

0: بإذن الله تعالى. الحمد لله احنا بخير، واحنا تعرفنا الآن على مفهوم جديد. أنا نهى اليوم معاكم وزميلتي سعاد طنطاوي، وهذه أبعاد اقتصادية، لأنه وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق إنه نفهم.
1: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: جدة اف ام على هواك.

يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
8: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
6: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
5: وقضايا تهم الشباب.
6: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: قصة اختراع.
2: قبل المطبعة اتخيلوا انه الكتاب الواحد كان يحتاج لناسخ بس عشان يكتبوا يدويا، يعني نشر المعرفة والحصول عليها كان ياخذ وقت وجهد وفلوس. وفي القرن 15 ظهر يوهان غوتنبرغ في أوروبا وطور نظام الطباعة بالحروف المتحركة اللي طبعاً غير قواعد اللعبة. لكن غوتنبرغ ما اخترع فكرة الطباعة من الصفر، لأنه كانت في طرق طباعة معروفة قبل كذا في أجزاء من العالم. الجديد كان جمع عدة تقنيات في منظومة عملية، ألا وهي جمع الحروف المعدنية المتحركة مع الحبر المناسب وآلية الضغط والورق بطريقة عملية جداً بتسمح بإنتاج نسخ كثيرة وبسرعة أكبر. وبحسب Library of Congress أو مكتبة الكونغرس، تطور تقنيات الطباعة كان من أهم العوامل اللي خلت الأفكار والكتب تنتشر على نطاق واسع. وبعدها بقرون صارت المطابع أسرع بكثير، حتى أن المطابع الدوارة في القرن 19 قدرت تنتج آلاف الصحف في الساعة، وفجأة صار ممكن إنتاج نسخ كثيرة من الكتاب بدل نسخة واحدة بيشتغل عليها الشخص بالأسابيع والأشهر. علمياً واجتماعياً، سهولة نسخ المعلومات ساعد على انتشار التعليم والعلوم والأخبار، يعني المطبعة مو تطبع الكتب وبس، لكنها سرعت انتشار الأفكار الجديدة. والأجمل إنه الفكرة ما أتغيرت كثير، اليوم نضغط طباعة ويطلع لنا النص خلال ثواني. من حروف معدنية لطابعات رقمية، الهدف واحد، نخلي المعلومة توصل بشكل أسرع. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، المطبعة اللي طلعت المعرفة من الرفوف وخلتها تمشي بين الناس.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: خلاصة.
1: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM. يا هلا بي.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جدة أف أم في حلقة جديدة من برنامج استوديو 20، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا على مدى ساعتين من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساء. اليوم معكم من أمام المايك أنا أسامة الغريبي والإخراج سلطان المحيأوي. أكيد عندنا الكثير من الزوايا المختلفة اللي عودناكم عليها في برنامج استوديو 20، زوايا مختلفة وفي مجالات مختلفة. اللي حاب يشاركنا في فقرتنا الأساسية، فقرة بالأغلبية، هذه الفقرة التفاعلية، يقدر يشاركنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. واللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28 وكمان من خلال حساب إذاعة جدة على منصة إكس @جدة_راديو. واللي حاب يشوفنا ويستمتع معنا على تطبيق راديو السعودية سعودي راديو بلس، وبرضو هناك البث المباشر على منصة إكس في حساب إذاعة جدة. حنروح لأول محطة غنائية مع سلطان، وبعدها راجعين نبدأ المشوار معكم، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: لتطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20، أو بدأنا معكم مشوارنا في استوديو 20. خليني أبدأ معكم في فقرة بالأغلبية. اليوم بنتكلم عن قرارات السكن والاستقرار، الملك ضد الإيجار. معك راس مال ممتاز ومحتار كيف تأمن سكن لعائلتك للسنوات الجاية، فعندك خيارين هنا. الخيار الأول تمليك البيت، تحط كل سيولتك وتلتزم بأقساط شهرية طويلة عشان تشتري بيت العمر وتضمن استقرارك. وفي الخيار الثاني اللي هو الاستمرار بالإيجار، يعني تبقى ساكن بالإيجار عشان تحافظ على مرونتك المالية وتستثمر هذه الفلوس في أسهم أو مشروع يضاعف أموالك. يعني في خيارين، تمليك البيت أو الاستمرار بالإيجار. طبعا كل واحد أكيد عنده الأسباب أن يروح مع الخيار الأول أو الخيار الثاني. طيب، اللي حاب يشاركنا يشاركنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28. كمان خليني أبدأ معكم بهذا الخبر اللي يخص الهيئة العامة للترفيه. أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عن طرح تذاكر بطولة سيكس كينجز سلام، أو ذا سيكس كينجز سلام في نسختها الثالثة في مدينة الرياض خلال أيام 21 و22 و24 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة 6 من أبرز نجوم التنس العالميين. البطولة تجمع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس الكاراز والألماني ألكسندر زيفيريف والأسترالي أليكس ديمينور والأمريكي تايلور فريدز في منافسات مرتقبة بتجمع نخبة من أبرز أسماء التنس العالمية في مدينة الرياض. البطولة تقام بنظام خروج المغلوب، حيث تنطلق مواجهاتها يوم 21 أكتوبر وتتواصل في 22 أكتوبر قبل أن تختتم يوم 24 أكتوبر بالمواجهة النهائية لتحديد بطل النسخة الجديدة. طبعا تأتي سيكس كينجز سلام 2026 ضمن سلسلة البطولات والفعاليات العالمية اللي تستضيفها أو يستضيفها موسم الرياض، وتجمع أبرز النجوم وتقدم للجمهور تجارب رياضية وترفيهية متنوعة. واللي حاب انه يحجز تذاكر البطولة بإمكانه حجزها من خلال منصة ويبوك. كمان تنقل منافسات البطولة عالميا عبر منصة نتفليكس، بما يتيح لجمهور التنس حول العالم متابعة مواجهات البطولة التي تقام في مدينة الرياض. متواصلين معكم في استوديو 20، حنروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين نكمل معكم، لا تروحوا بعيد.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استديو 20 على جدة اف ام. وصلنا الى فقرة من الصفر الى يدك. تخيل انه بطارية جوالك هذه قبل تشحنها بالفيش في الكهرباء وتصير بين يديك كانت مجرد املاح ومعادن مدفونة في ابعد واقصى مكان في الارض. الموضوع هذا جاء على مراحل، يعني من الصفر إلى يدك جاء على مراحل. المرحلة الأولى كان في استخراج من الطبيعة. طبعا هذه الرحلة تبدأ من بحيرات الملح الجافة والمرتفعة فوق جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية، يضخون المياه المالحة تحت الشمس لشهور طويلة حتى تتبخر ويبقى الليثيوم الخام ومعاها معادن أخرى مثل الكوبالت والنيكل والمنغنيز، يشفطونها من مناجم عميقة في وسط الأرض بالإضافة إلى الجرافيت الكربوني. المرحلة الثانية التنقية والتصنيع. كل هذه المواد تذهب إلى مصانع تكرير دقيقة جدا لتنقيتها بدرجات مذهلة وتحويلها إلى مساحيق كيميائية يحط فيها مسحوق الليثيوم والكوبالت ويدهن على شريط ألمنيوم نحيف جدا يمثل القطب الموجب أو الكاثود، بينما يحط مسحوق الجرافيت على شريط نحاس يمثل القطب السالب أو الأنود. أما المرحلة الثالثة هي تجميع الرول الكيميائي في غرف معقمة وخالية تماما من أي نقطة رطوبة لتجنب حدوث أي شرارة. يحط بين الشريطين عازل بلاستيكي مجهري يسمح بحركات الأيونات ويمنع الالتماس المباشر لتجنب الماس الكهربائي. بعدين يلفون هذه الطبقات كلها بضغط هائل مثل الرول ويكدسونها فوق بعضها ويغمرونها بسائل كيميائي موصل يسمى الإلكتروليت. والله في مصطلحات صعبة شوية. طيب المرحلة الرابعة أو المرحلة قبل الأخيرة الحماية والتثبيت، لأن الليثيوم عنصر شديد التفاعل مع الهواء والماء يغلفون الخلية بغلاف محكم تماما من الألمنيوم المالح.

الشاشة، وانت لما تشبك الشاحن عندك تبدأ ملايين ايونات الليثيوم بالتحرك والتخزين، ولما تفصل الشاحن وتفتح تطبيقك المفضل ترجع هذه الايونات لمكانها وتفرغ طاقتها الكيميائية الى كهرباء بتضيء شاشتك وتكفي يومك بالكامل. هذه فقرتنا في من الصفر إلى يدك، كيف مراحل بطارية الجوال من بداية تصنيعها أو من بداية رحلتها من الطبيعة إلين ما توصل إلى يدك. طيب خليني أذكركم في فقرة بالأغلبية، فقرتنا الأساسية والتفاعلية. اليوم نتكلم عن قرارات السكن والاستقرار، الملك ضد الإيجار. معك راس مال ممتاز ومحتار كيف تأمن سكن لعائلتك للسنوات الجاية، ففي عندك خيارين. الخيار الأول تمليك البيت، تحط كل سيولتك وتلتزم بأقساط شهرية طويلة عشان تشتري بيت العمر وتضمن استقرارك. أما الخيار الثاني تستمر بالإيجار، تبقى ساكن بالإيجار عشان تحافظ على مرونتك المالية وتستثمر الفلوس في أسهم أو مشروع يضاعف أموالك. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: حياكم الله من جديد ومتواصلين معكم في استديو 20 على جدة أف أم. في قرارات السكن والاستقرار اليوم نتكلم عن الملك، البيت الملك ضد البيت الإيجار، معك رأس مال ممتاز ومحتار كيف تأمن سكن لعائلتك للسنوات الجاية. فعندك خيارين، الخيار الأول تمليك البيت، تحط كل سيولتك وتلتزم بأقساط شهرية طويلة عشان تشتري بيت العمر وتضمن استقرارك. أما الخيار الثاني فهو الاستمرار بالإيجار، تبقى ساكن بالإيجار عشان تحافظ على مرونتك المالية وتستثمر الفلوس في أسهم أو مشروع يضاعف أموالك. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 للي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. طيب معنا اتصال، أول اتصال معنا، ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
4: يا هلا ويا مرحبا أفراح، كيف حالك؟
5: الحمد لله، كيفك أستاذ أسامة؟
4: تمام الحمد لله، كيف حالك أنتي؟ إيش مسوية؟
5: الحمد لله يا رب لك.
4: كيف الويكند معك؟
5: الحمد لله جدا جميل الحمد لله.
4: الحمد لله. ها يا أفراح أنت مع أي خيار؟
5: والله أنا مع الخيار الأول، إني أنه أتملك بيت وألتزم بالأقساط الشهرية.
4: تتملك البيت وتحطين كل السيولة وكل الفلوس في الأقساط الشهرية.
5: أيوه.
4: حلو، وليش ليش ما رحتي مع الإيجار مع الخيار الثاني اللي هو خيار الإيجار؟
5: والله يعني لمتى يعني الواحد حيقعد مستاجر؟ خلاص يعني المبلغ كويس، خلاص أنا هنا أشوف نفسي شو أتملك، أأمن مثلا أسرتي وكله.
4: يعني تأمنين الأسرة ببيت؟
5: أيوة ببيت.
4: طيب في بعضهم يعني عنده رأي آخر، يقول لك الفلوس هذه أنا أستثمرها في مشروع وإن شاء الله يعني البيت ملحوق عليه.
5: لا والله أنا أشوف يعني أشوف البيت إنه أحسن، يعني خلاص معي مبلغ كويس خلاص أنا أخذ بيت.
4: يعني تشوفين إنه أهم حاجة إني أتملك البيت؟
5: أهم شيء إني أتملك.
4: حلو، الله يعطيك العافية، شكرا يا فرح.
5: العفو يا هلا.
4: شكرا. طيب معنا باسم.
6: أهلا السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله باسم.
6: الله يحييك، مساء الأحلام الجميلة لك يا أسامة والسلطان.
4: حياك الله، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
6: والله الحمد لله، الله يسلمك.
4: ها يا باسم، إحنا عندنا اليوم خيارين، أنت مع أي خيار؟
6: والله مع الاثنين تقريبا.
4: طيب أعطيني الأسباب.
6: الأسباب الأول إذا كان البيت الملك اللي حدفع أقساط ويضيق علي، لأنه تعرف مع السنين تزداد المصاريف فيصير صعبة أجلس على المستأجر إذا كان يضيق عليك القسط.
4: يضيق عليك ماليا يعني؟
6: أي نعم طبعا. لكن إذا كان البيت حيطلع لي عائد وخف علي القسط ممتاز.
4: يعني ما فهمت، يعني أنت بتروح إنك تستثمر مثلا في البيت
6: مثلا،
4: كيف
6: مثلاً
4: كيف عائد، كيف يرجع لك بعائد؟
6: يكون مثلا شقق، ما هو بيت فيلا. اللي اشتريها مثلا عمارة فيها شقتين ثلاثة زي كذا.
4: انت قصدك يعني يعني انت يعني تعمر عمارة وفيها اكثر من شقة،
6: او ان اشتريها ملك
4: جاهز.
6: اي ما هي فيلا.
4: اي فهمت عليك.
6: فهذه تساعدني لأنه أكبر مشكلة ترى في الأشياء هذه إنه يكون قسط كبير يقص من راتبي مبلغ كبير حيأثر فيه.
4: صحيح.
6: والمشكلة الثانية إنه مع الزمن الأولاد يكبرون، التزامات أكثر، لا سمح الله مشاكل صحية مثلا زي كذا، فأنا ما يكون عندي شيء أستند عليه.
4: أحسنت.
6: لكن الإيجار يكون خلاص مبلغ معين بسيط على قدي على حسب التزاماتي، باخذ شقة المناسبة علي لي، يبقى لي المبلغ اللي أنا أستفيد منه وأوفر شوي. هذا من ناحية الإيجار.
4: يعني الإيجار إنك ممكن توفر الفلوس وتستثمرها في مشاريع أخرى.
6: مشاريع أخرى بس أكون محتاط.
4: أو
6: إني أخزن. اي لانه تعرف كمان المشاريع اللي فيها خطوره زي الاسهم والاسهم ما تضمنها.
4: صحيح. اي لا انت اذا بتدخل مشروع لا لابد انك تكون حذر ومحتاط لاي شيء.
6: والافضل اني اكون انا فاهم.
4: تكون ايش انت
6: فاهم المشروع.
4: اي
6: لانه في ناس تشوف فلان سوى شيء انا اسوي زيه هو مو فاهم، فكده حيخسر.
4: صحيح. او الغالب حيخسر اذا اذا اذا مشي بهذا التفكير.
6: للاسف في هذه مشكله كبيره. يعني مرات تلقى شارع كله كافيات وما حد يعطي شيء جديد، كيف حتكسب؟ كيف تجيب الزبون؟
4: هو شوف لما نتكلم عن المشاريع الان، المشاريع ترى اختلف الموضوع، مشاريع الان متنوعه. الان في مشاريع تقدر تسويها من بيتك، تقدر تسويها ممكن. من جوالك، من يعني مو شرط انه ندخل في المشاريع التقليديه.
6: ايوه بس هذا كمان يكون لازم عندك زباين،
4: عندك زباين ولازم عندك تكون منتج. فاهم الصنعه
6: ومنتج كمان تقدر الناس تنجذب عليه. زي الطبخ، عرفت شلون؟ الناس تدور اللي يسوي طبخه صح تتعنى له،
4: صح شيء مميز مختلف عن الآخرين.
6: أيوه. وطعمه شيء فتتعنى، أنا جي أروح لفلان
4: لأنه السوق مليان الحين يا باسم.
6: أيوه. زي حتى الأسر المنتجة الرفوف معبية، اللي يمشي أسرع اللي هو أكله طيب.
4: صح، المنافسة صعبة الحين.
6: نعم. لأنه صار الذوق عالي.
4: صحيح فعلا.
6: وكمان الناس كمان تشوف السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا طلع لك أشكال والوان.
4: في أشياء كثيرة يعني يعتمد عليها نجاح المشروع، زي التسويق، زي المنتج، زي أشياء كثيرة. هو المشروع الآن مو بس تفتح مشروع وخلاص، لا يبغالك تتعب عليه.
6: لا، والأهم أنك تفهمه ترى،
4: وتفهمه تكون فاهم الصنعة.
6: أيوة، تقدر تغير هذا الحين مو ظابط، خلنا نظبط كذا، لأن أنت فاهم ما هو مشي حالك.
4: صحيح صحيح. الله يعطيك العافية، أشكرك يا باسم على اتصالك. شكرا على رأيك الجميل، واتمنى لك ليلة سعيدة إن شاء الله يا رب.
6: ولك أنت وسلطان،
4: حياك الله. متواصلين معكم في استوديو 20، فاصل مع سلطان وبعدها راجعين.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

حياكم الله من جديد، وصلنا إلى فقرة أثر غير متوقع. عنوان أثر غير متوقع اليوم قصة الأمنية اللي غيرت وسائل النقل في العالم. في ليلة باردة جدا بمدينة باريس عام 2008، كان الشابان ترافيس كالينيك وغاريت كامب طالعين من مؤتمر تقني وواقفين على الرصيف بيتجمدون من البرد يدورون سيارة تاكسي. مرت ساعات وهم يحاولون يوقفون أي سيارة لكن بدون فائدة، كل السيارات كانت مليانة أو ترفض التوقف بسبب الزحمة والجو. في نص ذيك اللحظة المحبطة التفت غاريت على ترافيس وقال جملة بسيطة جدا، قال له تخيل لو نفتح الجوال ونضغط زر واحد وتجينا سيارة لين عندنا كذا، بس قال له هذه الجملة البسيطة.

بسيطة، ومرت الليلة ورجعوا لديرتهم، لكن هذه الجملة البسيطة ما طلعت من راسهم، وما تعاملوا معها كأنها أمنية عابرة، بل شافوا فيها فرصة ومشكلة حقيقية تحتاج حل تقني. بعد أسبوعين بس بدأ غاريت يشتغل على الفكرة في سان فرانسيسكو. اشترى نطاق overcap.com اللي هو الدومين أو النطاق على ما يسمى، وقضى أوقات فراغه يرسم المخطط الأولي للتطبيق البروتوتايب، وكمان شلون الجوال يقدر يتواصل مع نظام الملاحة المعروف الجي بي اس. في صيف 2009 استثمر غاريت من جيبه الخاص $200,000 $200,000، وأقنع ترافيس يدخل معاه كمستشار ومستثمر $60,000. في بداية 2010 بدأت الانطلاقة الفعلية بأسلوب ذكي وبدون ما يشترون سيارة واحدة. بدل كذا اتفقوا كمان مع شركات السيارات السوداء الفخمة اللي هي البلاك كار سيرفيسز في سان فرانسيسكو يستغلون أوقات فراغهم عبر التطبيق. جربوا هذه الخدمة في شهر يناير بثلاثة سيارات بس بين أصدقائهم، لكن في يونيو 2010 أطلقوا التطبيق للجمهور. تطلب سيارة فخمة بضغطة زر واحدة، والدفع يتم بالبطاقة آليا وبسعر أرخص وأسرع بكثير من التاكسي العادي، وبدون ما تحتاج تطلع بوكك أو تحسب الباقي. طيب إيش كانت النتيجة؟ الأمنية البسيطة اللي انقالت في لحظة تجمد على رصيف في باريس تحولت بعد أول تمويل ضخم $1,250,000 في نهاية 2010، وتعيين أول مدير تنفيذي رايان غريفز، وتغيير اسمها إلى أوبر، اتحولت لشركة عالمية تتجاوز قيمتها $100 مليار وتعمل في أكثر من 70 دولة، وغيرت مفهوم النقل والمواصلات وسبل العيش المباشرة للملايين حول العالم. فدائما نتذكر أنه الكلمات البسيطة والأفكار العابرة ممكن تكون شرارة لشيء عظيم، ولا نستهين بأي فكرة تحس أنها مجرد حلم، يمكن تكون هي الفكرة اللي تغير العالم. طيب خلونا نرجع لفقرتنا الأساسية، فقرتنا التفاعلية بالأغلبية اللي تتكلم عن قرارات السكن والاستقرار، وإحنا نتكلم هنا بالتحديد عن البيت الملك ضد البيت الإيجار. معك راس مال ممتاز ومحتار كيف تأمن سكن لعائلتك للسنوات الجاية. في خيارين، الخيار الأول تمليك البيت، تحط كل سيولتك وتلتزم بأقساط شهرية طويلة عشان تشتري بيت العمر وتضمن استقرارك. أما الخيار الثاني فهو الاستمرار بالإيجار، تبقى ساكن بالإيجار عشان تحافظ على مرونتك المالية وتستثمر الفلوس في أسهم أو مشروع يضاعف أموالك. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 للي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28.

0: حياكم الله من جديد، وإحنا متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة FM. خلينا أذكركم بفقرتنا بالأغلبية في قرارات السكن والاستقرار. اليوم بنتكلم عن بيت الملك ضد بيت الإيجار معك رأس مال ممتاز ومحتار كيف تأمن سكن لعائلتك للسنوات الجاية. فعندك خيارين، الخيار الأول تمليك البيت، تحط كل سيولتك وتلتزم بأقساط شهرية طويلة عشان تشتري بيت العمر وتضمن استقرارك. أما الخيار الثاني فهو الاستمرار بالإيجار، تبقى ساكن بالإيجار عشان تحافظ على مرونتك المالية وتستثمر الفلوس في أي مشروع يضاعف أموالك. طيب معنا اتصال، ألو مرحبا.
1: مرحبا
0: يا هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ
0: وسام؟ وعليكم السلام ورحمة الله. مين عمار؟ يا هلا ويا مرحبا عمار، صوتك متغير اليوم.
1: اما
0: والله متغير
1: رايق.
0: مروق ان شاء الله، دائما ان شاء انك مروق يا عمار.
1: يا رب ان شاء الله.
0: الله يعطيك العافيه. ها عمار، انت مع التمليك ولا الايجار؟
1: والله قعدت افكر فيها. اذا على حسب السيوله،
0: على حسب السيوله
1: اذا سيولتك ممكن تتريبها بيتك صغير، اشتري كذا بيت افضل اتملك. لكن
0: هو شوف، انت عندك سيوله في كلتا الحالتين، سواء في ايجار او تمليك، بس اذا يعني هذه السيوله معك تحطها في البيت ولا تستمر بالايجار وتحطها في مشروع اخر؟
1: يعني اكمل ايجار واستثمر، او انه اشتري بيتين اقل شيء، يعني اتملك بيتين اللي هو تاجير
0: مدته
1: تمليك. اي اخذ لي بيت وبيت اجره.
0: طيب وبالنسبه للايجار؟ وبالنسبة للإيجار إيش رأيك فيه؟
1: والله إذا كانت السيولة يعني وعادية، التاجر أحسن واستثمر، لأن الفوائد قوية في نسبة الفائدة حق البنوك حقها مرة كبيرة. فما في إلا إذا أنت محتاج بيت تتملك بيتين، واحدة تأجرها عشان تساعدك في الأقساط، واحدة تكون فيها.
0: ما أدري، حسيت إنك لما قلت أتملك بيتين حسيتك إنك ودك تروح للخيار الثاني.
1: والله
0: موضوع إنك تستثمر يعني.
1: إيه ما أقول إنه واحد صح إنه نكتب بيت، بس إيش الفائدة بيت ما عندك فلوس تورط بعدين.
0: إيه صح طبعا.
1: إيه فلازم تسوي لك
0: دخل. لا بس بعضهم يقول لك يا حبيبي أنا عندي أهم شيء البيت.
1: لا يا أبوي، أهم شيء البيت إيش بقى الفلوس بعدين في عديبها. يعني عشان.
0: إيه هو بيقعد بدون فلوس صراحة بعد ما يشتري البيت.
1: والله أنا أعرف ورثة زي كذا. واشترى له بيت طفر شويتين وراح باع واشترى بيت أصغر، وطفر شويتين وراح باع واشترى بيت أصغر، ما استفاد أي شيء.
0: كثير كثير والله يا عمار، كثير ناس زي
1: كذا.
0: إيه الموضوع يبغى له تفكير.
1: ها
0: الموضوع يبغى له تفكير.
1: إيه والواحد لازم يحط له دخل ثابت كذا ولا كذا،
0: لأنه هذا موضوع مستقبلك أنت ومستقبل عيالك.
1: أكيد.
0: الله يعطيك العافية.
1: يحط له دخل ثابت، ولا لو بإمكانه السيولة اللي معاه يمشي له دخل مشروع صغير وبيت صغير يشتري على طول.
0: هو على حسب، زي ما قلت في البداية، أنت على حسب السيولة تقدر يعني تبني أفكارك على حسب سيولتك المالية.
1: أهم شيء أن سيولتك دخل ثابت لا يروح منك هذا المقصد.
0: الله يعطيك العافية، شكرا يا عمار، شكرا للاتصال.
1: الله يعافيك، سلمك.
0: حياك الله. طيب طيب معانا فهد، راح فهد. محمد.
2: ايوه السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا يا محمد.
2: هلا
0: كيف حالك، ايش اخبارك؟
2: اكيد جميع المستمعين بعد جده من يسمع.
0: الله يسلمك. ها يا محمد اعطينا رايك
2: بالنسبه للسؤال. بس انا سمعت نهايه الاتصال اللي هي يعني تمليك وزي كذا، بس ماني عارف السؤال.
0: طيب احنا نتكلم اليوم عن البيت الملك والبيت الإيجار معك رأس مال ممتاز ومحتار كيف تأمن سكن لعائلتك للسنوات الجاية. فعندك خيارين، يا إنك تتملك بيت وتحط كل سيولتك فيه وتلتزم بأقساط شهرية طويلة عشان تشتري بيت العمر وتضمن استقرار، ولا تروح مع الخيار الثاني إنك تستمر بالإيجار وتبقى ساكن في الإيجار عشان تحافظ على مرونتك المالية وتستثمر الفلوس مثلا في مشروع آخر يضاعف أموالك.
2: بالنسبة لي أنا أشوف إنه يعني إذا كانت يعني زي ما تقول يعني عندك المال وتقدر، فيعني أنا أشوف في شركات كثيرة يعني طالحة في السوق يعني مثلا ما ابغى اذكر اسماء منه، بس يعني في مثلا اذا جيت لنظام الشقق او نظام الفلل يعني موجوده في السوق في اي المدن في جميع انحاء المملكه، يعني سواء اذا وجدت السيوله يعني انت بتقدر تشتري مثلا سواء يعني الملك افضل طبعا، هذا انت لك حريه الاختيار، بس انا اتوقع ان الملك افضل يعني من الايجار يعني.
0: انت تروح مع الملك؟
2: نعم.
0: اذا معك يعني اذا معك سيوله ماليه لا انا استثمرها في في في بيتي، وبس اذا استثمرتها في البيت يا محمد ممكن خلاص بعد كذا ما عاد يكون عندك سيوله ماليه.
2: ايوه بس انا اقدر مثلا اذا قدرت يعني بنظام اللي هي مثلا عماره كامله اقدر مثلا اشتري هذا المبنى واقدر اجر منه واقدر يعني اخذه منه مثلا مكان يعني لي انا بالنسبه لي.
0: وطبعا اكيد انت هذا تمليك بالاستثمار اسمه.
2: لا بغض النظر انا انت تقول السؤال عندي يعني انا سيوله وعندي مال اقدر انا اشتري الشيء هذا مثلا اجر باقي الاماكن منها والباقي انا يعني استفيد منه بالنسبه لي.
0: حلو حلو، شكرا يا محمد، الله يعطيك العافية، شكرا لاتصالك، حياك الله، حياك الله. طيب معانا فهد،
3: حياك الله يا أستاذ، مرحبا.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
3: الله يحييك ويسلمك.
0: من وين تكلمنا يا
3: فهد؟ من الرياض أكلم.
0: يا هلا ومرحبا، بس لو ترفع لي صوتك شوية.
3: أقول من الرياض أكلم، ما أدري الصوت
0: واضح. يا هلا ويا مرحبا، حيا الله للرياض.
3: الله
0: يحييك. ها يا فهد أعطيني رأيك.
3: والله شوف انا عندي راي يمكن مخالف لبعض الاخوان.
0: حلو.
3: اللي هو انه حسب عمري. حسب
0: صح.
3: العمر اقرر انا اشتري او اظل مستاجر.
0: يا سلام.
3: مثلا انا رجل عمري توني بوظيفه بدايتي، انا افضل اني اشتري لانه بعد 15 سنه يكون البيت حر واكمل باقي عمري الوظيفي، يعني في دخل اقدر اعزز راس المال اللي ضاع في البيت. ولكن إذا كان مثلا عمري مثل وضعي مثلا وصلت 48 أو 45 وما تملكت بيت، غلط أني أستأجر بيت أو أني أشتري بيت عن طريق الأقساط، لأنه راح ينضغط راتبي إلى مثلا 60% من الراتب راح يكون قسط للبيت، وكذا بصير في خلل في ميزانية المعيشة في البيت. إلا إذا كان فلوس كاش، إذا كان معي كاش لا والله أفضل أشتري بيت، حتى لو إن رأس المال كله يروح بس ما يكون فيه وراها أقساط، أكتفي في البيت الحر، وزي ما جبت رأس المال الأول أجيب رأس المال الثاني.
0: أنا فهمت من كلامك الحين يا فهد إنه في بداية العمر، في بداية العمر، في بداية حياتك الوظيفية تبقى بالإيجار إلى أن يوصل عمرك بين 45 و 50.
3: لا، أنا أقصد إذا كان بداية عمري الوظيفي وأشتري بيت، يعني ما عندي مشكلة أتملك بيت عن طريق الأقساط، يعني ما راح يعدي 15 سنة 18 سنة إلا أكون خلصت البيت صار حر ملك لي.
0: حلو.
3: وأكون يعني أكيد أنه بيكون مع مرور السنوات بيكون ترتفع في وظيفتك في راتبك في أمورك ذي، لكن تيجي في آخر عمرك الوظيفي تبي تشتري بيت من البنك، يعني تخيل يقصون منك 60% من راتبك، كيف تبغى تكمل معيشتك أو تعيش أهلك بنفس الرفاهية اللي كان لما كنت ما عندك أكثر.
0: حلو حلو. في ناس فهد بالنسبة للعمر عندهم رأي مختلف في هذا الموضوع، إنه يقول لك في بداية حياتك الوظيفية أنت ما تعرف أصلا وين حتكون مستقر، فصعب انك مثلا تشتري بيت في مدينة معينة وبعد سنين مثلا تنقل لمدينة اخرى، فما تستفيد انت من هذا البيت الملك. فيقول لك لا، في عمر معين مثلا قبل التقاعد او بعد سن الخمسين خلاص انت تعرف وين بتستقر، فخلاص تتملك البيت على هذا الاساس.
3: معلش خلنا نقيسها بقياس آخر، مثلا اللي قرب للتقاعد وما هو من المراتب العليا مثلا مراتب متدنية أو عسكري أو العسكري طبعا بينقص منه تقريبا 45% من راتبه إذا تقاعد، فكيف بيكمل قصد البيت؟ يصير فيه مشكلة بعدين بشكل مطبيعي. أيضا الموظف اللي صاحب المراتب المتوسطة يعني بينقص من راتبه 60% بعد التقاعد، يعني كيف تقدر تعيش أهلك نفس العيشة؟ أنا ضد. أنا إذا لو يرجع فيني الزمان اشتريت بيت من أول وظيفتي والآن حررته وعايش بقية عمري الوظيفي برفاهية.
0: يا سلام. يعني إن شاء الله قبل ما تتقاعد وأنت خلاص امتلكت البيت بشكل كامل.
3: يكون قبل
0: نص التقاعد كمان إيه. إذا بدأت من بداية حياتك
3: على 40 سنة يعني إذا كان رسمي وظيفة مدنية إذا كملت الخدمة 40 سنة تستلم راتبك كامل.
0: صحيح.
3: يفضل أنك تشتري بيت من البداية عشان بنص المدة تكون حررت البيت وباقي نص المدة 20 سنة الثانية إذا الله كتب لك عمر بتعيش براتب أعلى من الراتب اللي في البداية أصلا استلمته.
0: الله يعطيك العافية. شكرا يا فهد، شكرا على اتصالك، يعطيك ألف عافية، أتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله يا رب. طيب احنا متواصلين معكم في استديو 20 على جدة FM، حنروح لفاصل مع سلطان ونرجع لكم إن شاء الله. احنا بدأنا ساعتنا الثانية.

ريما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان

واحد. كن جزءا من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. وصلنا الى فقرة بوكس اوفيس. اليوم بنتكلم بتفاصيل موسعة عن الاغذية ونمط الحياة، وراح نتكلم على هيمنة المطابخ السحابية والانتاج بمفهوم مبتكر. طبعا لم يعد قطاع المطاعم يعتمد على النموذج التقليدي القائم على المساحات الكبيرة والجلوس فقط. اليوم الاستثمارات تتحرك نحو المطابخ السحابية الكلاود كيتشنز والمطاعم المفهومية اللي هي كونسبت بيست أوتلتس، اللي بتقدم قائمة طعام مركزة ومحدودة جدا من 3 إلى 5 أصناف فقط. طيب إيش سبب التوجه الشبابي لهذا القطاع بالتحديد؟ طبعا الشباب يعطي الأولوية للسرعة والجودة العالية في التخصص والهوية البصرية الفريدة للعلامة التجارية اللي بتعكس شخصيتهم عند نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. طيب خلونا نتكلم عن حجم الطلب. حجم الطلب قفز بنسبة 175% في الوجبات الصحية العضوية والتغذية المخصصة. تأثير هذا الشيء، تطبيقات التواصل بتشهد ارتفاع كبير في البحث عن خيارات الكيتو أو الخيارات الخالية من الجلوتين والوجبات العضوية والنباتية المخصصة. سبب التوجه الشبابي يعود إلى اقتران نمط الحياة الحديث برياضات مثل البادل أو الكروسفيت. جعلت التغذية المخصصة جزء من الأداء اليومي والوعي البدني، بدلا من كونها مجرد حمية مؤقتة لتخفيف الوزن. أما بالنسبة لشباك التذاكر، 12 مليون طلب للقهوة المختصة والمشروبات الوظيفية. المشروبات الوظيفية مثل الماتشا والمشروبات المشروبات المدعمة زي مغذيات الدماغ والتركيز والقهوة عالية الجودة تحولت الآن من مجرد مشروب إلى الوقود اليومي للعمل والإنتاجية. اليوم سبب التوجه الشبابي لأن القهوة والمشروبات المختصة أصبحت بديل للمساحات المكتبية التقليدية، فالمقاهي اليوم أصبحت بيئة عمل حر working space، وأيضا أصبحت هذه المقاهي مكان للتواصل الاجتماعي الأساسية للشباب في هذا الزمان. خلينا نتكلم كمان عن الظاهرة السريعة. نفاذ تذاكر المطاعم المؤقتة خلال 15 دقيقة. طبعا تأثيرها أنها تعتمد تجارب الطهي الحصرية على مبدأ الوفرة المحدودة. بيستضيف شيف أو علامة تجارية مساحة معينة لمدة 2 أو 3 فقط لتقديم تجربة طعام حصرية. طيب إيش سبب التوجه الشباب؟ الشباب دائما بيبحث عن الحصرية والسبق في أي تجربة أو كل ما هو جديد ومبتكر. هذا الشيء حول المطاعم من مجرد إشباع للحاجة إلى فعالية اجتماعية وتجربة استكشافية بتستحق الانتظار والمشاركة. هذه فقرتنا في أو موضوعنا في فقرة بوكس أوفيس. خليني أرجع معكم لفقرة بالأغلبية. اليوم بنتكلم عن السكن والاستقرار. معك رأس مال ممتاز ومحتار كيف تأمن سكن لعائلتك للسنوات الجاية، فعندك خيارين. الخيار الأول إنك تتملك البيت وتحط كل سيولتك وتلتزم بأقساط شهرية طويلة عشان تشتري بيت العمر وتضمن استقرارك. أما الخيار الثاني إنك تستمر بالإيجار وتبقى ساكن بالإيجار عشان تحافظ على مرونتك المالية وتستثمر الفلوس في أسهم أو مشروع يضاعف أموالك. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 للحق.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، وصلنا معكم لفقرة ليفل أب اليوم. خلينا أكلمكم عن ليفل أب، هذه الفقرة اللي تأخذكم لورا الشاشة وفي عمق الكواليس. اليوم ننتقل للمستوى التالي عشان نكتشف تحول تاريخي. طبعا هذه الفقرة تختص بالألعاب والرياضات الإلكترونية. اليوم بنتكلم عن كيف الألعاب الرقمية ما عادت مجرد أزرار وجرافيكس، بل تحولت إلى عواصم موضة افتراضية ومجتمعات كاملة بتسحب البساط من أكبر منصات التواصل الاجتماعي عالميا. في كواليس هذا العالم الخفي التفاصيل أضخم وأعمق بكثير مما نتخيل. أولاً، الموضة الرقمية والأزياء الافتراضية. الإنفاق على الأزياء الافتراضية تحول لسوق ملياري مرعب. الجيل الرقمي الجديد من 14 إلى 29 سنة ما صار يهتم بس بمظهره في الواقع، بل يستثمر مبالغ ضخمة عشان تطلع شخصيته بألعاب مثل فورتنايت أو روبلوكس بأفخم مظهر. الأزياء الرقمية هنا مو مجرد شكل، بل صارت تعبر عن الهوية، الحضور ورمز المكان الاجتماعية بين الأصحاب. كبرى دور الأزياء العالمية زي نايك وغوتشي أدركت هذا التحول مبكرا. الآن بدل من منصات العرض التقليدية اللي في باريس وميلانو، صارت تطلق مجموعاتها حصريا داخل سيرفرات الألعاب قبل ما توصل للمتاجر الحقيقية. المصممين العالميين صاروا يجلسون مع مبرمجين الألعاب لتصميم خامات أقمشة افتراضية تتفاعل مع الضوء والحركة بدقة رقمية متناهية. إذا تكلمنا عن الأرقام، فالأرقام تكشف أنه أكثر من 58% من شباب الجيل الرقمي يتجمعون يوميا داخل سيرفرات الألعاب، مو بس عشان يختمون مرحلة أو يحققون نقاط، كمان عشان يعيشون تجربة تجمع حقيقية، يسولفون، يسمعون ميوزك، حتى يحضرون حفلات غنائية عالمية افتراضية بيحضرها عشرات الملايين في نفس اللحظة. فالألعاب اليوم ما عادت مجرد تسلية ووقت فراغ، بل صارت منصة عرض وأسلوب حياة ومكان التجوع. والله أنا شكلا جيعان. مكان التجمع الأول لجيل كامل بيصنع ثقافته بنفسه. طيب، احنا متواصلين معكم، للي حاب يشاركنا في موضوعنا في فقرة بالأغلبية يشاركنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154.

0: مواليد 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: طيب حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. وصلنا الى فقرة وجهة ونص. عنوان وجهة ونص اليوم اسمه او اسم العنوان الملابس المهجورة. طبعا انت بتسأل نفسك ايش قصة الملابس المهجورة هذه. طبعا حكاية الملابس المهجورة بتبدأ قبل السفر بليلتين. بتوقف قدام دولاب الملابس وتبدأ تحط الملابس في الشنطة بناء على شخصيات وهمية تتخيل انك انت راح تكونها في السفر. والله هذا القميص الجديد عشان لو عزمني احد على عشاء رسمي فاخر على غفلة، مع انك انت مسافر رحلة شبابية او عائلية يعني جدولها كله مشي ومطاعم سريعة، ولا تقول هذا الجاكيت الثقيل يمكن تنزل موجة برد مفاجئة ما تدري، رغم انك انت مسافر لدولة درجة الحرارة فيها 35 درجة مئوية، وتأخذ معاك كمان ملابس رياضية عشان لو قررت تركض الصباح على الشاطئ وانت في الواقع من سنتين ما صحيت قبل الساعة 12 الظهر. ففي قانون اسمه يمكن احتاجه، كلكم تعرفونه اكيد، بتتضاعف كمية الملابس بناء على جملة سحرية واحدة: يا رجال خلها مع الشنطة ما تضر. فتكتشف انك اخذت 14 طقم لرحلة مدتها 5 ايام فقط. طبعا الشنطة هنا تصير طبقات، في طبقة عليا وطبقة سفلى. طبعا الطبقة العليا اللي هي المستعملة قميصين وتيشيرتين وبنطل

ولا بنطلونين جينز، تلبسهم وتكررهم طول الرحلة لأنهم مريحين. وفي الطبقة السفلى هذه قطع ملابس مطوية بجمال فائق مضغوطة في القاع وما أحد مسها من خرجت من البيت. لكن الصدمة وين؟ الصدمة عند العودة، صدمة التفريغ عند العودة، اللحظة التاريخية لما تفتح الشنطة في البيت تكتشف أنه 70% من الملابس رجعت بكامل كويها ونظافتها، وانت قطعت آلاف الكيلومترات ومريت بالتفتيش الأمني وزحمت الشنطة وحرمت نفسك من مساحة التذكارات والهدايا، كله عشان الملابس اللي انت ما استخدمتها طول السفرة. فخلاصة هذا الموضوع أن الملابس المهجورة في الشنطة مو مجرد قمصان ما لبست، هي أحلام وطموحات لشخصيات وهمية تمنينا نكونها في السفر ورجعنا لواقعنا المريح نفس التيشيرت ونفس الجينز طوال الرحلة. طيب خلوني أذكركم بفقرتنا التفاعلية بالأغلبية، معك راس مال ممتاز ومحتار كيف تأمن سكن لعائلتك للسنوات الجاية، فعندك خيارين. الخيار الأول تمليك البيت، بتحط كل سيولتك وتلتزم بأقساط شهرية طويلة عشان تشتري بيت العمر، ولا الخيار الثاني أنك تستمر بالإيجار عشان تحافظ على مرونتك المالية وتستثمر الفلوس في مشروع يضاعف أموالك. للي حاب يشاركنا في آخر تقريبا ثلث ساعة من حلقتنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد. وصلنا إلى نكهة وسالفة. أول ما تسحب الكرسي وتجلس في المطعم وقبل حتى ما تفتح المنيو أو تقول بسم الله، يجي القرصون مبتسم وينزل على الطاولة سلة خبز أبيض دافي مع قطعة زبدة صغيرة ويقول لك بلهجة لطيفة، هذه ضيافة من المطعم. طبعا أنت في تلك اللحظة تتحرك عندك عاطفة الجود والامتنان وتقول في نفسك والله شوف الكرم، ناس تكرم الضيف. بس لحظة، هو فعلا هذه السلة مجانية لوجه الله ولا وراها حيلة علمية مجنونة تمارس علينا يوميا وإحنا نضحك؟ تعال أقول لك إيش اللي يصير في جسمك وفي عقلك أول ما تأكل قطعة الخبز الدافئة هذه. أولا، من الناحية البيولوجية، أنت لما تدخل المطعم تكون جوعان بنسبة عادية وتقدر تفكر بعقل، بس أول ما تأكل الخبز الأبيض الدافي أنت قاعد تغذي جسمك بنشويات سريعة الامتصاص. هنا السكر في دمك يطير للسماء في ثواني، وهنا البنكرياس يستنفر ويفرز كمية أنسولين محترمة عشان ينزل السكر، وبعد 10 دقائق بالضبط ينزل السكر في دمك للقاع. عقلك الباطن يجيه انذار سريع، الحق السكر نزل واحنا في خطر وجوع شديد، فتتحول في لحظة من شخص كان يبي يطلب صحن سلطة وشوربة إلى شخص يشتهي المنيو من الغلاف للغلاف. هذه الحيلة النفسية العجيبة في علم النفس، في قانون اسمه المعاملة بالمثل. لما المطعم يقدم لك هدية في البداية، عقلك الباطن يحس بالخجل ويقلل عندك المقاومة المالية. فجأة تحس انه عيب تطلب ارخص طبق في المنيو بعد ما كرموك بسلة الخبز، والنتيجة سلة خبز تكلف المطعم ريال واحد وترفع فاتورتك بنسبة 40%، وتطلع وانت دافع حق المقبلات والوجبة الرئيسية والعصير والحلا، والمشكلة انك طالع مبسوط وتقول والله مطعم كريم يضيفونك اول ما تجلس. فالمرة الجاية لما تجلس في مطعم ينزلوا لك سلة الخبز الدافية، ابتسم للكرسون وقل له شكرا، بس خلي الانسولين عندي يرتاح شوي، ودمتم سالمين. الله، فعلا المعلومة هذه صراحة يعني أنا أول مرة أعرفها. بس شوف، يعني في بعض المطاعم صراحة لا، هي عندها يعني الإكرامية، تكرم الزبون أول ما يجلس على الطاولة. يعني في بعض المطاعم بتقدم لك شاي، ما أعتقد الشاي إنه له علاقة بالموضوع هذا. فلا يعني إحنا ما نعمم على كل المطاعم، لكن فعلا هي هذه الكلام اللي قلناه قبل شوية حسب دراسة علمية موثقة. طب خلوني أذكركم بالأغلبية في قرارات السكن والاستقرار، ومعك راس مال ممتاز ومحتار كيف تأمن سكن لعائلتك، تروح مع تمليك البيت ولا تروح مع الاستمرار بال

إيجار وتستثمر الفلوس في مشروع يضاعف أموالك. للي حاب يشاركنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.

حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في آخر جزئية من حلقتنا اليوم من استوديو 20. راح نختم حلقتنا اليوم بفقرة تستاهل الطيبة. اليوم عندنا خبر أيضا يخص الهيئة العامة للترفيه. رئيس الهيئة العامة للترفيه يكشف عن الفيديو الترويجي لموسم الرياض في نسخته السابعة. كشف معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عن فيديو ترويجي جديد لموسم الرياض في نسخته السابعة، متضمن أسلوب إبداعي وتشويقي بيستعرض جانب من أبرز التجارب والفعاليات العالمية اللي بينتظرها الزوار من داخل المملكة وخارجها. هذا الفيديو بيأخذ المشاهدين في رحلة سينمائية بين مناطق الموسم المختلفة، بيسلط الضوء على الأجواء الحيوية في بوليفارد وورد إلى جانب البطولات الرياضية العالمية الكبرى، وفي مقدمتها نزالات الملاكمة وبطولة التنس، ضمن محتوى بصري مكثف بيعكس تنوع الخيارات الترفيهية اللي تجمعها العاصمة الرياض. وركز العمل الترويجي على البعد الإنساني والمشاعر المصاحبة لرحلة الزائر، مشير إلى أن مشاعر الحماس والبهجة منذ لحظة الوصول والتنقل بين المناطق والفعاليات وحتى صناعة ذكريات استثنائية لا تنسى. أما بالنسبة للفعاليات والوجهات في هذا الموسم، النسخة السابعة من موسم الرياض بتشهد مزيج واسع من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية، أبرزها البطولات الرياضية العالمية ونزالات الملاكمة والمصارعة وبطولات UFC وبطولة Six Kings Slam للتنس، بالإضافة أيضا للعروض الفنية والعائلية والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية الكوميدية وتجارب خاصة للأطفال والعائلات. أما بالنسبة للوجهات والمناطق الرئيسية، بوليفارد وورد، بوليفارد سيتي، وذا جروفز، وفيا رياض، وحديقة السويدي، ووندر جاردن، وشتاء الديرة، وسوق المزارعي. طيب خلوني أرجع للواتساب والتعليقات حول موضوعنا اليوم. مازن يقول حي الله أسامة وحي الله سلطان المحياوي الليدر، أروح مع التمليك لأنه أريح، مو كل شهر أروح أعطي إيجار، تمليك مرة واحدة يكون أفضل. طيب وجهة نظر تحترم يا مازن الغانم، يعطيك العافية على تواصلك. أيضا إبراهيم الحجي من الإحساء يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا مستمع كريم كادر إذاعة جدة، ومسى عليكم ومساكم خير. أنا مشارك مع الإذاعة على فترة الصباح مع المذيعتين دينا وإيمان، تحية للجميع، برامج الإذاعة اجتماعية هادفة مفيدة، شكرا، حبيت أسلم عليكم. وممكن بس سؤال البرنامج الآن بشارك على الواتس. طيب انت رسلت لي يا إبراهيم من الساعة 9:30، احنا ذكرنا السؤال مرة أخرى بس شكلك ما سمعته، لكن عموما الله يعطيك العافية وإن شاء الله تشاركنا في حلقة بكرة يوم السبت بمشيئة الله. شكرا لتواصلك ويومك سعيد إن شاء الله. يعطيكم العافية أنتم مستمعين، شكرا لكم على استماعكم، وشكرا لكل من تواصل معنا أو شاركنا في موضوعنا اليوم في فقرة بالأغلبية. كان معكم اليوم من أمام المايك أنا أسامة الغريبي، ومن الأخراج سلطان المحياوي. وصلنا لنهاية الحلقة، ألتقيكم إن شاء الله غدا السبت في نفس الموعد. أتمنى للجميع ليلة سعيدة، في أمان الله.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. بانوراما الآن على جدة اف ام.
1: يا مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم في إذاعة جدة، تحديدا برنامج بانوراما. يا هلا وسهلا فيكم، متواصلين معاكم من الحين للساعة 10، معي أنا روان عاشور، من الإخراج سلطان محياوي. ساعة كاملة حنتنقل بين فقرات برامجنا، عندنا رزنامة الحفلات، كمان عندنا إيش صاير، حنشوف إيش هم أو مين هم الفنانين اللي طالعين ترند هذه الفترة، كمان حنشوف إيش أعلى نسبة مشاهدة، إيش المسلسل اللي عم يتابعوه الكثير هذه الفترة، وحنروح لبوب كورن نشوف أحدث إصدارات السينما والأفلام في صالات السينما السعودية. كمان عندنا في البداية توب 3 أكيد ما ننساها، اللي اخترنا لكم فيها ثلاثة أغاني اليوم جديدة أكيد حتستمتعوا فيها وتصوتوا لها، يا على حساب إذاعة جدة في إكس، ولا تقدروا ترسلوا لنا على الواتساب. يعني اليوم حيكون في كمان، حنختم بدويتو جميل اخترنا لكم من دويتو له أكثر من 15 سنة، يعني الحلقة حتكون خفيفة ظريفة، أنتوا بس خلوكم على هو إذاعة جدة ولا تروحوا بعيد.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا وين ما بيوصل صوتنا لكم. احنا مكملين مشوارنا في بانوراما على جدة اف ام. خلينا نروح لأول فقرة عندنا اليوم, فقرة توب 3, واخترنا لكم أجدد ثلاثة أغاني انطرحت في المنصات الموسيقية. عندنا أغنية مجبور لعبد الله الرواشد, هذا الألبوم اللي نزل ما كمل 24 ساعة لأبو خالد الله يعطيه الصحة والعافية, واللي رجع فيه بخمسة أغاني جديدة. كمان عندنا أغنية اسمها كان عندك كم سنة للفنانة شيرين, برضو ما كملت يوم على المساحات الموسيقية. وعندنا ليالينا لحميد الشاعري.

0: هذه هي الأغاني الثلاثة المطروحة للتصويت. مجبور عبد الله رواشد، كان عندك كم سنة الجيرين، وليالينا الحميد الشاعري. تقدروا تصوتوا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو تقدروا كمان تصوتوا لنا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. هذه هي الأغاني الثلاثة اللي في فقرة توب 3. ونروح لرزنامة الحفلات. عندنا الفنانة والنجمة أنغام حتحيي حفل غنائي في أبوظبي يوم 29 نوفمبر. حتقدم أنغام باقة متنوعة من أشهر أغانيها، سواء كانت القديمة والحديثة اللي بيتفاعل معاها الجمهور. الفنان تامر عاشور والفنان حسين الجسمي اليوم حيحيوا حفل غنائي على خشبة مسرح أرينا الكويت ضمن فعاليات افتتاح مهرجان ليلة عمر، في أمسية حتجمع بين الطرب والإحساس والموسيقى الخليجية والمصرية. حفل تامر عاشور حسين الجسمي بيكون ضمن انطلاق فعاليات المهرجان، وبيترقبوا من الجمهور الكويتي طبعا الحضور والمساندة. وحيقدم النجوم في هذه الأمسية مجموعة من أبرز أغانيهم اللي حققت انتشار واسع وارتبطوا فيها مع جمهورهم على مدار السنوات الماضية. كمان إدارة المهرجان مهرجان ليلة عمر أعلنت عن تفاصيل الحفل عبر حساباتها الرسمية، وروجوا للأمسية اللي حتقام اليوم واللي حتجمع بين الأداء الطربي والأجواء الاحتفالية. وكمان كانوا نشروا عبر الإنستغرام منشور للترويج وقالوا موعدنا مع ليلة مليانة بالموسيقى والإحساس والطرب، هنخليها ليلة عمر يوم 2 أكتوبر على أرينا الكويت. كمان عندنا الفنانة نجوى كرم اليوم عندها حفل غنائي على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي بمشاركة الأوركسترا بقيادة الماسترو وليد فايد. قبل يومين تقريبا كانت نجوى والقائمين على الحفل نزلوا بعض من كواليس الحفل. الفنان تامر حسني برضو بيستعد لإحياء حفل غنائي جديد في منطقة البحر الميت يوم الجمعة 16 أكتوبر في واحدة من حفلاته المرتقبة خلال موسم خريف 2026. وحيقدم وحيقابل تامر حسني جمهوره في الأردن، حيقام الحفل على جوردن رالي أرينا، وينتظر من جماهيره أنه يكونوا موجودين على الموعد، خاصة مع استعداد تامر أنه يقدم مجموعة متنوعة من أشهر أغاني اللي حققت انتشار واسع إلى جانب عدد من أغاني الحديثة. وتامر أكيد أنه روج لحفلته في الأردن، وحتبدأ عملية استقبال الجمهور الساعة 5 مساء، الساعة تقريبا على أنه تامر المفروض أنه يطلع بدري المسرح، والجمهور يقدر يحصل على تذاكره اللي صارت متوفرة على المنصات. كمان عندنا الفنان عمرو دياب حيقدم أول حفل غنائي له في تركيا بكرة السبت في مدينة اسطنبول على مسرح أتاكوي مارينا. وكان المفروض أنه هو يحيي هذا الحفل في أوغست، لكن تم تعديل الموعد اليوم 3 أكتوبر. الجهة المنظمة للحفل وضعت عدد من الشروط والقواعد اللي لازم يلتزم بها الجمهور، منها أنه الأبواب رسميا حتفتح الساعة 7 مساء بتوقيت تركيا، حيبدأ العرض الحي مع الفرقة الموسيقية الساعة 9 مساء. يقتصر حضور الحفل على البالغين، يعني اللي أكبر أو فوق 18 سنة. يمنع تماما إدخال المأكولات والمشروبات من الخارج، عدم اصطحاب الحيوانات الأليفة، أو كمان استخدام معدات التصوير بما فيها عصا السيلفي. كشفت دار الأوبرا المصرية عن برنامج حفلات المسرح الكبير ضمن فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، واللي حيقام من 20 لين 30 أكتوبر. يتضمن البرنامج 11 ليلة غنائية حتبدأ كلها الساعة 8 مساء. حتنطلق الحفلات يوم 20 أكتوبر بليلة هاني شاكر اللي حيهدوها لروح الفنان هاني شاكر بمشاركة نيفين رجب، نادية مصطفى ونجوم الأوبرا، إلى جانب الفنان محمد ثروت بقيادة المايسترو مصطفى حلمي. 21 أكتوبر ليلة بليغ حمدي بمشاركة عازف القانون ماجد سرور، نجوم الأوبرا زي رضوى سعيد، رحاب عمر، ياسر سليمان، والفنانة مروة ناجي حتحيي الفقرة الرئيسية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الواحد. يوم 22 أكتوبر ليلة كمال الطويل بمشاركة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، كمان حيكون في عدد من نجوم الأوبرا بقيادة المايسترو هشام نبوي. يوم 23 أكتوبر حيكون هناك ليلة لمحمد الموجي بمشاركة عازف العود محمود عبد الفتاح ونجوم الأوبرا كمان. حيحيي الفنان أحمد جمال الفقرة الرئيسية بقيادة المايسترو أحمد جمال. يوم 24 المهرجان حيحتفي بالموسيقار رياض الصنباطي من خلال ليلة رياض الصنباطي بمشاركة عازف القانون جمال عبد الناصر ونجوم الأوبرا. كمان تحيي ريهام عبد الحكيم الفاصل الثاني بقيادة المايسترو محمد الموجي. الحفلات 25 بتتواصل مع ليلة سيد درويش بمشاركة الفنانة نادية مصطفى ونجوم الأوبرا. كمان الفنان محمد محسن حيشارك في الفاصل الثاني بقيادة المايسترو أحمد عامر. عندنا ليلة 26 أكتوبر ليلة منير مراد بمشاركة أحمد عفت وولاء الجندي. حيشارك خالد سليم في ختام الليلة بقيادة المايسترو محمد الموجي. يوم 27 أكتوبر حيحتفل مهرجان بالموسيقار محمد عبد الوهاب بمشاركة نجوم الأوبرا حسام حسني وليد حيدر، الفنانة غادة رجب والعازف ممدوح سرور. كمان محمد الحلو حيحيي الفاصل الثاني بقيادة المايسترو أحمد عامر. 28 أكتوبر حيشهد ليلة خاصة للموسيقار عمر خيرت بمشاركة المايسترو تامر ناجي. 29 أكتوبر في ليلة محمد فوزي حيشارك عازف القانون شريف كامل ونجوم الأوبرا. أمل ماهر حتحيي الفاصل الثاني بمصاحبة فرقتها الموسيقية. تختتم حفلات المسرح الكبير يوم 30 أكتوبر بليلة فريد الأطرش بمشاركة الفنان مدحت صالح وعازف البيانو المنفرد عمر سليم والفرقة الموسيقية. طالعين لفاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.
1: تفتكر هو بيحبك أصلا؟ تفتكر

حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي لما عيش وياك حلم

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. تحية الكل بيسمعنا عبر الأثير أو بيسمعنا عبر تطبيق سودي راديو بلس أو تطبيق الأولى أو حتى على حساب إذاعة جدة في منصة إكس. ونروح لبوب كورن. في بوب كورن عندنا الفيلم الأول ديجر، بتدور أحداث الفيلم حول ديجر روكويل، ملياردير ورجل أعمال في مجال النفط، بيواجه كارثة بيئية هائلة بعد ما تتسبب أنشطته في التنقيب بحدوث أزمة بتهدد العالم. تتصاعد الكارثة، يبدأ في محاولة إثبات أنه قادر على إنقاذ البشرية والسيطرة على الوضع. الفيلم بيمزج بين الكوميديا السوداء والسخرية والدراما. مصنف انه هو دراما كوميديا سوداء وسخرية وكوميديا. تم اصداره في المملكة العربية السعودية 1 اكتوبر يعني امس، ومدة عرضه 130 دقيقة. ومصنف انه فوق 15 سنة، بطولة توم كروز وجون جودمان وساندرا هولر. الجميل انه توم كروز راجع بفيلم، وبراد بيت كمان الاسبوع الماضي كان عنده فيلم جديد. الفيلم الثاني عندنا فيريتي، بتدور أحداث الفيلم حول لوين أشلي، كاتبة بتكافح للحصول على فرصة جديدة تتولى إكمال سلسلة روائية للكاتبة الشهيرة فيرتي كروفورد بعد تعرضها لحادث. بتنتقل لوين إلى منزل فيريتي، بتبحث في مخطوطاتها، تعثر على اعترافات صادمة بتكشف أسرار خطيرة عن العائلة، وحتبدأ من هنا الشك في كل اللي يحدث حوالينها. تصنيف الفيلم جريمة إثارة وغموض، تم إصداره 1 أكتوبر، مدة عرضه 120 دقيقة، فوق 15 سنة، بطولة آن هاثاواي وداكوتا جونسون وجوش هارتنت. الفيلم الثالث عندنا فيلم ويك. هذا الفيلم بتدور أحداثه حول مخرجة شابة بتتولى إعادة إحياء سلسلة أفلام رعب شهيرة، وتحصل على البطلة الأصلية للفيلم وتذهب للبحث عن الممثلة اللي لعبت دور الناجية الأخيرة. بتعيش ألان في عزلة وغموض، لكن مع اقترابهم من بعض تتحول عملية صناعة الفيلم إلى عالم.

عالم مرعب ومليء بالدماء والهوس والأسرار. يعني لقائها بالفنانة هذه اللي لعبت دور الناجي الأخيرة كان كابوس. الفيلم مصنف أنه هو رعب وإثارة، وتم إصداره يوم 24 سبتمبر الأسبوع الماضي، مدة عرضه 100 دقيقة، ويفوق 15 سنة، بطولة هانا آين بندر وجيليان أندرسون. كمان عندنا جيتور فيس، القاتل المستنقع. بتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء اللي بيتوجهوا لمنطقة نائية في فلوريدا، لكن رحلتهم بتتحول لكابوس لمن يلاقوا مفترس قاتل في المستنقعات، ويلاقوا نفسهم إنهم محاصرين ولازم يقاتلوا عشان ينجوا من هذا المخلوق اللي بيطاردهم واحد تلو الآخر. الفيلم رعب، تم إصداره 1 أكتوبر، مدة عرضه 8 دقيقة، فوق 18 سنة. الفيلم الأخير عندنا فيلم اسمه سيجما. بتدور أحداث الفيلم حول صائد كنوس ومغامر جريء بيدخل في عملية سرقة ضخمة، ويتحدى الفخاخ الخطيرة وحلفاء الغدر للوصول لهدفه. مع تصاعد الأحداث تتحول المغامرة للعبة مليانة بالمطاردات والخداع والمفاجآت. يعني الفيلم كده مزيج بين الأكشن والكوميديا والمغامرة. مصنف إن هو أكشن جريمة كوميدي، تاريخ إصداره اليوم 2 أكتوبر، مدة عرضه 155 دقيقة، تصنيفه فوق 18 سنة، طبعا هندي، وبطولة سونديب كيشان، فاريا عبدالله، وراجو سوندارامان. هذه هي الأفلام الجديدة اللي في صالات السينما السعودية. دائما بقول لكم حاولوا أنه أنتوا تتأكدوا من الفيلم إذا كان موجود في صالة العرض اللي أنتوا رايحينها. يعني يا تختاروا صالة العرض وتشوفوا الفيلم موجود، يا تختاروا الفيلم وتعرفوا هو معروض في أي صالة عشان تروحوا. بالإضافة إلى بعض الأفلام اللي ما زالت مستمرة، عندنا فيلم ريد فلاج، فيلم كمان الأوديسة ما زال مستمر في بعض مشغلين السينما. يعني السينما السعودية مليانة بالأفلام، تقدروا تروحوا الصالة اللي حابينها، بوب كورن وسلاش وانبسطوا. وطبعا لفاصل راجعي، لا تروحوا بعيد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

حياكم الله، مكملين مشوارنا معاكم مستمعينا في برنامج بانوراما على أثير إذاعة جدة. ونروح لفقرة إيش صاير. في عدة أسماء تصدرت السوشيال ميديا وتصدرت الترند في السوشيال ميديا اليومين هادي. الأسماء اللي عندنا الفنانة سعاد عبد الله، عندنا هدى حسين، يحيى الفخراني، والفنانة شيرين. الفنانة سعاد عبد الله تصدرت السوشيال ميديا في مشهد وطني جسدته في حفل تدشين مسرح السور، هذا المشهد اللي تحول إلى ترند مواقع التواصل الاجتماعي. هذه افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد في الكويت. قدمت سعاد عبد الله شخصية أم شهيد كويتية، وما تمالكت دموعها وتحول هذا المشهد إلى حديث الجمهور، وانتشر الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت مشاركة سعاد ضمن عمل مخصص لتكريم أبناء الكويت في الصفوف الأمامية من خلال هذه الفعالية اللي أقيمت تحت رعاية أمير الكويت، وبمشاركة الفنانين محمد المنصور، إبراهيم الصلال، جاسم النبهان، خالد أمير وغيرهم. قدمت سعاد عبد الله في الأوبريت شخصية أم الشهيد في مشهد تناول مشاعر الفقد والوفاء للوطن، وسلط الضوء كمان على مكانة الشهيد وتضحياتهم من خلال هذا الحوار. وقبل يوم من العرض، عرض الأوبريت، تم نشر فيديو مصمم تستذكر فيه سعاد عبد الله زملائها النجوم اللي رحلوا واللي كانوا يحلموا بأنهم يوقفوا على هذا المسرح. خلال الفيديو تم استخدام صوت سعاد عبد الله من مقابلة تلفزيونية وتكشف

0: عن حلم كل من عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد، خالد النفيسي، وأحمد الصالح، غانم الصالح، وأهدت لأرواحهم هذا الإنجاز العظيم كما وصفته سعاد عبد الله.
1: كان حلم لكثير من زملائنا اللي غابوا عنا، يعني لو ترجعون لمقابلاتهم عبد الحسين، حياة، خالد، أحمد الصالح، غانم، كانوا يتكلمون عن المسرح الحلم. نهدي لأرواحهم هذا هذا هذا الإنجاز العظيم.
0: كمان من ضمن الأسماء اللي كانت متصدرة الترند اسم الفنانة هدى حسين اللي بتعرض في مدينة الرياض المسرحية أميرة قلبي زين. ومن خلال هذه المسرحية وجهت هدى حسين رسالة لجمهورها السعودي بالتزامن مع انطلاق عروض مسرحيتها اللي بتعرض على مسرح ذا فينيو في العاصمة الرياض. زي ما قلت لكم هذه تجربة المسرحية اللي تجمع بين الغنى والاستعراض والخيال وتخاطب الأطفال والعائلات. وشاركت هدى حسين جمهورها على الانستغرام صورة لشخصيتها في المسرحية وأرفقتها برسالة عبرت خلالها عن سعادتها بالعودة للمسرح أمام الجمهور السعودي واعتزازها بالمشاركة في هذا العمل. وقالت: بكل فخر وسعادة ألتقي بكم على أرض المملكة العربية السعودية، أرض لها في القلب مكانة وللفن على مسارحها وهج مختلف، وسعيدة بأنه تحملني خشبة المسرح لكم وإن أشارككم هذه اللحظات اللي انصنعت بشغف ومحبة في تجربة أعتز بها في مسرحية أميرة قلبي زين. وقالت: لقائنا في السعودية مو مجرد عرض مسرحي، هو فرحة وفخر وذكرى جميلة أتشرف أعيشها معاكم. وعبرت عن سعادتها بالتواجد مجددا قدام الجمهور السعودي ومشاركتهم هذه التجربة المسرحية. مسرحية أميرة قلبي زين بتنتمي لعروض المسرح الغنائي الموجه للأطفال والعائلات، بتمزج بين الحكاية والموسيقى والاستعراض والمؤثرات البصرية في تجربة ترفيهية بتحمل مجموعة من القيم والرسائل الهادفة اللي بتناسب الصغار.

تحدث هذه المسرحية بتدور في إطار بيجمع بين المسرح والموسيقى وعناصر الخيال. الحكاية موجهة للأطفال، بتتناول عدد من القيم والمعاني الإيجابية، منها الثقة بالنفس، الأمل، الشجاعة، اللطف، المثابرة، كمان التأكيد على أهمية اكتشاف الطفل لقدراته، التمسك بأحلامه وصناعة حكايته الخاصة بطريقته. بيشارك في بطولة المسرحية لجانب هدى حسين، فاطمة الصفي، حمد شكناني، ليلى عبد الله، عبد المحسن الأسود، وحنين حسين، وإبراهيم الحبابي، وحلا الترك. العمل من إخراج سمير عبود، و15 سنة ترى على فكرة زين بتقدم هذه الأعمال الفنية اللي بتستهدف الأطفال، وجميلة جدا على فكرة العروض اللي بتقدمها هذه المسرحيات. للأسماء كمان اللي عندنا اليوم في إيش صاير، يحيى الفخراني، الفنان يحيى الفخراني اللي تداول نشطاء مواقع التواصل على نطاق واسع مقطع فيديو بيوثق ظهور نادر للفنان المصري يحيى الفخراني على هامش حضوره حفل زفاف نجل الفنانة صابرين، واللي شهد حضور مكثف لنجوم الفن والمشاهير. الفنان يحيى الفخراني بتنعرض له مسرحية الملك لير على المسرح القومي الآن في القاهرة، إلا أنه ما بيظهر للحياة العامة بعيد بعيداً عن الأعمال الفنية، واللي زاد من حالة التفاعل إنه وصار ترند من أمس لليوم المقطع المصور والشائعات اللي كانت بتنطلق على حول حالته الصحية، إنه متدهور وإنه هو بيعاني من المرض. لكن الفيديو حضوره الحفل الزفاف كان من الأشياء اللي خلت الجمهور يتفاعل مع هذا المقطع. طبعاً أكيد رغبة الجماهير العريضة كمان إنه هي تطمن على نجمهم الكبير يحيى الفخراني. الفنان ظهر هو بيتكئ على عكاز، والبعض كان في استقباله وحاولوا مساندته، لكنه بيصير بقوة ونشاط ما شاء الله. جدير بالذكر الفنانة صابرين احتفلت أمس بحفل زفاف ابنها نور في

أحد الفنادق وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء ومجموعة من نجوم الوسط الفني. كمان الجميل أنه حرص عدد كبير من الفنانين على مشاركة صابرين فرحتها، من بينهم يسرى، إلهام شاهين، بوسي شلبي، محمود حميدة، خالد زكي، وكمان كان في ظهور لافت للفنانة لبلبة اللي كانت من أكثر الحاضرين التفاعل مع أجواء الحفل وشاركت في الزغاريد، وكمان فاجأت المدعوين بالعزف على الطبلة وأضافت أجواء مرحة وعفوية للسهرة. آخر اسم عندنا اسم الفنانة شيرين. تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ترند وكانت حديث السوشيال ميديا بعد ما طرحت أمس الخميس أحدث أغانيها الجديدة خاين، وكمان فيلم كان عند فيلم أغنية كان عندك كم سنة عبر موقع اليوتيوب. أغنية خاين قربت من وصلت مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، وحققت الفنانة شيرين الترند والعدد الكبير من المشاهدات قبل ما تكمل 24 ساعة. خلينا نسمع أغنية خاين اللي خلى الفنانة شيرين تتصدر الترند. نرجع لكم، خليكم على السماء.

حياكم الله من جديد مستمعينا. هنشوف ايش الاغنيه اللي فازت في التصويت اليوم. كان عندنا مجبور عبد الله الرواشد، كان عندك كم سنه لشيرين ليالينا حميد الشاعري. حياك الله يا مازن ويسعد اوقاتك يا رب. طيب بكره فقره طلباتك اوامر وان شاء الله نلبي لك الاغنيه اللي

حبيبة مازن بيصوت لعبد الله الرواشد، يسعد اوقاتك يا هادي، برضو بيصوت لعبد الله الرواشد، وعبد الله بركات كمان بيصوت لي الرواشد ولا مو كاتب، ما صوت لشيرين، عبد الله بركات بيصوت لشيرين. ويا هلا فيك يا عمار، ومبروك الفوز على فكرة. إن شاء الله بكرة أسمعك أغنية جميلة مني، وإن شاء الله فالكم التوفيق في البطولات القادمة يا عمار. كمان مازن بيقول إن شاء الله بكرة نحتفل في التأهل النهائي بإذن الله تعالى، إن شاء الله الفوز يكون للأخضر يا رب بكرة، وإن شاء الله كده في بانوراما نسمع أغنية جميلة للمنتخب. طيب فازت معنا بالتصويت بين الواتساب وال تويتر مجبور لعبد الله الرواشد. ان شاء الله احاول انه بكره نسمع اغنيه شيرين. كنا سامعين اغنيه جديده حقت خاين قبل شويه، كان عندك كم سنه، ان شاء الله نسمعها في الايام القادمه، لكن حنروح نسمع مجبور لعبد الله الرواشد ونرجع لكم، وخليكم معنا.

كذا نكون وصلنا لنهاية مشوار اليوم برنامج بانوراما. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور ومن الإخراج سلطان محيا، ونلتقي فيكم بكرة في نفس الموعد على خير. كونوا دائما بخير، ونختم لكم بفقرة دويتو، واخترنا لكم أغنية جميلة من عام 2008، أغنية اسمها الحب يكبر، كان دويتو ما بين منى أمرشا والفنان عادل محمود، كانت ضمن ألبوم راشد وحبة. استمتعوا وكونوا دائما بخير، وتصبحوا على خير.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
6: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

السلام عليكم، حلقة جديدة بدورينا غير هلال عناوين. الأخضر يدخل مواجهة قطر بعزيمة الأبطال وخلفه جمهور يؤمن برجاله بعد عبورها دور المجموعات دون خسارة. قطر تختبر قوتها أمام الصقور. الإمارات بالقوة الهجومية تضع لوصول النهائي هدف الرئيسي. الأبيض جاهز من حافة الوداع إلى أبواب النهائي. عمان تواجه الإمارات بطموح تحويل النجاة إلى إنجاز.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. هي يقول لك من اجل الوطن ومن اجل الشعار ومن اجل المدرج ومن اجل كل سعودي. هاتوا يا ابطال تكفون. خطوتين وفي انجاز. والانجاز يلي انجاز نحقق الخليج ونفكر في اسيا. خاصة ان البطولة على ارض السعودية ما في اعذار. ما في اعذار للاعبين، ما في اعذار للاتحاد، ما في اعذار للمدرب، ما في اعذار لكل شيء. كل شيء جاهز ان السعوديه تتوج وتكون هي البطل. غير كذا غير مقبول نهائيا. انا خالد الشنيف ضيوف الكرام الكابتن سعد السلطان، مساء الخير.
1: مساء النور يا مرحبا.
0: تقول لنا مبروك بكره ان شاء الله.
1: لا طبعا. احنا ان شاء الله بكره نتجاهزين. ند بند بكره. 50-50 على قولتهم. في أرضك بين جمهورك لكن ند بند.
0: ثلاثة؟
1: لا ما في ثلاثة بكرة. منتخبنا ترى غير في النهائيات.
0: أنا متفائل أقوله ترى بتفائل.
1: والله أنا أقول لك أنا متفائل جدا بكرة وإن شاء الله ربعنا إن شاء الله راح يفرحونا إن شاء الله. رغم أن مباراة قوية في أرضكم بين جمهوركم لكن ومباراة صعبة على الاثنين.
0: أكيد أكيد.
1: مباراة صعبة على الاثنين.
0: ما في مباراة سهلة.
1: مثل ما تتمنى أنت أنا بعد أتمنى أكيد إن شاء الله. أشوف
0: وإذا فازت قطر والله أول واحد.
1: وأنا إذا فاز السعودية أول واحد أبارك لكم بإذن الله إن شاء الله.
0: بارك لنا إن شاء الله.
1: وبتباركونا إن شاء الله مع بعض. بارك البعض إن شاء الله.
0: خلي الدكتور يرد عليك. خلي الدكتور يرد عليك. دكتور سلطان مساء الخير وعندك سعد.
2: مساء الخير أبو وليد. مساء الخير أمس عليكم أمس على كباتن جميع والمشاهدين والمتابعين. صحيح مباراة صعبة وذكرت صحيح المنتخب السعودي أفضل في هذه البطولة من كل المنتخبات بالعلامة الكاملة، ولكن مباراة صعبة مع المنتخب القطري. صعبة لأمرين، أولها منتخب قطر هذا الجيل تعود على حسم المباراة الحاسمة، ولو نستذكر من نهايات آسيا 2019 وكذلك 23 وحتى في المدى القريب مع الإمارات في التصفيات النهائية لكأس العالم، فالمنتخب متعود على الانتصار وهذه التحديات. لكن منتخبنا بدعم الجمهور بالحضور اللي حضر فيه هاي في هذه البطولة أعتقد أنه الأفضلية له بشكل كبير على المستوى الفني. مباراة تلعب على تفاصيل إن شاء الله مثل ما ذكرت. مبارك لمنتخبنا بكرة، وأول ما مبارك لنا كابتن سعد.
1: اثنين على واحدة
0: لسه بعد يزودون لسه
1: باقي واحد بعد.
0: لا هذا ضامنينه فاق فيه اثنين. أنا بنظر وراء
1: إن شاء الله. إن شاء الله أهم شيء تكون المباراة يعني يستمتعون فيها الجمهور إن شاء الله وجميع الحضور إن شاء الله بإذن الله. بكرة إن شاء الله الكل فايز.
0: لسه باقي 3-1.
1: لا ما في 3-1.
0: هنا هو أحمد أحمد يجربني
3: بقولك كيد المنتخب السعودي إن شاء الله فايز.
0: ليش أقول لك ثلاثة؟
1: ثلاثة. أوكي.
3: هو وخايف من الثلاثة هو.
1: لا أحد يفكر بالأهداف.
0: هي ثلاثة ده.
1: بإذن الله لنا إن شاء الله.
0: أحمد مساء الخير.
3: مساء النور أبو الوليد.
0: طيب الله الاثنين هادين ها. حسن مساء الخير.
4: مساء النور. مساء النور أبو الوليد ومسا عليك وعلى المتابعين على النجوم موجودين إن شاء الله.
0: مرتاح بكرة؟
4: والله عندي ثقة ومرتاح، وأنا خبرتك أني صاعد للنهائي مع احترامنا للمنتخب الإماراتي.
0: يا أخي الثقة اللي موجودة هذه من الكل تريحنا عليها بس. مساء الخير. كل واثق.
5: والله طبيعي الثقة يتمن يعني من النتائج الأخيرة في دوري المجموعات. كل المنتخبات اللي وصلوا للدور نصف النهائي يستحقون، وطموح للجميع أن يحققون الفوز والوصول للنهائي، ولكن الميدان يا حميدان.
0: طيب ما بجي للتوقعات بعد قليل، خليها دور ونقول لسه وحنفصل المباريات وفي كذا قصة موجودة من كأس الخليج كلها أساسا ترى للمرة أخرى وبكررها، ترى خليجنا واحد تجمعنا كرة القدم ما عدا 90 دقيقة بس. بعد 90 دقيقة ترى والله كلنا اخوان. في 90 دقيقة لا والله انا وسعد ما نطيق بعض.
1: طحن
0: طحن
5: ترى يمكن 120 مو 90.
0: ممكن لا ان شاء الله 90 ونخلص.
3: احنا خلصنا 90 يا
4: يمكن رجلات اكلات ترقيع. اكلات ترقيع بعد يمكن
1: مع العمانية بتركض لين 190 120 بس عندنا ان شاء الله 90 و
5: انا يمكن 45 دقيقة ما احتاج زيادة.
0: كم؟
5: 45 دقيقة.
4: 45 دقيقة؟
1: أفا
4: لا بتوصل ركلات ترقيح. ما توصل ركلات ترقيح
0: يحسبونها ب 45 دقيقة.
5: ممكن ما احتاج
4: ركلات الترقيح. اسمع
5: هو شوف الحين صورني في السناب قال لي مبروك الفوز، الحين في اللقاء هني قال صدمك. احنا ما عرفت انت حدد
4: ابو عباس
6: ورا ابيض ولا اسود؟ ورا الكواليس غير وقدام الشاشه
5: لا
3: يخدرك
5: ما في مشكله
3: هو يخدرك خذ منك خذ منك
5: باجي اقل عن 24 ساعه صح؟
1: اي صح
5: توكل على الله
0: ثقه حلوه وهذه مباريات نصف نهائي كاس خليجي 27 السعوديه عمان السعوديه قطر الساعه 6:55 في استاد الانماء الامارات عمان الساعه 9:30 في استاد الامير عبد الله الفيصل مباراتي نصف نهائي تحدد بشكل كبير كل شيء في البطوله يعني مسار البطوله والفائز هنقول له مبروك والخاسر نقول له حظ اوفر موعدنا البطوله القادمه بحول الله طيب بالعاده نبداها في الاخير خلينا نختمها قبل التقرير ها ولا روح خلينا نسمع نشوف تقرير مباريات الغد وبعدين نرجع لها

0: لم يبقى من الطريق إلى أثقل خطواته. الأخضر يصل إلى المربع الذهبي بلا خسارة، بلا تعثر وبشباك لم تعرف الطريق إليها حتى الآن. لكن هنا تتغير قيمة كل الأرقام، فالمطلوب لم يعد انتصارا جديدا بل عبور يضع السعودية على بعد مباراة واحدة من لقب غاب منذ 2003. وفي الطريق قطر، 3 ألقاب لكل منتخب ومواجهة نصف نهائي. سابقتان انتهت سعوديتين 3-1 عام 1974 و1-0 عام 2019. وفي المقابل تبقى ذكرى نهائي 2014 حاضرة، حين قلب العنمي تأخر أمام الأخضر إلى فوز بهدفين لواحد وتوج باللقب. لهذا لا يدخل الأخضر مواجهة قطر بحسابات مباراة واحدة فقط، بل بتاريخ يريد تأكيده ولقب يريد استعادته وجمهور في جدة ينتظر أن يدفعه خطوة أخرى نحو الرابعة. وفي النصف النهائي الآخر، الإمارات بطلة الخليج مرتين تدخل بعد صدارة مجموعتها وتحمل في ذاكرتها نهائي 2007 الذي انتزعت فيه لقبها الأول من عمان. أما عمان بطلة نسختين أيضا، فوصلت هذه المرة من طريق النادر بعدما حسمت القرعة تأهلها إلى المربع الذهبي.
1: نحن ما نقلل من نفسنا، هي مباراة 11-11 راح نقدم فيها أفضل ما عندنا وإن شاء الله ربي يكرمنا بإذن الله.
0: 4 منتخبات مقعدان فقط، فهل يحاول الأخضر كمال البداية إلى ليلة تعيده نحو المجد الخليجي؟
2: في العقل محفوظ صوت هالجمهور لما يصرخ
3: جول. هذا الاستفتاء، من سيلعب على نهائي خليجي 27؟ قطر وعمان راح الجمهور 3%، السعودية والإمارات 67%، قطر والإمارات 8%، السعودية وعمان 22%. النهائي مين يا سعد؟
4: النهائي قطر والإمارات.
3: قطر والإمارات اللي بو 8%. علي
5: العنابي والأبيض.
3: العنابي الأبيض السعودي ولا الأخضر السعودي؟
5: الأخضر السعودي. الأبيض الإمارات. أخضر. أنا الأبيض، اللبس الرسمي عندكم الأزرق. الأخضر. إحنا عندنا الأبيض.
3: الأبيض.
5: قطر والإمارات.
3: حسن.
6: السعودية وعمان.
3: السعودية وعمان. حبيتك يا حسن.
6: أنا أحبك أكثر.
4: السعودية الإمارات.
3: السعودية الإمارات. دكتور،
7: قبل البطولة سألتني كابتن خالد، قلت لك السعودية والإمارات هم الأقرب، وأعتقد قياسا على مستوياتهم في البطولة السعودية والإمارات كذلك.
3: السعودية والإمارات. طيب خلينا نشوف تذكر الطفلة أنت، ها؟
5: نعم.
3: اللي موجودة الطفلة اليمنية، خلينا نشوفها. كانت هي حديث حديث الإعلام الخليجي، كانت موجودة. ممكن أنت أشرت إلى نقطة تكريمها من الاتحاد الخليجي، وتم تكريمها من أكثر من جهة.
5: تستاهل.
3: أي.
5: هذا من منبركم الطيب. احنا يعني كنا نتمنى تكريم من اللجنه المنظمه، وعلى كلام كابتن احمد خبرنا انه في كان في تكريم من قبل الجمهور السعودي، صح ولا غلط؟
3: صحيح
5: احمد.
3: صحيح صحيح.
5: والبنت تستاهل، واتوقع يعني قدموا لها.
3: ترى الناس تحركت بعد البرنامج، عندك خبر؟
5: والله
3: الناس تحركت.
4: والله انت اول برنامج نزل لقطه البنت، ترى البرنامج عندك خالد.
3: أيوه. يعني
4: من بعدك العالم
3: يعطيهم العافيه، يعني كلها بالعكس.
5: صحيح، تستاهل في النهايه البنت، وان شاء الله نشوفها في النهايه بين قطر والامارات.
3: طيب هذه البنت، مراسلنا احمد الجابري راح للبنت، طفلة اليمنية، يقال ان اسمها فاطمة لما خلنا الذاكرة، مع مراسلنا احمد الجابري.
8: اول شيء هذه تذاكر منصة ذهبية لك ولعائلتك تحضرين فيها مباراتنا بكرة، بس بدون دموع، نبغى فرح ان شاء الله على التأهل. تمام،
9: على حسب،
8: ها
9: اذا فاز المنتخب
8: كذا. تمام، انت مبسوطة الحين؟ وش تبين تقولين؟
10: شكرا.
8: بس هالناس هذه كلها يحبونك، ورسائل العالم وكلامهم. شوف احنا جايين نشوف العالم، وجيها العالم كيف مبسوطة بشيء جايتك. تمام. طيب يعني بكرة بتغنين، بكرة بتشجعين وتغنين معانا؟ جوال آيفون، هذه هدية لك علشان ثاني مرة ما تزعلين. تمام، تدرين الحين وش بنغني؟ وش نغني توقعين؟ انت وش اسمك؟
10: فاطمة.
8: فاطمة؟ ويا فاطمة ما شاء الله.
9: أيوة.
8: يا

0: هذا الاخ عبد الله العياده احد المشهورين في السوشيال ميديا، يعطيه العافيه ويعطيه العافيه رابط المشجعين للمنتخب السعودي على البادره. حلوه البادره،
1: البادره ممتازه الصراحه وتستحق البنيه.
0: اي
1: لما احنا سعيدين عشان هالبنيه هذه، بالعكس تستاهل ومبارك لها،
0: ويشكرون الشباب في
1: يشكرون جهودهم. فعلا يشكرون سواء الشباب الموجودين حاليا واللي شفناهم من خلف الشاشات، وكذلك في بعض الجماهير اللي كرموها، وبعض المواقع بعد كرموها البنيه، بالعكس تستحق، وهذا شيء بسيط لها يعني.
0: احد له تعليق؟
2: تفضل. هذا مو بغريب على كرم اهل الخليج بامانه، وهذا رزقها من نصيبها من رب العالمين، وشكره على تسليط الضوء عليها وانتباه العالم عليها، لان البنت تستاهل كل خير، خصوصا دموعها غاليه على المنتخب اليمني. فلما تشوف البنت تعبر عن مشاعرها وفرحتها من بعد ما ظهر في المنتخب اليمني، آخر فوز كان ختامها مسك، وهذه البنت تستاهل الكثير من الهدايا والناس اللي هدوها، هذا ما قصروا معاها. وهذه المبادرة ما كانت هذه أول مبادرة في كأس الخليج، في مبادر وفي ناس تطلع نفس الشيء ونفس المشاعر ويهدون نفس الهدايا. فشكرا على تسلطكم على هذا الضوء على فاطمة، ما قصرتوا.
3: أعتقد أن هذه حلاوة كرة القدم اليوم، في بوادر اللي يستشفها الإيجابية في كرة القدم، غير اللي يطلع الإنسانية اللي احنا تكون في كرة القدم. فأعتقد أن هذا، وهو مو مستغرب على أساسا أبناء الخليج اللي اليوم يدلك عن أبناء الخليج يد واحدة ويتعاملون مع بعض في كل شيء، سباقين للتكريم للبوادر الحسنة. فأعتقد أن هذا شيء إيجابي بصراحة، يعني شيء يثلج الصدر للأمانة. وهذا زي ما ذكر حسن، يمكن ما هو مستغرب، مو فوق بس هذه بطولة الخليج، في كل بطولات الخليج تلقى أشياء إيجابية كثير من غير داخل أرضية الملعب.
0: أحد له تعليق ولا نروح موضوع ثاني؟ مع دكتور سريعا.
4: لا، شيء جميل، شيء جميل، وهذه رسائل كرة القدم اللي دائما تتأثر بالمشاعر وتتأثر كذلك حتى بالدعم والمبادرة لهذه الأمور، وشيء طبيعي بين أبناء الخليج. فأعتقد أنه شيء مميز، حتى تسليط الضوء عليها شيء جدا مميز، وشيء يعني يزيد من جمالية كرة القدم بكل تفاصيلها، بجماهيرها، بلاعبينها، بمدربينها، بكل تفاصيل هذه اللعبة.
0: هذه طال عمرك، هذا اللي يقول لك خليجنا واحد في كل شيء، هذا اللي يقول لك خليجنا واحد في المواقف، خليجنا واحد في التصرفات، خليجنا واحد مع الكل مهما كان، قيل يمين قيل يسار، يبقى العروبة، التعامل، هذا الخليج، هذه التصرفات اللي تقول لك هذه كرة القدم. ترى وجدت كرة القدم لهذه الأشياء، لم توجد كرة القدم للمشاكل، وجدت كرة القدم لتجمع الشعوب يا جماعة، جمع الشعوب، الخليجي اللي من القطري من هنا، والعماني من هنا، والكويتي من هنا، والإماراتي من هنا، والبحريني، كلنا أهل وإخوان. نفترق خلال 90 دقيقة ونجتمع ما بعد 90 دقيقة وقبلها. طيب، بس للتذكير، حكام مباريات الغد السعودية وقطر، هذه حكام مباريات الغد، حكم المباراة جواو بينيرو البرتغالي، هذا جواو بينيرو البرتغالي، مساعدين كله برتغاليين، الحكم الرابع عمار حافظ، حكام مباراة الإمارات وعمان داني ماكليلي، هذا من وين يا شباب؟
5: هولندي.
0: واعتقد الصف اللي معاه كلهم هولندي، حكام اجانب علي،
5: زي ما طلبت فيه الناس، ما يعني يفضل يكون الحكام اجانب، مشتغلين من حكام الخليج، لكن نبتعد عن الحساسيات، نبتعد عن الشك. اتوقع قرار موفق من لجنه الحكام بتكليف حكام اجانب اداره نصف النهائي.
0: ممتاز، يعني قفلوا الباب.
5: نعم،
0: ما حد يقول لك ليش وما ليش، قفلوا الباب، حكام أجانب عشان ما في
1: حتى الفوق.
2: بعيد عن الحيادية بعيد عن الحيادية، وأنا انضم ليك حكم
0: مرتاح خليجي. للحكم أنت الهولندي؟
2: والله مرتاح الحكم الهولندي.
0: ما تبي الخليجي؟
2: لا متعب. ليش؟ يمكن بعض القرارات تطلع منه هو بغير قصد، بغير قصد حكم بشر، فيتكلم أن هذا ما يلها للجهة، المنتخب ما منتخب معين أو منتخب معين، فتصير حساسية بين التواصل الاجتماعي.
0: طيب، ندخل على المباريات بس للتذكير، هذه مباريات الغد، السعودية قطر الساعة 6:55، الإمارات عمان الساعة 9:30، الأولى في الإنماء، الثانية في استاد الأمير عبدالله.

0: الفيصل كسعودي خايف على ايش بكره على المنتخب السعودي؟ قلقان من ايش بصراحه؟
1: شوف انا اشوف يمكن الضغط اللي على اللاعبين اليوم. انا اعتقد المنتخب يعني على مستوى الحاله الفنيه افضل من من من السابق يعني في الاشهر طيب الماضيه.
0: غير الضغط،
1: غير الضغط الاخطاء الفرديه اللي احنا نشوفها احيان، بعض الاخطاء التنظيميه في الخلف. اعتقد ان المنتخب السعودي يحتاج التركيز العالي في مباريات زي هذه. احيانا جزئيات بسيطه، اجزاء من الثانيه، جزئيات بسيطه في التركيز. منتخب قطري عنده خبره الكافيه، عند اللاعبين اللي ممكن يستغل هذا الظرف واللعب تحت الضغط. اعتقد ان هذه الامور اذا تجاوزناها ان شاء الله فايزين على سعد منتخب قطر.
0: نسعد بتواجد سعد ان شاء الله.
2: شلون؟
0: اقول نسعد بتواجد سعد
2: ان شاء الله، فوزنا بكره ان شاء الله.
0: طيب ليش قاعد اسمع منك نبره التفاؤل على منتخب قطر؟ بصراحه عطني المبررات فني.
2: والله ما في مبررات، لكن
0: نفسيا
2: انا اعرف منتخبنا واعرف اداره المنتخب كيف تدير الامور في الادوار الاقصائيه. يعني اداره المنتخب يشكرون عليها، اداره المنتخبات واداره الاتحاد الكره عندنا عاملين فيها يعني مجهزين للفريق اعلى تجهيز. انا اتكلم بشكل اداري ايضا بالشكل الفني. انا اشوف ان المدرب يعني بدا يتعرف على اللعيبه اكثر واكثر، خصوصا المدرب جرب يعني تقريبا ثلاث ارباع اللعيبه او يمكن كل اللعيبه في الثلاث مباريات هذه. فنتوقع ان واللي نشوفه ان المدرب الان عارف جميع التفاصيل اللي موجوده في المنتخب السعودي، وعارف جميع اللاعبين، خصوصا المنتخب السعودي اليوم يعني يملك مجموعه مميزه من اللاعبين. لكن ان شاء الله مدربنا قادر انه يحد من خطوره المنتخب السعودي.
0: طيب
2: اشوف ان مدربنا اليوم عارف جميع اللاعبين بشكل قريب، وان شاء الله بس نبي بس اهم شيء انه يحط التشكيله المناسبه في هذه المباراه المصيريه بالنسبه لنا.
0: طيب انت خايف من السعوديه ولا خايف من لوبوتيجي اكثر بصراحه؟
2: والله انا ماني خايف من السعوديه الصراحه.
0: خايف من لوبوتيجي؟
2: والله ان شاء الله المدرب، بس انا اتمنى بس من مدربنا ان يحط التشكيله المناسبه ان شاء الله.
0: طيب لا انا استشفيت من كلامك، انت خايف من لوبوتيجي؟
2: لا مش خايف
0: من لوبوتيجي في التشكيله
2: الان. يعني المدرب ما لها يعني يعني ما لها عذر، عارف جميع اللاعبين وشاف جميع اللاعبين واختبر جميع اللاعبين.
0: حتى لو خسر ما له عذر، ترى ما منافس قوي يعني.
2: انا اقول لك
0: اي يعني حتى لو خسر ما له يعني العذر موجود. عفوا
2: ليش العذر موجود؟
0: ما منتخب قوي، منتخب مستضيف البطوله.
2: بالعكس انا احترم المنتخب السعودي، بالعكس منتخب السعودي
0: اقول لو خسر يعني يقول لك انا مقابل المستضيف ومنتخب قوي بين ارضه وجماهيره.
2: أبي أداء، أبي نتيجة، أبي لعب قتالي في أرضية الملعب. وأنا عارف لعبتنا، لعبتنا إذا صاروا على المحك في الأدوار الإقصائية صدقني منتخبنا إن شاء الله راح يروح بعيد في هذه البطولة.
0: طيب السيد دونس والكابتن عبد الله السالم في المؤتمر الصحفي ماذا قالها؟ شيء مو معقول،
3: شيء مو نواصل العمل استعدادا لمواجهة قطر، ونعرف أننا سنواجه منتخبا يملك خبرة كبيرة وقد يكون الخصم الأقوى، لذلك نحتاج إلى التركيز والثقة واللعب بالشغف الذي يظهر قدراتنا. الضغط طبيعي، لكن المهم أن يؤمن اللاعبون بالخطة وبزملائهم، وأن نكون مستعدين ذهنيا وفنيا لكل ما قد يحدث داخل الملعب. خضنا ثلاث مباريات خلال ستة أيام وهذا لم يكن سهلا، لذلك نتابع جاهزية اللاعبين. زكريا هوساوي لن يكون معنا في المباراة المقبلة، وسنقيم حالة حسن دنبكتي قبل اتخاذ القرار. منذ وصولي نحاول بناء فريق يملك هوية واضحة.
4: مباراة الغد هي مباراة مختلفة عن ثلاث مباريات السابقة كونها نصف نهائي، ولكن إن شاء الله يعني إحنا على تم الاستعداد نلعب ضد منتخب قوي. أعتقد اليوم نضم مجموعة كبيرة مميزة من اللاعبين، وهذا شيء يعني خليني أقول لك ممتاز للمنتخب وأيضا للمدرب، إن إحنا جاهزين سواء يعني بدأنا المباراة بشكل أساسي أو بشكل احتياط، أو حتى لو ما شاركنا بنكون يعني داعمين. جميع اللاعبين هدفهم اليوم واحد وهو تمثيل المنتخب خير تمثيل وتحقيق هذه البطولة إن شاء الله.
0: هذه تشكيلة المنتخب السعودي المتوقعة. العويس، متعب الحربي، عبد الله العمري، حسان تنبكتي إذا لم يكن مصاب، أو جهاد ذكري، صالح أبو الشامات، ناصر كنو، غير لمكان ناصر وكنو من فضلكم، ناصر على اليسار كنو.

0: على اليمين مندش الطرف اليمين، صالح ابو الشمات خلف فراس البركان، همام الهمامي كراس الطرف اليسار، فراس البركان كراس حربه. والنقاش لكم.
1: تفضل. انا اعتقد التشكيله المناسبه بالنسبه للمنتخب والاكثر جاهزيه، وانا اشوف انه حتى عندك خيارات على مستوى الهجومي، عندك امكانيات على مستوى التنوع في اللعب، اما سواء على أطرافها او حتى في عمق الملعب. فاعتقد ان هذا الاختيار انا اشوفه مناسب جدا.
0: يعني هذه افضل احداء، مو تجيني بكره لا سمح الله صارت خساره تقول تشكيله المدرب خطا.
1: لا بالعكس،
0: خليكم مشاهدين.
1: لا بالعكس،
0: بكره يقول لك تشكيله خطا.
1: بالعكس، انا اكثر واحد ما غير رايي يعني، بس عشان انا اكون تكون في الصوره يعني. انا بالعكس يعني بالعكس.
0: في اسم تتمنى تواجده؟
1: لا انا لو كان على حد جاهز كنت
0: على حد،
1: لكن غيره لا صراحه للامانه.
0: والله وين قوتنا في التشكيله هذه؟
2: قوتكم في نص الملعب، خاصة صالح بشامات اللي يربط بين النص والمهاجمين. بس من العيب اللي عنده هو، انا لاحظ انه كثير انه يمسك الكوره، هو لو يمشي الكوره شوي اسرع بيكون افضل وافضل، حتى يفيد المهاجم، لان تاخير في كره القدم الثاني تفرق معك دائما. هو يحب يمسك الكوره اكثر وستايله هذا. بس انا اتمنى هاي يعني اشوفها شيء سلبي في ستايل
0: صالح.
2: التشكيله الثانيه اشوفها

0: بس انت ما تقدر تضغط على مده 90 دقيقه، انت لازم تختار لك في فترات من المباراه. بس انا اللي اشوفه يعني
1: بالنسبه كتشكيل وكجاهزيه، اعتقد هذا التشكيل الافضل قياسا على الجاهزيه لامرين. اولها قوه منتخبنا وسط الميدان واتفق، وكذلك حتى الاطراف الهجوميه همام ومندش يعني يصنعون خطوره، وهذه قوتنا. اخاف على المنتخب في جزئيتين، قوه المنتخب القطري في الكرات العاليه خلف خط الدفاع المتقدم، هذا واحد، والعرضيات اللي المنتخب القطري اعلى جوده في عرضيات في البطوله بفارق كبير عن عن كل المنتخبات. فهذه النقطتين متى ما عمل عليها منتخبنا منع العرضيات، سواء عرضيات متحركه او مواقف ثابته في ملعبنا او الكرات الطوليه خلف الدفاع المتقدم، باذن الله حيكون منتخبنا يصنع فرص هجوميه اعلى، وحنهدد وحنصنع اهداف وحنسجل بشكل افضل.
2: طيب تفضل سريع.
3: خطه واقعيه واللاعبين واقعيين، لكن المشكله في جهه اليمين عند ابو الشامات، تقدم كثير. لا تنسى هناك يكون اكرم موجود فيها، والظهير اليسار اللي هو جناحي من قوه الظهير اليسار معاكم، فدائما انا
0: اكرم ما يلعب على اليسار، اكرم يلعب جوكر، لكن يعني دائما يكون حر اكثر، لكن بس يتمركز في بعض الاحيان على جهه اليسار. بس اكرم ممكن قبل 54 نشوفه يلعب اكثر على اليسار، بس الفتره الاخيره ما يلعب على اليسار، يكون لاعب حر اكثر
3: وعنده اريحيه، يستغل المساحات اللي يتركها الظهير.
4: طيب انا قاعد اشاهد ناصر وكنو، الاثنين نزاتهم هجوميه.
5: أنا أقول لك بكرة في فراغ كبير في نص الملعب.
4: أي تفضل.
5: في فراغ كبير في نص الملعب، وأيضا في
4: إيه كيف ما حسلك قطري كيف نعدلها؟ أنا أنت مبسوط.
5: أنا ما بتعدلها، بخلهم على ما هم عليه.
4: مبسوط.
5: أنا أشوف إنه في فراغات في نص الملعب، وأيضا على الطرف الجهة اليمنى على المنتخب السعودي.
4: طيب.
5: بتحرك ال اسم الظهير اللي
4: جمال.
5: ابو الشامات محمد في فراغات خلفه. طيب. هناك اكرم دائما يعني متواجد، اكرم بيكون خطوره كبيره على المنتخب السعودي.
4: كيف نحل المشكله دي احمد اللي بين ناصر وكنو؟
6: شوف انا بالنسبه لي في حاجتين،
4: تعرف وانت عامه بقولها، المحورين اللي يلعبون على خط واحد
6: صحيح،
4: في الشق الهجوم والشق الدفاع انت في مشكله. ناصر وكنو المباراه الاولى جربهم كانوا تقريبا على خط واحد
6: صحيح، عشان كذا والحالات اللي تصير في المنتخب هي في حاجتين، خاصه لما يكون عندك اثنين ارتكاز بنفس المواصفات او نفس الادوار، هي يا اما انك انت تكون
0: الادوار. هذا الدور يختلف عن دوره، كانه يلعب تقريبا بوكس تو بوكس
6: صحيح،
0: بس ناصر اكثر عنده ثبات
6: صحيح، بس انه
0: يعني في اختلاف في الادوار، مو ادوار مو متشابهه،
6: بس لا بس
0: يعني.
6: مع دونس دائما تشوفهم هم الاثنين على خط واحد، دائما على خط واحد، وهذا اساسا هو اسلوب دونيس بالاربعه احيان واحد واحد. لكن انا اعتقد ان بالنسبه للمنتخب السعودي اذا ما كانت خطوطه متقاربه، خاصه في خساره الكوره المنتخب السعودي اذا ما سوى الضغط العالي وخسر الكوره،
4: طيب
6: يصير فيه هذا فلا بد ان المدافعين، يا ان المدافعين يصعدون ما يتركون المسافه، يا ان هم الاثنين يكونون في الخلف.
0: بس انا من خلال مشاهدتي لثلاث مباريات المنتخب السعودي، انا اشوف في مستوى كانو نازل
6: صحيح،
0: بس النتائج الايجابيه مغطيه على السلبيات.
6: شوف
0: لذلك كانو مش هو كانو اللي شفناه في كاس العالم، ولا شفناه في الهلال، عنده دروب. انا اقول لك اياها، هو ملاحظنا في اكثر عن
6: المباراه، لانه اسلوب دونس يختلف.
4: عنده دروب بكره بيحسمك
0: منو؟ كانو
4: هذا مني
0: والله. شوف
4: انا إيه بكره كانو بكره بيحسمها، مو عشان كلامك،
0: لا مو عشان كلامي، انت متفائل، بس انا اتوقع في يحسمها بعد
6: يضيق صدره.
4: مباراتكم الساعة كم؟
0: 9:30
4: إذا خسرنا لا أشوفك، لا أشوفك نهائي، غيروا إذا خسرنا لا سمح الله غيروا. طيب خلينا ندخل في الأمور الفنية سريعا، بس على السيطرة الهجومية بالنسبة للمنتخب السعودي، وهذا أسلوب دونس. كيف فعلها المنتخب السعودي بزيادة؟
3: فعال بكرة بالتركيز العالي، في نفس الوقت التحركات بدون كورة، هذا اللي كان يتميز فيه المنتخب السعودي. في نفس الوقت تغارب الخطوط، لما يكون عندك الاستحواذ تغارب الخطوط، في نفس الوقت التحركات والاستغلال.
4: بيعطينا المساحة قطر نلعب بالشكل هذا؟ هذا السؤال.
3: القطر راح يعطيك، ما راح يعطيك المساحة بقوة الأظهر اللي معاهم،
4: يعني اللي أقصد اللي عفوا حسن، اللي أقصد قطر بتتراجع بالشكل ذا، ولا بتروح تضغط علينا ضغط عالي عشان تمنعنا من البناء؟
3: ما راح تضغط عليك ضغط عالي، لأنك عارف المنتخب السعودي يستحوذ على الكرة، راح يتكتل في وسط الملعب وراح يغلق عليك المساحات وتمرير وجهة المساحات جهة الكرة.
6: انا اعتقد منتخب قطري يسوي الضغط العالي في مباريات اللي شفته يمكن مع المنتخب الاماراتي وممكن مع البحرين، المباريات اللي فيها التنافسيه يبدا دائما لوبيتي

0: يجي بالضغط العالي يمكن خاصة أول 10 دقائق ربع ساعة بس وبالعكس هذا الشيء إيجابي لنا.
1: يختلف الخصم اليوم صحيح. أنت اليوم تقابل أقوى فريق تقريبا في من ثلاث مباريات اللي لعبت أنت لعبت قبل مستويات محترامي لهم مستويات أقل. اليوم منتخب قطري منتخب على التصنيف العالمي والتصنيف الآسيوي منتخب محترم منتخب قوي بطل اخر نسختين
0: عشان كذا قلت لك انا هو بيبدا
1: بالضغط يعني المباراه ما بتكون للسعوديه سهله وما بيكون مسيطر على المباراه نفس ما سيطر في المباريات السابقه
0: عشان كذا قلت لك المنتخب القطري المباريات التنافسيه طيب. يروح يسوي الضغط العالي
2: من من مصلحه وبنرجع بنفس الكلام عن الموضوع ذا من مصلحه قطر ان الاستحواذ السعوديه البطيء عشان يفكر في التحولات واللقطه ستعاد امامك
0: لا احنا شوف
2: يعني كل الريتم بهذا الشكل المنتخب السعودي
3: والله رتم المنتخب السعودي مش من نفس الرتم اللي في السابق يعني أي. أنا أشوف منتخبنا كرتم أعلى منا بشيء بسيط لكن أنا أشوف منتخبنا قادر إنه يقدم مستوى مميز في هذا في هذه المباراة خصوصا المنتخبنا يحب المنتخب يلعب معه
2: أوبن جيم
3: أوبن يعني ند بند وهذا بالعكس حنا نستمتع فيها وبالعكس هو الجمهور يستمتع فيها ويحرر لك أصلاً الفريق الثاني يعني فمنتخبنا إن شاء الله راح يقدم مستوى
0: المنتخب القطري ينتظر اللحظة اللي يكسب فيها الكرة
2: طيب دكتورة بروح لك إلى مشاكلنا في العمق الدفاعي حدثت في الثلاث مباريات مباراة صحيح بتحديد الكويت وعمان وبدرجة أقل العراق بس انفرادات
0: صحيح
2: وأتكلم على العمق الهجوم الدفاعي ومشاكله تفضل
4: صحيح وهذا الشيء أساسه مركزية خطوط منتخبنا هذا الشيء اللي نفرض أسلوبنا واستحواذنا في ملعب المنافس بالتأكيد حيكون دفاعنا دفاع متقدم فهذا الشيء اللي يصنع لك يعني مساحات خلف دفاعك واللي بصراحة يعني كانت علينا خطورة في مباراة عمان أولا وكذلك حتى في مباراة الكويت وحتى العراق في كل مباراة كان مرمانا يتهدد في هذه الجزية لو تلاحظ هنا الكرة الطولية اللي خلف الدفاع المتقدم الرقابة والتمركز يكون في جزء من الثانية غايب وهذا الشيء يصنع لك حل أمام أي مهاجم هداف ممكن يستثمر هذا يعني هذه الفرص في أكثر من فرصة حصلت لنا في هذه البطولة كان الحارس العويس أو حتى العقيدي
2: عفوا دكتور تسمعني المشاكل طبعا. وين اللي تشاهدها أنت أنا قاعد أشاهد أربعة مدافعين وفي وصول
4: المشاكل في أمرين أولها اللاعب اللي يلعب الكرة الطولية ما عليه ضغط يمنع انه يلعبها بشكل سليم والنقطة الثانية خط الدفاع ما عنده رؤية وقراءة تمركز وقراءة يعني سبق على المساحة قبل المهاجم هذا الشيء اللي اللي اللي, اللي يجبر منتخبنا يلعب بدفاع متقدم فالتمركز هو الأهم في خط الدفاع متى ما كان دفاعنا متمركز بشكل جيد قارئ مسار الكرة بشكل جيد يعني هتكون هذه المشاكل إن شاء الله مخفية في برا.
2: أنا قاعد أتخيل أكرم على اليسار، جونيور على اليمين، المعز رأس حربة، كلهم سرعات ودفاعنا يكون بالشكل هذا حيكون مكشوف.
4: هي المشكلة الأكبر علينا. فالنقطة الأهم أول شيء محور الارتكاز يكون قريب مع خط الدفاع هذا واحد. اثنين خط الهجوم يمنع منتخب قطر إنه يلعب الكرة الطولية بشكل جيد خاصة. منتخب قطر أكثر المنتخبات إجادة في الكرة الطولية.
0: أبو أحمد خاصة منتخب قطر ترى ناجح في اللعب المباشر ممتاز جدا
4: أعلى يعني أعلى منتخب كابتن أحمد أعلى منتخب في جودة الكرة العرضية بفارق كبير على الثاني تتكلم عن 25 كرة طولية يلعبها في المباراة صحيحة طيب بدرو طيب وعلام
2: طيب أنا اسمعني ما دامك فتحتها خلينا بروح القطر خلينا بروح القطر هو اللي قاعد أشاهد حال المنتخبنا وشاهد قطر في استغلال المساحات
3: هذه ميزة منتخبنا
2: السرعات يعني عارف
3: السرعات التحولات دائما نلعب ورا الأظهر الظهير اليمين ورا الظهير اليسار دائما اذا في
2: شوف الحالات امامك
3: اذا عندك ظهيرين متقدمين في خطوره كبيره على المنتخب السعودي دائما نلعب احنا ورا الظهير اليمين ورا الظهير اليسار
2: من اللي يلعبها اكثر شيء خوخي ولا
3: والله دائما احنا
1: احنا دائما لا تقول له
3: منو مو بلازم انك تقول له من اصلا الحين المنتخبات كلها مكشوفه
1: لا بس انت
3: منتخباتنا كلها مكشوفه
1: كمنظومه اليوم انت لا تتكلم عن اربع مدافعين فقط
3: لا
1: الضغط العالي مطلوب للمهاجمين انه ما يسمحون للخط للمدافعين يلعبون الكره العاليه انت ما تحاسب اربع المدافعين اللي في الخط الخلفي انت تحاسب حتى المهاجم
2: انا قاعد
1: حتى في توجيه الكره تخليه مثلا قوه المنتخب القطري في ان يبدون الكره من جهه اليمين اخلي المهاجم يحولها لجهه اليسار
3: حتى بالكرات

0: انا اروح مع علي خاصه نشوف اذا اليوم ما قدرت تسوي الضغط، يعني في الحالات ما تقدر تسوي الضغط العالي، لازم تسوي الفول باك اللي ترجع عشان ما تخلي المساحه هذه. طيب. او ان الشيء الثاني انك انت توجه اللعب على الخارج، لا تخلي اللاعب يقدر تعطيه اللعبه اللي يقدر يلعب.
1: كل المباريات اللي لعبناها الثلاثه كان في حالات انفراد علينا،
0: وهذا سبب
1: مع الكويت ومع
2: هذا خطا تمركز تمركز المدافعين
3: تمركز خالد وغراءة ابو الوليد من المدافعين، غراءة المدافع
1: اي بس انا شوف انا قاعد اتكلم على موضوع المنافس قطر مع احترامي للكويت وعمان والعراق، قطر اعلى منهم
0: صحيح.
1: اذا الثلاث منتخبات هذول وصلوا مرمانا بانفرادات اكيد قطر بتنفرد بكره صحيح. كيف نوقف الانفرادات هذه؟
3: توقف اول شيء تمنع التمرير، لازم يكون في ضغط على اللاعب اللي بيمرر.
1: طيب.
3: فحالة ما طلع الباص التمرير
1: انس انس انس
3: اغطي الغراء طيب. والرغابة تكون لصيغة طيب. مع المهاجم، هذا يمنع كل شيء.
4: بس طيب. بس انا بقول لك شيء خالد، مع احترامي للمنتخب السعودي انا اتوقع وجهة نظري انا يفتقد القائد في الفريق اللي يوجه اللعيبة، مثل الفريق المفروض يزيد، مثل الفريق المفروض ينزل طيب. مثلا هذا انت تقول لي انفرادات عليهم لان الاستعجال انه يصيرون حابين يسجلون. مباراة عمان متقدمين 3-0 الفريق سار على قدام، انا حافظ اخذ المطلوب من المباراه، مو بنا مندفع فريق كامل سار يبي يسجل.
1: دكتور
5: اتفق مع كابتن، مركزيه الدفاع اذا شاهدت ان اللاعب في منتخب قطر عنده مساحه انه يلعب كره طوليه، خذ العمق الدفاعي لكامل خطك، لا تصنع مساحه بدفاع متقدم ممكن تكون فيها خطوره خاصه امام منتخب قطر اللي يجيد يعني لاعبين سرعات خاصه معز علي وأكرم عفيف وداود ميلسون، فأعتقد أنه تأخذ العمق الدفاعي بشكل أكبر تمنع المساحة اللي ممكن اللاعب أنه يلعب فيها الكرة أو اللاعب من المهاجم يمنع الكرة الطولية بشكل مباشر من لاعب منتخب قطر.
1: زياد الجاني لاعب المنتخب السعودي مع مراسلنا أحمد الجابري.
6: يعطيكم العافية، إن شاء الله مستعدين استعداد جيد هذه المباراة، ما نفكر في الكاس، ناخذها خطوه بخطوه لنوصل النهائي وان شاء الله نحقق الشيء المطلوب. احنا ما نعلم من الكلام، احنا اهم شيء نعمل في الملعب، والكلام يعني كل ما فيه لازم نفعل وان شاء الله جاي افضل باذن الله.
1: ايش هي رسالتك بكره للجماهير السعوديه في لقاء نصف النهائي؟
6: رساله الجمهور ان شاء الله انهم يحضرون وان شاء الله نفرحهم ان شاء الله باذن الله.
1: هذا حديث زياد الجاني، وعن بالتحديد المنتخب السعودي تمديتونا القطر اجبرتونا نسوي الجنب الحالات قطر. طيب
4: ما تقدر تفصل،
1: ما اقدر افصل انا بروح يمين يسار خلاص بخلطها لان طيب
2: بعدين المنتخب السعودي دائما متسرع ترى العلم طيب. تشوف مباريات دائما متسرعين دائما طايرين على قدام، انت فايز 1-0 ليش ما تركز ليش ما تسكر؟
1: شفت الكلام اللي تقوله هذا كله بكره بيتغير كله،
2: ما راح يتغير صدقني، بكره بتصير نفس الحالات، دفاعكم الاربعه متقدمين والأظهرة طالعين وفي وكور عرض وكور طويلة وراء
1: بالأخير بنفوز ثلاثة،
2: عندكم وعندنا ثلاثة قدام عندنا ثلاثة قدام صدقني المعز ثلاثة. عند المعز أنا مستانس الأمان المعز إنه سجل آخر مباراة ترى كمهاجم
1: طيب.
2: من زمان ما سجل، فتسجل قبل مباراة يعني حاسمة ترى نفسيا ومعنويا يجيك بكرة
4: سعد. بس أنا بس سؤال، هل حارس منتخب قطر على مستوى عالي ولا
2: لا؟ حاليا الفتره ذي لا، حارس مستقر ومميز الحمد لله،
4: لان الحارس يعتبر نص الفريق. انا لا يعني شفت هذا اتوقع في كاس العالم كان
2: لا الحارس مميز وصغير
4: حتى في بعض المباريات، في بعض المباريات في قطر كان عنده بعض الاخطاء كذلك.
2: هذه الاخطاء تحصل
4: في وارد في كره القدم، ولكن انت تعرف الحارس لازم يكون عنده تركيز عالي، الحارس يعتبر نص الفريق.
1: خلينا نروح لبوتيغي في المؤتمر الصحفي ماذا قال.
7: استعددنا خلال اليومين الماضيين وركزنا بشكل أساسي على الاستشفاء، واللاعبون جاهزون للمباراة. سنواجه منتخبا قويا يلعب على أرضه وأمام جماهير تكتو، سنواجه منتخبا قويا يلعب على أرضه وأمام جماهير كبيرة، لكن هذا لا يمثل ضغطا علينا بل يمنحنا حافزا إضافيا. أكرم يعاني من وعكة صحية ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيشارك أم لا، لا توجد أعذار في مثل هذه المباريات، علينا ندافع جيدا ونهاجم بقوة ونكون جاهزين بدنيا وذهنيا وتكتيكيا، لدينا الثقة والعقلية للمنافسة، ووصولنا إلى نصف النهائي دليل على ذلك، لم نأتي إلى هنا لمجرد المشاركة بل من أجل الفوز بالبطولة، سنواجه أقوى منافس في هذه البطولة لكننا نملك الطاقة والرغبة لتقديم أفضل ما لدينا والتأهل إلى النهائي.
1: تشكيلة قطر، بندى، سلطان البريك، خوخي بو علام، بدرو ميغيل، أيوب العلوي، هذا رباع الدفاع، الهيدوس، عاصم مدبو، بوضياف، أكرم عفيف، المعز، وعلى اليمين جونيور. مثالية ولا لك في اسم تبغاه؟
2: والله بالعكس أنا أشوفها
1: تشكيلة، هذه التشكيلة اللي حيبدأ
2: فيها مثالية بالعكس.
1: أي.
2: ومريحة بعد، وأتمنى أن تثبت هذه التشكيلة بكرة.
4: أنا متفق معك
2: والله، يعني في يعني أنا أشوف في توازن في الدفاع، في توازن في نص الملعب، في توازن في الهجوم.
0: أنا بالعكس أتمنى يلعب المنتخب القطري كذا.
1: ليش؟
0: أول شيء في ضعف في نص الملعب، هيدوس ما هو في الحالة الجيدة ولا هو على مستوى في عمق الملعب، مدبو في الحالة، فأعتقد حتى على مستوى الحالة الدفاعية بيكون مكشوف المنتخب القطري. فأعتقد أنا أتمنى إنه يلعب بالشكل هذا المنتخب القطري، بيكون فاتح الملعب.
1: وين مشاكله؟ مشاكله
0: في وسط الملعب. طيب اللي هي قوتنا.
1: طيب هم الاثنين اللي قاعد أسمع كلها مشكلة، كلها من عندكم، المنتخب السعودي مشكلته في وسط الملعب، قطر مشكلته في
4: أنا أختلف صراحة. أنا قلت المنتخب السعودي قوته في نصف الملعب، المنتخب القطري اللي ميزه حين على التشكيل هاي لعبة الخبرة. مع احترامي لحسن الهيدوس، انا يعني المفروض هذا اللاعب يعني خبره وكذا، بس في عامل السن انت تحتاج لاعب نشيط اكثر، تحتاج للشوط الثاني بخبرته على حسب مجريات المباراه تستفيد منه اخر نص ساعه، او تحتاجه ممكن الشوط الثاني بيفيدك اكثر من انه يلعب بدايه المباراه.
2: في يمكن تغيير واحد في المباراه.
5: اتفق معك، اتفق معك.
1: تفضل اسمع الدكتور.
5: انا اعتقد انه الهيدوس حيبدا احمد فتحي عليه، اول شيء اكثر دفاعيا، اثنين حيكون صبغه منتخب القطري في وسط الملعب دفاعيه اعلى امام اقوى وسط في البطوله، اتكلم عن المنتخب السعودي، فاعتقد انه الهيدوس ممكن يكون في الشوط الثاني.
2: اصلا انا اشوف استاذ خالد، انا اشوف ان المدب
1: وابو ضياف
2: هم في ارتكاز، وقدامهم الهيدوس قدامهم، بالعكس هذا يشكل مثلث في نص الملعب ممتاز،
1: تشكيله مثاليه بالنسبه لك.
2: وبالنسبه لي انا اشوف ان الجانحي بيلعب مكان جونيور، يكون ليش؟ افضل خصوصا ان الجانحي يرجع مع الظهير دائما يدافع.
1: انا قاعد اشاهد جونيور في كل مباراه، لعب المباراه الماضيه اساسي، بس المباراتين الماضيه اللي يدخل يصنع الفارق،
2: دائما يصنع الفارق. احنا محتاجين،
1: ليش ما يبدا فيه هو اساسا؟
2: انا اتمنى انه يبدا فيه في الشوط الثاني، انا ابي الجانحي بدايه المباراه.
1: طيب سؤال على التشكيلة هذه، ممكن نشاهد أكرم عفيف مهاجم كما عملها في كأس العالم؟
2: لا، بوجود المعز تقصد؟
1: بكأس العالم في المباراة الأولى أعتقد لعب أكرم أو جونيور كراس حربة.
2: أكرم وجونيور والهيدوس.
1: إيه، في كان في مهاجم.
2: صحيح.
1: أكرم أو جونيور، ممكن يكون أكرم أو جونيور هو المهاجم؟
2: لا ما أشوف.
1: ويستخدم الجناحي في الطرف.
2: بعد عودة المعز للتهديف، أنا أشوف أن المعز هو اللي يستحق أن يكون هو رأس حربة صريح تسعة، وراه أكرم والجانحي.
0: أشوف ممكن في حالة خص يعني إذا تأخر في النتيجة يمكن يغير يصير الشكل هذا بعد تأخير بالنتيجة. أما من البداية ما أعتقد أنه يجازف.
4: طيب. أنا خالد أتوقع يقصد يعني زيادة العددية في وسط الملعب، حكم أن المنتخب السعودي قوي في نص الملعب، يلعب مثلا ما قال عفيف في راس حربه ويزيد عدد اللعيبه في النص عشان تقدر يسيطر اكثر. ممكن بعد هذا
1: انا اقول اوبشن، يعني عملها في كاس العالم
4: اوبشن ممكن، يعني هذا مو بغلط بالنسبه لي.
2: وممكن بعد بيلعب مثلث في الدفاع، يعني في نص الملعب مثلا المعز وفتحي وبضياف، ممكن يلعب مثلث
1: مدب وفتح،
2: ممكن يريح الهيدوس. طيب. ما تدري يعني.
1: طيب السلطان، يمكن احد اكبر مشاكل قطر في الثلاث مباريات في أخطاء في البناء، كيف نستغلها؟
5: نستغلها بحسن الانتشار أول شيء وتمركزنا، وهذا شيء يتميز فيه منتخبنا. اثنين، منع زوايا التمرير للاعبي الوسط خلف خط الضغط الأول، فأعتقد أنه تمنع أول شيء قطر في عملية الخروج من ملعبه، وتصنع الخطورة في ملعب منتخب قطر بشكل كبير، وهذا الشيء يعني أسلم لنا دفاعيا وكذلك حتى كخطورة هجومية. فجزئيتين لا بد يكون خط الوسط في تناغم بينهم في عملية الضغط، وفين زوايا التمرير اللي تمنعها من لاعبي منتخب قطر وتحديدا بدرو ودبو علام. والجزئية الأهم انك تصنع الخطورة في ملعب منتخب قطر بشكل كبير.
1: طيب سعد، لو بتيجي مع كل الفرق اللي تضغط عليه جالس يحضر، ممكن شاهد بكرة كرات طويلة ولا لا؟ بيحضر بعد
2: بكره في تحضير بعد؟
1: لا، اللي اقصده يعني بيستمر بنفس الاسلوب، ما راح يغيره؟
2: ما راح يغيره. والبناء عندنا يمكن هذه يمكن الحالات اللي نشوفها الحين، يمكن حاله من 90 دقيقه او بس، لكن مو بكل الحالات من الحالات اللي فيها بناء ان فيها قطع، بالعكس اغلبيه الحالات اللي فيها بناء من الخلف
1: يعني
2: بكور طويله جت منها اهداف وكور خطيره.
1: بيستمر بكره في التحضير حتى مع ضغط السعوديه، بيستمر قطر في التحضير؟
2: هذا تكتيكه ونهج المدرب، مستحيل يغيره من يوم وليله يعني. حتى لو

0: غيره بغيره بالشيء الافضل.
1: بس يعني المفروض اول ربع ساعه
0: عشان لازم يكون في حذر
1: امتصاص حماس الجمهور واللعيبه.
2: كيف امتصاصه؟
1: انه ما يلعب يبدا من تحت لانه بيكون في ضغط عالي. يعدون اول 20 دقيقه بعدين يرجع للسيستم اللي هم متعودين عليه ويبدا من تحت ونفس السنه
3: يعني نفس اي خطه في اول ربع ساعه
1: ممكن يكلف
2: طيب شيء. طيب الاثنين يمكن نفس المدرسه ونفس مش نفس المدرسه كدوله نفس المدرسه كفكره فكره استحواذ الاثنين بيستغني عن الاستحواذ اللي بتيجي
4: ما اعتقد استغنى عن الحسن
2: عرفت اللي يعني يحضر من الحارس للمدافع للوسط للمهاجم
4: البناء من الخلف ما اعتقد انه له انه شفناه مع الامارات ما غير بعد ما شاف المنتخب الامارات تم يضغط ما غير الاسلوب نفس الاسلوب في نفس الوقت ضغط اللاعبين مع انفسهم نحن لازم نمشي على تكتيك المدرب واللي يريد المدرب
2: حتى لو في خطا
4: بعض الاحيان تنجح معك بعض الاحيان ما تنجح معك
3: بس حسن مباراه المنتخب الاماراتي ان التاهل محسوم يعني حتى لو في اخطاء بالعكس يتعلم منها
2: ما هو لكن احمد يوم. احمد انا اسمع منك بعض الاحيان تناقض انت اخوي انا اخوي من سنوات هنا واخوي من اول المدرب اللي يتخلى عن اسلوبه ها سيفقد الكثير ولا لا
3: صحيح
2: لوبتيجي بيتخلى عن اسلوبه بكره
3: لوبتيجي أيوة. لا شوف لوبتيجي ترى يستخدم اسلوبين مو اسلوب واحد
2: اها
3: يستخدم اسلوبين في حاله احيانا شوف اللعب المباشر يلعب كثير وناجح فيه برضه اللي يلعب اللعب المباشر وعرض
2: يعني الفكره يبغاك تضغط عليه عشان
3: اي هو هذا هو فكره ما هو المدرب اللي يستحوذ اللي يخلي الكوره زي شوف دينيس عكس دونس يبدا يستحوذ ويدور الكره من جهه لجهه لكن لو بتيجي لا حتى لو استحوذ في وسط الملعب اللمسه الثالثه على طول طوليه
2: في فكره موجوده
3: في فكره موجوده على انه يطلع الخط الاول
2: تفضل يا دكتور تفضل
5: كابتن خالد لو بتيجي في هذه البطوله ترى ما اعتمد على الاستحواذ لا مباراه البحرين كسب الاستحواذ ولا مباراه الامارات كسب الاستحواذ
2: انا اتكلم دكتور انا قاعد اتكلم على فكره البناء من الخلف حتى لو تضغط عليه جالس يلعب من لم يلجأ الكرات الطويلة هذا اللي أقصده كيف نستغله
5: أغلب لعبه وخطورة المنتخب القطري حتى في كأس العالم كانت باللعب المباشر
3: صحيح
5: إذا اعتمد على البناء تأكد المنتخبنا
3: وأكبر دليل أبو أحمد
5: هيصعب عليه الخطورة
3: وأكبر دليل لو تيجي لمباراة البحرين أول مباراة ترى لعب ثلاثة ارتكاز وكلهم ما يجدون اللعب تحت الضغط كان كلهم يبغون يفتكون ويتحولوا
2: بكره مشاهد ثلاثه
3: بكره بيلعب في ثلاثه صحيح. انا متاكد انا اتوقع بفتحي
2: ومدبو
3: وضياف ما راح يفتح الملعب
0: حتى اللعب اكيد بيلعب الثلاثه بكره
2: اي
0: بس الثلاثه ما راح يكون على الخط واحد
3: اي صحيح
0: يمكن بيغير المثلث شيء طبيعي
2: طيب خلينا نروح الفاصل بعد الفاصل لوبتيكي يعتبر الجمهور السعودي دافعا اضافيا والعنابي يرفع سقف

0: جدة اف ام على هواك. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا الحضور الجماهير المنتخب السعودي في كأس الخليج 27، السعودية والعراق 41,000، السعودية والكويت 31,000، عمان والسعودية 23,000. على المعدل هذا بكرة في 50,000 يا علي ولا لا؟
1: الملعب كم يشيل؟
0: يشيل 60، كل مباراة قاعد يزيد 10,000.
1: والله المفروض تعرف نصف النهائي لازم يكون في حضور جماهيري كبير.
0: يأثرون؟
1: طبيعي الجمهور يأثر، وحالات كرة القدم الجمهور، تخيل جمهور جمهور بملعب بدون جمهور، هذا اللي شفناه في أيام كورونا، كان اللعب ممل، ما في مستويات، ما في حماس، ما في رغبة من اللاعب إنه يلعبون. بس أنا مع إن شاء أتوقع في حضور جماهيري، ما أعرف سعد إذا في حضور جماهيري من قطر باكر ولا لا. ما عندك
2: بكرة؟ لا، في حضور جماهيري
1: تقريبا.
2: والله في حضور جماهيري كبير من قطر، في طيارات جاية إن شاء الله،
1: يعني وصلوا 5,000 متفرج.
2: والله ما عندي العدد بالضبط، لكن في حضور جماهيري من أمس أشوف الجماهير القطرية
3: إن شاء الله حنا نفلل
2: جايين إن شاء الله ويستمتعون في جدة.
0: يأثرون، أنا قاعد أستذكر مثلا هي أول كأس خليج حقتها قطر ولا قبل حقتها؟ 92 أنا أعتقد.
2: 92
0: ثاني كأس خليج حققتوها في قطر.
2: 2007 خليجي 17 2004
4: 2004 خليج 17
0: 2004 كنت موجود أنت؟
2: أنا كنت موجود
0: أساسي في كل البطولة. ورينا اللقطات من فضلك يا مخرجنا، تفضل.
2: وكابتن في بعض المباريات،
4: كنا نلعب ضد بعض.
0: كيف وضع البطولة ذي إذا تتذكرها؟
2: والله البطولة هذه ما تنسي.
0: تفضل كلام لك.
2: هذه البطولة من أفضل البطولات اللي تحققت في قطر. طبعا كنا سعيدين جدا، الجمهور صراحة أمتعنا في هذه البطولة، وكان حضور جماهيري يعني ما نقدر نوصفه، يعني كانوا معانا من أول يوم في البطولة لين آخر.
0: المستضيف دائما يكون بطل ولا لا؟
2: والله الفترة اللي طافت كان كل دائما المستضيف هو
4: الفترة الأخيرة كان
2: طبعا إن شاء الله فايزين في جمهورك
4: إن شاء الله فايزين. سؤال ملغم ترى
2: في أرضك وفي جمهورك، لكن المنتخب إن شاء الله قادر إن يفرحنا بنفس الفرحة هذه إن شاء الله.
0: وبجيكم بجيك الإماراتي وبجيك للعماني والبطولات هذه. 2004 في قطر، ثاني بطولة كأس خليج حققها قطر، صحيح. كانت في قطر. ثالث بطولة حققتها عارف وين؟
2: السعودية.
0: حق اثنين كأس خليج ما شاء الله.
2: اي نعم.
0: ها ريحك نفسي.
2: حاسب في السعودية.
0: السعودية. انا ما جبت اللي في السعودية، جبنا اللي في قطر. طيب نرجع نرجع نرجع نرجع شوي فنيا. السعودية إذا أعطيتها مساحات تحولات الهجومية خطيرة جدا. بيلقى مساحات بكرة؟
1: شوف لا. مساحات كبيرة
0: وإذا سجل بدري،
1: مساحات كبيرة
0: وإذا سجل بدري.
1: شوف هي المباراة دائما هاي المباراة شوي حساسة. طيب. الخطأ مرفوض من الفريقين لأن الخسران برا، لذلك بنشوف احنا في حذر من الطرفين، من طرف السعودي ومن طرف القطري. بس أنا أتوقع المنتخب السعودي، المنتخب القطري يملك لعيبة خبرة، شاركوا بطولات آسيا، شاركوا كأس العالم،
0: يعني
1: الأغلبية يعني
0: علي أقول لك مشاركين. علي لو جاء منتخب قطر في أول 10 دقائق استقبل هدف، بيعطي السعودية مساحات ولا بيستمر؟
1: لا لا، لأن المنتخب القطري أول ربع ساعة لعيبة خبرة عنده،
0: لو قبل هدف،
1: لو قبل هدف عنده لعيبة خبرة يعرفون يتعاملون مع مجريات المباراة.
0: ما راح يعطي مساحات
1: السعودي، ما راح يعطي مساحات للمنتخب السعودي، ولا المنتخب السعودي أنا أتوقع اللعيبة يكون متحفظ بين
0: لا الطرفين. لا اللي أقصد منتخبنا في المساحات خطير جدا.
1: مو بالمساحات، أنتوا عندكم لعيبة مهاريين على الخط يفرقون واحد ضد واحد، عندكم الإمكانيات الفردية. بس أنا اللي أشوفه وجهة نظري، أشوف المنتخب القطري منتخب ثجيل، منتخب يملك لعيبة صار لهم أكثر عن 8-7 سنين مع بعض الأغلبية، العمود الفقري للمنتخب. وشيء أنا أشوف أدفانتج للقطريين أكثر. السعودية سعودي منتخب جديد حاليا بالنسبة لي،
3: يعني منتخب جديد. منتخب لو بتيجي ترى حتى لو متأخر بالنتيجة ما يغير أسلوبه ولا يفتح الملعب، يستمر على نفس الأسلوب، ممكن آخر 5 دقائق 10 دقائق.
1: كرة القدم لأنها تعتمد على

0: الكور الثالثه كذلك شباب، لان انت اليوم ممكن خسران 1-0 اخر ثانيه حصلت كورنر ولا فاول. ممكن
1: ايش الفرق اللي بين منتخب قطر ومنتخب المنتخب السعودي الحالي؟ ان المنتخب ما يعطيك مساحات، المنتخب السعودي يعطيك مساحات.
2: لا انا اللي اقصد سجل السعوديه بدري،
1: بالعكس
2: قطر تفتح ملعبها وتعطينا مساحات.
1: لا لا احنا متعودين على هالحالات، بالعكس منتخب يعني ما بيمدح منتخب بلادي،
2: لا لا من حقه،
1: بس منتخبنا منتخب الامانه في المباريات هذه منتخب ثقيل وقادر للعودة، يعني ما عنده مشكله تسجل على جول ولا جولين، قادر انه يرجع في المباراه. يعني
3: منتخب القطري ما عندهم فقده ثقتهم لما يتسجل فيهم هدف، تحصلهم ثقيلين، تحصلهم واثقين من انفسهم وما يستعجلوا في التمرير، حتى لو خسران 1-2 تحصل نحن نلعب اسلوبنا التكتيك اللي عطني
2: اياه. ما صار يا جماعه شوف في الثلاث مباريات قطر لم يتاخر في النتيجه.
3: بالفعل هذا اللي شفناه.
2: طيب الثلاث مباريات ما تاخر في النتيجه، ما جتهم الحاله هذه اللي نشوف شكلهم فيه اذا تاخر في النتيجه. يعني شفت الامارات تاخرت، السعوديه ايضا لم تتاخر، شفنا عمان تاخرت، تعطينا وجه ثاني. قطر اللي
0: شكلهم باكر بعد ما بيتاخرون
2: بعد. خلوا نروح مراسلنا احمد الجابري مع الاستاذ فهد الشاطي رئيس مجلس جمهور المنتخب السعودي.
4: حتى اليوم وانتم كل فتره في تطور ملحوظ وملموس.
5: اول شيء مرحبا ومسهلا فيكم، ونورتونا في مقر توزيع تذاكر الجمهور السعودي. هذا كل اللي انت تشوفه قبل مجلس الجمهور. احنا تحت مظله عمل الاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي حتى موظفين، يمكن انت شايف زملائنا الموظفين في الاتحاد السعودي موجودين على الطاولات، توزيع التذاكر، الدعم، ما يقارب اكثر من 13 ألف تذكره تقريبا. شكرا للاتحاد السعودي، هو اللي يوفر لنا التذاكر باستمرار، هو اللي قلت لك موفر جميع احتياجات المجلس. المجلس يعمل تحت مظله الاتحاد السعودي.
4: كنت اتكلم معك قبل الهواء، الاتحاد السعودي ما تجيه التذاكر مجانيه، يشتريها من حسابه الخاص.
5: نعم نعم، الاتحاد السعودي يشتريها طال عمرك ويوفرها للجمهور السعودي، اللي احنا يعني نتمناه بكره الجمهور يكون موجود. هذا منتخب وطننا، احنا نكون داعمين، نكون خلف منتخبنا، نزفه ان شاء الله بكره باذن الله للنهائي. وغير كذا نتنبيه للجمهور السعودي، ترى المباراه بكره الساعه 6:55 دقيقه، ما هي مثل المباريات السابقه. فاتمنى ان شاء الله من الساعه 5 بالكثير 5:30 احنا نكون متواجدين على المدرجات ابتداء من الاحماء وندعم لاعبينا.
4: بدايه المباراه في تيفو،
5: نقول ان شاء الله. الله يحفظ
2: ان شاء الله نتيجة ومستوى. واعطونا بعد تيفو ياخذ العقل، صقر يشق يسر الناظرين. السعودية العراق 41,000، السعودية الكويت 31,000، عمان السعودية 23,000. بكرة لا نرضى الا في الملعب فل، غير كذا لا نرضى، نبغى فل وتفاعل من الدقيقة الأولى حتى صافرة الحكم.
1: إذا مو بفل بكرة مصيبة.
2: أيوة
1: في أرضك بين جمهورك إذا الملعب مش فل والله
6: نصف نهائي.
1: ونصف نهائي
6: مستويات جيدة
2: وجاهزة
6: لاعبين.
1: وجاهزة
6: وبدء المباراة، يعني ما هو
2: الجو زين.
1: أقول لك شيء، الجمهور ما لهم عذر أصلا لما يحضرون بكرة.
2: لا قدها الجمهور السعودي دائما يبي يغور الوجه،
1: حتى الجمهور القطري
2: في المناسبات الكبيرة، والجمهور القطري والإماراتي والعماني.
1: ترى بكرة الجمهور ترى خلط مع بعض وبيستمتعون بالمباراة مع بعض
2: ان شاء الله.
1: شجعون الفريقين
2: وبيستمتعون
0: القطريين. ما يشجعون فريقين
2: ما يصير.
1: ما عليك بيشجعون الفريقين.
0: لا فريقين، لا
3: فريقين يعني الحين منتخب السعودي
1: بده يشجع
2: فريقين. هو المثاليه
1: يشجعون
0: المثاليه خليها برا الملعب. قال لك
3: والعاطفه خليها على الجنب.
1: لا مش عاطفه، انا اتكلم
2: الحين. اسمعني حنلتفت لدوله
1: بنجيهم. عويس ملعب المبارتين، ها يعني مش جاهز العويس. مع عويس ترى يخوف المباراة.
2: والله
1: يخوف.
2: طيب انت على العويس وابو ندى، من الاعلى
1: كمستوى الفترة الأخيرة؟ بالعكس انا اشوف العويس من الحراس الثقال والحراس اللي نحترمهم، مقدمين مستويات جدا مميزة في السابق.
2: من الافضل
1: بس حاليا على الوضع الحالي لا، اشوف ابو ندى يعني مستواه ثابت ومقدم مستوى طيب.
6: انا بالعكس
0: العويس افضل كخبره.
1: انا اتكلم كفتره حاليا.
6: شوف انا بالعكس،
0: انت تلعب في الهلال مبارتين كانك لاعب، يعني مع احترام الحارس هذا.
1: انا اتكلم كتجهيز
0: مستوى الليفل.
1: لا انا اتكلم في السابق،
6: ترى مباراه عمان العويس.
1: انا في السابق انا تقول لك في السابق انا اتكلم انا على العويس، لكن انا اتكلم حاليا على الفتره الحاليه هذه كتجهيز.
0: أنا ليش سألتك عن حراسة المرمى بداية قلت لك حارسكم شو مستوى؟ لا عسف جدا، أنا شوي نوعا ما متخوف من حارسكم. أنا أشوف العويس العويس بما أنه ما يلعب وعنده ثبات مستوى، كل ما يرجع يكون مميز.
1: بالعكس
0: والدليل في كأس العالم.
1: بالعكس

0: كان يلعب في الدوري وكان مميز
1: أغلبية الأهداف أو أغلبية الشوتات اللي على العويس لازم يأخذها على مرتين
2: بغض النظر. أهم شيء الكرة ما تتخرب.
1: أنا أتكلم تبي تتكلموا فنيا.
2: أنا مو بحارس
1: أو تكنيك في أرضية.
3: من اللي مهزوز أكثر فيهم؟
4: أنا بالعكس أنا أشوف
3: اللي مهزوز.
4: أنا بالنسبة لي
3: عارف المهزوز ثقته فيها الشك.
4: أنا بالنسبة لي العويس الشخصية أفضل وإمكانيات أفضل بصراحة. يعني أنا أشوف العويس شوف في عنده بعض صحيح بعض لكن كشخصيه وكحضور
3: ابو نادى اللي قدمه في كاس العالم في مباراتين كانت خياليه.
4: انا بالنسبه لي
0: المباراه الاولى
4: لكن العويس حتى مباريات كثيره مع المنتخب السعودي انا في كل ما حضر العويس نشوف في
0: مباراه موجود
3: مباراه العويس كانت المباراه الاولى تالق امام الاوروغواي ومباراه
4: الراس الاخضر في راس الاخضر
0: هذا اربع كل الكور في خط السته
4: ما لكن مباراه حتى الراس الاخضر كان لها دور كبير في فرص كثيره.
1: انا والله شوف انا اخالفكم الصراحه كمستوى فني حاليا تجهيز فني انا اشوف بندى متالق
4: نثق في العويس احنا
3: عبد الله البطي مراسلنا مع الجماهير في بريده وعن توقعاتهم في كاس خليجي 27.
5: اهلا اهلا بالخليج.
6: تتوقعين يوصل نهائي خليجي 27؟
7: توقعات ان شاء الله للمنتخب السعودي.
6: مين بيقابل؟
7: الامارات ان شاء الله.
8: اتوقع ان شاء الله السعوديه باذن الله. منتخب مقدم مستوى جيد وعنده نقطة اللي هو الأرض وبدعم جمهوره وإن شاء الله تقابل إن شاء الله المنتخب الإماراتي بإذن الله.
9: بإذن الله السعودية بإذن الله متأكد منهم مستواهم جيد آخر 3 مباريات كلين شيت دفاع كويس.
10: شوف أنا أتوقع أنه الإمارات بما أنه أقوى بس إن شاء الله أن الإمارات والسعودية بيفوزون بإذن الله.
11: من وجهة نظري أشوف أن عمان بتتأهل إن شاء الله تقابل السعودية.
12: أتوقع بكرة إن شاء الله السعودية تفوز بقطر بتقابل الإمارات. أتوقع الإمارات أقوى من عمان فبتصير النهائي بين السعودية والإمارات.
13: المنتخب السعودي والله مقدم مستوى إن شاء الله. عندنا كم بلا إصابة زكريا وساوي وكذا بس إن شاء الله أنهم يعوضون الباقي إن شاء الله.
14: إن شاء الله يحالف الحظ وناخذ الكأس لأن مبطين حنا كم لأن 30 سنة ما أخذنا ولا بطولة خارجية.
3: هذه الأرقام الهجومية للمنتخب السعودي والقطري 6 أهداف للسعودية 4 لقطر 48 تسديد للسعودية مقابل 36 لقطر تسديدات على المرمى 17 للسعودية 4 لقطر العرضيات الناجحة متساوية 20-20 للاستحواذ 62 في السعودية 49 من العرضيات خلينا بسريعا
1: كلها تسقط هذه
3: وتسقط
1: كل الإحصائيات اللي قاعد نشوفها هذه تسقط في مباراة بكرة
3: قطر. يعني في أرقام مرعبة في الكرات الأرضية وصلت أعتقد دقتها إلى 45% في البطولة.
1: صحيح.
3: سببها الزيادة ولا إيش؟
1: سببها إن دائما إحنا مثل ما قلت لك أنا دائما منتخبنا قوة المنتخب القطري على الأطراف عندنا لاعبين مميزين عندنا الجانحي عندنا الأكرم عندنا أحيانا المعز أيضا ينزل على الطرف عندنا جونيور يعني عندنا لاعبين مميزين. وهذه الميزة أن منتخبنا دائما في التحولات السريعة دائما يلعبون على أطراف ومن ثم
3: بس في 3 في 4 في كل كرة عرضية قاعد يزيد قطر
1: دائما حنا دائما إذا في عرضية من اليمين تلقى 3 4 من اليسار داخلين في وهذه خطة وتكتيك المدرب يعني فدائما البناء عندنا سريع الأطراف عندنا سريعين لاعبين متحركين ودائما في تغيير في الأطراف وهذا بالعكس هذه ميزة من المزايا
3: والله هي مشكلتنا هي في العرضيات
4: وشوف المنتخب القطري شوف ما يحضر في عمق الملعب ما يلعب كثير في عمق الملعب كثير عشان كذا تشوف الزيادة في 18 ليش لأن اللاعبين صاروا حافظين أن الأسلوب لما تطلع الكرة على الطرف على طول الكرة ما راح تدور للجهة الثانية.
3: طارق سلمان وجاسم جابر لاعبي منتخب قطر مع مراسلنا أحمد الجابري.
15: أول شيء خلينا نسألك عن آخر استعداداتكم للقاء نصف النهائي مع المنتخب السعودي المنتخب المرشح الأول للبطولة.
16: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أكيد بعد انتهاء مباراة الإمارات بدأنا استعدادات واستشفاء متحمسين لهاللقاء أكيد المنتخب السعودي منتخب قوي وعامل الأرض والجمهور أكيد في صالحه ولكن إن شاء الله نحن قدها وبتكون مباراة تنافسية وقوية وإحنا فيها تم جاهزية وتركيز لهالمباراة إن شاء الله نحن نفس ما قلت لك جاهزين. أتوقع المنتخب السعودي منتخب قوي وعنده نزعة هجومية ولكن إحنا مركزين لم نستقبل غير هدف واحد في البطولة فبينا نحن دفاعنا بعد دفاع قوي وتركيزنا عالي فإن شاء الله نوصل لمباراة السعودية غدا بأتم جاهزية.
17: أهم شيء التركيز طوال المباراة مباراة ما راح تكون سهلة بنقول بنسوي اللي بيقول المدرب ان شاء الله في المباراه، وان شاء الله فانا

0: توفيق ان شاء الله.
1: كل مباريات ولها ظروفها اكيد يعني، وكل مباراه وشلون تمشي يعني، بس ان شاء الله توفيق يكون صالحنا ان شاء الله في المباراه، وان شاء الله نطلع بافضل صوره. اكيد في مرينا بمباريات نفس هاي كثيره يعني، مش اول مباراه نلعب وسط جمهور 60,000. في بطولات كثيره كنا بنفس الاسلوب، واخرهم كان كاس العالم، وان شاء الله فارنا توفيق ان شاء الله في المباراه.
2: هذا طارق سلمان وجاسم جابر. اليوم الشيخ حمد بن خليفة الرئيس وزير الرياضة القطري حاضر.
3: هذا الأمر طبيعي. هو رئيس الاتحاد.
2: هو رئيس الاتحاد.
3: أها. والشيخ حمد بن خليفة المسي بالخير، ودائما هو حاضر معانا في جميع.
2: أنا في بالي أعرف الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد، بس وزير الرياضة المنصبين.
3: أي نعم.
2: هو رئيس الوزير.
3: هو وزير الرياضة.
2: ممتاز.
3: وحاليا رئيس الاتحاد.
2: من متى المنصبين ما شاء الله جماعي؟
3: الرئيس الوزير من زمان، تقريبا من سنتين أو ثلاث تقريبا.
2: ورئيس الاتحاد من فترة طويلة.
3: الاتحاد تو لا كان في السابق جاسم البعيني المسي عليه بالخير. من الفترة الأخيرة قبل كأس الخليج تم الشيخ حمد بن خليفة أنه هو رئيس الاتحاد الحالي يعني.
2: طيب. بالتوفيق لقطر وللسعودية ولعمان والإمارات. الأهم نشاهد مباريات مستوى عالي، والأهم السعودية تحقق البطولة بحول الله. الدكتور، إصابات المنتخب السعودي يقال إن زكريا احتمال ما يكون موجود بعد.
4: صحيح، إصابات مؤثرة، ولكن عودنا منتخبنا مع كل إصابة يكون البديل فيها بشكل جيد ويعطي عطاء أفضل ويثبت نفسه بشكل كبير. نتكلم عن إصابة زكريا، ممكن متعب هو اللي لعب يعني أغلب المباريات يعني وأغلب الوقت في هذه البطولة، فأعتقد أنه يعني ممكن هو اللي يعطي يعني إذا تعويض بشكل أكبر. على حجي إصابته إصابة مؤثرة، لأنه أعطانا خصائص يحتاجها منتخبنا في وسط الميدان، ولكن يعني الأمل في كل مباراة مع كل غياب دونس قادر أنه يتجاوز هذه الغيابات بالعناصر البدلاء اللي يثبتون وجودهم بشكل كبير.
2: هذول المصابين الأكيد: زكريا، كادش، على حجي، نواف العقيدي، تنبكتي تمرن اليوم، احتمال كبير مشاركته. السلاح مهم، يمكن مع دونس ما كان موجود في الفترات الماضية، المواقف الثابتة.
3: صحيح.
2: ممكن نحسم المباراة في هذه اللعبة، مباراة على نصف النهائي.
3: هي أكيد، لأن أحيانا جزئيات بسيطة، أحيانا ما تلقى فرص، يمكن ما تلقى الفريق الثاني منظم بشكل جيد، بس الكرات الثابتة في المنتخب السعودي أصبحت في طريق وفي أسلوب، وفي واضح إنه في عمل مدرب، وهذه جزئيات مهمة في كرة القدم. اليوم الكرات الثابتة تحسم لك بطولات، فأعتقد إن المدرب دونس عمل فيها بشكل كبير، ومن كأس العالم شفنا جزئيات بسيطة وتقعد تتطور من مباراة لمباراة، فأعتقد إن عمل.
2: إذا قفلت هذا حل.
3: هذا حله أكيد. اليوم أنت مباريات يمكن في ما تحصل الحلول في أرضية الملعب، أو اللاعبين ما يكونوا في
2: المستوى. لما يكون عندي أنا أقدر أسجل من ثابتة ومتحركة
3: وأسلوب لعب
5: تنويع.
3: هذا
5: الشيء الفردية
6: تنويع.
3: لأن في أحيان.
2: تفضل يا حسن. تفضل.
5: هو شوف إذا ما حصلت الحلول دائما الكرات الثابتة دائما هي تفوز اللي تعطيك الانتصار حق المباراة. اليوم شفنا المنتخب السعودي دائما يتميز بالكرات الثابتة.
2: ممتاز.
5: شفنا معاك الناس التحرك والتكتيك اللي جالس يعمله دونس مع المنتخب. فهذا شيء حل ويعطيك إضافة للفريق، وفي نفس الوقت الأسلوب التكتيك هذا يعطيك جمالية في المباراة.
2: المشجعين في مقر توزيع التذاكر مهورسنا أحمد الجابر ولقاءات معهم.

0: ما شاء الله رغم الإصابة لأنك جاي تحصل على تذكرتك.
1: أكيد لازم ساندو السعودي لازم. والله ماني قادر أوقف.
0: على السريع كيف شفت التنظيم طيب؟
1: والله ما شاء الله صراحة يعني ما قد سعيت زي كذا، لكن بإذن الله ناخذها.
2: والله رائع التنظيم، كل شيء رائع الحمد لله، وبإذن الله فان للبطولة بإذن الله يا رب.
3: فوق الرائع ما شاء الله تبارك الله، هزيج وفعاليات والناس متحمسة من الآن.
4: والله فوق المتوقع الصراحة، سهولة وكل شيء كويس الحمد لله.
5: والله الحمد لله قد مية مية صراحة، يعني استقبال حلو، تنظيم حلو، تشكر الجهود المعنية اللي قامت بهذا الشيء.
0: أخذت وقت طويل
5: الحمد لله، مع مكيفات وشغل الحمد لله. يا من تغبنا

0: هذا الجماهير وتفاؤلهم موجود. وتو الكابتن سعد سطام اعطانا خبر حلو مره.
1: لا مش ان شاء الله مو ان شاء الله
0: خلينا نقول الخبر وشو
1: ما نبيك خبر مو لا لا اكرم ان شاء الله جاهز.
0: اكرم عفيف غدا
1: جاهز
0: الاقرب انه لن يشارك امام المنتخب السعودي بسبب المرض، وان شاء الله يشارك، انا اتمنى يشارك، لكن على حسب المعلومات ان اللاعب مريض والاقرب انه لن يشارك امام المنتخب السعودي. تفضل.
1: المعلومه هذه ان شاء الله ما تكون صحيحه، واكرم ان شاء الله
0: انا بلغوني الاعداد انه ما تمرن اليوم.
1: ايه اكرم ما تمرن وعكه صحيه وان شاء الله انه بكره يكون جاهز 100% باذن الله.
2: امي
0: ما تمرن.
1: وهذا الفيروس ترى منتشر بين اللعيبه وبين
3: هو من قبل مباراه الامارات ما تمرن
1: كل اللي في البطوله يعني مش بس اكرم
3: هو من قبل مباراه الامارات الظاهر مرض
2: لا شوف اليوم في, في في في في اليوم ما شاء الله الطب تطور يعني بعد صح اليوم ياخذ ياخذ شيء بيكون جاهز حق ما عليه ما عليه هو مش مريض اليوم هو مريض من يومين بعد المباراه يعني اليوم هو يتحسن يتحسن
1: عادية الانفلونزا
0: الانفلونزا بالعلاج خمس ايام من غير علاج خمس ايام تعود
1: لا تبي تخلص البطوله
3: ولا ايش الجسم الجسم
1: لا لا بالعكس الانفلونزا احنا قبل والله شوف تصير معنا ابره يا حبيبي وثاني يوم او نفس اليوم تلعب مباراه عادي
2: ثاني شيء اليوم فرصه اللاعب مثلا يوصل نصف النهائي يعني اكيد بيضحي شوي لا ولازم يضحي غصبا عليه يضحي تمثل الدوله
4: كيف اليوم تخوف موجود اكرم عندك تخوف يعني
1: لا بالعكس شوف انا عندي ثقه بجميع اللاعبين بس اكرم بالنسبه لي انا غير لازم اشوف اكرم
0: طيب اذا ما لعب اكرم
1: بتقول لنا اكرم بكره تشوفونه
0: طيب سؤال اذا ما لعب اكرم تقول لنا مبروك
1: لا لا ان شاء الله أكرم بإذن الله بكرة بيلعب
0: أقول لك إذا إذا أنا
1: وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله
0: كم يمثل أكرم من قوة قطر الهجومية
1: أكرم طبعا له ثقل كبير كم ممكن أنا أقول لك أكثر من 50% 60% أكرم 70% بعد أكرم
3: صحيح
1: أكرم ترى إذا في حالته الطبيعية أكرم جابنا كاساسيا ترى أكرم ما شاء الله تبارك الله مباراتنا ضد المنتخب الإيراني ما حد ينساها قبل النهائي في كاساسيا قدم مستوى جدا يعني مميز
2: سعد اي لاعب من المتواجدين حاليا 25 لاعب يتمنون المشاركه في المباراه
1: اكيد طبعا
2: المباراه نصف النهائي مباراه وتوصل للنهائي لذلك سواء اكرم ولا غيره تاكد ان المدرب ما بتكون عنده مشكله مشاركه اي لاعب لان الكل جاهز
1: وفي ميزه في اكرم الروح القتاليه في اكرم كقائد اليوم في ارضيه الملعب احنا كلنا نعتز
0: ما في احد
1: صدقني
0: شوف ما في احد يختلف
1: انا اقول لك شيء انا اقول
0: بس انت اسمعني ما في احد شفت الكلام اللي تقوله عن اكرم يعني ما في احد يتناقش فيه ولا في شيء بكره ما راح يلعب
1: بكره بيلعب ان شاء الله واساسي وبكره اكرم هو نقطه التحول باذن الله
0: شو ثاني بيلعب
1: يعني اكرم شوف للامانه احنا كنا يعني القصه طيب. المباراه الاولى والمباراه الثانيه والمباراه الثالثه شفنا ربع اكرم او نص اكرم لكن المباراه بكره راح تشوف اكرم ان شاء الله متالق ويرجع مع اكرم للوضع الطبيعي
0: طيب
1: وينقل منتخبنا ان شاء الله للنهائي
0: طيب خلينا نروح سريع الى توقعات مباراه السعوديه وقطر ابغى كنتيجه انا دكتور سريعا
5: 2-1 سعوديه
0: 2-1 السعوديه
1: 2-1 قطر
0: 2-1 قطر
3: 2-0 السعوديه
0: 2-0 السعوديه
4: السعوديه ركلات ترجيح
2: سرقها من لساني ركلات ترجيح لا مو بسعوديه قطر
0: قطر ركلات ترجيح
2: قطر
0: هم شو سرقها
1: خالصين
2: لا سرقها
1: من لساني اسمع انا موقع معاهم من الفندق انتبه
2: لا قطر
0: 3-0 او 3-1 بالسعوديه بحول الله بعد الفاصل الإمارات وعمان تتواجهان على بطاقة النهائي قوة الهجوم الإماراتي أمام اختبار الدفاع العماني علي.

0: على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
6: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
7: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
6: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. هذه 22 مواجهة في كأس الخليج بين الامارات وعمان. 11 انتصار للامارات، 4 انتصارات لعمان، 7 تعادلات، 30 هدف للامارات، 18 هدف لعمان. من اللي مرتاح اكثر فيكم؟ حسن ولا علي؟ بصراحة
1: نحن مرتاحين اكثر.
0: يعني اللي اقصده من اللي خساره عليه مؤلمه اكثر؟
2: والله شوف، اذا قارنا اول شيء المباراه بين المنتخب الاماراتي والمنتخب العماني، انا اشوف الوضع متشابه. مدرب جديد في منتخب الامارات، مدرب جديد في المنتخب العماني، نفس ما
0: من الضغط عليه اكثر.
2: الضغط اتوقع على المنتخب العماني اكثر.
1: لا لا لا
0: منتخب المنتخب العماني عاد من الموت،
1: عاد من الموت، ومعنا مدرب جديد.
2: المنتخب العماني، المنتخب العماني يوم خسر ضد السعوديه اتطرق لمواضيع ثانيه. احنا ما عندنا احتراف، احنا مشاكل في الكره العمانيه.
1: لا لا ما حتتطرق، ما حتتطرق،
2: كثير من الناس تطرق عليه، زين ما حتتطرق. بس اليوم الفريق تاهل نصف النهائي،
1: تطرقنا ان معنا مدرب جديد ومشروع جديد.
2: ما حد يتكلم والله المنتخب العماني واللاعب العماني يداوم الصبح ويصير التمرين العصر، ما حد تطرق نهائيا.
1: ما تطرق، لا تطرق،
2: في تطرق في كثير من الناس تكلموا ان المنتخب ان ما في احتراف وكذا. يوم الفريق صعد هالباب السكر، يوم باكر الفريق بيخسر ان شاء الله بيفتحوا الموضوع مره ثانيه.
1: لا لا شوف، اللي سمعت انا التطرق اللي سمعته حتى من
3: علي بالنسبه للضغط على المنتخب العماني اعلى.
2: اي نعم اعلى
3: منطقيا، على مستوى التطور وعلى مستوى الحاله الفني، المنتخب العماني او المنتخب الاماراتي
2: كمستوى ايش؟
3: حتى على مستوى التصنيف الفيفا، المنتخب الاماراتي
2: بطوله الخليج تختلف على اي بطوله في العالم.
3: قيمه المنتخبين وقيمه النجوم وقيمه الحضور وقيمه المرشح اعلى الامارات.
2: لا تحسبها دكتور بهالطريقه، هاي مباريات كاس الخليج دائما لها حسابات خاصه.
3: حلو، وفي البطوله، في البطوله مستوى منتخب عمان ولا مستوى منتخب الامارات؟
2: اكيد الامارات.
3: حلو، اذا في البطوله، بطوله
2: بس خليل. لا تنسى انت في اخر 4-3 نسخ المنتخب العماني دائما متواجد في نصف النهائي، دائما المنتخب العماني متواجد في النهائيات. لذلك الضغط على المنتخب العماني والضغط على مدرب المنتخب العماني اكثر عن المنتخب الاماراتي.
3: طيب اول شيء، اخر اربع نسخ منتخب مستوى منتخب عمان اعلى من المنتخب الحالي كاداء وكحضور، هذا واحد. اثنين، منتخب عمان مع مدرب جديد حتى في كل مبارياته ما كان مقنع الاقناع الكامل. ثلاثة، منتخب الامارات كنجوم وكعناصر وحتى كجهاز فني اعلى، فاعتقد الضغط عليه اكبر.
1: المنتخب الامارات له كل الاحترام وكل التقدير، ظهر هذه النسخة بشكل مختلف خصوصا عند زلاتكو، فمدرب منتخب الاماراتي مع خبرة في كأس العالم، حضر مع النجوم اللي موجودين حاليا مع منتخب الإمارات، الإحلال اللي موجود معاه، وخصوصا شفنا منتخب الإمارات بظهر بشكل جيد، مستوى جيد. لكن المنتخب العماني آخر نسختين وصل مباراة النهائية.
2: يعني ضغط عليك؟
1: ما ضغط علي.
2: كيف لكن انت واصل اخر نهائي؟ انا مو واصل.
1: متى الضغط؟ الخبر اللي موجود معنا احنا ما خلقنا الشكل الجيد في هذه النسخة.
2: انا اشوف الضغط على المنتخب العماني، المنتخب العماني مطالب بالشارع الرياضي، مطالب
4: بالشارع. انا اقول لك شيء، انا اكتشفت شيء في علي من بداية البطولة، وكل ما يرشح الامارات وكل مباراة يقول لا الضغط على الفريق الثاني، المنافس عنا من بدا المباراة صعبة، مباراة ويجي
2: ليش؟ لان انتم تتكلموا بالعاطفة. لا اتكلم بالمنطق والواقع.
5: الواقع يختلف. لحظة،
1: على مستوى تتكلم بحلول الامور الفنية،
4: على مستوى
1: تتكلم بالامور الفنية، ان المنتخب الاماراتي ظهر بشكل جيد، ظهر بمستوى جيد
4: على مستوى الامكانيات
1: وثابت، والقوة الهجومية، والقوة الهجومية عندك انت في هذه النسخة اكثر تهديفا. لكن المنتخب العماني
2: اكثر، منتخب جيد. انا اتفق معاك،
1: اخر مباراة مع
2: هذا الموضوع
1: صعد عن
4: جالس اسمع ايش
2: هذا الموضوع مخلصين.
4: انا جالس اسمع ايش اسمع الاثنين، كل واحد يبرر خساره بكره. هذا اذا فاز الامارات يقول الامارات اقوى، وهذا اذا فازت عمان يقول عمان اقوى. كل دم
2: لا لا لا
4: جاهزين الاصابه قبل
2: الفريق. برجع وبكرر نفس الكلام اللي تطرقت فيه سابقا، هدفنا الوصول نصف النهائي وصلنا
4: خلاص.
2: اللي يصير بعدين
4: طيب، ما يطلعوا
2: عادي توكلوا على الله. عطونا الكاس، عطونا الكاس وانا الحين بروح.
1: من نبى الاذن منتخب الامارات يا صالح؟ جايين مع المدرب طارق السكتاوي، نحن معنا فريق جديد وجالس نعمل ضغوطات على اللاعبين، لكن ولا مرشحين ولا تنبؤات.
2: انتم مرشحين،
1: انتم مرشحين
2: منتخب على الورق، على الورق منتخب قوي، صار لكم فتره، مدرب جديد نعم، بس نفس العناصر
1: على الورق وعلى التنبؤات. ما منتخب عمان مو مرشح، مرشح منتخب العراقي، منتخب السعودي ومنتخب القطري جايين.
2: خلي اليوم لا نتكلم عن منتخب العراقي، اليوم دائماً اليوم نتكلم ان المنتخب العماني صار له في اخر مستوى يوصل النهائيات.
4: على مستوى الامكانيات الامارات افضل، على مستوى التجهيز
2: كره القدم عباره عن 90 دقيقه مش عن امكانيات ولا غيره.
4: إيه 90 دقيقه بس لازم تستخدم الادوات،
2: بس انا اتكلم عن
4: الادوات. منتخب الامارات
1: الظهور اللي ظهر فيه
4: منتخب الامارات ادواته،
2: مش قادرين تفهموني. انا تكلمت وقلت لكم الضغط على المنتخب العماني، منتخبي افضل نعم افضل، منتخبي اقوى نعم اقوى، باكر بفوز باكر بفوز ان شاء الله بفوز.
1: متى الضغوطات على المنتخب العماني؟ لما لو احنا ظاهرين مستوى جيد نفس المستوى المنتخب الاماراتي، هاي الساعه بيستوى علينا احنا ضغوطات.
2: لكن نحن انتم رجعتوا من الطياره لهالسبب، من عند باب الطياره لهالسبب الضغط زاد عليكم، انتم كنتم مسافرين.
1: رجعنا بعزيمه الرجال وثقة الرجال في نفس الوقت،
2: وتستاهل
1: رب العالمين رحمنا فيها وعلى القرعة.
2: وغلطة لاعب منتخب العراقي معك تيشيرته، ممكن انت كنت اليوم ودي
5: خالد. اللي انا اشوف الضغط اليوم صراحة الأمانة الضغط اليوم على المنتخب الإماراتي أكثر، خصوصا على اللعيب المتواجدين في المنتخب الإماراتي وعلى المدرب زلاتكو، مدرب عالمي. ايضا الشارع الرياضي الاماراتي يطالب ان على هذا المنتخب، يطالب المنتخب الاماراتي ان ببطوله، ولا يرضون الا بالبطوله. بعكس المنتخب العماني، المنتخب العماني يعني صدق ترى المنتخب العماني منتخب يخوف. كل البطولات السابقه المنتخب العماني ما يجي من غير مش مرشح، يا ياخذ البطوله او يلعب نهائي.
0: طيب خلونا نبدا سريعا.

0: 4-0 ثقيله.
1: انا شوف
0: هذا وانت هذا وانت
1: انا شو قلت لك
0: وتقول عمان بعد افضل منه.
1: قلت لهم مضغوطين، ما قلت افضل عني. انا افضل انا افضل.
0: عفوا
1: بس انا كلمت بدايه الحلقه طيب. قلت اول 45 دقيقه صح
0: تحسمونها
1: 3-0 الشوط الثاني هدف
0: 3-0 في الشوط الاول
2: 4-0 تفوز
1: ان شاء الله
2: بكره اذا يبد نص جول اعطيك اللي تبيه
1: ان شاء الله. ما في شيء منك بس اعطني الكاس.
2: اهم شيء شوف ابو خالد
3: اسمع طيب. والله يا ويلك انتبه
2: ابو خالد. ابو خالد اهم شيء ان حضور المنتخب العماني وهذا دائما مخوفنا فيه اول ما بدا البطوله الشوط الاول
0: حضور هو عشان كذا قالك الشوط الاول.
2: هذه مشكلتنا هم ضغطهم ضغطهم في الشوط الاول بس لان احنا خسرنا ضد الكويت خسرنا الشوط الاول خسرنا ضد السعوديه خسرنا ضد المنتخب العراقي الشوط الاول لكن ندخل الشوط الثاني بشكل مختلف. لكن على المدرب انه يحضر اللاعبين مباراه بكره اهم شيء ما ندخل طيب. بشكل
0: يعني ضعيف انت خايف من الشوط الاول
2: هو دائما تخوفنا
0: احنا اول ما بدينا 3-0 في الشوط الاول
2: لكن بكره لا بكره بكره بكره اللاعبين راح يدخلوا بثقه وتركيز عالي
0: ودهني. السعودية سجلوا ثلاثه في الشوط
2: الاول خلصوها الكويت جول واحد بعدين احنا رجعنا المباراه العراق نفس الشيء جول واحد رجعنا المباراه هذا اللي مخوفنا لكن بكره
1: اللاعبين ما ترجعوا المباراه
2: وبكره بنرجع للمباراه وراح نحسم الشوط الاول.
0: طيب زلاتكم مدرب منتخب الامارات ماذا قال في المؤتمر الصحفي؟
4: سنواجه منتخبا محترما وقويا ودرسنا عمان جيدا خصوصا ما قدموا في آخر 20 دقيقة أمام الكويت. كثيرون لم يتوقعوا تأهله لكن أظهر ردة فعل كبيرة ومدربه قام بعمل رائع. نحن في نصف النهائي وأنا سعيد بالطريقة اللي لعبنا بها حتى الآن وبما قدمه اللاعبون. كثيرون يقولون أننا من المرشحون لكن تركيزنا ينصب على مواجهة عمان ونسير خطوة بخطوة وبعد ذلك سنرى ما يحدث. عمان حصلت على يوم إضافي للراحة لكننا قمنا بما يجب علينا القيام به وأرحنا عددا من اللاعبين أمام قطر لا توجد أعذار وسنعمل بأقصى طاقتنا. كأس الخليج بطولة مهمة بالنسبة لنا وجميع المدربين يعملون بجد من أجل الوصول إلى النهائي يومان كافيان لاستعادة الطاقة وليس من السهل الفوز بهذه الكأس. علينا العمل بجد والسيطرة على المباراة لأننا سنواجه منتخبا قويا.
0: تشكيلة علي روبن لوكاس بيمينتا زهير ماركوس كوليبالي مع فايز علي صالح نيكولاس خيمينيز لا مش يورو سيزر يا شباب
1: يوري مصاب
0: يوري مصاب برونو برونو برونو ولا هيلعب برونو ولا هيلعب مو برونو الله يعطيني اسمه
1: بالا برونو طيب. على طيب. على اليمين
0: سيزر مصاب يا شباب
1: وتقصد لواني ممكن
0: ايه طيب تفضل
3: اتوقع اللي صار
0: لوان لواني
1: لوان
0: تفضل
1: انا اشوف في ثبات في التشكيله التشكيله جيده انا احب علي صالح بس علي صالح انا احب ستايله في الشوط الثاني اتمنى مكان علي صالح ملوني وعلى جهه اليمين كان حط منه على اليمين توا
0: لا بيريرا ما راح
1: برونو برونو على اليمين لانه برونو يكون دائما يلعب يحب يكون قريب من البوكس يحب يسجل
3: بالا زين
1: بالا مو بجاهز بدنيا 100% لانه يبدا بدايه المباراه بس برونو عنده ميزه حلوه دائما يسجل اهداف دائما يحب يدخل 18 هذا الشيء شفناه مع المنتخب الفتره السابقه ومع جزيره كذلك بس انا اشوف
0: التشكيله
1: انا بالنسبه لي تغيير شويه في علي صالح نحتاجه شوط ثاني انا احب علي صالح
0: كلاعب
1: انا افضل هني لوان
0: لوان
1: لوان بيريرا يكون على جهة اليسار وعلى جهة اليمين أفضل برونو
0: من المهاجم
1: كامارا
0: كامارا
1: هم لعب هني برونو مهاجم احنا كامارا وبرونو على اليمين
0: يعني هو بدأ كذا في المباراة الأولى ما عدا
1: سيزار لا المباراة الأولى ما بدأ كذا المباراة الأولى علي صالح كان احتياط
0: اي بس أقول لك المكان علي صالح كان
1: لوان
0: اي لوان سيزار سيزار
1: سيزر لوان
0: بيرير اي والله سيزر بيرير
1: لا سيزر اللي على جهه اليمين
0: لوان كان على اليسار
1: لوان كان على اليسار
0: فيها مشكله التشكيله هذه
1: افضل يكون كمارا راس حربه برونو على جهه اليمين لوان على جهه اليسار
0: طيب احمد يمكن افضل فريق والكره معاه انا برايي انا في البطوله هو الامارات ليش؟ تكلم على الانتشار
3: الافكار واضحه انتشار هجومي واضح تنوع بين في الافكار في في في المركزيه اللي انت تشوفها دخول الاطراف على داخل العمق الملعب في هذا يعطيك زياده عدديه في العمق وفي العمق الهجومي وايضا في
0: واضح يعني اللي اقصده الامارات واضحه معالمه
3: صحيح
0: مي عشوائيه واضحه
3: اي صحيح
0: أي.

0: والتحويل الطريقه من 4-3-3 الى 3-4-3، فاعتقد ان هذا اسلوب ممتاز، يعطيك خيار للتمرير خيار للتسديد.
1: الميزه في المنتخب الاماراتي اليوم ان زلاتكو في الثلاث مباريات جرب 25 لاعب ما عدا الحارس، وهذه ميزه يعني
2: الحارس الثاني
1: مو الحارس
2: الحارس الثالث قصدي، مو لان الثاني يلعب لونجبالي
3: انا الحارس لونجبالي
2: لعب عندك حارسين في الدكه
1: العموم يعني 25 لاعب لعب ما عدا حارس واحد اللي ما لعب
3: المنتخب الوحيد اللي لعب كل
1: جميع اللاعبين ما عدا حارس واحد ما لعب، وهذه ميزه يعني تخليه انه يعرف امكانيات اللاعبين كلهم، وهذه بالعكس هذه حق شرعي للمنتخب الاماراتي، وكل الثلاث مباريات كلهم مقدمين مستوى عالي يعني في تسجيل الاهداف في تحضير المباريات طيب. في كل الاشياء وحتى التكتيك كل مباراه لها تكتيك معين
2: بس قلنا
1: ونجح فيها
2: تطرقنا بدايه البطوله ان هاي اعداد لنا لنهايات كاس اسيا
1: اي بس اعداد ومنافسه
2: والدليل ان المدرب على, على, على كلامك المدرب لعب 25 لاعب ما متوقع ولا فريق ولا منتخب في البطوله لعبوا 25 لاعب
1: بناء على هذا
0: لو انه ما ضمن التاهل يعني
2: السعودي ضمن التاهل بس سووا 50-50
0: اي بس اي 50-50 احنا لكن الفرق اللي عندكم انه هو مدرب جديد يعني مدرب لا عندنا من اول ان عندكم مدرب جديد وهو تاهل
2: فاكيد هني ما تتكلم عن مدرب جديد هني تتكلم عن الفتره
4: وشاف اللاعبين
2: وشاف الراحه اللعيبه
1: الامكانيات المدرب زلاتكو تسمح له يعني جميع اللاعبين الموجودين المستوى متقارب وفي بناء على ذلك المباراه الثالثه بعد ما ضمن التاهل لعب بالتشكيله الاحتياطيه وهذا من حقه
3: عفوا انا اتكلم مره ثانيه لعبوا ال11 اساسي او الغير اساسي نفس الهويه ما تغير شيء
2: نفس الهويه
3: نفس الفكر نفس الافكار
2: ليش في نفس ما تكلمت انا في جديه وفي رغبة عند اللعيبة غيرون الصورة السابقة
1: في أدوات علي. عنده أدوات
2: في مدرب بس المدرب مدرب ثالث مباريات
4: نفس الشيء اليوم أنا كلاعب وأنا في الاحتياط أريد أخذ فرصتي وأثبت للمدرب أني أخذ فرصتي مع هذه المجموعة إذا أنا ما برز مع هذه المجموعة مجموعة
2: ليش لعيبة منتخب البحرين شفناهم ما حبوا يبينون
4: لأن ما
1: في المباراة تختلف الرغبة
2: لا
1: في ميزة
4: حلوة المنتخب البحريني الرغبة موجودة والمسؤولية من عدم المنتخب
2: اليوم مسؤولية تلبس شعار الدولة لازم غصبا عليك تكون جاهز ومهيئ انك تلعب وتأدي وتخدم بلادك هذا الكلام مرفوض بس اللي صاير عندنا احنا انا قلت لك اياها احنا المدرب لازم يعني ما عنده وقت كافي لان اللعيبه بعد كاس الخليج كل واحد بيصير النادي صح ولا غلط المدرب حب يشوفهم على ارضيه الملعب قدام عينه
3: عشان كذا جرب كل
2: عزب لهالسبب جربهم يستعدون حق كاس اسيا يعني.
3: طيب عشان الانتشار اللي نتكلم عليه الكره الثانيه دائما للامارات في كل الثلاث مباريات
2: نملك خط وسط قوي قيادة كلوبالي وعصام فايز زايد خمينيز خمينيز ماخذ شوي أريحية أكثر وهو اللي رمانة النص بالنسبة لنا
3: وانت عارف قيمة الكرة الثانية في كرة القدم
2: هي أكيد هي. كرة القدم دائما تلعب على شوف في مدربين يقولنا قال مو مهمة الكرة الثانية قال الكرة الأولى المهمة انت كيف تاخذ الكره الاولى
3: طيب واذا ما اخذت الاولى
2: ضارب على الثانيه
3: ايه؟
2: زين لهالسبب انا اقول لك اياها خط النص اللي عندنا متنوع كلوبالي يمسك الكره اكثر ينوع في اللعب يدور الكره عصام فايز لاعب يسترجع الكره لاعب قوي مجهود قوي في نص الملعب خمينيز لاعب يكمل مع المهاجمين وهذا الشيء التنويع عندنا في خط الوسط صراحه جدا قوي اضافه لذلك عندنا الباك اليمين وباك يسار اللي هو ميلوني وروبن صراحة مستوى عالي ميلوني وصانع هدفين في هالبطولة مع أنه يلعب باك يمين لهالسبب إحنا عندنا تنويع في الصناعة وعندنا تنويع في التسجيل وهذا ما يميز منتخب الإمارات في الفترة الحالية في الثلاث مباريات اللي شفناها
4: يعني مضغوطين بكرة
1: لا مو شوف بقول ما في ضغط بكره
2: احنا عندنا احنا
4: بكره مضغوطين هذا الاسلوب اللي تمدحت الحين ذكرت فيه المنتخب الاماراتي والمعنى من الاطراف والضغط العالي يعني انت بكره مضغوطين
2: لا تاكد
4: احنا بناخذ البطوله
2: كره القدم
4: وراح ناخذ
2: كره القدم طبيعي فيها ضغط زين بس انا اقول لك اياها ليش ما عليه ضغط انا مو بخدر ولا اتكلم ليش انا مدربي جديد مدرب صار له رابع مباراة
4: بالعناصر اللي موجود اللي عنده
2: مو بالعناصر
4: اللي عنده مطالب بالبطولة
2: مش مطالبين
4: مطالب
2: مدرب بالبطولة مطالب بالبطولة مدرب مطالب بالوصول لنهايات كأس العالم
3: ونقول بعد الفاصل كتيبة عمان الأضعف دفاعا في نصف النهائي بخمسة أهداف، مخاوف سكتاوي عالية.

0: على هواك.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. خلينا نسمع طارق السكتاوي المدرب منتخب عمان في المؤتمر الصحفي ماذا قال.
1: كل كان كيتوقع الخروج ديالنا. يمكن نقول لك أنا بتجربتي المتواضعة في 15 سنة في أعلى مستوى في الاحتراف كلاعب، وكذلك بتجربتي المتواضعة الحين كمدرب سنوات عديدة ويومية، كرة القدم مدرسة حياة كتعدى المستطيل الأخضر، وكل يوم كتعطينا بأنه لا مستحيل في كرة القدم، فهي حقيقة مدرسة للحياة وكتعطينا كل يوم دروس، وكل فترة من الفترات كتعطينا دروس لما هو أكبر وأسمى وأكثر من كرة القدم.
0: هذه الحسن تشكيلة منتخب عمان تقريبا نفس التشكيلة اللي لعب فيها أمام السعودية وأمام الكويت، لعب بمهاجمين يعني، ولا في تغيير بالتشكيلة اللي لعبها فيها أمام الكويت ولا أمام السعودية؟
2: تغيير بيرجع بيدخل عبد السلام الشكيلي بداية الشوط
0: مكان مين؟
2: سلطان مرزوق هذا الاخر نسخه اللي لعب فيها
0: 4-4-2 صريحه.
2: 4-4-2 صريحه
0: بيروح صريحه بيلعبها
2: تقريبا كذا، توقعات انا كذا على اساس انه يكون
0: معلومه ولا توقعات؟
2: توقعات يعني.
0: ليش بيلعبها؟ ليش تتمنى؟
2: لان على اساس يعمل ضغط عالي على المنتخب القطري الاماراتي سوري المنتخب سوري
0: على المنتخب
2: الاماراتي راح يعمل ضغط عالي على اساس انه ما يمنع لهم بناء من الخلف، في نفس الوقت عند جهة ليما هو اللي دائما الجهة النشطة والمفاتيح اللعب مع ليما.
3: منو ليما؟
2: أو لياو
3: قصدك ميلوني.
2: ميلوني
3: باك يمين؟
2: ميلوني
3: باك يمين؟
2: باك يمين أيوه.
3: صك يمين مسير يسار
2: إذا وديت
3: روبن عندنا بعد
2: شغال. أهم شيء جهة يمين لازم يكون مغلق وعليه ضغط عالي على أساس البناء من الخلف.
3: ما أتوقع يعني أن المنتخب العماني يسوي ضغط عالي على المنتخب الإماراتي بحكم إمكانيات اللعيبة المتواجدين في نصف الملعب.
0: طيب أنا بس لضيق الوقت، أنا ما عندي وقت، عندي 3 دقائق
3: قد راحتك
0: سريعا بس بروح. مشكلة عمان في 3 مباريات قبل أهداف المواقف ثابتة، قصر القامة ولا في مشكلة في التمركز؟
4: لا في مشكلة في التمركز، ان السكتاوي صدق مدرب جديد على المنتخب العماني وقاعد يعني يشكل في بعض التكتيكات اللي عنده، لكن اشوف ان السكتاوي ماشي بالطريق الصحيح يعني خطوه بخطوه قاعد يمشي، بس ان ما زال قاعد يتعرف على لعيبه المنتخب العماني. فالسكتاوي في المراحل الجايه راح تشوف السكتاوي
0: بمستوى عالي.

0: مع اللاعبين.
1: مخالد يعني. مخالد في حكم سكتيو مدرب جديد جالس تعرف على اللاعبين، لكن في هذه الواجبات والكره الثابته دائما تحصل فينا ضعف، تسجل علينا ضد المنتخب السعودي منتخب الكويت، فهي دائما التمركز والرقابه غير موجوده
0: تمركز.
1: في نفس الوقت الاعتماد على الشخص الثاني.
2: طيب دكتور بروح لك سريعا، العمق الهجومي الى منتخب عمان بيلعب باثنين بكره وسريعا.
3: نعم اتوقع اذا حيلعب باثنين حيلعب بالاربعه 1-3-2 لامرين، اول شيء انه يصنع خطوره في ملعب منتخب الامارات، الامر الثاني مع اي كره عرضيه او اي كره طوليه كسب الكره الثانيه لما يكون مهاجمين حيكون بشكل اكبر المنتخب العماني اللي يعني يمتلك سرعات في كسب الكره الثانيه وكذلك حتى في استغلال المساحه خلف الدفاع المتقدم اللي ممكن يكون لمنتخب الامارات، بالاضافه الى اعتماده بتقارب الخطوط بشكل كبير في ملعب المنتخب الاماراتي، فاعتقد هذه الطريقه اللي ممكن تقلل الخطوره عليه، ممكن تقلل كذلك حتى يعني اختراق وسطه اللي يمتلك منتخب الامارات يعني وسط جدا مميز على مستوى الحلول وعلى مستوى الخصائص، فاعتقد اللعب مهاجمين هي الطريقه اللي صنعت خطوره اكثر للمنتخب عمان في هذه البطوله.
2: لان بداها مع منتخبنا في نهايه مباراه الشوط الثاني لعب باثنين.
1: باثنين على اساس يعمل
2: خطوط. الكويت بدا باثنين.
1: نفس الشيء وحتى ضد العراق نفس الشيء.
0: صنع فرص يوم كان اثنين.
1: فدائما يضغط عالي، خصوصا كان سلطان مرزوق على جهه اللاعب المساك والصبحي الجهه الثانيه.
4: اول شيء الخصم يختلف مع احترامي للمنتخب العماني، الشيء الثاني هو لعب المباراه الاخيره بمهاجمين لانه كان يحاول يسجل اكثر عدد ممكن الاهداف ضد المنتخب السعودي، انه خلاص الفريق خسران الشوط الاول 3-0، طبيعي انه يحاول على الاقل يسجل هدف ولا هدفين يرجع للمباراه، طبيعي انه الخساره بواحد ولا بثلاثه نفس الشيء في النهايه وغامر.
1: لكن المباراه بكره مختلفه، خصوصا لان احنا كنا نلعب باثنين على اساس الضغط العالي في نفس الوقت نقلل من خطوره.
4: بس انا ما اتوقع
1: خطوره المنتخب الامارات
4: ما اتوقع يلعب مدربكم مباشر باثنين مهاجمين،
0: يلعب واحد
4: واحد
0: ولازم يسكر النص 100% راح يسكر النص بكره.
2: بالتوفيق نشاهد مباراتين خياليه بين السعوديه وقطر والامارات وعمان. سريع عندك شيء؟
0: انا عندي ان شخصيه المدرب زلاتكو انعكست على لعيبه منتخب الامارات، قاعدين يلعبون بتنظيم عالي للمستوى، ونتمنى الفريقين
1: بكره تنظيمهم راح ينجح معنا.
0: التوفيق ان شاء الله.
1: ليش؟ بكره تنظيمهم راح ينجح معنا ان شاء الله.
4: اي تنظيم؟
1: تنظيم منتخب عمان.
2: انت تبغى هجومي دفاعي؟ فايزين
0: بكره مباراه شرسه ترى بينكم. دب حبيبي
1: بكره مباراه ديربي. بكره مباراه ديربي.
2: ايش ترد عليه؟ قلت له يا حبيبي تبون تنظمون دفاعي والهجومي فايزين
1: رايحين
0: والله
1: واصلين النهائي عن السعوديه.
4: الكلام سهل.
2: اي ما في انا الثقه
4: لا حتى الثقه اليوم في الثقه لازم تكون انت عندك منطق تتكلم ثقه. اليوم مع احترام المنتخب العماني، المنتخب العماني مش افضل في هالفتره عن المنتخب الاماراتي.
2: بس انت قلت في الشوط الاول 4 بتصير.
4: انا قلت في الشوط الاول 3 شوط ثاني، معناته انا ان شاء الله اذا الله وفقنا باكر والمباراه يعني من البدايه الشباب كانوا مركزين من الشوط الاول من خلصها 3-0، الشوط الثاني
2: هذا وانت ما انت واثق.
4: انا مو واثق، انا مش مضغوط، هو اللي مضغوط، انا عادي العب عندي.
1: مو مضغوط كابتن.
4: انت انت مضغوط ثلاث مرات
1: قال ثلاث مرات بس ما في كابتن. بكره نحن جايين على رواق على راحه، عملنا حاجه وصلنا النهائي عملنا ما عملنا ما
4: لان احنا في طيران من من جده لمسقط
2: في
4: ايوه اي ساعه
2: في الساعه 2 في الليل
4: خلاص
1: تقريبا طائرتكم تقريبا الطائره الخاصه مال منتخب الامارات جاهز من بعد المباراه.
4: لا احنا اصلا حاجين تاريخ 7 العوده ما خلاص مخلصين.
0: احنا بعد 3-7 ترى
4: معاكم احنا وياكم نفس الطياره
0: احنا جاهزين معاكم
4: بننزلكم مسير الامارات.
1: والله تشجعون والله خط طايرتين قطر والامارات راجعين على مع بعض.
2: نتمنى نصف نهائي مثالي والاجواء ترى نصف النهائي هذه التحدي اللي بين الشباب وهذه كرة قدم من حقهم ومن حق كل واحد يدعم منتخبه يكون مع منتخبه في كل شيء، والفائز بكره نقول له مبروك، والحاضر نقول له باي باي، والخاسر نقول له باي باي، شوفك بعد سنتين. شكرا سلطان، شكرا سعد، شكرا احمد، شكرا حسن، شكرا علي، تصبحون على خير، موعدنا غدا بحول الله.

على هواك. يا

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين.
1: حكاية أغنية على جدة FM مع روان عاشور

تخيلوا إنه الحظ الليلة يكون كريم، كريم لدرجة إنه حب حياتكم اللي غاب عنكم سنين يرجع لكم فجأة من غير أي موعد، صدفة. هو كان يغني والليلة كانت ماشي عادي إلين أقبلت في لحظة، كأنه الزمن كله رجع معاها، رجع الشوق، رجعت الذكريات، ورجعت الابتسامة اللي كان صاحبها يفكر إنه هي هجرت من شفايفه من زمان. شافها وشافته، وفي عيونهم كان في كلام كثير أكثر من إنه تحمل الكلمات. كانت هي واقفة من بعيد، لكن المسافة بينهم ما كانت مسافة مكان، كانت مسافة سنوات، سنوات من الغياب، من الفراق، من أشياء كثير ما انقالت. في زحمة الناس صار العالم فجأة صغير، بس وجهها وصوتها وعيونها اللي يعرفها أكثر من اللي يعرفهم كلهم في هذا المكان. في هذه اللحظة بس اتمنى لو عيون الكون فعلا تغض النظر، لو ان العالم يتركهم لوحدهم، يخلي لهم بس دقيقة، دقيقة بلا خوف، دقيقة بلا حيرة، دقيقة تقول فيها العيون اللي عجز القلب انه يقوله. في هذه اللحظة رجع شيء قديم كان يحسب انه هو انتهى، كانت الفرحة اكبر من انه هو يخبيها، وهنا قرر انه هو يقول للشاعر فائق عبد الجليل عن هذه الحكاية، بكل ما فيها من حب، من فراق، من صدفة مفاجأة. والشاعر فائق ما اخذ الحكاية من اسمها بس، اخذ تفاصيلها، اخذ احساسها، اخذ كل لحظة فيها. الشاب هنا حكى فائق عن حكايته، حكاية حب عمره اللي انحرم منه بسبب الفوارق الاجتماعية والطبقية. هي راحت وهو قرر ان هو يكمل حياته، ان هو يغني في المناسبات. فهذيك الليلة شافها وتجدد الماضي ورجع الحب من جديد. من هنا ولدت كلمات المعازيم، وبعد كده جاء لحن عدنان خوج اللي طرز صوت محمد عبده. تحولت ليلى في حياة شخص إلى أسطورة محفوظة في ذاكرة أجيال. عشان كده لما نسمع المعازيم ما نحس إن الأغنية تحكي عن شخصين بس، لا، هي تحكي عن كل قلب كان يتمنى صدفة، صدفة كان فيها الحظ كريم.

0: ريشة.
1: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
0: بالعكس،
2: أكيد سامعين هذه الجملة، الإنسان يستخدم بس 10% من مخه، طب وباقي 90؟ كأنهم قوة خارقة تنتظر أحد يفتحها. فكرة رهيبة للأفلام، بس علمياً بالعكس، ما عندنا 90% من المخ جالسة فاضية تنتظر التفعيل. مناطق مختلفة من الدماغ لها وظائف مختلفة وتشتغل بدرجات مختلفة حسب إيش القاعدة وإيش تسوي، تتكلم، تتحرك، تتذكر، تشوف أو حتى تنام. أكيد مو كل خلية شغالة بأقصى طاقتها في نفس الثانية، لكن هذا مختلف تماماً عن إن نحن ما نستخدم غير 10% بس. يعني للأسف ما في زر سري يفتح 90% الباقية ويحولنا عباقرة خارقين. نستخدم مناطق الدماغ المختلفة أكثر بكثير من هذا الرقم، فالعشرة في المية بس أبداً مو منطق.

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: قبل سنوات قليلة كان السؤال هل يقدر الفيلم السعودي يجذب الناس إلى صالات السينما؟ واليوم السؤال تغير وصار أي فيلم سعودي راح يكسر الرقم اللي قبله، لأنه أفلامنا ما عادت مجرد تجارب محدودة، بعضها حقق أرقام كبيرة في شباك التذاكر، وبعضها وصل إلى جمهور عربي وعالمي عن طريق المنصات، وبعضها مثل السينما السعودية في أكبر المهرجانات. لكن إيش أبرز الأفلام السعودية اللي لاقت رواج؟ نبدأ بفيلم شمس المعارف من إخراج فارس قدس وبطولة صهيب قدس وبراء عالم وإسماعيل الحسن. الفيلم عرض في فترة صعبة جدا وقت جائحة كورونا، ومع ذلك تجاوزت مبيعاته 100,000 تذكرة، وبعدها اتسع انتشاره لما عرض على المنصات، يعني نجاحه بدأ من السينما وكمل على المنصات.

0: وبعده جاء الفيلم اللي غير أرقام السينما السعودية، فيلم سطار من إخراج عبد الله العراك وبطولة إبراهيم الحجاج وعبد العزيز الشهري وإبراهيم الخير الله. الفيلم باع أكثر من 903,000 تذكرة وحقق قرابة 41 مليون ريال، يعني نجاح سطار كان نجاح شباك تذاكر واضح، وأثبت أن الفيلم السعودي يقدر ينافس الأفلام العربية والعالمية داخل صالات المملكة. ومن الكوميديا نروح لأجواء الرياض في الليل مع فيلم مندوب الليل، كتابة وإخراج علي الكلثمي وبطولة محمد الدوخي وهاجر الشمري. الفيلم حقق أكثر من 28 مليون ريال، فكان نجاحه الأساسي في السينما، وبعدها واصل انتشاره على المنصات. واللافت أنه نجح بقصة محلية جدا عن شاب سعودي يعمل في توصيل الطلبات ويواجه ضغط الحياة في شوارع الرياض. أما فيلم هوبال، قدم المخرج عبد العزيز الشلاحي مع الكاتب مفرج المشفل قصة مختلفة تدور في الصحراء، وشارك في بطولة إبراهيم الحساوي ومشعل المطيري ومنلا الزهراني، وحقق الفيلم قرابة 25 مليون ريال، فنجاحه كان سينمائي وجماهيري قبل ما ينتقل لاحقا إلى المنصات. وفي عام 2025 ارتفعت المنافسة أكثر، فيلم الزرفة من إخراج عبد الله ماجد وبطولة محمد شايف وحامد الشراري وأحمد الكعبي، حقق أكثر من 30 مليون ريال. أما شباب البن الاثنين من إخراج حازم فودة وبطولة فيصل العيسى ومحمد الدوسري وعبد العزيز الفريحي، فحقق أكثر من 27 مليون ريال. أما فيلم إسعاف، اجتمع إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني تحت إدارة المخرج كولين تيك، وحقق الفيلم 19 مليون ريال. نجاحه أيضا كان سينمائي، وتميز باستخدام تقنيات عرض وإنتاج ضخمة في تجربة كوميدية سعودية. وفي فيلم سوار، قدم المخرج أسامة الخريجي قصة إنسانية مستوحاة من قضية تبديل طفلين، وشارك في بطولة سارة البهكلي وعدد من الفنانين. الفيلم حقق 11 مليون ريال في السينما، وبعدها انتقل للمنصات. لكن النجاح مو دائما يقاس بالتذاكر. فيلم جرس إنذار مثلا من إخراج خالد فهد وبطولة الشيماء طيب وخيرية أبو لبن وأسيل موريا وغيرهم من الفنانين، الفيلم هذا ما دخل منافسة في شباك التذاكر لأنه عرض بشكل مباشر على المنصات، لكن حقق رواج كبير على المنصة وتصدر قائمة المشاهدة في السعودية. وفي نوع ثالث من النجاح، وهو الحضور في المهرجانات العالمية. فيلم نورة من إخراج توفيق الزايدي وبطولة ماريا بحراوي ويعقوب الفرحان وعبد الله السدحان، أصبح أول فيلم سعودي يصل إلى القائمة الرسمية لمهرجان كان السينمائي. فنجاح نورة ما كان قائم على رقم شباك التذاكر، كان نجاح فني ودولي، فتح للسينما السعودية باب جديد. وهنا نكتشف أنه ما في شكل واحد لنجاح الفيلم. سطار والزرفة نجحوا بالأرقام، وجرس إنذار نجح على المنصات، ونورة نجح في المهرجانات، لكن الشيء المشترك بينهم أنه الجمهور بدأ يشوف نفسه وبيئته ولهجته وقصصه على الشاشة. وخلال سنوات قليلة انتقل الفيلم السعودي من محاولة إثبات وجوده إلى منافسة الأفلام الأخرى على التذاكر والمشاهدة والجوائز. والسؤال الآن ما عاد هل ينجح الفيلم السعودي، السؤال أصبح مين الفيلم السعودي القائم اللي راح يصنع رقم جديد؟
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.

0: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
1: هناك أشياء لا تقال للجميع، ليس لأنها أسرار خطيرة، وإنما لأنها ببساطة ليست لنا. فحين يضع شخص جزءا من حياته أمامنا أو يشاركنا أمرا لا يعرفه الآخرون، فهو لا يمنحنا قصة نحكيها، بل يمنحنا ثقة. والثقة لا تقاس بعدد الكلمات التي نسمعها، بل بقدرتنا على حفظها. ومع سهولة التصوير وإعادة الإرسال والمشاركة، أصبح أحيانا من السهل أن ننسى أن خلف كل معلومة إنسان له حق في أن يحتفظ بجزء من حياته لنفسه. فهل كل ما نعرفه عن الآخرين يحق لنا أن نشاركه؟ هل لأن شخصا أخبرنا بتفصيل خاص عن حياته أصبح من حقنا أن نخبر الآخرين؟ ولماذا نعتبر بعض الأسرار مادة للحديث لمجرد أنها مثيرة للاهتمام؟

0: قد يجلس شخصا مع صديقه ويتحدث عن مشكلة عائلية، وقد تخبرنا زميلة عن أمر شخصي تمر به، وقد يشاركنا أحد أفراد الأسرة تفاصيل لا يريد أن يعرفها الآخرون. ثم يأتي شخص ثالث يسأل ماذا حدث، فنجد أنفسنا نحكي القصة كاملة. ربما لا تكون نيتنا سيئة، قد نقول أنا فقط أخبره، أو الموضوع معروف، أو لا أحد سيعرف. لكن هل سألنا أنفسنا أول، هل صاحب القصة سمح لي أن أحكيها؟ أحياناً تكون الخصوصية في صورة لم يطلب صاحبها نشرها، أو رسالة خاصة، أو مشكلة عائلية، أو موقف شخصي، أو حتى معلومة بسيطة لا يرغب الإنسان أن يعرفها الجميع. والثقة شيء لا يبنى بسهولة، قد يحتاج الإنسان سنوات حتى يشعر بالأمان مع شخص، لكنه قد يفقد هذه الثقة في لحظة واحدة عندما يكتشف أن كلامه الخاص أصبح حديث الآخرين. ومن المهم أن نتذكر أن ما نعتبره نحن أمرا بسيطا قد يكون حساسا جدا بالنسبة لشخص آخر. دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة. لا تنقل حديثا خاصا دون إذن صاحبه. لا تنشر صورة لأحد دون أن تتأكد من موافقته. إذا وصلك محتوى خاص فاسأل نفسك قبل مشاركته، هل يحق لي نشره؟ وإذا أخبرك شخص بأمر شخصي اعتبر ثقته بك مسؤولية، وتذكر أن الصمت في بعض المواقف ليس ضعفا بل احترام. قد نعرف الكثير عن الآخرين، لكن ليس كل ما نعرفه يجب أن يقال. الخصوصية مساحة يحتاجها كل إنسان ليشعر بالأمان، فإذا أتمنك أحد على شيء خاص فلا تجعل ثقته بك قصة يتداولها الآخرون. احفظ ما استؤمنت عليه، فالثقة إذا انكسرت قد يصعب أن تعود كما كانت. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.

0: على هواك.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
2: على الساحل الشرقي للمملكة وتحديدا في منطقة رأس الخير الاستراتيجية التي تلتقي فيها شرايين التجارة العالمية بمياه الخليج العربي، ينهض مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية ليشكل أضخم صرح بحري متكامل من نوعه في الشرق الأوسط والعالم، معيدا صياغة مستقبل صناعة السفن والمنصات البحرية وخدمات الصيانة الإقليمية والدولية. لم يعد هذا الموقع مجرد مرفأ صناعي تقليدي، بل تحولت رأس الخير عبر هذا المجمع العملاق إلى ورشة هندسية جبارة يمتد على مساحة أساسية تبلغ نحو 4.9 مليون متر مربع، تصل مع نطاق أعمال التجريف واستصلاح التربة والأحواض البحرية الشاملة إلى نحو 12 مليون متر مربع، وممتدا على الساحل بطول ضخم يبلغ 4 كيلومترات. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية الكبرى، ناهزت التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذا الصرح نحو 4.3 مليار دولار، ما يعادل قرابة 16 مليار ريال، مستهدفا إحداث نقلة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 17 مليار دولار، وخفض الواردات بنحو 12 مليار دولار، وتوفير أكثر من 80,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن بحلول عام 2030. وعلى الصعيد التشغيلي والهندسي المتقدم، يتوزع المجمع على 4 مناطق تشغيلية رئيسية تحتضن 7 أحواض جافة و17 رصيفا بحريا من مختلف الأنواع لبناء وصيانة السفن التجارية العملاقة وناقلات النفط ومنصات الحفر البحرية، إضافة إلى تقديم خدمات الإصلاح بأعلى معايير الكفاءة والاستدامة العالمية مع الاعتماد على أحدث تقنيات التصنيع المتقدم والأتمتة الرقمية في إدارة العمليات وضمان حماية البيئة البحرية للخليج العربي. أغلق عينيك قليلا وتخيل ضخامة الرافعات العملاقة والهياكل المعدنية الضخمة وهي ترتفع بشموخ فوق أرصفة رأس الخير، وصوت لحام الفولاذ المتسارع مع دقة الهندسة البحرية التي تصنع سفن المستقبل في ملحمة صناعية سعودية تعانق أعالي البحار. في أفق رؤية السعودية 2030، أثبت مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية أن طموحات المملكة تتسع لتطويع البحار والصناعات الثقيلة صانعة ريادة عالمية لا تعرف المستحيل. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند عملاق رأس الخير وصناعتها البحرية الفذة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، فهناك من كان يركض بحثاً عن ميدالية، وهناك من يركض ليصنع لحظة لا تنسى. ففي 8 أغسطس من عام 2012 كان الملعب الأولمبي في لندن يشهد لحظة تاريخية للرياضة السعودية. على خط البداية وقفت شابة سعودية أمام آلاف الجماهير لم تكن تعرف أن المسافة التي ستقطعها وهي 800 متر فقط ستصبح أطول من مجرد سباق، لأنها لم تكن تركض لنفسها وحدها، بل كانت تركض وهي تحمل معها سؤالها الأكبر: هل يمكن للمرأة السعودية أن يكون لها مكانا على المضمار الأولمبي؟ سارة العطار، المولودة في الولايات المتحدة عام 1992 التي تحمل الجنسية السعودية والأمريكية، درست ومارست ألعاب القوى في إحدى جامعات كاليفورنيا. وفي لندن عام 2012 أصبحت واحدة من أول امرأتان تمثلان المملكة العربية السعودية في دورة الألعاب الأولمبية. عندما اقتربت سارة من خط النهاية وقف الجمهور وصفق لها. آلاف الأشخاص لم يكونوا يحتفلون بزمنها، كانوا يحتفلون بما يعنيه وجودها هناك. سارة نفسها قالت بعد السباق أنها تمثل النساء السعوديات في الأولمبياد، وكان ذلك شرفاً لها، وأنها تأمل أن تلهم مشاركتها مزيداً من النساء للدخول إلى الرياضة. وفي عام

2012 عادت سارة إلى الألعاب الأولمبية، وهذه المرة للمشاركة في سباق الماراثون. قطعت مسافة الماراثون بزمن 3 ساعات و16 دقيقة و12 ثانية، وأنهت السباق في المركز 132. وبذلك لم تعد مشاركتها الأولمبية مجرد لحظة تاريخية واحدة، أصبحت سارة من النساء الرياضيات السعوديات اللاتي شاركن في دورتان أولمبيتان. ومع الوقت واصلت تطوير مستواها في سباقات المسافات الطويلة، ثم انتقلت من سباق 800 متر إلى مسافات الماراثون الطويلة في تحدي مختلف تماماً، وأكملت السباق لتسجل حضورها الأولمبي للمرة الثانية. وفي عام 2018 سجلت أفضل رقم شخصي لها في الماراثون بزمن 3 ساعات و7 دقائق و11 ثانية، وهو رقم وطني سعودي بحسب بيانات الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وبعيداً عن الأرقام والنتائج، تكمن أهمية تجربة سارة العطار في أنها كانت جزءاً من مرحلة بدأت فيها بالظهور بصورة أكبر على الساحات الدولية. لقد أصبحت مشاركتها صورة تختصر معنى الطموح، ففي الرياضة قد يكون الفوز هو الحصول إلى المركز الأول، لكن أحياناً يكون الفوز الحقيقي هو أن تكون حاضراً عندما يبدأ التاريخ في التغيير.

0: صوت الأرض من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
1: ثمة أصوات لا تأتي لتمر على تاريخ الفنون مروراً عابراً، بل تنبثق من طينة الأرض لتغدو جزءاً من تضاريس الثقافة وتسكن وجدان الشعوب. وحين يلوح في أفق الذاكرة اسم طلال مداح، فنحن لا نستحضر مجرد مطرب، بل نقف في حضرة قامة إنسانية وفنية كبرى أعادت هندسة العاطفة الخليجية. في مكة عام 1940 للميلاد بدأت الحكاية. واجه طلال اليتم مبكراً، واحتضنه زوج خالته علي عبد الحميد مداح الذي منحه اسمه وكنيته في الأوراق الرسمية ليفتح له أبواب التعليم.
2: جوز خالتي يعني زي ما تقول أخذنا عشان ربيني عنده، باعتبار أنه بعد ما توفت والدتي ما بقي لي إلا أخواتها يعني، فأخذتني خالتي اللي هي أخت والدتي عشان تربى عندها، وفي نفس الوقت علي اللي هو جوزها في نفس الوقت بحكم انه صار شبه والد يعني بالتبني، وخصوصا انه هو ما كان عنده اولاد في الفتره دي، فقدم لي في المدرسه باسم طلال مداح يعني انتماء له، واستمرت حياتي على هذا الاساس.
1: كانت المدرسه هي الشاهد الاول على ولاده الاسطوره، ففيها تفتحت مداركه على تلاوة القرآن الكريم التي أسست لديه حساً عالياً. ورغم أن مسيرته في التعليم النظامي توقفت مبكراً، إلا أن طلال استعاض عن ذلك بكونه مثقفاً عصامياً وقارئاً نهماً ينهل من الأدب والموسيقى، ما يجعله متفرداً في منطقه وثقافته. تأصلت مسيرة طلال مداح الفنية رسمياً عبر أثير إذاعة جدة في أواخر الخمسينيات، حيث تشير أرشيفات الإذاعة السعودية إلى أن صوته كان من أوائل الأصوات التي حملت لواء الأغنية السعودية الحديثة. نستعرض رحلة ملحمية بدأت من مكة وامتدت لتصبح إرثاً وطنياً عابراً للزمن، قصة زرياب الجزيرة الذي اختار أن يعيش بيننا لا كفنان يمر بل كروح تغني باقية ولن أرحل. أعجب الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوت طلال مداح منذ بداياته في الستينيات.

0: وأطلق عليه اللقب الشهير زرياب أو زرياب الغناء العربي، تشبيهاً له بالموسيقى التاريخي المجدد في العهد الأندلسي. وكان عبد الوهاب يرى أن طلال يمتلك حنجرة مطاطية قادرة على الانتقال بين المقامات الموسيقية بسلاسة مذهلة ومزج الأصالة العربية بالروح العصرية. توج هذا الإعجاب بالتعاون الفني الأبرز والوحيد الذي خرج للنور في فترة الستينيات بأغنية ماذا أقول، والتي كتب كلماتها الأمير عبد الله الفيصل.
1: الأستاذ طلال المداح لا شك أنه مغني له قيمته وله أستاذيته.

0: خديكي.
1: وكانت أغنية وردك يا زارع الورد التي سجلت عام 1959 للميلاد بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية التي كرس بها حضوره في الوجدان الشعبي.

0: حين اقتحم طلال المشهد كسر سكون التخت التقليدي مدخلاً آلات كالجيتار والبيانو ومبتكراً المدرسة الطلالية التي تجمع الأصالة بالمعاصرة. وبلمسة عبقرية أضاف الوتر السادس للعود ليفتح آفاقاً جديدة للمقامات، مما منح الموسيقى السعودية هوية بصرية وسمعية حديثة. لقد كان طلال مهندساً للصوت بغنائه، يدرك متى يرتفع البناء النغمي ومتى يهمس، محولاً الأغنية من قالب جامد إلى مساحة للحرية الموسيقية. كان طلال مداح صاحب مدرسة حديثة، فهو من أوائل الفنانين الذين أدخلوا التوزيع الموسيقي الحديث للأغنية السعودية، مستعيناً بآلات الأوركسترا الكاملة في تسجيلاته بالقاهرة خلال السبعينيات، وهي خطوة نقلت الأغنية السعودية من قالب التخت التقليدي المحدود إلى آفاق موسيقية أكثر رحابة وحداثة. هذا التغيير لم يكن اجتهاداً عابراً، بل كان إعادة صياغة كاملة للمشهد الموسيقي، وهو ما يؤكده الناقد والمؤرخ الموسيقي يحيى زريغان، واصفاً حجم هذا التحول الذي أسس لهوية الأغنية السعودية الحديثة.
1: ظهور طلال مداح في المشهد الغنائي السعودي عمل ثورة أو قلب الأوضاع رأساً على عقب. شكل الأغنية الحديث للسعودية هو طلال مداح، لأنه بدأ في خمسينيات القرن الماضي وغير الهوية والشكل اللي اليوم تعيش الأغنية السعودية من هذا العطاء الثري. السبعينات هذه مرحلة النضج، مرحلة الرومانتك، الرومانسية، التألق.
0: في القاهرة حين واجه طلال عقود الاحتكار التي فرضتها شركات الإنتاج آنذاك، قال لا، قال لا بصلابة تعكس استقلالية الفنان السعودي، متمسكاً بحريته الفنية كحق أصيل لا يقبل المساومة، حيث أنه لم يكتفي بكونه مطرباً بل كان ملحناً للأصوات العربية الكبرى، مؤمناً

بأن الفن رسالة تعاون لا تنافس، وأن الفضاء العربي يتسع للجميع. لم يقتصر مشروعه الفني على الغناء، بل امتد ليكون أستاذاً في التلحين لعمالقة الطرب العربي، وهو ما يوثقه التاريخ الفني بتقديمه ألحاناً فنية خالدة لرموز غنائية عربية، منها الفنانة وردة الجزائرية وكذلك الفنانة فايزة أحمد في أغنية فينك وفيني، مما يؤكد أن رؤيته الموسيقية كانت شاملة وتجاوزت الحدود الجغرافية.

0: وعن هذه الحنجرة التي اعتبرها الكثيرون أوتاراً ذهبية يصف ذلك الفنان طارق عبد الحكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنا أقدر أقول أنه هو ممثل. أي أغنية والليلة كان يغني، أي أغنية عدنية كويتية مصرية ما أدري إيش منين كان يأخذها من الأفواه ويقولها طبق الأصل ويلعب فيها بصوته الذي أوهبه الله سبحانه وتعالى. عنده صوت كل الجماهير تحبه لأنه صوته في شيء، فهذه الله سبحانه وتعالى معطيها لعباده، موزع عليهم الحنجرة والأوتار.
0: وطني الحبيب، عز الوطن وغيرها ليست مجرد أغاني، بل هي دساتير عاطفية للوطن. طلال كان الحاضر الأكبر في الجنادرية، كما أشعل حماس المدرجات بانتصارات الأخضر، حيث تحولت أغنياته إلى أناشيد وطنية يرددها الصغير والكبير في كل محفل. وعن هذا الثراء الفني الشامل الذي لم يستطع أحد سحب البساط منه يقول الفنان والمؤرخ الفني سعيد القاضي.
2: طلال في عالم الطرب والفن الزمن، وغير طلال وقت، والوقت جزء من الزمن. الوقت يمضي والزمن باقي. وطني الحبيب، ظهرت عشرات الأغاني بل مئات الأغاني الوطنية، ولم تستطيع أن تسحب البساط من تحت وطن الحبيب. أجمل أغنية وطنية تغنت الوطن.

لم تقف طموحات طلال عند حدود الغناء، بل خاض التمثيل في فيلم شارع الضباب ومسلسل الأصيل، كما عبر الحدود ليقف شامخاً في السبعينيات على مسرح الأولمبيا العريق بباريس، مؤدياً روائعه التي أذهلت الجمهور الفرنسي، وأصبح عضواً في جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، مؤكداً أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز وتوحد القلوب.

0: في محراب الابتهالات كان طلال يؤدي بخشوع إنساني نادر.
1: الذنب أنت له بمنك غافر،

0: كان حزن طلال في الأغاني ملاذاً لكل منكسر، وقيمة إنسانية تجلت في بساطته وتواضعه، فقد غنى بصدق جعل من الكلمة تجربة حية ومن اللحن انعكاساً للروح. وعن هذه الإنسانية التي جعلت منه مدرسة في الصدق العاطفي يتحدث الناقد الثقافي الدكتور عبد الله الغذامي.
1: دخلوا في زقاق ووجدوا ناس كثيرين جالسين في الشارع وعندهم حفل زواج من البسطاء، ما عندهم إلا حفل بالشارع. لما شافوا الناس دول السيارة قالوا أبو عبد الله غني لنا. نزل وغنى لهم لحد الفجر من دون مقابل، من دون شيء، ولا حتى عشاء ولا أي شيء. كل هذا العاطفة الإنسانية اللي عن طلال يجعل أي واحد يحبه. أنا أحببته للقيم الإنسانية العالية التي عنده، في محبته للناس، في تعلقه بالناس، يصرف أمواله واللي عنده على المحتاجين وعلى الذي يطلبوا منه مساعدة.
2: تصدق ولا أحلف لك، عجزت بلساني أوصف لك. تصدق

0: في حبك أجيب لك قلبي تاني.
1: تمثل علاقة صوت الأرض طلال مداح والموسيقار محمد الموجي نموذجاً فنياً استثنائياً للتعاون العربي المشترك، حيث جمع بين موهبة المطرب السعودي الفذة وقدرة الملحن المصري العبقري على صياغة اللحن الرزين. تميزت هذه العلاقة بالاحترام المتبادل، فقد اعتبر الموجي طلال قمة في الطرب الرزين والالتزام وقوة الشخصية، مصرحاً بأنه يستمع إليه صامتاً من شدة إعجابه بطربه الكامل.
2: علاقتي بصوت طلال مداح، يعني عندما أسمع طلال مداح أستمع إلى نوع من الطرب الرزين، من الالتزام، من قوة الشخصية، من لهجته، يعني فيه الطرب الكامل، وأحب أسمعه. يعني عندما أسمع طلال مداح يغني شيء أسمعه وأنا صانت.
1: وقد أثمر هذا التعاون عن روائع فنية أبرزها أغنية لي طلب وأغنية ضايع في المحبة، وقد ظهرت هذه الأعمال ضمن مرحلة مبكرة من مسيرة طلال مداح، وتحديداً خلال مشاركته في فيلم شارع الضباب عام 1965 للميلاد.

0: حتى تعب وصل وصلت وما وصلت.
1: كانت العلاقة بين طلال مداح وبليغ حمدي توأمة فكرية وفنية جمعت بين حنجرة ذهبية من الجزيرة العربية وعبقرية لحنية من مصر، فقد كان بليغ يرى في صوت طلال حالة فريدة لا تتكرر في الأغنية العربية. ورغم أن اللقاءات الفنية بينهما كانت تتسم بالعمق، إلا أن أعمالهما الفنية المشتركة لم تكن كثيرة مقارنة بحجم نجوميتهما. ومن أبرز هذه الأعمال أغنية يا قمرنا التي كتب كلماتها الشاعر المنتظر، والتي تميز لحنها بلمسة بليغ الشرقية الدافئة التي تماشت تماماً مع مساحات صوت طلال العريضة.

اتخذ طلال مداح في الستينيات قراراً جريئاً بالسفر للغناء في لبنان وأمام جمهورها المحب للطرب، فكان عليه أن يغني بطريقة لا تقل عن إتقان وديع الصافي وفيروز وزكي نصيف. وكانت تجربة ناجحة أظهر خلالها طلال ثقة عالية بقدراته الغنائية. أخذ هذا الصوت العذب يجوب البلدان العربية للغناء أمام عشاق الطرب في تونس، المغرب، مصر، سوريا وغيرها. وأصبحت أكثر الإذاعات العربية فيما بعد تمتلك تسجيلات لحفلات طلال مداح التي أقيمت في مسارحها، وبدأت تلك الإذاعات تبث الأغنية السعودية للمرة الأولى. في أغسطس من عام 2000 للميلاد كان مسرح المفتاحة في أبها شاهداً على الوداع الأخير.

رحل الجسد ليبقى صوته هو الحاضر الوحيد، وهو الفنان الذي صدر له بعد رحيله أعمال فنية، مما يدل على أزلية مشروعه الفني.

وعن ظاهر الطلال بعين الفلسفة والعمق يضع لنا الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن يرحمه الله شهادة للتاريخ.

0: تاريخ.
1: طلال الله يرحمه يعني ظاهرة، ما هو شخص عادي بغض النظر سواء كنت أنت معه أنت معه، يعني في مطربين كثير موجودين وجيدين بس من المستحيل أن تقول هذا ظاهرة. يعني أم كلثوم كصوت وظاهرة بغض النظر أن تحبها ولا ما تحبها، بس شيء ما هو ما هو ما هو يعني ما هو اعتيادي. طلال ما كان شخص اعتيادي. احنا لما نقول ما كان شخص اعتيادي في موهبته، في لانه احنا كلنا يعني يجوز ان نكون غير اعتياديين في اشياء ونكون اقل كثير من اعتياديين في اشياء كثيره يعني اخرى. طلال كان يعني مثل ما قلت اولا انسان يعني ان الله معطيه موهبه والله معطيه صوت وقدره متفردة. الشيء الثاني أنه كان بسيط تماما.
0: لم يعتمد طلال مداح في إيصال أحاسيسه المرهفة على حنجرته الذهبية فقط، بل امتلك أنامل ساحرة استطاع تطويعها لإتقان العزف على آلة العود. فقد كانت علاقة طلال بهذه الآلة استثنائية وروحية، جعلت منه أحد أبرع العازفين في عصره. ولم يعتمد في عزفه على الاستعراض أو السرعة الزائدة لإثبات مهاراته، وإنما كانت ريشته ناعمة كالحرير، عميقة كالبحر، تقطر عذوبة وسلطنة. وتكمن عبقرية طلال في اختياره لمدرسة السهل الممتنع في عزفه، فكان يجيد اختيار النغمة التي تصل إلى قلب المستمع دون تكلف.

ترك صوت الأرض ثروة من الأعمال الموسيقية لا تقدر بثمن، وترك بصمة في الأغنية السعودية يصعب مسحها. عاش طلال مداح بين الناس ومن أجل الناس قبل أن تقوده الأقدار إلى الرحيل أمام الناس.

صوت الأرض، الفنان طلال مداح، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع شذى الحربي وروان عاشور، إخراج حسين موري.

يصنع الفرق فيني انت السنين وكيف افرق.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.